Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين ستم تصبحنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الجمعة 18 سبتمبر 2026 الموافق لسبعة ربيع الثاني 1448 للهجرة. حديثنا الكل يتمحور حول فما أمطار زعم اليوم بنفس الكيفية متاع البارحة وكل الأمطار صبت في فترة وجيزة وبكميات كبيرة. هذاك علاش شفنا ما شفنا البارحة تقريبا من الأشياء الغريبة نغرقنا بأتم معنى الكلمة في بعض الأحياء في كل هذيك اللي كل عام هي القنطرة النفق متاع باب سويقة كل عادة زاد هو ولا بحيرة صغيرة بأتم معنى الكلمة الحمد لله ما وحلوش فيها برش عباد ومنعوا لكن وحلت عباد في أماكن أخرى وشفنا أنه هذه الأمطار كانت غسالة نوادر بأتم معنى الكلمة. اليوم فما أمطار فما أمطار وتو نرجعوا لها والتركيز متاعها الكل باش يكون على الساحل في الفترة الصباحية وبعد الظهر تمشي لعدة ولايات تقريبا 20 ولاية باش تكون فيها الأمطار باستثناء أربع ولايات بعد الظهر ما فيهمش أمطار هما مدنين توزر ومعهم قبلي وتطاوين أمطار باش تكون بين قوية ومتوسطة وتو نرجع عليها زادة بعد قليل بالتفصيل مع الإشارة كون الحرارة ودرجة حرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 باش تعرف ارتفاع بشكل طفيف حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 31 و 36 درجة كما توصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نرجع على تطور الحالة الجوية بالتفصيل وحتى المواكبات وتو نشوفوا حتى مع مروة دي فيديو ونعلقوا عليهم ونوريكم بعض الناس يمكن ما شافوش دي فيديو تقول ماناشي في تونس بيتم معنى الكلمة ونرجع على هذا الكل بعد قليل. هات في هذه الجمعة المباركة وفي بداية هذه الحصة نبدأ كالعادة بحسننا الحصين لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين نبدأ بها مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين توا ما انا متفاهمين اللي هي حسن حسين وزاد زد زيادة معناها انها تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين امام شكون امام مرضي الوالدين والافضل والاروع والاحسن انها ترضي رب العالمين ما رضاء الله الا برضاء الوالدين وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة الحج بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هالنهار الفضيل فالجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي نحب ندلل عليهم ونقول لهم بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم ونقصوا من السرعة. هذا ما نطلبوا منكم خاصة في ظل الأمطار هذه اللي موجودة، راو الكياسي واللي زلق من فيقوش بالحفرة فيها ماء وغير ذلك، وحيدة وحيدة. وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين، ما نوصلوش لك الأشياء اللي شفناها البارحة صار في ما صار في العديد من السيارات. إن شاء الله إن شاء الله اليوم حتى الأمطار متاع اليوم تكون غيث نافع ورحمة من عند ربي سبحانه وتعالى وما فيها شيء أضرار. هذا ما نتمنوه. سيدي خليفة صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم مروة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة الشادين التاريخ، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر رحم كما قلنا حاتم، وإن شاء الله الناس كل بس يا رب العالمين.
3: هذا ما نتمنوه. سيدي نمشي وللفلوس، تحب فلوس؟
4: كان ثمها
3: فما بإذن الله فما كان الخير.
4: أيوة
3: هاي سيدي الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 16 سبتمبر عنا 1542 مليون دينار، وهذا جيد للغاية لأنه فما مداخيل من لوكانز وإحنا ماشيين حتى للنهاية الشهر، مداخيل جبائية ومداخيل غيرها، ونجم نخلص ونفضل وزاد الشهر هذا والحمد لله. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17 معناها بتاريخ البارحة 17 سبتمبر عنا 24785 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 97 يوم. إن شاء الله نخرجوا يا رب
4: إن شاء الله.
3: أي إن شاء الله نخرجوا
4: نزل بروح
3: أي فيسا فيسا. كل الاسباس اللي يدور في السوق هذاك عمل باي ينقص، والله ينقص سيبيا ولد 29877 مليون دينار، 29877 يهبط
4: كان بالمعدل هذا به،
3: خلي يزيد يهبط ان شاء الله بتاريخ 17 سبتمبر. هذا الدولار عملها كاين وغافلنا، كاين في 1911 وبدا يقدم توا 1925 ملي مفصل. اليورو بقى في الزون هذيك مع خسارة متاع 6-8-10 مليمات على أقصى تقدير 3374 مليم فاصل 4. إن شاء الله الزوز يرجعوا للنسق التنازلي ويبقى الدينار شادد روحه كما شد روحه راهو مدة طويلة والحمد لله.
4: شان
3: هذايا بالنسبة للأمور المالية بهينا
4: اي لا لا
3: نمشيو معاك للامور الاخرى لي كولور دو جور وش عندنا في الماتينال، خاصه ماتينال اليوم منتظره نظرا اللي باش نحاوصلو باش نشوفو باش نشوفو دي فيديو سي اللي البارحه صار ما صار على مستوى كل مغامرات اللي خذوها بعض العباد حبوا يغامروا ويتعداوا في برك المياه وحتى في أودية وصار ما صار، لكن الحمد لله طف بينا ربي في أغلب الأحيان. الخسائر نجم تكون واللي تبعته خليفة أنا مادية فقط، ما كانش فما خسائر بشرية والحمد لله، وهذا أهم حاجة وربي يعوض على الناس اللي صارت لهم خسائر، مع الإشارة لابد تمشي وتأمنوا على الأمطار، فما لاسيرونس الخاص بالتأمين على الظواهر الطبيعية هذوما من طرف ليزاسيرونس الكل يقوموا بها للسيارات، لكن زيد حاجة بسيطة وتمنع معناها والحمد لله. باهي غير نمشيو لي أمبري في لي كولور دي جور مع خليفة بن سالم، مش عندنا وما عندناش في ماتينالكم.
4: هذا هو حاتم تقريب الموضوع الرئيسي اليوم هو الأمطار وكيفاش بيكون طقس الليمات القادمة. زاد الناس كلها وتعرف أنه احنا الكلنا نستبشر بالأمطار، ولكن زاد يدينا على قلوبنا خاصة داخل المدن المكتظة ونعرفوا البنية التحتية، وشفنا البارح كثير من المشاهد اللي بالحق تحزن. أنا نقول للأسف والأسف شفنا الناس في العاصمة وشفنا حتى في سوسة في القنطاوي الماء كيفاش
3: العاصمة لبعض المدن الساحلية الأخرى معناها
4: حاجة الحقيقة. إن شاء الله ما عاد تشوفوها مرة أخرى. تحية لأعوان الحماية المدنية كانوا زادة موجودين للمواطنين زادة ساعدوا بعضهم، ولكن شفنا هذا إن شاء الله ما عاد تشوفوه مرة أخرى. باش نرجعوا للطقس مع عامر بحبك علاش مع الصور والفيديوهات اللي ترافق هذا في الحصه. باش نمشيو زاد لموضوع اخر، الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد بعد حصيله وتقييميه لموسم الحبوب مع الرئيس المديره العامه لديوان الحبوب السيده سلوى بن حديد الزواري. باش يكون معنا رئيس لجنه الماليه كذلك، وبعد لقاء رئيس الجمهوريه بالسيده رئيس الحكومه ووزير التخطيط والاقتصاد، كيفاش باش تكون الميزانيه الايام القادمه. باش يكون معنا السيد رئيس اللجنه الماليه والاشكاليات المطروحه في هذا الكتاب موجود باعتبارنا يوم الجمعه، كتاب الويكاند سيره الطيب والدهنيه للاستاذ الطيب الجوادي. نشوف الروايه هذه كذلك متابعه
3: سيره الطيب والدهنيه، معناها الطيب والدهنيه جوادي
4: سيرته السيد الاستاذ الطيب. تو نشوفوا معاه كذلك حاتم مع متابعات اخرى ومفاجات مروه.
3: فما مفاجآت انا عندي
4: مروه
3: خذل لي يا مدام.
4: الوحيده منعت من الشتاء البارح في تونس العاصمه
3: روحت بكري
4: تقريبا،
3: هي تكمل من هنا نص نهار نص نهار ونص، معناها وصلت مضي ساعه ونص هكاك لي باردو دونك منعت.
4: امنت لها انا الوصول وحلت انا.
3: الحمد لله عليكم اللي لاباس وكهو. يلا نمشيو لفاصل موسيقي كما تعودنا، بعد اون بريف نبداوه بصوتي ونخليكم مع رائعة منا روائعية، وأنا متمان عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي طريق. نساعدوا روحنا في ثنية عايشكم ما نغامروش إذا كان فما برك مياه، وأيضا إذا كانت تتقوى الأمطار وبشكون قوية في بعض الولايات، وتنشوفوا هذا من خلال نشرتنا الأولى، نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي حول تطور حالة الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026. بوميتيو الأولاني
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: إذن ترتفع اليوم درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى عامة بين 31 و 36 درجة، وتكون توصل زادة أي توصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. وذلك علاش نحسوا بهذا الارتفاع الطفيف مقارنة مع البارحة. السحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزير. طبعا نقول لكم وين موجودة الأمطار هذه، في الصباح وبعد الظهر وفي الليل. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية الجهات. وبحرنا اليوم مضطرب. نشوفوا التوصيات في خريطة اليقظة اللي تتواصل حتى الخمسة متاع العشية، التحين متاعها بالنسبة لليوم 18 سبتمبر، والتوصيات هذه كانت من البارح 17-9 في حدود الأربعة و17 دقيقة، تتواصل اليوم إلى حدود الخمسة متاع العشية. أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. الأضرار المحتملة واللي ننبهوا منها ونعاودوا، الأمطار الغزيرة هدية اللي تصب في فترات قصيرة مما يتسبب في تشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم للمياه، اضطراب بنقاء في حركة النقل وإمكانية فيضان شبكات الصرف الصحي، إمكانية زاد انقطاع التيار الكهربائي واللي ما صارش البارحة. هذا المعطيات اللي عندنا وإن شاء الله اليوم ما يصيرش بطبيعة الحال. ثم لهنا الإجراءات المتخذة كنصيحة بطبيعة الحال، الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر، معنا نشوفوا شنو الحالة الجوية، وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج، اتباع تعليمات السلامة عند السياقة، تجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية، وحاول أنه إذا كان ما عندناش حاجة باش نقوموا بها ضرورية ما نخرجوش في الفترة اللي تكون فيها برشا أمطار وتكون الطريق مغمورة بالمياه، أو ما نمشيو الزادة سواء مترجلين ولا بسياراتنا قرب مجرى مائي. تجنب النزول إلى الطابق السفلي والمناطق المنخفضة خلال فترة نزول الأمطار. إن شاء الله ربي يعطينا غيث نافع، وإن شاء الله على قد شهدنا بأتم معنى الكلمة. نشوفوا مع بعضنا كما وعدتكم الفترة الصباحية شنو اللي فيها. الفترة الصباحية تتركز الأمطار على السواحل الشرقية، نشأنا في نابل نلقاو خلايا رعدية هذا الصباح مع أمطار متوسطة و28 درجة، سوسة نسجلوا فيها 30 درجة هي والمستير والمهدية 30 وحتى صفاقس 30، لكن الأمطار خنشوفوها كيف كيف الناس الكل متوسطة. خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هذا الصباح في سوسة، زادة متوسطة في المنستير، ومتوسطة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة في المهدية، وفي سوسة في صفاقس زادة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في حين في جابس نسجلوا 31 درجة وخلايا رعدية مع أمطار

وفي جبلية وهي أعلى الدرجات بالنسبة لليوم. بعد الظهر هي تتغير الأمور كل وبشكل فعنا أمطار قوية في بعض الولايات والبقية متوسطة. الأمطار القوية هي سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية 33 درجة 33 درجة في الكيف بعد الظهر وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في الكيف. ثم القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 32 درجة. بقية ولايات الجمهورية اللي هما تقريبا بقية متاع 17 ولاية فيهم أمطار باش تكون الأغلبية متاعها متوسطة. هذا الأغلبية المطلقة معناها ثلاثة قوية والبقية متوسطة، في حين ثلاثة أربعة ولايات في الجنوب ما فيهم شي أمطار، معناها توزر وقبلي ومدنين وتطاوين. بقية ولايات الجمهورية كلها فيها خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، مع ضرورة الانتباه راو كيف نقول خلايا رعدية مع أمطار متوسطة تنجم تكون الأمطار تتقوى في فترة قصيرة في فترة زمنية قصيرة وتعمل بركل المياه في كل ولايات الجمهورية كما قلت لكم باستثناء أربع ولايات اللي هما في الجنوب اللي نذكر بيهم فيهم شي أمطار، توزر ثم قبلي ومدنين وأيضا تطاوين بعد ظهر هذا اليوم مع أمطار قوية في ثلاثة ولايات فقط سليانة الكيف والقصرين. الليل زعما تتفرهد الأمور ما فماشي أمطار، لا تتواصل الأمطار خاصة على المناطق الساحلية، معناها بنزرة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تونس الكبرى أمطار متوسطة، في نابلس زادة متوسطة، تتواصل في زغوان أمطار متوسطة، في سوسة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هي والمستير والمهدية، وأيضا نقاو الأمطار اليوم في سيدي بوزيد وفي الليل هذا، في القصرين أمطار متوسطة مع أمطار متوسطة في قفصة، رياح قوية في توزر وأيضا في إقبلي. هذه النشرة الأولى لبوان ميتيو الأولاني. لبوان الثاني يكون في حدود الثامنة صباحا واللي نعطيه فيه التحيين متاع الخريطة متاع الأمطار والتحيين زادة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص كل الظواهر الجوية وتوصية المعهد أيضا واللي يزمنا رانا نطبقوها اليوم وغدوة وبعد غدوة وحتى لنهار الاثنين. كانت هذه ذا الميتيو خدناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. نمشي بسرعة لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: Revue de presse.
5: أبرز أهم الأخبار: الجمهورية تلقي وزير الصحة العمومية ووزارة الداخلية وبلاغات تحذيرية لمستعملي الطريق. حاتم: تحيينات متواصلة لقراءة اليقظة من الفيضانات، تقريبا كل الناس مطالبين الآن بالانتباه لقراءة اليقظة ولبلاغات وزارة الداخلية بشأن استعملي الطريق في علاقة الأمطار. تونس: وزير التشغيل والتكوين وإضافة 6 اختصاصات جديدة لمنظومة التكوين، ووزارة الخارجية تدين الهجمات التي استهدفت عددا من المدن السعودية البارح. وزارة الخارجية تصدر هذا البلاغ وبطاقة إيداع بالسجن في حق محامي وآخرين من أجل ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
3: هو بيدو غازي ولا حد آخر؟
5: لا مش
3: غازي،
5: لا محامي.
3: محامي سمعت محامي على خاطر محامي
5: حامية وآخرين من أجل ترويج المخدرات. طبعا الأمم المتحدة أخيرا والجمعية العامة
3: ومتهمة،
5: لا كل متهم بريء ما لم يصدر حكم نهائي، هذا متفقين فيه حاتم. الأمم المتحدة أخيرا تسمح لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تحدث عبر الفيديو بعد ما صادق الجمعية العامة وصوتت لحقه في التدخل عبر الفيديو. تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية
3: ما عطتوش الفيزا.
5: الأمم المتحدة واضح ومقراتها تابعة أمريكا،
3: مش منظمة دولية. الرئيس الفلسطيني أنه دول القضية
5: الفلسطينية. لا تحكم بحكامها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في المقابل الاتحاد الأوروبي يصرف 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لشراء الأسلحة، يعني تقريبا الدمار مسبب فيه الدول هذه واضحة. حاتم، نعود إلى تونس كذلك. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية، شفنا النقص في بعض الأعداد الصغيرة من الكتب المدرسية، 3-4 عناوين كانت ناقصة هكا. تستكمل وزارة التربية تقول، وتم توزيعها على المستوى الجهوي بنسبة 96%.
3: يعني فهمتش علاش وخرت؟ لأنه بديت على بكري والورق كان من تونس من عند معمل الحلفة بوان دانتيروغاسيون، يعني المطابعة ما خلطتش لأنه صفقة فيها برشا مطابعة راهو بطبيعة الحال إلى جانب المطبعة متاع المركز الوطني البيداغوجي. لكن مع هذا خليفة راهو مازالت حاجة الكرارس،
5: هذا اللي حبيت نقول لك. ولا لا، الكرارس المدعمة غير موجود تقريبا في معظم المكتبات اللي ندوروا عليها ونخذيه كما المواطنين كل صغارنا، ما شفتش الكراس المدعم الحقيقة. نقطة استفهام، ناخذه في الكرارس توصل 2700 و3500، وثم الكرارس طبعا السبيرال وغيرها من 18000 وانت ماشي. هذا شوفوا فيه في الواقع. على كل حال ان شاء الله يقع الافراج عن الكراس المدعم لتعديل الوضعية خاصة لأصحاب المقبل.
3: هم بدوهم مخر، يقول لك قاعدين على دفعات يوصلوا فيه شوية صبر، و 20 مليون تقريبا منش عارف عدد كبير من الكراس المدعم يكون في السوق
5: إن شاء الله.
3: يلا شكرا لي، كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. فاصل ونمشي للأخبار نشرة السابعة مع الرائعة على الدوام بسمة سعيدة.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة صعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله وزير الصحة أن المنظومة المتكاملة للصحة العمومية تعرضت للاستهداف والتدمير. و152 دولة تطالب واشنطن بالتراجع عن منع وفد فلسطين من اجتماعات الأمم المتحدة. في تفاصيل أخبارنا، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر يوم أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. وجدد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة تأكيده على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، موضحا أن عددا من المشاريع تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل، فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. أيضا أكد رئيس الجمهورية على أن الصحة العمومية هي منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها وتم تعطيلها عمدا، إلى جانب بتعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد. على صعيد آخر، أثنى رئيس الدولة على كفاءة الإطارات الطبية في تونس من أطباء وإطارات شبه طبية وعملاء، مؤكدا أن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر البلاد ومصدرا من مصادر الاعتزاز، موضحا أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لهم مزيدا من الإبداع في أداء مهامهم. أعلنت سفارة تونس بفارسوفيا عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية، وذلك في إطار سعي البعثة المتواصل إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا. وذكرت السفارة في بلاغ لها أمس أن القسم القنصلي سينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من تاريخ 21 من سبتمبر الجاري، وأضافت أن تفعيل هذه الآلية قد تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وأيضا وزارة الداخلية، مبينة أن هذا الإجراء الجديد سيساهم في تقليص الأجال وتيسير الحصول على جواز السفر، وذلك وفقا للتراتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل. يذكر في هذا الصدد أن وزارة الداخلية تواصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية تعميم وحدات لإنتاج وإصدار هذه الجوازات في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، إضافة إلى تركيز وحدات متنقلة مثل وحدات على متن سفينتي تانيت وكرتاج والتي انطلقت في جوان من السنة الماضية، ووحدات أخرى بعدة سفارات في العالم كطوكيو وبكين وبلغراد خلال عامي 2025 و2026. أدانت تونس بشدة الهجمات التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وأعربت تونس في بيان أصدرته

0: أمس وزارة الشؤون الخارجية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. أيضا جددت تونس وفق نفس البيان دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة، بما يفوت الفرصة على كل المتربصين وإفشال مخططاتهم ومآربهم الخبيثة الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة وتوسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة. أيضا أدان الاتحاد الأوروبي هجمات الحوثيين على السعودية بما فيها الهجوم الذي استهدف مكة المكرمة، وقال مكتب المتحدث باسم جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يتضامن بشكل كامل مع المملكة، وشدد على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية هو أمر غير مقبول. شأن اليمني، حذر ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا مع اتساع نطاق الأعمال الحربية في ظل تزايد أعداد النازحين. وذكر دوجريك أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق سقوط 55 مدنيا جراء 19 حادثة وقعت في محافظات تعز والحديدة ومأرب ولحج منذ مطلع الشهر الحالي، مشير لأن الحصيلة الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير. جاء في بيان لقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عظمائي في وقت مبكر من هذا اليوم الجمعة أن ناقلة النفط ترند التي ترفع علم توغو حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض من الجيش الأمريكي. وأضاف البيان أن القوات الإيرانية استهدفت الناقلة وأرغمتها على التوقف بعد اندلاع حريق فيها. في شأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قطاع غزة أمس في حين أعلن جيش الاحتلال اغتيال اثنين زعما أنهما من القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس خلال اليومين الماضيين. ختاما، صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع فورا عن قرارها بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها بهذا القرار وقالت إنه رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين. إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن اللي ندل عليهم ونعود ونقول ونشد صحيح، نقصوا من السرعة واستحضوا لي على رواحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذه خاصة في ظل الأمطار والتغيرات هذه متاع الطقس اللي نجم تعطينا برك متاع ما نقولوا بركة صغيرة ونجم نعدي تظهر حفرة ونوحلوا فيها وغير ذلك من الأمور هذيك. ساعدوا لي رواحكم يعيشكم وربي يحفظكم إن شاء الله، وتوصلوا سلمين وغنمين لخدمتكم ولا لقضاء شؤونكم وترجعوا زادة سلمين غنمين. صباح الورد سيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين كما قلت، نسيسوا رواحنا في الطريق مخلفات الأمطار، وزيد اليوم ثم إن شاء الله أمطار
3: بعد غدوة
4: تو نرجعوا لهم بالتفاصيل
3: إلى حدود يظل حتى نهار اثنين وتو نشوفوا بعد قليل وين وكيفاش وعلاش وقتاش.
4: هذا هو حاتم،
3: نمشيو للأفراح نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 18 سبتمبر ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من خلال SMS بعثوه العزيز عليهم، هما اللي بعثوا SMS هذا كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقالوا لنا فيقوه منهم عملوا له سوربريز وكلزم نهديوا له الكادو الرائع متاع جارة فام اللي تقدموا يوميا لمستمعيها ومشاهديها المنقالة اللي تعمل الكيف من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاق مع لنادرة الحمروني، يقولك صباح الوردة لنادرة.
6: صباح الخير. صباح الخير خليف.
4: صباح النور وكل عام وانت حي بخير. يلا
6: الله يخليك يعيشك خليف.
4: لنادرة منين تكلم فينا؟
6: من شط مريم.
4: مرحبا بكل مستمعينا في شط مريم. ناشطة اليوم قايمة
6: بيك بالخدمة نيتو.
3: صلي يعني بوقت ايش الخدمة؟
6: سبعة.
3: وقت ايش تكمل؟
6: لأربعة.
3: لأربعة ربي عينك وربي عينك.
6: الله يخليك.
4: هاي اللي نادرة. ايش عملت اليوم؟
6: 47.
3: ان شاء الله في المية والصحة هي هي، وتو هذه مرحلة رائعة جدا، مرحلة النضج رائعة. هذه مرحلة ممتازة، ربي يطول في عمرك ويعطيك صحة البدن.
6: الله يخليك يعيشك.
4: هاي اللي نادرة. صاحب المفاجأة اللي بعث لنا الاسماس وقال هنيه بعيد ميلاده.
6: أكيد الوالدة.
3: ربي يحفظها وربي يخليها. شو اسمها الوالدة؟
6: حبيبة.
3: هاي سيدي خليفة حبيبة يا حبيبة ولا لا؟
4: حبيبة يا حبيبة. الوالدة حبيبة ومعها أخواتك محمد أمين وميسم.
6: معها أخواتي محمد أمين وميسم وبقية العائلة.
3: أي. يخليهم لك الكل وربي يحفظهم. قالوا لك ذول اللي على سماس في بالك ها؟
6: ليه
3: ليه؟ بقية العائلة زد انت ذول اللي كتبت ودي لسماس
6: خاطر
3: كتبوه لك. ليلة مرحبا بيك وان شاء الله كل عام وانت فرحانة وكل عام وانت حيا
4: وخير. والله امين ان شاء الله. نمشي ولا بسمة السيد، نقول لك صباح الورد ولا بسمة؟
3: وينك يا بسمة؟ الو
4: بسمة السيد
3: كان عندك هاي بسمة. ألو موجودة نسمة في فون
4: إلا بسمة.
3: ألو حتى كان مش بس. ألو مرحبا
7: وبيك خويا عايشك يفضلك.
4: كل عام وانت حي بخير.
7: يعيشك خويا حاتم بارك الله فيك. فلا
4: بسمة معنا؟
7: لا معك حفيظة.
4: حفيظة تراديت هكا ولا؟
3: عطيني هكاك. عطيني هكاك. شنو
7: بنت تراديت؟
3: بن
7: بنت تراديت.
3: واضح
4: بنت رديت. منين تكلم فينا حفيظة؟
7: من مرناك.
4: مرحبا بكل مستمعين مرناك.
3: مرحبا ما ترى باهي عندكم في مرناك البارحة.
7: ما شاء الله ما شاء الله صحيح. تبارك الله.
3: تصب توا ولا لا؟
7: لا توا لا هو ما تصبش الحقيقة.
3: لا عشية حاضر روحك
4: ان شاء الله.
7: ان شاء الله
4: خير.
7: روح بك علينا وعليكم ان شاء الله.
4: كدس عملت اليوم؟
7: عملت 53
3: سنة. إن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوة
7: يا عيسك. يفضلك يا أخي حاتم يفضلك
3: ربي طولنا في عمرك لله.
6: يعطيك الصحة. ربي يبارك فيك.
4: اعطينا شكون صاحب المفاجأة الطيب؟
6: أختي فضيلة.
4: هاي هل الجواب فضيلة؟ صحيح.
3: ولكن في بالك قالوا لك ولا هكا ولا كيفاش معناها؟
6: لا الحقيقة ما قالت لي، أما نعرفها هي ديما مهتمة بالحكاية هذه وتحبها برشا. إيه ما عرفتها هي الحقيقة.
3: قل لها مرسي بوكو فضيلة اللي مكنتنا باش نهنيوك بعيد ميلادك إن شاء الله كل عام، وأنت حية مليون خير يا حفيدة يا رائعة.
4: يلا نختم. بسمة ولا بسمة؟
3: بسمة موجودة موجودة رجال.
4: ألا بسمة؟
3: ألو؟
4: يلا بسمة.
8: ألو؟ هاي.
4: كل عام وأنت حية بخير.
8: ربي يخليك بارك الله فيك على شوية غالي.
4: ألا بسمة منين تكلم فينا؟
8: منزل النور.
4: مرحبا بكل مستمعينا في منزل النور، قداش عملت اليوم؟ عيد ميلاد؟
8: نعم.
4: قداش عيد ميلادك اليوم؟
3: قداش عملت عمر رومان ربحني الوقت؟
8: 50 إن شاء الله.
3: شو الخمسين هذوما؟ هذه نضج بعينه. إن شاء الله 50 أخرين يا عزيزة يا غالية إن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوي.
4: يعيشك. كنا شكون بعث لنا الاسماس؟
8: والله نتصور بناتي ولا واحدة من بناتي ولا مع بعضهم.
4: واحدة من بناتك الجواب صحيح.
3: واحدة من بناتها
4: صباك ولا
3: صباك
4: يا أمي يا نور عيني يا ربي خليك لي
3: ربي يحفظك ويفضلك ليهم وإن شاء الله تفرح بهم بنورات نوراتهم يتولي في عمرك في الخير وكل عام وانت حية بمليون ألف خير لله العزيزة بسمة اللي نورتنا هذا صباح. شكرا لحضرتك
4: ملكة جليزي هنيها أتهنيها حنان ورحاب وأمين وشيء من غضباني تونس يهنيها أخوها حمزة يقولها كل عام وانت حي بخير.
3: نمشي مباشرة للتصويت يا مروة. رقم واحد شكون؟
4: نادرة الحمروني شط مريم.
3: شط مريم نادية الحمروني نادية هكما
4: نادرة.
3: نادرة الحمروني هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعة من أهداء سيتي ووتش.
9: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين
2: للجمعة
1: من 6 إلى 9
2: الصباح. على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
3: بحل ورد وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين وإن شاء الله طريق السلامة. تطورات في الحالة الجوية اليوم عن جديد في طقس اليوم غدوة زاد فما ما يتقال بعد غدوة نهار لحد فما ما يتقال ثم حتى يمكن لنهار الاثنين. هذا الكل نحلو عليه الكتاب ونشوفوه في لاريير بلان مع خبيرنا والمختص متاعنا في هذا المجال الأستاذ عامر بحبة مع خليفة بن سالم في لاريير بلان.
4: معنا عبر الهاتف الأستاذ عامر بحبة اللي يقولوا له صباح الورد.
5: صباح الخير على السلامة سي خليفة، تحية لصحتكم وتحية للسادة المستمعين على جوهرة FM.
3: شكرا لك، مرحبا بك عام
4: الأستاذ. السؤال الأول طبعا نسب الهامة لنزول الأمطار البارح، شنو هي الأرقام الأولية؟
5: الحمد لله، يعني يوم أمس كان فيما تقلبات مهمة تقريبا على عدة ولايات تونسية شمالية وسطى وحتى في جنوب تونس. التقلبات وصلت يوم أمس حتى في بعض المناطق في جنوب تونس، ولكن تركزت أكثر على المناطق الشرقية الساحلية من الشمال حتى الوسط، خاصة ولاية العاصمة كيف زاد حتى في ولاية أخرى، وخاصة في جهة الساحل سوسة المنستير المهدية. ما زال ما فماش كميات
3: كانت كبيرة حسب متابعتك حتى نتوصلنا للكميات عامر بحبة، ولا الانفراستركتور معناها البنية التحتية هي اللي ما نجمش تقبل الكمية متاع المياه في فترة قصيرة هذه؟
5: هي طبعا كميات يعني مهمة نسبيا في وقت وجيز، يعني فما برشا كميات يعني نزلت في مدة ساعة، في مدة ساعتين تجاوزت حتى 50 ملم مثلا. محطة خاصة بي في منطقة الشواشين منزل فارسي 53 ملم، يعني في ظرف تقريب ساعة ونص أقل من ساعتين 53 ملم. في منزل فارسي المدينة 32 ملم، في منطقة تعمير الحجاج 32 ملم، في بومرداس ولاية المهدية مش بعيد على منطقة عميرة زاد 50 ملم إلى غاية ساعة 7، خاطر فما أمطار أخرى نزلت بعد خلال ساعات يعني بداية الليل. يعني الكميات ربما أكثر حتى من 50 ملم في بعض المناطق.
3: فما فيديو شوفوا فيه، فما فيديو نيفو متاع الماء وصل للقنطرة هذيك كراها بسيارات أو فيديو
4: غمها بريس
3: غمها وغرقت كريمون عامر معناه.
5: إيه سي حاتم، بالنسبة لتونس العاصمة يعني تعرفوا معناتها المشاكل تاع تونس العاصمة لأنه مركز حضري كبير، فما زاد أودية تشق تونس العاصمة، يعني الحالة متاع الشبكة متاع تصريف المياه نعرفوا الناس الكل كيفاش، فما شبكات تقديمة، فما شبكات متنجمش تتحمل كميات كبيرة في وقت وجيز. راهو يوم أمس حتى في تونس العاصمة مازلت ما عنديش كميات ممكن يتم نشرها بعد قليل عن طريق المعهد الوطني للرصد الجوي وحتى معناتها المندوبيات الفلاحية متاع وزارة الفلاحة، ولكن الكميات متاع يوم أمس عموما تقريبا كانت من 20 إلى 50 ملم، ربما أكثر شوية ممكن حتى في بعض المحطات، قلنا مثلا في منطقة في ولاية المنستير فما حتى 53 ملم أو ربما حتى 55 ملم، فما حتى في زرمدين زاد كمية طيبة تجاوزت 50 ملم في انتظار الكمية يعني النهائية، ولكن سي حاتم يعني 50 ملم راهو تعطى مش كمية كبيرة برشا، معناتها راهو في بعض الأحيان في سنوات سابقة راهو سجلنا في ظرف ساعتين 200 ملم وحتى أكثر في بعض الأحيان. دونك احنا 50 ملم نشوف الحالة شنو صارت خاصة في تونس العاصمة، وتونس العاصمة ديما تتكرر فيها. نتذكروا منذ أيام كتاب عليه
3: هو يرعب ريتك الحاويات الحديد هذوكم ولا النحاس ولا شنو هزهم حاويات الفضلية هزهم السيارات اغزل لها، والفيديو هذا يفجع يرعب عامر معناها برشا مياه وغمرة المنازل وغمرة السيارات وكرينتي متاع مياه هزر يجري الماء.
5: لأنه سيحاتهم كمية 50 مليمتر مثلا في مدة وجيزة في ساعة أو في نص ساعة، يعني تعتبر كمية كبيرة. رأو باش نفهموا أكثر الوضع، رأو إذا كان المطر تقعد 3 ساعات نجم توصل 200 مليمتر، إذا كان وصلت 50 مليمتر في ظرف ساعة نجم توصل 150 مليمتر أو حتى أكثر. دونك لأنه كميات الأمطار نزلت في وقت وجيز، الماء ما يلقاش الوقت باش يتم صرفه بشوية بشوية، دونك الماء الكل باش يجري في نفس الوقت وباش نشوف وقتها المشاهد هذه.
3: نعم، اليوم كيف باش تكون حالة الطقس والأيامات القريبة القادمة أستاذ عامر؟
5: اليوم إن شاء الله حالة عدم استقرار ثانية زاد كيف كيف، بوم الحقيقة ربما أقل من أمس، مش بقوة يوم أمس، ولكن فما تقلبات ممكن اليوم سيحات مسخليفة باش تتركز أكثر تقلبات على المناطق الغربية، يعني ممكن باش تبدأ تقلبات من جهة جندوب من ولاية الكاف، ممكن حتى في القصرين، وممكن الذروة باش تكون على سليانة والقروان، يعني المناطق الكية متاع وسط تونس وحتى المناطق اللي في شمال غرب تونس، أما اللي موجودة في الجنوب متاع شمال غرب تونس، نحكي على ولاية سليانة. الولايات الأخرى يعني مثلا جهة الساحل، العاصمة تونس، ولاية نابل، زغوان، وربما حتى مناطق في جنوب تونس، وربما حتى قفصة، شمال توزر وقبلي، ممكن حتى في قابس. المناطق هذه الكل، يعني أغلب المناطق الشمالية والوسطى وحتى بعض أجزاء من الجنوب معنية بكميات من الأمطار اليوم، كما قلت ممكن تتركز أكثر على المناطق الغربية. حسب النماذج في الحقيقة كميات تنجم تكون من 1 إلى 20-30 مليمتر، يعني أقل شوية من أمس، ولكن كما الناس كل تعرفوا حالات عدم الاستقرار راهو في بعض الأحيان تكون قوية نسبيا يعني محليا، وما نستغربوش إذا كان نسجلوا كمية أكبر كما قلنا، ممكن كما قلت خاصة في ولاية سليانة، القيروان، أجزاء من القصرين، ممكن جنوب الكاف، المناطق هكية. وكما قلت الأمطار باش تكون موجودة تقريبا في عدة ولايات أخرى تونسية، أما أقل القوة لحد زاد كيف كيف تقريبا، يعني
3: قبل ما نوصل لحد اليوم الجمعة الأمطار تبدأ من الصباح تتواصل العشية وفي الليل هكا ولا لا؟
5: يعني صباح سيحاتهم ربما في بعض المناطق الشرقية محليا أمطار خفيفة جدا مش مؤكدة، ولكن التقلبات هي باش تكون في العشية اليوم،
3: في العشية
5: ديما يوم أمس، ديما القاعدة ديما حالات عدم الاستقرار سيحاتهم، يعني احتمال معناتها 99% من الحالات ديما العشية، الحالات عدم الاستقرار مش الصباح، ديما في العشية كما يوم أمس. ويعني كما قلت تبدأ في المناطق الغربية على الحدود الجزائرية، وكي تقرب للوسط التونسي يعني كما قلنا القروان، ممكن حتى في شمال غرب تونس معناتها كما قلنا السليانة، ممكن أجزاء من القصرين تكون إن شاء الله بشتكون أقوى، وتنجم تتواصل خلال ساعات بداية الليل وربما حتى للسبت الصباح تنجم تتواصل هذه التقلبات.
3: حويجة أخيرة قبل ما نمشي لخليفة بن سالم، سيد عنده أسئلة أحب يترحم عليك وسيد عامر بحبة، سبت وحد كل ولايات الجمهورية حسب متابعاتنا للنماذج فيها أمطار.
5: هي الأمطار كما قلنا باش تكون تقريب صفة شبه يومية، يعني أمس أمطار، اليوم كيف كيف، حتى سبت واحد حتى جمعة جاية، ويعني إن شاء الله أغلب الولايات التونسية باش تكون معنية بالأمطار، ربما على مراحل، حتى لكان فما بعض الولايات ممكن يعني ما شملتهاش الأمطار أمس ولا اليوم، راهو باش يجي نصيبها إن شاء الله الأيام القليلة القادمة، نهار السبت، نهار الأحد، وحتى زاد جمعة جاية. وديما سيحات من الكميات أكبر تكون في المناطق اللي فيها اكثر نشاط رعدي، خاطر النشاط الرعدي عاده نكون معه ديما امطار، يعني امطار غزيره. دونك ان شاء الله يعني حتى 48 ساعه القادمه سيحات ثم امطار في برشا ولايات تونسيه الشماليه ووسطى وربما حتى زاد جنوبيه محليا ان شاء الله.
3: يقولوا لي الامطار باش تكون قويه خاصه على سواحل الشرقيه من نابل نبدا وسوسه، زاد باش تكون غدوه معناها السبت، وخاصه السبت ولا حد جو بونس هذا ما نعرف، لا السبت بشكل خاص عامر وأكد لي هذا أنه على سوسة والمسير والمهدية ومعهم ولاية نابل بشكون أمطار قوية، إلى جانب بشكون في الشمال الغربي وأيضا في القصرين وفي قفصة.
5: التقلبات صحتهم في فصل الخريف توا راهي تتغير كل يوم، هذه الخاصيه نتاعها. مثلا نعطيك زوج سيناريوهات، النموذج الاوروبي كما كنت تحكي توا صحتهم معناتها يتوقع اكثر نهار السبت وحتى نهار الاحد على السواحل الغربيه، على السواحل يعني الشماليه وشماليه الشرقيه، يعني ولايات نابل، العاصمه، ممكن حتى جهه الساحل، بنزرت، حتى المناطق اللي مش بعيده على المناطق هذه كما زغوان الى اخره، وامطار حتى في مناطق اخرى تونسيه شماليه ووسط اوروبا، ما حتى زاد حتى في جنوب تونس. فما السيناريو الثاني نتاع النموذج يعني الامريكي يضع امطار زاد في المناطق هذه، ولكن يضع امطار اكثر في الجنوب الغربي في اتجاه بعتالي المناطق الوسطى، يعني تبدا الامطار من الحدود التونسيه الجزائريه، من قفصه، من توزر، من قبلي، وتكون اكثر ذروه في وسط تونس، يعني في اتجاه سيدي بوزيد وبعتالي جابس وصفاقس والساحل وحتى القيروان، والمناطق الاخرى زاد اللي ذكرتها في شمال تونس والسواحل الشرقيه تكون معنيه. دونك فما عده احتمالات نحكيوا على نهار السبت خاصه العشيه وحتى نهار الاحد. يعني المهم وضعي راهو طبيعي، يعني يعني الفوارق بين النماذج هذه راهو طبيعي جدا في مثل هذا الوقت، راهي تتغير راهو مش كما في فصل الشتاء، في فصل الخريف خاصه احنا توا في بدايه الخريف، راهي تتغير كل 6 ساعات، كل 6 ساعات تتغير. المهم فما امطار الايام القادمه تقريبا في اغلب المناطق التونسيه.
3: حتى الوقت ايش تبقى الامطار؟ معناها الايام القادمه اليوم غدوه السبت ولا حد ونهار الاثنين موجوده الى
5: حتى الاخر سبتمبر سيحاد. حتى الاخر سبتمبر الامطار باش تكون موجوده بصفه شبه يوميه، حتى الاسبوع القادم باش تكون ثم زاد امطار بصفه شبه يوميه وربما حتى اكثر من الفتره هذه، ولو انه مازال ثم تغييرات نحكيوا على 5 ايام القدام وست ايام واسبوع وحتى 10 ايام. الفتره يعني الرطبه مازالت ممتده، الهواء البارد مازال معناتها جاي في اتجاه البحر يتفاعل مع الحراره نتاع اخر الصيف هذه نتاع بداية الخريف، مع الرطوبة، مع التبخر، ويعطينا حالات عدم استقرار، وربما تكون في بعض الأحيان قوية كما نتاع يوم أمس، وذي ربما مش نشوف.
4: سؤالي أنا أستاذ عامر، هل قوية؟ لأنه البارح تخلق بوليميك برياسر وقرار ولاية تونس إيقاف الدروس، ثم ناس يقولوا يبدو جاء مخر، يعني التحذيرات ما فهمناهاش كما ينبغي ولا غيرها، لأنه وقت جاء القرار سيدي جاء الدنيا كلها تعبات بالماء. يعني الأمطار ممكن تكون بنفس قيمة السيلان اللي عرفناها البارح أو ينخفض شوية الضغط
5: بالنسبه لليوم وغدوه؟ ما نظنش اذا كان باش يكون بنفس الكم هكايا، وفما حتى سبب اخر يخلي اللي يعني ما نخافوش برشا، لانه التقلبات نتاع اليوم مثلا باش تكون اكثر في المناطق الغربيه، معناتها المناطق الغربيه يعني مش في المدن، حتى ديما الخطر يكون في المدن، في المناطق الغربيه يعني مناطق سهول واوديه وجبال، فما الماء عنده وين يمشي، وديما الخطر اكبر في المدن، لانه في المدن كما تعرفوا البناءات ما فماش التراب، الدنيا الكل معناتها يعني اسفلت يعني الى اخره، دونك الماء باش يجري وباش ومع الحاله نتاع الشبكه نتاع تصريف المياه اللي الناس كلنا نعرفوها معناتها غير ملائمه، دونك هذاك علاش تصير المشاكل في المدن التونسيه كما في العاصمه. كي تكون امطار في الغرب ما فماش مشاكل كبيره الا في حاله اذا كان تكون كميات كبيره برشا مثلا نتاع 150 ولا 200 ملم في وقت وجيز، وقتها تنجم تعمل مشاكل حتى في المدن الاخرى حتى الصغيره ولا في المناطق الوسطى والغربيه.
3: في 30 ثانية
5: دونك يعني إجابة على سؤالك يعني سريعا سي حاتم، المشاهد هي الأسبوع القادم النجم نزيدوا نشوفوها مرة أخرى، مش اليوم، غدوة زاد صعيب شوية، أما ممكن مرة أخرى نجم نعيشوها، لأنه الأمطار مازالت متواصلة الفترة القادمة كما قلنا.
3: غسالة النوادر هذه فوتناها، لأنه 15 يوم باش يكونوا غسالة النوادر من البارح وإحنا ماشيين لحدود نهاية سبتمبر، لا وفات غسالة النوادر.
5: لا سي حاتم، في الأغلب غسالة النوادر تكون في آخر الصيف وفي أوت مثلا، وتكون أكل من العشية لعشية كالتقلبات نتاع ربع ساعة نتاع نص ساعة تعطينا 20 30 40 ملم، لا لهنا نحكيو على منخفض جوي صحيح ما تعمقش برشا في تونس، موجود في يعني على يعني في البحر، ولكن الهواء البارد ذكية اللي يقرب لنا يتفاعل مع الأجواء الحارة والرطبة ويعطينا الأمطار هذه اللي كما قلت يعني مش تدوم يعني مدة، مازالت على الأقل معناتها العشر أيام القادمة مازالت فيها أمطار، وربما أكثر من هيك، وربما حتى بداية أكتوبر باش تكون ممطرة إن شاء الله.
3: شكرا لحضرتك أستاذ عامر بحبال، أستاذ المبرز في الجغرافيا وباحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: السابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشبكة العمران. فرحان برشا باش نكون ضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول. إن شاء الله برشا مفاجآت، برشا حاجات باهية، انتظرونا يوم الجمعة إن شاء الله.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jamel.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، صباح الورد. تأجيل المباراة الأخيرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب للبطولة في ملعب الهادي النيفر بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي بسبب سوء الأحوال الجوية وتهاطل الأمطار في انتظار تحديد تاريخ جديد لإجراء المباراة. المقابلات المؤجلة تتواصل لحد القادم 20 سبتمبر، ثلاثة مقابلات. اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف مباراة هذه مؤجلة من الجولة الأولى. نضال الطيب في حكم المباراة وفي الفار هيثم قيرات. زوز مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة ذهاب للبطولة، النادي الإفريقي ترجي جرجيس. حمزة جعيد يحكم المباراة وفي الفار أمير العيادي. النادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي. حسام بن ساسي حكم المباراة وفي الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. اليوم نصف النهار وعلى موقع الجامعة التونسية لكرة القدم باش يتم الإعلان على قائمة لاعبي المنتخب الخوض الجولة الأولى والثانية لتصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية 2027. المنتخب يواجه المنتخب الأوغندي يوم 27 سبتمبر في رادس، وعلى نفس الملعب يواجه منتخب بوتسوانا يوم 28 سبتمبر. ورسميا قائد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الياس السخيري يعتزل اللعب دوليا. الياس السخيري في تدوين له قال: لقد حان الوقت بالنسبة لي لأعلن نهاية مسيرتي الدولية. ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي الأصلي كان مصدر فخر وشرف كبير. قال: مثلت بلادي في أكبر تظاهرات العالمية من خلال المشاركة في 4 نسخ من كأس أمم إفريقيا وثلاثة دورات من كأس العالم، وهو امتياز يظل محفورا في مسيرتي إلى الأبد. الياس السخيري 31 سنة، 11 سنة بقميص المنتخب، 86 مباراة سجل فيهم 4 أهداف. علي العابدي وفي تدوينه له قدم اعتذاره للجمهور التونسي بعد تصريحاته الأخيرة. علي العابدي أكد أن نيته ما كانتش الإساءة للمنتخب أو مشاعر التونسيين، والكلام اللي قاله كان مرتبط بظرف محدد جدا، وأضاف أنه بعض الكلمات فهمت خارج سياقها. علي العابدي أضاف الخطأ أني لم أعبر عن فكرتي بالشكل الواضح. علي العابدي ختم كلامه بالتأكيد أنه لم يرفض يوما دعوة المنتخب ولم تكن لديه أي رغبة في التخلي عن قميص المنتخب أو عدم المشاركة معه. الأستاذ علي عباس وفي التصريح للجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري أكد أنه الاتحاد في حاجة لمبلغ 500,000 دينار لرفع المنع من الانتداب في فرع كرة السلة، وأطلق تحدي جديد يهدف لبيع كامل اشتراكات مقابلات كرة السلة بقاعة محمد مزالي، وأشار إلى وجود نحو 1,000 اشتراك والدعوة الأحباء للاتحاد الرياضي المنستيري لاقتناء الاشتراكات لرفع منع الانتداب في فرع كرة السلة. نادي حمام الأنف عز الصفوف بثلاث انتدابات جديدة. زياد بن سالم لاعب رواق 31 سنة متوسط الميدان. تمام عبيدي 22 سنة قادم من اتحاد بوسالم. المهاجم ياسين الشماخي 31 سنة بعد تجارب بألوان مستقبل سليمان الأولمبي الباجي نادي الإفريقي النجم الساحلي وتجربة احتراف في البحرين وليبيا. البارح كانت الجلسة العامة لتقييمية لترجي جرجيس. المداخيل 5,087,000 دينار، المصاريف 4,633,000 دينار، أي فائض مالي قيمته 469 مليون. وفي غياب الترشحات لرئاسة عضوية ترجي جرجيس، سيد حافظ طالب الرئيس الحالي للهيئة التسيرية باش يواصل تسيير الجمعية. وبقيت التفاصيل مع السيد حافظ طالب في حواره مع زميلنا فضل هنيت.
6: والله مش كان حافظ طالبك هو، مانيش على رأس الهيئة التسيرية، ما زلنا عندنا يمات، لكن كما قلنا احنا ناس مسؤولين ما نخلو جمعيتنا في فراغ. نجم تقول ايه على رأس حافظ طالب ديما باش يكون في الترجي الرياضي الريسي، لو ما فما حتى حد، لو ما نخلوهاش، معناه ما نخلوهاش، ما نجمش نخلي الجمعية كي الأعضاء اللي معايا راهم كلهم، ما نجموش نخلو جمعية في فراغ. احنا خذيناها في وقت خايب ياسر، ما نجم نجموش نخلاها كي هي كي هي كي هي لباس معناها. واليوم احنا مسؤوليتنا قدام برشا ملاعبيه وقدام جمهورنا وقدام الناس كل ما نخلوش جمعيه في فراغ ان شاء الله بحول
7: نجم نقولوا ماهيش في اجال محدوده في اجال مفتوحه توا حاليا.
6: بارك الله فيك يعطيك الصحه. هو هكا في اجال مفتوحه انا مخليين للناس يحضروا روحهم يمكن ان شاء الله وربي تتكون قائمه ولا حاجه ونعطوهم احنا المجال نعاونوهم يشوفوا المره يدخلوا معنا بشوي كان يحبوا. المهم احنا ايدينا مفتوحين ما لكن ماذا بينا تجي ناس تهز علينا الحمل.
5: بعد الانتقادات اللي طالت جامعة الكرة الطائرة بعد حفل افتتاح البطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة اللي صار في قصر الرياضة بالمنزة يوم الثلاثاء الفارط، الجامعة التونسية للكرة الطائرة أصدرت بلاغ توضيحي أكدت فيه أنها لم تتعمد الإساءة إلى تونس أو إلى رموزها الوطنية، وأضافت أنه اللي صار يعود إلى ذيق الوقت المخصص للتحضير وأنه الفترة كانت وجيزة لتصميم حفل ضخم يليق بعظمة الحدث والجهود الكل كانت لتهيئة الفضاءات الرياضية وتأمين ظروف الإقامة المريحة وضمان سلاسة التنقلات كل الوفود. الدوري الأوروبي الجولة الأولى بسكتاش التركي فوز على مارسيليا 4-1، جوانتس يفوز على نيميخن الهولندي 5-0، ريال سوسيداد يخسر ضد بورموث الإنجليزي 2-2، كريستال بالاس يربح ليخ البولندي 4-0. في مختلف البطولات الأوروبية الليلة 8 في الدوري الإنجليزي برايت فورد يواجه تشيلسي، 8:15 في الدوري الفرنسي موناكو لونس، 7:30 في الدوري الألماني باير ليفركوسن يواجه اتحاد برلين. من جديد برنامج جول على جوهرة اف ام اليوم بداية من 6 متاع العشية مع جمال وبقية فريق الرياضة واستضافة للمدير الرياضي الشبيبة العمران عبد السلام بوحوش. هذه كانت اخر الاخبار الرياضية.
8: صباح الورد ترجع لكم بعد شويه.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook, Joe RFM. Joe RFM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة منين وتطاوين قبل وتوزر سجل تو على موقعنا وصفحتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
2: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية أرقى أنواع الموبيليا كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 تاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
4: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. شوف ماما هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
5: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
2: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
6: جاتفي حياتي كيما نحبها.
2: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع إمكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.

0: واحد في الكادوات كان يبقى تروبيكوزي العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: جوهره اف ام بوبليسيتي
2: صباح الورد
3: صباح الورد
2: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
4: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FM TV. شوف أسمع وتمتع.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي يسمعوا فيا توا، واللي كل واحد وين موجود، واحد في التاكسي، واحد في كار هابتو، واحد في القهوة، في البيرو، في الخدمة، في الدار، في الكوجينة، اللي متشوق باش يزور بيت ربي، يقول في قلبه ولا حتى بالقوي يسمع اللي بحده مش مشكل، يقول يا رب. يلا كل واحد نويها ومتشوق لها يقول يا رب. قلنا الناس الكل إن شاء الله يا ربي تكتبها ليكم الجميعا وللناس الكل اللي قالوا يا رب في قلوبهم ولا حتى قالوها بصوت عالي، وحتى اللي ما قالوهاش ونوين على العمر ربي يكتبها لهم بإذن الله. أيه اللي قالوا يا رب، أكيد فما شكون، ومتأكد أنه فما شكون شدد دموع ولحم قشعر وقت اللي قال يا رب. انتوما اللي قلتوا يا رب، ركزوا معايا شوية. إذا كنكم ناويين على العمرة وما زلتوا تلوجوا على أجنس ثقة وعندها الخبرة وعندها مرافقين من خيرة ما فما، أنا نقولكم ما عادش تخموا فيه الموضوع هذا، وبالضمان من عندي زادة إين عم، أنا نقولكم براءة فواياج تعتبر من أفضل وكالات الأسفار اللي عنا في تونس من حيث جودة الخدمات، وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية متاع الفيسبوك وتسمعوا الناس اللي جربت شنو حكيت ملا لاجونس اللي باش تمشيوا معاها. تهنين عليها توا وعرفنا العنوان إش مزال ملا مازال تقول لي وقتاش تحب تمشي، فانا هو شهر كانك ناوي تمشي اخر اكتوبر، هاو مازال في يدك اكثر من شهر باش تحضر روحك في عقلك. المهم تطلب براءة فواياج اليوم وتسجل اسمك وتضمن بلاستك، وكانك ناوي تمشي بعد شهر اكتوبر كيف كيف التسجيل راهو مفتوح لكل الرحلات. باهي هذا التاريخ واخترناه، دونك شو مازال مازال تختار الباقة اللي تحب تاخوها، كانك تحب على وتيل نظيف وممتاز والناس الكل تعرفوا مغرومة به، ويبعد تقريبا درج مشي أو درج ونص على ساحة الحرم واللي هو منارات غزة، وكلكم سمعتوا به غني عن التعريف. وإلا تحب أنت وانت قاعد هكا في بيتك هكا من الشباك ومك البورت فوناتر ومالدنيا الكل تتفرج على الكعبة من فوق، والناس هي قاعدة توف وتهبط كيف تهبط اللوطة، تلقى روحك في قلب ساحة الحرم. وأكيد عرفتوني علاش نحكي على أوتيل سويس مكة في برج الساعة، هذا بالنسبة للناس اللي تحب على عمرة VIP. بالنسبة للمدينة براء أسناء اخترت لكم أوتيل نوفوتيل. نوفوتيل المدينة تحفة معمارية وسكن راقي وراقي جدا ما يستحقش باش نحكي عليه، نجموا تدخلوا وحدكم وتشوفوا الثقامة والكونفور والنظافة، وزيد معها فطور الصباح. اش مازال مال مازال باش تشري الفليجات؟ لا لا لا، من غير ما تشري حتى الفليجات من عند براءة فواياج سنة وبضمان عامين من عند المصنع. دونك اش مازال مالا اتكلم شكون يوصلك للمطار كيف كيف. لا لا لا، حتى هذه خليها على براءة على خطر جميع التنقلات من وإلى المطار على حسابهم. دونك اش مازال آخر مازال كنت تكلموا توا براءة فواياج وتخلطوا على بلايسكم على خاطر الدلال هذا والشي هذا والخدمات هذه ما كمشي باش تلقاوها وتلقاو كيفها في حتى بلاصة. للحجز والاتصال والاستفسار 70-550-020 نعاود 70-550-020، وعندك 21-888-881-881-882-882، وعندنا 21-882-882 واحد معناها 21-882-881. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: روحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم بعد شوية.
2: جوهر
3: بوبليسيتي.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص زوم. الويكاند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5 جي يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك.
6: كانك على تبحيرة ناوي، اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
7: في مونوبري ليس اوفر امباتابل، وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم باوفر الدوخ. ثلاثة براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم اكاهو، ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
8: مونوبري ديما معك.
9: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: صباح الورد،
0: صباح الورد،
1: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
0: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
10: على جوهر FM TV. شوف اسمع وتمتع.
11: ميتيو على جوهر FM.
12: شل صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نمشي لنشرتنا المحينة، فما جديد من المعهد الوطني للرصد الجوي، فما تحيينات متاع توا متاع تقريبا تحيين متاع الخريطة 57 دقيقة كان منذ 3 دقائق، اللي باش تعطينا كل التفاصيل على الأمطار، وأيضا تحيين على مستوى نشرتنا الجوية اللي ناخذوها كما قلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي تعطينا في طقس الجمعة 18 سبتمبر 2026 بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية، ثم طقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع ساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متاعنا اليوم متموج والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 30 و 35 درجة وتوصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. هات نمشيو مع بعضنا للخريطة متاعنا. في الفترة الصباحية ما فماش حاجة تذكر باستثناء درجات حرارة عشرينية في أغلب ولايات الجمهورية، باستثناء ثلاثينية باش تكون في الجنوب، 30 درجة في قابس، 31 بدنين، 30 تطاوين هي وقبلي، و 33 أعلى الدرجات نقاوة في توزر في برج الخضرة. إذن درجات حرارة في الفترة الصباحية تتراوح بين 25 أقل الدرجات هي في الكيف، وأعلى الدرجات 33 في توزر وبرج الخضرة. بعد الظهر هي اللي بتصير التغييرات اللي يزمنا ننتبهوا ليها. بعد الظهر عندنا تقريبا 3-6 ولايات ما فيهمش أمطار، هما قفصة وتوزر ومعهم قبلي ومدنين وتطاوين، ودرجة الحرارة هنا تراوح في مدنين بين مدنين وتطاوين 34 35 في قفصة 37 في قبلي و 38 اللي قلنا عليها في النشرة قبيلي كان قوى في توزر مع 39 درجة في برج الخضرة. في حين الأمطار باش تكون على 18 ولاية 18 ولاية فيها أمطار. نبدأ بالأمطار القوية واللي مهم جدا باش ناخذوا الحيطة امتعنا ونحتاطوا واللي احتاط راهو يمنع معناها واجب الحيطة. نلقاو سوسة فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم ونوصلوا فيها ل 34 درجة درجة الحرارة. المستير زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية 31 درجة 32 درجة في المهدية وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. ثم القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في القيروان و 33 درجة والقصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. الستة ولاية تعرفناهم نذكر بهم سوسة المستير المهدية ثم القيروان ومعانا القصرين دونك يوليو مع ستة نحسب فيهم خمسة توا لأنه في صفاقس أمطار متوسطة في صفاقس دونك خمسة ولايات اللي فيهم الأمطار القوية. بقية ولايات اللي هما بنزرت باش تكون أمطار متوسطة تونس الكبرى أمطار متوسطة نابل أمطار متوسطة في صفاقس أمطار متوسطة زغوان كيف كيف متوسطة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة في سليانة وفي باجة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هي وجندوبة ومعاهم الكيف. ثم نقاو سيدي بوزيد فيها أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. نحتاطوا بالنسبة للخمسة ولايات اللي نذكر بها سوسة المستير المهدية القيروان و القصرين اللي فيها خلايا رعدية مع أمطار قوية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. الليلة الفاصلة بين اليوم والنهار السبت الأمطار تتواصل هذه الليلة وباش تكون على بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة متوسطة زادة في زغوان وفي نابل أمطار متوسطة زادة كيف كيف في ولاية سوسة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ولاية المنستير كيف كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في المهدية ونمشيو لسيدي بوزيد فيها زادة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة أمطار متوسطة في القصرين وأمطار متوسطة في قفصة. إذا كان نحسب بالولايات اللي فيها الأمطار بنزرت نبدأ بها 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ولاية فيها أمطار هذه الليلة وزوز ولايات اللي هما توز الرياح قوية وقبلي فيها رياح قوية. بقية ولايات الجمهورية مغايم جزئيا طقسنا فقط هذا ما يميز طقس هذه الليلة. نهار السبت نهار السبت يعيشكم نحتاط وزادة لأنه نهار السبت باش تتواصل الأمطار وهذه المرة على كل نقاط اللي موجودة في بلادنا معناها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من بنزرت إلى برج الخضر عنا الأمطار الأغلبية متوسطة لكن فما الأمطار القوية واللي نوصيوا عليها الأمطار القوية قدوة نهار السبت باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في سوسة وكيف كيف أمطار قوية خلايا رعدية محلية في المنستير وكيف كيف زادة في المهدية خلايا رعدية مع محلية مع أمطار قوية في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. ثم نمشي والسليانة خلايا رعدية مع أمطار محلية مع أمطار قوية الكيف زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية وعندنا قصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونوصلوا حتى القفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولاية الجمهورية باش تكون أمطار متوسطة في كل ولايات الجمهورية دون استثناء وقلت من بنزرت البنقردان عرفنا اللي سبع ولايات ثمانية بالضبط من نابل أو نذكر بهم نابل وسوسة والمستير والمهدية ومعاهم سليانة والكيف والقصرين وأيضا قفصة هما اللي فيهم الأمطار خلايا رعدية مع أمطار قوية بالنسبة لطقس غدوة هذوما ثمانية هكا ولا لا شبقونا معناها شبقونا 16 ولاية فيهم أمطار متوسطة هذا بالنسبة لنهار السبت. نهار الأحد تتواصل زاد الأمطار وبش تكون قوية في بعض الولايات اللي هم تحديد الراء في 5 ولايات قوية. لكن اللي ما نقولوه لهنا أنه هذه الأمطار كما نهارت السبت نهار لحد من أقصى الشمال معناها من بنزرت وصولا لبرج الخضرة. الأمطار القوية باش تكون موجودة على 5 ولايات حسب ما نشاهد، اللي هي الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، القصرين كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ومعها زاد قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، كيما أسي توزر خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية باش تكون أمطار متوسطة من بنزرت لتونس الكبرى لنابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، سوسة متوسطة، في المنستير متوسطة، كيف المهدية ومعاهم صفاقس متوسطة. بقية ولايات الجمهورية الكل باش تكون الأمطار متوسطة، مهاد ضعيفة متوسطة، بل تنجم تكون قوية في بعض الدقائق ولا حتى في بعض المناسبات اللي هذاك يخلينا ناخذوا احتياطاتنا ونركزوا برشا مع النشرات نتبعهم يعيشكم. النشرات هي اللي تورينا اش عندنا وما عندناش في طقسنا قبل ما تخرج، قبل ما تغامر، قبل ما تاخو اي ديسيزيون في الويكاند هذية من اليوم الى حدود تقريبا نهار الاثنين القادم. رغم اللي نقول لك يا مروة كونه هذه الأمطار راي باش تتواصل إلى حدود بالضبط إلى حدود آخر سبتمبر بكميات متفاوتة بين متوسطة إلى قوية. هذا ما يميز إذن شهر سبتمبر وضرورة الحيطة والانتباه. كانت هذه إذن الميتيو بالتفصيل خذينها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية تولين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. بالمطرة هدية ذولي موسم فلاحي منتظر باش يكون إن شاء الله طيب يا رب، إن شاء الله خير وبركة على كل أولادنا وبناتنا من الفلاحين والفلاحات اللي ينتظروا في أمطار مع بداية الموسم. هاي جات والحمد لله. ثم فما أيضا جديد في خصوص ديوان الحبوب، هذاك علاش خليفة بن سالم في هذه المتابعة يسلط الضوء على كل ما هو جديد خاص ب الديوان الوطني للحبوب.
4: متابعات
5: البارح حاتم، ديوان الحبوب بقيم ندوة تقييمية لموسم تجميع الحبوب في بلادنا، وتعرف المراهنة تقريب في القطاع الفلاحي من أبرز هي موضوع زراعة الكبرى والحبوب لتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي، نتخلص من مشكلة التوريد اللي هو تقريب موضوع التوانسة كل في علاقة بالحبوب متاعنا. طبعا هذه الندوة خرج بجملة من الخلاصات ومدخل للاستعداد للموسم القادم. كارش مش تكون معنا السيدة سلوى بن حديد الزواري المديرة ديوان الحبوب اللي نقول لها صباح الورد. سيدة سلوى
6: صباح خير وصباح خير للمستمعين راديو جوهرة اف ام.
3: شكرا لك على تلبية الدعوة.
5: السؤال مدام سلوى هو خلاصات موسم الحبوب المنقضي في انتظار أنه ما نسلوه في الاستعدادات القادمة.
6: شكرا. بالنسبة لموسم تجميع الحبوب ثابت 2026 الحقيقة هو انطلق وكمل في ظروف طيبة، واللي النتائج اللي تحصلنا عليها هي 11 مليون قنتار وتعتبر نتائج طيبة على غرار الموسم الفارط. كذلك عم ناول كنا في حدود 12 مليون قنتار وسنة 11 مليون قنتار، تعتبر من المواسم الطيبة مقارنة بمعدل 10 سنوات الأخيرة اللي هو في حدود 8 مليون قنتار.
3: أستاذة سلوى بن حديد زواري رئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب، البعض من الفلاحة يقول لك لو كانوا عنا المدخلات وكانوا عنا الضروريات وقت الزرع متاع الحبوب كنا نجمو نعملوا، وتقال هذا رقم 20 مليون قنتار.
6: شوف بربي هذه خليني نوضحها ان فوا بور توت. المهم في كل شوف احنا راهو بربي باش نرجع بيك هذه ديما راهو لازمنا نفرقوا بين تقديرات انتاج وبين التجميع. والدوله التونسيه كي تعمل برنامج التوريد تعملوا على التجميع اللي يدخل السيلوات، الانتاج يقعد ديما تقديري. هي تقالت كلمه 20 مليون شبينا في 2003 نرجع بيك قبل الانتاج مش مقدر، صرحت به وقت الوزارة 29 مليون و300 ألف قنطار وجمعنا 12.3 ولا صارت لا بلبلة ولا قال وينو انتاجنا. معناها وقت اللي احنا ولينا نقبل تقديرات الانتاج معناها انت ثم برشا فلاحة اللي كان ينتظر باش يجيب مردود 80 قنطار في الهكتار، جاب 35 جاب 40، هو يقعد ديما رقم تقديري.
3: والأسباب شنو يا سيدة الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب؟ علاش جاب أقل بكثير؟ معناها قالك لامونيتر ما توفرش، قالك
6: لا مش كان لامونيتر، راني قلت لك ثم في حراوة. شوف النقص حتى واحد باش يقول لك لا ماهوش مثلا مش نقص، ولكن ديما التجميع والإنتاج ديما شوف فرق 5-6 وتو نفسروه. معناها هي أصلا وزارة الفلاحة مازالت ما صرحتش بالرقم الأخير، معناها هذيك كان ديما تقديرات وراو احنا توا فلاح مراو ما نعرفوا المردود كان كدور الماكينة تقعد ديما تقديرات ما نبنيوش على تقديرات وفي كل وقت ولا كأنه هذيك الأساس هذيك راو ما هيش حاجة. المهم قديش جمعنا قديش الدولة باش توفر حبوب واستهلاك من انتاج المحلي وقديش برنامج التوريد وقديش باش نقص ما التوريد بالعملة صعبة. هذا المهم.
3: الإنتاج نقصه بناء على ما جمعناه وعندنا توا.
6: هذا هو المهم. جزت بربي خليني نفسر حاجة. رأوا في كل الحالات وقلتها البارح. ولو هو ديوان لاهي بالتجميع. ولكن يلزمنا نفهمه. الإنتاج عمره ما يكون قد التجميع. عمره ما يكون قد التجميع. علاش؟ احنا وخاصة في المواسم الطيبة كي يبدأ عندنا شعير وفرة متاع شعير. كما عمناول وكما سناء. عمناول جمعنا الشعير أكثر من سناء. علاش؟ على خاطر عمناول السعر اللي حددته الدولة كان أكثر من السعر المتداول في السوق. خاطر صوم الشعير حر، يعني فلاح حر في الاتجار فيه، وصوم الشعير مربوط بالسعر العالمي. يطلع السعر العالمي يطلع سعر الشعير. عمناول كان المتداول في حدود 70 دينار في القنطة، والدولة كانت تشري بثمانية. دونك فلاح الكل جابونا الشعير. هذاك علاش احنا سناء تراجع بال نشوفوا الفرق بين عمناول وسناء في التجميع. تراجع بحوالي 42%، خاطر الشعير السناء المتداول أغلى من اللي موجود اللي حددته الدولة. دونك هذاك علاش لمينا كان 1,700,000، اللي هو يعتبر رقم، يعني شير قاعد يدور، وذاك اللي نفسروا الفارق. دونك هذا يش تفسر به الفارق في الانتاج. ثم احنا قداش نوفروا بذور، بذور مثبتة 500,000 قنطار، اللي هو يعتبر رقم قياسي. يعني خلينا نشوفوا، احنا كنا في المعدل 260,000 قنطار. عمناول 524,000 قنطار، باش نكونوا في حدود الموسم الفارط.
5: نعم، قنطار في البذور
6: الممتازه سناء حوالي 500,000 قنطار مكتعرف. احنا توا جمعنا 688، معناها 82,000 قنطار خام موازمه يتغربل ويتداوى، وكما نقولوا ديشي، معناها فارق الغرب هو اللي يكون في 15% 10-20%. دونك نقولوا احنا في حدود 500,000 قنطار، اللي هو رقم باهي ولكن غير كافي للمساحات اللي عندنا. كيما مثلا سامحني يقول لك المساحة مبرمج 1,000,001 وزراعته كان 933 ولا 999,000 قنطار. دونك ثم لهنا اختلال بين المبرمج، ونقعد ونحكيه في حاجات أكوتي.
3: برمش كون يعطي الأرقام متاع الاستيماشون هذية ما نشي احنا
6: الاستيماشون لا الاستيماشون احنا الاستيماشون تعطيها وزارة الفلاحة ما تقعد ديما
3: معناها وزارة الفلاحة
6: انا قلت استيماشون استيماشون بين كي نبدأ واحنا 999 ولا 900 ومليون، خاطر انت ختمتي توا هذيك ستون استيماشون. سامحني قداش عندنا من فلاح احنا توا بعد الاحصاء يظهر، مثلا نقولوا 200-250، يا اخي احنا ندوروا على كل فلاح نقولوا له واش خليت قصيبه، واش زرعت فول مصري، واش زرعت ريتيكال، تي ماي ستون استيماسيون قداش المساحات نتاع الحبوب. ولكن ثم تداول زراعي.
5: ما كيفاش نوصلوا ل 20 مليون قنطار هاد توا عمليا
3: سناء بالامطار وبالمدخلات نتاع الانتاج ان شاء الله تكون متوفره هذه.
6: شوف
3: شنو خدمتنا على سناء؟
6: شوف خدمة نتاع سناء، أولا توفير سعة البذور إن شاء الله، وإحنا بدينا فيها، وإن شاء الله الفلاحة الكل نبديو لهم حاجياتهم. وبربي ما تقولوا التأخير وما تأخير، خاطر راهو ثم واقع تونسي عندنا 4 شركات الإنتاج في اليومي 5,000 قنطار كي تحسبها. دونك باش نمشيو حتى ديبي ديسمبر، معناها
3: مش عارف نقولوا التأخير، راهو الفلاح هو اللي يقول وخروا مانيش احنا.
6: إيه لا نفسر في التأخير. التأخير لا لا أنا نفسر راو مانيش ما نحب، معناها احنا مطالبين راو لتلبية حاجات الفلاح، والفلاح راو ركيزة من ركائزنا ولازمنا ندعمه، وعنا عدة إشكاليات خلنا نعالجوها. وإحنا خلال الندوة بتاع البارح خرجنا بمخرجات معناها إن شاء الله تكون قابلة للتنفيذ. هذا المهم، ما نقعدوش مش راني أمارة مش عليك أنت.
3: أعطينا
6: نحكي مثلا أو نحكي وتوا، خاطر احنا نحبوا ننظروا للمستقبل ونحبوا نجمعوا اكثر كميات. اكيد احنا توا في نمط عالي، راهو يقعد ديما مهما عملنا التساقطات وتزامنها وفي مختلف مراحل نمو الحبه، هذا الاساس اكيد. التربه يعني سي تان انفيرونمون التربه الكل يعني عده مكونات مش كان لا مونيتور والدي ابي اكهو الاصناف يعني الامونيت لي زونغري المبيدات كي نداوي الحبه في الوقت يعني سي تان تو معناها باش نجمو احنا
3: كامل. هو الخليفه هو الوقت وفالي لهنا هاي. انا تمنيت انها جات بحذانا سيده الرئيسه المديره العامه
6: ان شاء الله تنجيب
3: عليكم خلينا نفركوا الرمانه ونفركوا السبوله كما يلزم هاي. ونعطيه كل صغيره وكبيره ونعطيه سي الاستعدادات الخارقه للعاده اللي قاعدين نقوموا بها وان شاء الله ربي يعطينا صابه وان شاء الله ربي يوصل بخير
5: الحبوب اللي تزرع في كامل تونس
3: في كامل تونس في جهه معينه. شكرا ليك سيده الرئيسه مدير العام للديوان الوطني للحبوب.
4: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
7: بوبليسيتي في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
9: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
10: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
9: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتري بالأفريات
10: عندك أورانج.
11: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
7: جوهرة
4: بوبليسيتي
0: صباح الورد
1: صباح الورد
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين. ضيف الدنيا وما فيها هذا الصباح هو رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، لأنه الحديث بدأ على الميزانية وتحضيرها ويظل يوصل لهم مشروع ميزانية، ولو وصلت لهم حاجة هل بدأوا يخدموا عليها، هل فما تنسيق بينهم كنواب باش يصوتوا على هذه الميزانية وبين الإدارة إنشانها أو وزارة المالية ولا الحكومة. هذا كل نسألوه بعد قليل ونطرحوه على السيد ماهر الكتاري ضيف الدنيا وما فيها.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي ماهر الكتاري، شكرا لك على تلبية الدعوة وإن شاء الله صباحك زين.
2: شكرا وصباح خير، وإن شاء الله الفيضانات متاع البارح تعدت على خير.
0: هذا أنا باش نسأل السؤال الأولاني قبل باش نمشي للخليفة يدخل معك في الكوتي التكنيك متاع الميزانية وشنو دوركم فيها وشنو باش تعملوا وش عملت ووصلت ما وصلتش. باش نسألك على سيدي بوسعيد، وأنت ولد المنطقة هذيك الشمالية، سيدي بوسعيد والمرسى. سيدي بوسعيد بالأمطار صارت الانزلاقات المرة الفارطة، الأمطار اللي صارت البارحة لاباس سيدي بوسعيد؟ طمن
2: لليوم الصباح لاباس الحق، الحمد لله. أنا في الليل وقت مروح من المجلس تعديت لسيدي بوسعيد وعملت دورة وسهلت الجماعة اللي عنا هذيك، ما صار حتى شيء، لكن نحب نقول انه راهو سلطة الاشراف ووزارة التجهيز بالتحديد عملنا برشا اجتماعات في ماي وجوان فارط، وعدونا انه الاشغال الكبرى باش تبدا.
0: فما حتى اشغال بدات؟
2: الاشغال الكبرى ما بداتش.
0: شو اللي بدا؟ مال شو اللي ديتوا اشغال؟
2: الاشغال الاولانيين اللي بحذا الباركينج وين فما
0: تهيئة متاع الباركينج
2: وين فما اللي بيعوا هذوكم الواحد هذاك تخدم شويه، اما الضفه الشرقيه والغربيه متاع الواحد وين فما جبان الفوق ومن شيره القصر القديم تاع بن علي وكل شيء وباش يشدوا الهضبه مازال ما بداوش. احنا كان عطانا سيد الوزير التجهيز طمنا قال لنا راهو فاو ديبي سبتمبر باش تبدا الاشغال الكبيره، عملوا لي زيتود وعملنا 3 و4 اجتماعات واكد الى حد الان مازالت ما بداتش. وهذا نداء من هوني من جوهر اف ام لوزارة التجهيز باش على خاطر ما نقعدوش نستناو حتى تعاود.
0: نتاع النجمة الزهراء زاد نفس الشيء، معناها
2: النجمة
0: زاد مسكرة. النجمة
2: الزهراء مسكرة، الاسبلاناد هذيك الكبيرة مسكرة. انا مشيت عملت دورة هذيك فما بارتي من التراس نتاع النجمة الزهراء واقفة بين فضاء وهواء على خاطر جبدت فما انزلاقات جبدت
0: الانزلاق نتاع المطار
2: التو مسكرة. وانا مشيت وقتها والحق الفترة اللي فاتت مشكور الجيش الوطني جاء وعملوا لي بريستوبوغرافيك وكل شيء، لكن الاشغال ما بداتش. حاجه قبل ما نبداو في قانون الماليه اللي جاي، شوف بالنسبه للفيضانات نحب نقول حاجه، اللي احنا قاعدين نحكيو فيه قاعدين نلقاو حل للنتيجه نتاع الفيضانات، حفاظه الناس والواحد كل، لكن باش نحلوا الاشكال لازم نشوفوا الاسباب نتاع هذا، لازم نمشيو خطوه التالي باش نشوفوا الاسباب. تتبسم ما هذا هي راهو ما تنجم تحلها كانك
0: شانتي على خاطر
2: شانتي
0: كبير.
2: باش نفهموا انا بالنسبه لي انا وبالنسبه للعديد من الاشخاص، لانه
0: شانتي كبير وفما حاجه باش نقولوها معناها ما نخبيوهاش على مستمعينا وعلى التواسه ولا ربما يعرفوها، راهو احنا السبب، راهو سكرنا المسار الطبيعي متاع المياه.
2: هذا هو اللي باش نقوله،
0: راهو عملنا كوارث بالبناء الفوضوي، رانا عملنا لوتوروت، ريت لوتوروت من شيره اريانا خليفه لوتوروت والقنطره اللي تعاملت والدنيا كل هذاك الكل، المجرى متاع المياه اللي باش تهبط من الجبل هذاك باش تمشي للسبخه،
2: هذاك هو المجرى متاع المياه صحيح
0: سكرنا عليها. هي. احنا ظلمناه الماء، راهو مش هو ظلمنا،
2: راهو احنا عملنا كيما قلت انت وسامحوني في الكلمه كوارث في التهيئة العمرانية، راهو التهيئة العمرانية والبناء الفوضى. وشوف أنا بالنسبة لي أنا 30% صيانة 30% احنا بالوسخ اللي نرمي فيه، لأنه أنا خرجت ودرت قبل الواحد
0: شفت شي طيش التونسي
2: راهو اللي
0: راهو امر غريب مش يسد وديان يسد بحورات
2: اللي شفته. دونك انا بالنسبه لي 30% صيانه 30% احنا و 30% البناء الفوضوي. والبناء الفوضوي راه مش كان مجرى المياه، لانه انت كي تعمل مدينه، نعطيو حاجه مدينه جديده مثال في تونس هوني العاصمه منطقه النصر، النصر مبنيه ال 40 ولا 50 الف مواطن، عملوا الكاناليزاسيون بول 40 و 50 الف مواطن، بعد 7-8 سنين تلقاهم 100 الف مواطن بالطبيعه باش يتسدوا الواحد، خاطر انت باني حاجه على 40 الف تلقى روحك
0: مش النصر ثماني. فقط في عدد الاماكن
2: لا نحكي نقول لك انا
0: مشينا للعمودي واحنا ما عملناش التهيئه، ما عملناش التهيئه عن طريق لوناس وعن طريق تصريف مياه الامطار،
2: تصريف مياه الامطار
0: نستحفظوا عليها نطيشوها في البحر ايش نعملوا لها المياه
2: هذه. نعطيك انا مثال، في انا نشارك في عديد من المنتديات وكل شيء في بلدان اخرى، بلدان متقدمه في شمال اوروبا، كل يقول لك انا باش نبني مدينه فيها 100,000 شخص نبرمج قداش القطر نتاع الكاناليزاسيون قداش الواحد، اذا كان وصلوا 100,000 راهو المدينه هذيك سكرت ما عاد نبني يجوره ما عادش نحطها فيها،
0: وتعرفوا
2: نمشي ونبني واحد اخرى
0: واحد
2: اخرى. احنا هوني نبني ونبنيو الفوق ودوزيام ايتاج والبلاصه والمناطق الخضراء اللي تبنيو فيها
0: تبنيو فيها ديار
2: تبنيو فيها ديار
0: في مناطق اثريه بنيو فيها
2: مناطق اثريه عامه. تقولي لي انا من كارتاج تقولي ما معناها
0: هو المشكل البحر علاش تهلك شكون اللي يهلكوا احنا مسكين شو مش عامل ديوان الوطني للتطهير وقت اللي هو حاسب على 30,000 ساكن مثلا ويلقاهم 300,000 ساكن يعمل روسيكلاج يرسك المياه بترسكيلو والباقي طايشوا في البحر ما عنده ما يعمل.
3: هي ما احنا شكون هذا احنا والدولة في النهاية سيدنا
0: الدولة البناء الفوضوي ماشي الدولة
3: الدولة لانه الدوله هي توافق تغزر له اخي يقول بناء الفوضى وشنو
0: برشو غزرنا له
3: مو يتبنى ثم بلديه ثم وزاره التجهيز ثم والي ثم معتمد
0: البيك نتاع البناء الفوضوي وقتاش عندكش فكره وقتاش عندكش فكره خليفه سيد النائب تعرف وقتين
3: ولا عندي فكره نشوف البناء الفوضوي
2: كان عارفه
0: شنو بريود نتاع
2: الاربع سنين اللي بعد الثوره
0: عملنا قفزه خياليه في البناء الفوضوي سيدي خليفه
3: هذا صحيح بعد الثورة شهدنا قفزة نوعية في البناء الفوضوي وفي الخروج عن القانون من هذا، لكن من قديم الزمان التهيئة وإعادة معناها الصيانة غير موجود. البارح البلاد العربي مش الواحد خير البلاد العربي البارح جات فيها بناء فوضوي شوفك في غرقت في الماء لفايات هي جديدة فيهاش بناء فوضوي غرقت في الماء زاد أمثلة التهيئة والرقابة والبلدية وغيرها مقصرة في هذا الشيء
2: صحيح. وانا نحب نلفت نظر لانه فما توا قاعدين نعملوا في مش مؤتمرات لقاءات على التهيئه العمرانيه في الاقليم الثاني، بدينا بالاقليم الثاني معناتها تونس الكبرى والولايات المجاوره. التهيئه العمرانيه قاعدة تفك النمط القديم، ما احناش قاعدين نشوفوا شنو صار وشنو صار، قاعدة ديما فك النمط القديم وشنو عمل، معناها الحل الجذري ماهوش موجود إلى يومنا هذا. الحل الجذري وكما قال سي خليفة الدولة مسؤولة زادا كيف كيف الدولة راهو لازمها كي تشوف واحد بناه على منطقة خضراء ولا بناه على واد. أنا عندي في البحر الأزرق وقت حبينا نسكروا الواد اللي شق متطابق البحر الأزرق لقينا الناس بانين على الواد
0: فما حوايج بربي ما نعرفش يمكن صلح لي لو كان أنا غلط وحضرتك تحضر في الليجان هذايا ريت المدينة العربي اللي حكي عليها خليفة ما تغرقش الماء يمشي ويهبط للكاناليزاسيون اللي موجودين لوطة بالكل ما يمشي ما تغرقش راه السيستم اللي بنوه ناس بكري قال له بالدين العربي عملوها ناس بكري احنا في وسط البلاد رانا نغرق وراه حتى ما البحر ولا يطلع زاد اوسي لانه صدمنا عليها احنا يا
2: صحيح شنو الحل مش بالمثال التهيئة العمرانية اللي قاعد نشوف فيها قاعده صايره تو فما حوايج اخرين زي ما تتعمل لنا
0: ان شاء الله نعمل
2: ما احناش قاعدين اللي قاعد نشوف فيه هنا النمط القديم هذاك هو قاعدين نحاربه في النتيجه ما احناش قاعدين نحاربه في الاسباب اللي وصلتنا للنتيجه هذه
0: مع الاشاره نفس الشيء راه في كل سيدي بوسعيد راهو نفس الشيء عندنا مساهمة احنا اللي بنينا بناء فوضوي غاديكا واللي عمل بناء معين مش يعمل 3 بلس 3 وعمل درشنو وطبق الاول وطبق الثاني وما عملش الكاناليزاسيون وعملوا بيسينات غاديكا وعملوا عدة اشياء.
2: باش نرجع لسي خليفة كما قال توي كمثال في سيدي بوسعيد عندنا برشا اشكاليات بناءات ما عندهاش رخص ما تنجمش
0: رخصة.
2: وقد ما دخلنا وقد ما عملنا باش نحيهم البنايات لهذوما واللي عمل بيسين ما عندوش رخصه باش نحيوها له.
0: وهل معقول بيسين
2: الدوله ما نجمتش
0: هذوما
2: الدوله ما نجمتش
0: في سيدي بوسعيد
2: ما نجمتش توقف البنايات وما نجمتش توقف عند قرار هدم ما نجمتش تنفذ قرار هدم هذا نمشي مع سيخليفة.
3: هذو ما همش ضعاف الحال في حي الطظام ولا في الحريرية يعني اللي بناوا بناء فوضى في سيدي بوسعيد
0: ما حكيتش على المناطق الشعبية فقط بارتو
3: علاش قلت لك
0: بارتو البناء الفوضى
2: كلها كيف كيف
0: بارتو خويا العزيز شنو هي المدينة تحب عليها زارة حملنف سوسة الصفاقس كلها دخلت انخرطت في هذه العملية كل باهي حسنوا إذا ما حس هذا خلينا نقدموا شوية يا أخي وصلت لكم وإحنا في بناش الميزانية ولا مازلت؟
2: إذا كان وصلت حاجة قولوا لي أنا.
3: عندكم اجتماع عن هالاثنين لجنة المالية.
2: عنا اجتماع باش نشوفوا علاش ال وزارة المالية ما بعثت.
0: والموعد مازال متاع تجيكم المسنوة بشعب ولا؟
2: لا
0: ولا
2: فما فما شوف القانون قانون الميزانية هذا قانون دولة راح ونقولها ونعودها قانون دولة وزارة المالية لازمها تبعث قبل الموفى جويليا مدى تنفيذ الميزانية 26 الستة شهور الأولانية هذا علاش لأنه احنا أنا
0: نسحقوا الميزانية التكميلية ما نسحقوش
2: وأنا كي باش نجيب لي أنت ميزانية متاع 27 لازم نكون على الأقل نعرف شنو صار 26 إلى يومنا هذا ما جاتنا حتى ورقة من حتى وزارة من حتى بلاصة
0: متاع الميزانية متاع 27
2: 15 أكتوبر
0: مازلت
2: لا مازلت أما باش أنت تبدأ تخدم في ميزانية 27
0: لازم تشوف 26
2: لازم تشوف شو عملنا وش ما عملناش احنا طلبنا حتى وزارة المالية احنا ك لجنة المالية طلبنا مدى تنفيذ الميزانية ما جاتناش هذاك بالقانون طلبنا مدى تأثير ارتفاع سعر البترول على الميزانية والفلوس كيف جبناها لأنه لازمنا نعرفه أنه تونس يمكن البلاد الوحيدة وهذه الدولة قاعدة تعمل فيه مجهود كبير أنه ليسانس في الكيوسك ما زادش ألوركو هو تعدى من 60-70 وصل حتى في فترة من الفترات 120
0: خارق العادة في البعد الاجتماعي
2: خارق العادة
0: لكن عملنا مشكل مالي
2: لازمنا نقلوا حلول الفلوس اللي حطيناها في بشرينا البترول ما غير ما زدنا في الليسانس هذوك مفلوس نعطيك أنا مثال متأكد أنه عديد من المزودين ما خلصناهمش الدولة ما خلصتش المزودين نتاعها نأكد لك لأنه كي تتعدى من 60
0: المزودين نتاع البترول
2: لا المزودين نتاع دولة نتاع
0: الدولة مش بترول
2: نعطيك أنا مثال القضية الكبيرة اللي صايرة تو على ستيك مثال الدولة ما خلصتهاش في 2500 مليار دعم خاطر الدولة جات الستيك قلت لها أنا الكيلو واتور يتكلف لي ب 400 قلت لها بيعه ب 200 وأنا ال 200 هذوك منعتيهم لك ما عطاتش ما خلصتش وصلت ل 2500 مليار ما خلصتش الدولة دونك الدولة ساعات كي تسحق فلوس ما تخلصش المزودين تاعها ما تخلصش الشركات اللي لازم تخلصهم دونك هذاك كيفاش تتراكم المشاكل الكل وهذا اللي لازمش نوصلوا وهذا اللي وصلنا له تو وهذاك علاش الستيك ما لقاتش فلوس باش تستثمر في المثال العديد من القصان نتاع الضو اللي صار في الصيف سي فري دي ليستاج مي اوسي فما لي ترونسفو اللي تحرقوا على خاطر لي ترونسفو قدم ما صارش السينا نتاعهم ما فماش الامكانيه باش تعمل السينا نتاعهم الكابلاج انا مشيت وشفت واجتمعت مع عديد من الأطراف في ستيك يقول لك لي كابل في وقت من الأوقات يتهريوا بعد 10 سنين واحد بسخان لازم يتبدلوا هكا ولا ما لقيناش كيفاش نبدلوهم على خاطر ما عندناش فلوس على خاطر ما احناش قاعدين ناخذوا الفلوس نتاعنا وراهو الفلوس اللي ناقصه اللي نورمالمون متاتيه من احنا من المواطنين باش نخلصوا فاتوره ستيك عندها 3500 مليار عجز 3500 مليار فيهم 500 مليار الفواتير مش خاصة معناتها مش الجزء الكبير
0: في المواطنين
2: 500 كاو مش 3000 الاخرين متأتية من الدولة معناتها ما لازمناش نحطوا كل شيء راهو
0: شبيه قبل ما نوصلوش للرقم هذا يقص عليه معناها الضوء وما يرجع له الضوء ولا ما يخلص ولا يجدول.
2: على خاطر جات فترة من الفترات ما فماش ما نعرفش انت اذا كان لاحظت قبل كنا كل شهر يجي ياخو ياخو العداد وكل شيء تو ساعات تقعد باربع خمس اشهر ما يجيك حد ما تخلصش وبعد كي تولي لك الفاتوره مليون ولا قداش ما عادش تلقى باش تخلص يبش يجي يقص عليك ما يقصش عليك. السبيطار كي ما يخلص الفاتوره نتاعو استيك نجم ما تقص عليه ضوء السبيطار
0: لا
2: ما تنجمش. المدرسه كي ما تخلصش الضوء تنجم تقص عليها
0: لا يا خويا
2: ما اي
0: باش
2: تيمو هذا هو
0: نلعبوا بعشانا خلي قرايه وصحه
2: تيمو هذا هو السبيطار علاش ما يخلصش على خاطر الكنا ماهيش تخلص فيه والكنا علاش ماهيش تخلص فيه على خاطر الفلوس اللي تتصب في السي ان اس اس ماهيش قاعده تجيه ماهيش قاعده توصل له دونك ما تخلصش
0: كله مربوط ببعضه
2: في الاخر كله مربوط ببعضه في الاخر
0: خلينا نربطوه زادة بالفاصل اللي عندنا توا ونرجعوا لك نكملوا 10 دقائق اخرين اعطيني فاصل قبل ما نمشيوا لكتاب الويكند يلا
1: جوهر اف ام تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهر اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي الابليكاسيون جوهر اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي جوهر
4: اف ام بوبليسيتي كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو خوتغراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم جوهره اف ام بوبليسيتي
1: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
5: من الليل الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
0: جوهر اف ام تي في شوف اسمع وتمتع. شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة للجميع وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأساس الغالين. ربح على الوقت وعندي 10 دقائق على ذمتكم ما يا سي خليفة وسي ماهر الكتار يضيفكم هذا صباح رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. الميكرو عايشك خليفة قدم له شوي الميكرو مروة
3: اجتماع يوم الاثنين علاش إذا كان ما جاتش الخلاصة متاع تنفيذ الميزانية وطبعا الميزانية الجديدة الأجال متاعها ما زالت لغاية 15 أكتوبر.
2: شوف الاجتماع احنا عنا اجتماعات دورية في لجنة المالية وهذه عادة باهية برشا دونك نهار الاثنين الساعتين ونص اجتماع لجنة المالية علاش باش نخرجوا بيان على انه باش الراي العام يعرف انه راهو وزاره الماليه ما احترمتش القانون الاساسي نتاع الميزانيه اللي ما وصل لنا حتى شيء. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه باش نعلموا جميع التوانسه على خاطر راهو انه لجنه الماليه راهو خدمنا الاشهر اللي فات الكل نخدموا فيهم وقابلنا عديد من القطاعات الاقتصادية اللي يحبوا يكون عندهم فصول خاصة بالقطاع متاعهم في قانون المالية اللي عندهم إشكاليات. قبلنا مثال الإذاعات الجمعياتية أنا قابلتهم شخصين اللي عندهم إشكال مع
0: الإذاعات الخاصة زادة والإذاعات الخاصة يتنفسوا بالبايت
2: نسكل في الإذاعات في الإعلام يتنفسوا بالبايت قابلتهم باش نعطيه شنو قابلنا وشنو الجدولة وباش نحضروا الجدولة الجديدة اللي باش نعملوها في نجموا نبدأ ونخدموا قبل ما يجي قانون المالية يتنجم يجيونا العديد من القطاعات باش نشوف ومن بعديك باش ناخذوا قرار.
0: سؤال سمحت
2: تفضل
0: يبعثوا لهم مراسلة كلمتهمش بالتليفون ولا فما قطيعة تامة بيناتكم؟
2: المراسلة بعثناها لوزارة المالية
0: جاوبتكمش؟
2: ما جاوبتناش بالتليفون كلمتهم انا زاد اي تو واحد وكل شيء لكن فما حد شيء مكتوب بعد كي يبعثوا لك خاطر انت يقول لي باش نبعث
0: معناها تتكلموا من بعضكم؟
2: لا نتكلم
0: لا الحمد لله
2: لا نتكلموا
0: كلهم كلام لا متهنيا كلهم نتكلموا من بعضكم
6: ما نتكلموش الصبو الشاري
0: ماشي
2: كلهم حتى تو مثال البنك المركزي فيما يخص مجلة الصرف كيف وعدونا انهم باش يبعثوا قلنا لهم باه ما تحبوش تجيوش ما تجيوش مش مشكل ابعثوا لنا مقترحات
0: من
2: قبل هذا قلناها
0: باش يبعثوا باش يبعثوا
2: من مي
0: حتى سي هامنا مصيه الله يذكرها بالخير وزيرة المالية السابقة قالت لكم باش نبعث لكم
2: وما جاش دونك وهذا
0: ما بعثت شيء
2: وقررنا باش نطلبوا يوم دراسي على مجال الصرف لأنه ما نجموش نستناه. هو الحق مش احنا ما عادش نجمو نستناه، الشباب التونسي ما عادش نجم يستنى.
0: الدوفيز تدخل للبلاد، راهي فلوس داخله للبلاد، راهو الشباب يجيب لك الفلوس.
2: فهمت؟ ما قاعدين نحبوا نعملوا،
3: ما قيمتوش انتم ما صدقتم عليه. تو هو في النهايه الميزانيه
2: عبر
3: نحكيو بالجوانب الشكليه القانونيه الشكلانيه، هي ميزانيتكم انتم، جيبها وزاره الماليه، ولكن شكون يصادق عليها؟ تصبح ميزانيتكم انتم. قيمتوش مثلا موضوع الفاتوره الالكترونيه، موضوع الشاكري مازال الجدل فيه قائم راهو حاتم الى اليوم،
0: هكذا المشكل لليوم.
3: اي قيمتوهاش؟
2: في ال نبعث لك بعد جد الاعمال، فيه الامور هذه، فيه حتى الاوامر الترتيبيه اللي ما بتقش نتاع الفصول، كيما السياره لكل تونسي، كيما التونسي عنده الحق باش يحل حساب بالعمله الاجنبيه، موجود راهو هذا في قانون المالي، لكن ما تفعلش. البنك المركزي رافض انه يبعث.
0: طب ربك تقول لي قانون، سامحني كلمه قانون انا تفجعني، قانون لازمنا نحترموه لازمنا نعملوه، هو ما صارش، ما عادش قانون.
2: انا هذا ديما نقول ونعاوده،
0: كاينه مشروع. كيف تقولي مشروع ولا نفهمك؟ ما هذا قانون صوتته وتعدى وهبط في الراي والدراسه.
2: باش نجاوبك وباش نعاود لك، وان شاء الله الناس الكل تعاود تسمعني وتفهمني بالكدا. راهو قانون مصادق عليه في مجلس النواب، صحح عليه رئيس الجمهوريه وتنشر في الرايد الرسمي وما يطبقش. الاشكال الكبير هي مصداقيه القانون ومصداقيه الدوله. في الاخر شنو هو؟ في الاخر يجي المستثمر الاجنبي ولا التونسي ولا حتى الاعلامي الاجنبي الواحد يقول لك هذه بلاد فيها قوانين ممضي عليها رئيس الجمهوريه وهابطه في الرايد الرسمي، والساده الوزراء ولا السيده الوزيره في كل واحد في الاختصاص نتاعه يرفضوا تطبيقها.
3: هي كي ما يطبقش القانون يقعد قانوني ام لا؟ يعني انا في حاله قانون. التقاضي مثلا
2: يقعد قانوني،
3: انا تصرفت وفق القانون اللي صادق عليه رئيس الجمهوريه بعد مصادقه مجلس النواب الشعب،
2: يقعد قانون.
3: ما نجم نمشي نتظلم في المحكمه الاداريه نقول وفق القانون هذا، او بما انه ما هبطتوش الوزاره ماهوش قانوني.
2: أو أنا أقول لك مثال
3: السيارة، أنت قلت عندنا على هنا أنه واحد جويلية، نبدأ في موضوع السيارة هذه.
2: هذاك هو الوعد اللي جاني من وزارة المالية ومن الديوانة، أنهم من هنا وقتها في لبرومي جويلية يهبطوا الأوامر الترتيبية متاحة وكل شيء. راهو السيارة لكل عائلة ماهيش إشكال. أنا ديما نقارنها بالسيارة الإلكتريك، السيارة
0: يعوض على السيارة الالكتريك.
2: الالكتريك شو عملنا احنا؟ مو نحينا الديوانة. في السيارة لكل مواطن نحبوا نحيوا الديوان. كيف راهو فرد تخمام وفرد حاجة. علاش غاديك تعديت في ساعة وهبطوا الأوامر ومشيت، وهوني لا ما فهم حتى
0: سبب. الالكتريك لقونا الحل نتاع
3: الشارج
0: راهو مشكل.
2: الحل نتاع الرشاج احنا عمناول نحينا الديوانه في القطايع نتاع اللي باش يبنيو باش يعملوا لي بون
0: قانونا. انا باش نبيع الضوء فماش فصل قانون يحميني، ما نجمش نبيع الضوء. راني
2: ما تنجمش، ممنوع
0: من
2: عندك ستيك ما بيعان الضوء كان ستيك. نعرف
0: دونك نجيب نجرجي الكهرباء نتاعي ونطلب ويطلب باش نخلصوا السيد، عمليه قانونيه غالطه بيني وبينه. دونك فما قانون يسمو يتعدى.
2: هذايا قاعدين نشوفوا فيه مع ستيك. انا عملت اجتماع مع وزاره الصناعه والطاقه والمناجم وقاعدين يحضروا في مشروع قانون في التوجه هذا، لانه مش معقول الدوله تمشي في كل ما هو الكتريك وما تحضرش
0: الانفراستركتور.
2: اكزاكتومون كيما صار للشيك. باش نرجع لك للشيك، الشيك شنو الاشكال نتاعه؟ نحينا الشيك وما حضرناش البديل. حضرناش البديل، هذا هو في عوض قبل ما نعملوا حاجه نحضروا البديل، لانه شكل الواش انا بيدي كنت استعمل فيه وانت كنت استعمل فيه والتوانسه الكل كنا نستعملوا فيه في الاعياد في دخول القرايه كما توا.
0: ماشي شكل انتوما صحيح فيه.
2: شنو
0: انتوما مش نواب الشعب مشروعكم انتوما شديد صحيح؟
2: لا لا لا، مشروع رئاسه الجمهوريه، مشروع جانا
0: وتعدى خرق العاده. راهو نجم يرجعنا لحقيقه الشيك، هذيك الحقيقه نتاعو راهو تمدو يخلص.
2: لكن ما حضرناش
0: معاه اون باراليل حاجه اخرى باش ما يعملناش هي المشكل الاقتصادي اللي عشناها.
2: ما حضرناش
0: واللي مازلنا عايشين.
2: ما حضرناش.
0: يلا بازي قانونكم انتم
2: تحضروا. قاعدين والله طلبت انا برشا مرات، واذا كان تبعوني في الان نقول لازمنا الشيك نرجعوا نجبدوه قانون الشيك هذايا، نشوفوا بما انه شنو وصل البلاد، شنو الاشكاليات اللي عملها. راهو من الاشكاليات اللي عملها لاماس مونيتير ولا 3000 مليار شيء.

0: تناقشها وتوصلها للسادة النواب.
1: الرسالة متاعي عندي 6 شهور ولا 7 شهور من اللي خذيت رئاسة لجنة المالية نقول فيه ونعود فيه، يدينا ممدودة نخدمه مع بعضنا، نحضروا قانون مالية مع بعضنا، نشوفوا الإشكاليات الحقيقية، لأنه راهو أعضاء مجلس النواب
0: قبل كل ما حضرتوش مع بعضكم يظل يجيكم القانون حاضر تناقشوا. هذا اللي نفهم،
1: هذا شنو طلب
0: تاني 3 دورات انتم عندكم دورة رابعة،
1: هذا
0: 3 دورات راهو يجي من عند الحكومة وانتم تناقشوا.
1: هذا شنو طلبت انا من فيفري كي وليت رئيس لجنة مالية، قلت لهم يجي نحكيه نقعدوا مع بعضنا، يكون فما التواصل، نعملوا على الاقل لجنة مرة في الشهر بين لجنة المالية وزارة المالية باش نقعدوا نشوفوا شنو فما شنو فماش. لكن الابواب كلها مغلقة، انا حتى لليوم يدي ممدودة لوزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، وزارة الطاقة، يدي ممدودة إيجا نقعدوا راهو بلادنا ما تستاهلش اللي هي فيه تو.
0: هذا أمر غريب يظهر لي نشاهده ونسمع به لأول مرة. السلطة مش سلطة، هي
2: الوظيفة.
0: الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية ما يتقابلوش، ما يخدموش مع بعضهم. أنا عندي أنا فمش خدمة مع بعضكم
1: ما فهم. لكن الحاجة اللي لازمك تقولها أنه الوظيفة التشريعية راهو طالبة باش نخدموا
0: مع بعض،
1: يدينا ممدودة.
0: هذه هي الرسالة اللي نخرجوا بها، يدين ممدودة من طرف الوظيفة التشريعية للوظيفة التنفيذية، وإن شاء الله في القريب العاجل يجيب حذانا سي ماهر مجددا ويقول تحل المشكلة هذه وقعدنا وبدينا نخدم على روحنا.
1: فمك ربي إن شاء الله، فمك ربي.
0: سي ماهر الكداري رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، شكرا جزيلا على هذا الحضور الأنيق. فاصل ونختم الحصة، يلا ابقوا معنا.

0: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. وفي نهار الجمعة آخر موعد عنا في الأسبوع، الخرجة متاعنا تكون باقتراح كتاب الويكاند اللي هو ندعو مستمعينا ومشاهدينا لاقتنائه والتمتع بقراءته خلال الويكاند. يلا كتاب الويكاند مع خليفة بسالم.
1: الكتاب الويكاند اليوم رواية سيرة الطيب والدهنية للأستاذ الطيب الجوادي. يقولوا له صباح الورد أستاذ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
1: أستاذ تفضل.
0: نراف الجزء الثاني للجزء الثاني، معناه فما جزء أول سيد طيب هكا؟
2: اي تم جزء اول وجزء ثاني صدر في ابريل في المعرض الكتاب الاخير.
1: هي روايه بعنوان صاحبها.
2: نعم،
1: سيره الطيب والدهنيه، معناها السيره متاع سيادتك هكا ولا؟
2: نعم، طفولتي في الكيف.
1: الروايه تسرد طفوله الاستاذ الطيب الجوادي في ربوع الكيف.
2: نعم.
0: معناها فرحت وهزت يديها والضحكة خرجت المروة سالمي كيف قال الكيف اي ولد بلادك يا لم الكيف ويحكي على سيرته هو سيد طيب.
1: ما الذي يدفع سيد طيب انه يجعل من هذه السيرة رواية؟ شنو اللي فيها يخليها رواية هك؟
2: والله اللي فيها انه انا من مولود في بداية الستينات، انا استاذ لغة عربية متخرج من دار المعلمين العليا واستاذ متقاعد. طفولة في كيف عندها مذاق خاص وفي كل أرياف تونس في الحقيقة. لماذا؟ لأني عندما يعني تفتحت عيناي على العالم في هذه الحياة وجدت

0: انه لم نكن تقريبا نملك شيئا كما تعرف الظروف في بدايه الستينات والسبعينات، وكان التعليم امرا نادرا يعني تقريبا يعني شبه يعني منعدم تماما. ومع ذلك انا رايت امي اللي هي حقيقه تمثل كل امهات تونس في تلك الفتره جاهدت لتبقينا على قيد الحياه بالحد الادنى المتوفر الموجود. كانت قصه كفاح ام جاءت بي يوما وانا كنت نرعى البقرات نتاعنا بقره وحيده وعلى اغنام، قالت لي انت ستدخل المدرسه. قالت لي اسمع انت بتمشي المدرسه. قلت له يما ليش ما تمشيش المدرسه انا بالذات؟ عليه انا نلعبوا الصغار الكل وكذا وحتى واحد مشى المدرسه علاش انا بالذات؟ قالت لي انت نحبك خير مني، نحبك تقرا، نحبك تتعلم، نحب نشوفك نهار تتكلم بالسوري، نحب نشوفك نهار يعني تخدم عند الحاكم. ما تعرف قبل كانت على وظيفه وكذا
1: تخدم الوظيفه عند الحاكم الحدث يكون في البلاد الكل
0: ربي
1: هنية مش قاريه معناها هكا
0: اميه تماما وكنا في منتهى الفقر. ورغم ذلك لسبب ما اصرت هي بالذات دون نساء في الدوار الكل قال لي نمشي نقرا. قالت لي نصرف عليك نبيع دجاجاتي نبيع الصندوق نتاعي نبيع اللي عندي نحب نقرا. الوالد بطبيعه الحال الله يرحمه لم يتفهم ذلك ولا اعمامي ولا اخوالي اللي يقول له مش يقرا مش يعمل به القرايه مش يعمل وليش يقرا. فتقول له نحبه مخه محلول ونحبه يفهم الدنيا ونحبه خير مني. فحفظت لها انا هذا الجميل هذا الشيء اللي بقيت انا عمري كامل ممتن لها انها اخرجتني من الظلام الى النور. هالمراه الاميه الجاهله اللي تعيش في ريف بعيد ملقي كما نقول انا في السيره ملقي في اخر العالم اصرت انه نمشي للمدرسه ونقرا وتبيع الدجاجات وتبيع الكل باش تاخذ لي البلومه تاخذ لي كراسه وتصر اني نقرا. وكانت ترى ان كانت سعيده جدا باش في اليوم الاول معناها تمشي للمدرسه. وبالتراس اللي ذكرتها في الكتاب اني اول نهار مشيت للمدرسه وقت رجعت قالت لي وريني شدت لي العصا وقالت لي وريني واش قريت اليوم. ما قلت لها اليوم ما قريت حتى شيء اول نهار. لا قالت لي قعدت تلعب واش تقرا ولا ما تعرف ضحيت عليك وين قريت هذا في النهار له. يعني قصه كفاح كيفاش هالمرأة هذه اللي تمثل كل نساء تونس في الستينات وفي السبعينات من العدم عملوا منا رجال وعملوا منا بشر وقراونا وخلونا معناها نشوفوا الدنيا. وهذا
1: علاش عملت جزئين حسيت انك ما كملتش الحكاية
0: وما تكملش حتى علاش؟ خاطر السيره نتاعي تختلف عن السيره التقليديه اللي تقوم على المسار الكرونولوجي هذاك يمشي معناها انا وقت نذكر حاجه نكتبها. خاطر انا ديما نتعجب انه كان انسان يكتب سيره يكتبها بالترتيب، ما نجمش نذكر الحاجات هذه بالترتيب. انا الوالد مرات يذكرني في حاجه نكتبها، اخوتي الناس الكبار انا كي نروح للكاف ونحكي مع الناس الكبار يفكروني في حاجات معينه نسيتها نكتبها. فنحس انه هذه الذكريات لا تنتهي وبالتالي لن تكون هناك نسخه نهائيه.
2: انت متأثر الا مع الحياة. نفسك متاثر وانت تحكي على سيره الوالده ربي
1: فما دموع هابطه ولا انا نتبع في مروه مش في ثنيه صحيحه بربي فما دموع هابطه لسي طيب جوادي توا
0: طبعا والله يهبط والله نعم والله بالحق يعني تو انا في خرجت البرة خارج البرة باش نكون وحدي باش ما يشوفني حد.
1: هي مازالت حيه ولا توفيت يا
0: لا توفيت توفيت 2015
1: في 2015 ما خلطتش على الجزء الاول
0: لا ما خلطتش لا على الجزء الاول. انا كنت نكتب في كتاب اخر في روايه اخرى اللي هي تيم الله روايه عاديه تقليديه روايه بالمفهوم التقليدي السردي التقليدي. اخي وفاتها هي وللاسف كانت وفاه معناها ماساويه في حادث سير. فمعنى انا كنت بين امرين انه الواحد فهمت في لحظه ما يفكر حتى انه يعمل حاجه لروحه باش يتخلص من الحياه او يكتب.
1: لا يكتب يا اخويا يكتب هاك عطيتنا زوج أجزاء ادعو للناس باش يقراوهم متعه وايضا تحيه لاستاذه باتم معنى كلمه الاستاذه هنيه اللي قرات وباعت الدجاجات ووقفت بالعصا باش يقرا كما يجب ربي يرحمها وينعمها وشكرا لحضرتك على هذه الهديه اللي هديتها لنا السيره سيره الطيب ولد هنيه في جزئها الثاني. ادعوكم الى قراءه الجزء الاول والجزء الثاني بهذه لي بوين البوزيتيف جدا، معناها بالنقاط التفاؤل والرائعين والممتازين، وبتكريم الهنيه ايضا نوصلوا الى ختمه اللقاء ان شاء الله جمعه.

الجوية على مدار الأيامات القريبة القادمة الكل لا يمكن حتى تتواصل إلى نهاية سبتمبر وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غنمين ساعدوا رواحكم يعيشكم إن شاء الله جمعة مباركة نهاية أسبوع مريحة نلتقي بإذن الله نهار 2 من 6 ل 9 متاع الصباح باي وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند. هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5 جي يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اجتمع أمس وزير التربية نور الدين النوري بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الصيني ودفع التعاون في المجال التربوي، خاصة على مستوى الارتقاء بالقدرات اللغوية والابتكار والتحول الرقمي. أيضا تركز اللقاء المنعقد بمقر الوزارة بالخصوص على بحث آليات الارتقاء بالقدرات اللغوية من خلال توسيع نطاق تدريس اللغة الصينية وتطوير مناهجها بالمعاهد الثانوية في تونس، وترسيخ مكانة اللغة العربية وتطوير أساليب تدريسها بالمؤسسات التربوية في جمهورية الصين الشعبية. شاركت سفارة الجمهورية التونسية بسويسرا أمس في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي خصص لعرض الخطط الإقليمية للتنمية بالمنطقة العربية للفترة بين 2026 و2029، وذلك بمقر الاتحاد في بيرن. وتناول الاجتماع وفق بلاغ لسفارة تونس في بيرن أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع البريد في المنطقة العربية، إلى جانب سبل تطوير القطاع وتعزيز التعاون الإقليمي. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة بأن قائد الجيش الباكستاني حث إيران على كبح جماح الحوثيين، وكانت وسائل الأعلام الإيرانية ذكرت أمس أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحدث التطورات الإقليمية في مكالمة هاتفية جرت خلال زيارة الوزير الإيراني إلى بكين. تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب. خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيا الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للحوثيين في منطقة الظريفة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: سانتي بلوس، سانتي بلوس ترجع لكم بعد شوية.

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: لسه المسؤولين اللي سيما جسيسة اللي طوروا طايح عنده قدش من عام وتوش صبل مطر وثلين رجعوا يجم يتيح بيهم ولا يتيح على واحد شوف لنا حل في الهذي ولادنا راهم دوما واللي قرأوا فيه توا عمرهم فوق 50 سنة.
2: عشان مجاورة ربي حتى نتكلم على المعدن المنتجي حسيروا بدلهم التوقيت وفوتوا الخير برشا عطوهم ساعتين راحة ما تخدمش مصلحة التلميذ جملة على خاطر معناها ساعتين كانين شبقوا يعملوا فيهم التلميذ معناها في العمر هذيك وهم بليس يخرجوا الستة وقتش يروحوا لديارهم وبعاد معناها يروحوا معناها الستة يروحوا دار سبعة ونص في دقائق من الستة بتاع الصباح ولا من خمسة ونص كيفاش ينجم يقرأ كيفاش يراجع الحق كيف التوقيت في المعهد الماضي بسوف. شكرا.

0: يا وزارة التجارة يا مرافق الفرينة مقطوعة موجودة إلا عند الفطاري والبطيشوري. منين جات هذه؟ وين المراقبة؟ موجودة كان عندهم أمر واطي يدور من حانوت حوت ما يلقاش حتى كيلو. فرينة المعامل يخدموا كلمهم كهو. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الكيس والسكالوب ياخذوا فيه ويعملوا في الساندويتشات ويعملوا في الشاورما ويبيعوا خاطر هما في الكسكوت ب 8000. وعليه بيع فيه ب 8000؟ على خاطر وكالي بزوز ملايه يعني تجيب بالتشكيبيت تعذروا كالي وضعوا. يقول لك انا باش نخلص نقعد نطيب ونوكل بلوشي ما نخلصش حتى باش نجمل فلوس الكري باش يجمل يخلص الكري الكري زوز ملايين. والله انا نحب ندخل مع سي حاتم عمارة على طب الاسنان. انا عندي تجربة مع سهلو. انا كي نسمع الكلام نفرح نشوف الافعال نستعجب الحقيقة. 200 دينار حطيتهم ما قبيت حتى اشكون هو الطبيب انا ما نعرفش اش دخلك فيه شنو بستعملوا لي اش عندك فيه اذا فحلنا وكها وما عملت حتى شيء ومشيت هربت اصلا هربت سوق بلي
2: بالله يتم التام ذا من مغير للسبالة راي الكار معاش تحب تهزم نظرا للسيد مسكر والسيد مش محلول عن طريق الشؤون الاجتماعية وهم مش يهزوا فيهم والتام ذا قاعد تمشي قاعدة تقرأ خلوا فيهم وما ثماش نقل لها السبالة من مغير للسبالة ما ثماش نقل راهو التام ذا باش تضيع راهي التام ذا ضاعت راهي التام ذا باش تفسد راهي التام ذا بنات وولاد راهو الشوفير عامل فيها
3: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تابعوا فينا على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم لايف، تيك توك، انستغرام. ألف مرحبا بكم، محليكم قدش العدد متاعكم قاعد يتزايد معنا، محليكم في الكومنتير متاعكم، قابلين النقد بطبيعة مش الانتقاد، قابلين أن نصلحوا، قابلين أن نعرفوا منكم زيدا كل ما هو صحي تحبوا تعرفوه. هذا هو البرنامج اللي يعنى بالصحة، هذا البرنامج المختص في الصحة بالجوهرة فيم الدنيا وما فيها. دونك نحكي بالعدد الأول من الجري جديدة إن شاء الله يا ربي، مبروك علينا وعليكم، إن شاء الله فيها الاستفادة والإفادة كالعادة، وهذا سلوغان تاعنا. أكيد اليوم كي باش نحكي وباش نحكيو على حاجة مهمة برشا الحقيقة، نحكيو على الآش غونتوم، نحكيو الإنسان، نحكيو أنه يلزم يلقى كرامته، يلقى كرامته في العلاج، يلقى كرامته أنه يعيش بسلام. علاش نقول هكا؟ باختلاف وجهات النظر، باختلاف كل شيء، باختلاف السن، نقولوا احنا الصغير أبجل، لا الكبير، لا الكبير عطى للبلاد، الكبير عطى برشا حاجات يقدمها، خدم 40 سنة 50 سنة 30 سنة قدم للبلاد، لازم يكون عنده زادة، هو تكون عنده المكانة اللي لازم. هذاك علاش أغلب الأمراض، أغلب الأمراض اللي ولدت وموجودة، كي نحكيو نحكيو الزهايمر، نحكيو مرض الزهايمر، نحكيو لطف عليكم إن شاء الله كلكم لباس يا ربي، نحكيو الجلطات الدماغية. جينيرالمون يقول لك الكبير في السن الجلطات، واللي أنا نشوفها عند الصغار. خاطر ذاك علاش اليوم معنا مختصين في هذا المجال. اليوم باش نحكيو شوية أخرى مع الأستاذة والدكتورة ريسبكتيفمون، باش نقول لبيا بن سلامية أستاذة، نحكي سناء بن عمر قفال اختصاص أمراض الأعصاب، باش نحكيو مع سي عبد الرحمن دعدوشة الأستاذ استشفائي جامعي في التصوير الطبي ورئيس قسم الأشعة بوحدة الأغالبة بمستشفى ابن الجزار القيروان. تقولوا شنية هذه الخلطة العجيبة؟ هي خلطة من أحلى الخلطات اللي توصلكم إلى بر الأمان، إلى الإنسان أن يكون في صحة جيدة. خليني نبدأ بالنساء قبل هكا ولا لا؟ خليني صباح عليك دكتورة سناء بن عمر قفال اختصاص أمراض الأعصاب طبيعة، نقول لك صباح الخير.
1: صباح النور وشكرا على الاستضافة، بارك الله.
0: هي مش استضافة، أنت مولد الدار توا سيي، ما رجعش قكيتي هوني.
1: عايشك. لا لا، الناس مقامات.
0: من هي ومقامكم، اللهم صل يعني بي ما شاء الله، قدراتنا الطبية ذيك مشهودة لها في تونس، والحمد لله من المكاسب والمكتسبات اللي نجم نفك حد حد.
1: عايشك ربي يفضلك.
0: الدكتورة لميا بن سلامية دونك نحكي وتزيد كيف اختصاص أمراض الأعصاب. خليني نحكي، هما أساتذة ودكاترة، أساتذة بكلية الطب بسوسة ودكاترة مختصين في هذا المجال. تفضل، قولك صباح الخير.
2: شكرا، صباح الفل، وشكرا على الاستضافة
0: يعطيك الصحة. أكيد إحنا أنا باش نرجع لك باش نصبح عليك بالقدا، باش نعرف معك برشا حاجات يخصوا هالتظاهرة اللي موجودة هالأيامات، باش نحكيو على اليوم العالمي لمرض الزهايمر. نحكيو الزهايمر دونك هو يوم عالمي، علاش يقولوا يوم عالمي تو نعرفوا علاش من بعد، لكن هذه حاجة ولات موجودة كوتيديانمون. دايوغ جيرياتري اختصاص توا بكلية الطب بسوسة. خليني أقول لك يا مرحبا بابن الأغالي بابن القيروان ربيعة الثلاث،
3: ربي يفضلك ومرحبا بيك.
0: سي عبد الرحمن دعدوش، خليني نكمل كل شيء.
3: هو اليوم مرحبا بالمستمعي ومشاهدي جوهرة فام، فرحان برشا اللي أنا معاك، وفرحان برشا اللي مع أختي سناء ومع نساء بلادي ومع مدام لمي اللي عندي برشا ما شفتهاش، وراهم كفاءات كبار برشا، ونفتخروا اللي عنا كفاءات كمنكة، وهذم حراير تونس وربي فضلهم، وفرحان برشا برشا اللي أنا موجود معهم.
0: يعطيك الصحة، وأنا فرحانة أكثر الحقيقة ما شاء الله أنه إنسان وقت اللي يكون مخالط مستويات كبيرة كيف سيادتكم الكل، أنه المواطن هكا باش يوصل على قال توصل رسالة ليه، وهي اللي ميسيون موجهة للمواطن والمواطنة التونسية وللإنسان. أنا أقول جينيرالمون كل ما يفهمنا بالعربي، وإذا كان ينجم يترجم نجم يلقى الإفادة الكبيرة. دونك خليني نمشي معكم، أنا قبل ما نمشي مع سيادتكم مع الأساتذة لمية بن سلامية والأستاذة سناء بن عمر قفال، خليني نقول سي عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن، جيتنا من القروان وجيتنا وكلك محبة ورغبة في أن المواطن، خلينا نقوله ساعة أولا، اللي يتجه إلى المستشفى ابن الجزار القيروان، ساعة اللي يتجه لكم أنتم، ماذا بكم كيجي ويعاني يخرج لباس من غير ما يقعد يتنقل من مكان إلى مكان.
3: وي.
0: جست أعطينا أبرسيو صغير أفونغو للسادة المستمعين المستمعات باش يعرفوا دكوا إيسا جي اليوم وشنية جاية اليوم سي عبد الرحمن بحذنا.
3: بارك الله فيك. ساعة موضوعنا هو جلطات الدماغية الحادة لابيسي إسكيميك إيجو اللي قاعد بروبليم دو سانتي معروف داكتواليتي وكبير برشا وتوا قاعدين نشوفه سورتو. أنا جيت من القروان زون القروان تعرفوا اللي الباتولوجي هذه موجودة بكثرة كما الجلطات القلبية الجلطات الدماغية موجودة برشا مالوريزمون قاعدة ما عادش لي سوجي الكبار ولا اجي ولا أي. فما حتى تو ال 40 و 30 ونحن تو نقولوا 60 و 70 راه مازال صغير تو خلي بيان سور
0: خليني نقولها له خلي نقول له ميس المضمن العالمية للصحة نقول لهم يعطيكم الف صحة اللي وليت لي سينيور بعد 75 سنة
3: بالطبيعة ستين وسبعين سنة مازال صغير. أنا نذبت مرة في فرنسا وقت مشيت حتى فما السكانير كتبتوا أتروفي كورتيكال ورابورا بكلاج جاني يجري 66 سنة قال لي فاش تحكي قال لي مالني سيء هو عمره 70 معناه فريمون راهو لاج وفما بالك نشوفه في الأمراض هذه في الأربعين وخمسين سنة. والمشكلة وأنهم تعرفوا البروبليم هذه شي خلف يا إما الموت يا إما الأضرار والسيكال والآثار الجانبية اللي تمثل عبء على الباسيون بيدو عبء على الانتوراج وعبء على الدولة دونك معناها الحل موجود الحل عنا الحل فما مش ندخلوا في الليموتكنيك فما الارجنتيست فما نورولوج فما الراديولوج اللي السنتر متاعه اللي نجم يعمل وفما الحل موجود في الأدوية موجودة لكن يلزم السرعة في التنفيذ يلزم نجندوا عباد للشيء هذا وهذا ولا موجود في اسونسيلمون فما بلاتفورم خلينا ندخل طول في الموضوع بلاتفورم النجدة اللي بار اكزامبل تخدم مع بنين اللي شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي الانجازات اللي قاعده تتحقق فما دي جون اللي رجعوا لاباس عليهم دونك من معاناتي يعني ديرنييرمون شفت عباد فريمون اللي كان ينجم يمنع اللي كان ينجم يمنع وبك تعرف التليفونات وما ثماش دونك مادام فما حل نداء لسلطة الشرف راهو نحن اوني بوزيتيف هنا نحبوا نمشيو للمواطن كما قلت انت الانسان نحبوا يعيش في ظروف حتى اذا كان تصيبه لا قدر الله ينجم يمنع ويرجع لحياته العاديه دونك اذا كان موجود الحل دونك يلزمنا نمشيو فيه انا ندائي باش ما نطولش برشا راهو فما
0: يلزم فما حشتي بك الطول
3: اي معناها
0: خاطر حشتنا بك الطول سيادتك حتى الساده اللي معانا
3: هم داخلين في الموضوع في القلب الموضوع هم ديجا في القلب الموضوع
0: احنا انا نحب نمشي معك واحده انا مريض وجيت الى مستشفى القيروان مشيت عندي جلطه دماغيه بداتني باردون وعنا عامل الوقت مهم جدا في الجلطات الدماغية شنية المشكلة بالضبط اللي موجودة
3: المشكلة مو أنه فما ان برينسيب توا تصير فما أليرت إذا كان أليرت بالنسبة بين الارجنتيست والنورولوج والراديولوج من بعد فما ديسكور يتعملوا بالنسبه للكلينيسيان بعد فما اونجيو سكانير يتعمل ولا سكانير يتعمل باش نشوفوا اسكو بعد فما ديسكور حتى سكانوغرافيكمون ولا واحد باش السيد هذاك ينجم يخضع للترومبوليز للعلاج ترومبوليز ودرنيرمون فما ترومبكتومي اللي تصير في تونس وان شاء الله باش تولي معمه في مستير قاعدين فما اون افونس فهمتني دونك الشيء هذا يلزم يصير قبل 4 سوا ونص بار اكزومبل النجم فما داكوردو المشكله وان ما عندناش غادي الشيء هذا ما عندناش شكون باش يعمل لك ترومبوليز ما عندناش شكون باش المشكله درنيرمون بار اكزومبل اللي نعرف حضرت على واحد بالتليفون مع جماعه سوسه شوف لي كذا دونك الاخر بالكل يعني من غدوة السيدة توفى
0: الله اكبر
3: فهمتني معناها وكنا النجم ننقذه هذه راهو الخبز اليومي خليني راني مش جاي جو كريتيك راني جاي
0: لازم نصلحه
3: يلزمنا نصلحه الحكايه خاطر النجم ونشوفوا عبادة نجم تخرج منها سايسو دونك ماذا بينا المنصه نتاع نجده اللي تعاملت مع مدنين تتعامل مع القروان تتعامل مع سوسه تعاملك اما يلزمنا نلقاو حلول فهمتني الحلول موجودة راهي صحة المواطن فريمون يعني نشوف في ديكا كبار يعني عندي إليا دو موا عندي واحد صاحبي نعرف سيكون تروازون توا يمي بليجيك فريمون خاطر من كلم التليفون وكلم تو فما منصه تدخل على المنصه هذيك بلاتفورم تحط اي تحط اللي دولي تحط كذا معناها تتعمل يتعمل اللازم في وقته تلقى بحسابها فهمتني معناها وتصير اللي يلزمه يصير.
0: تموقع الجلطات الدماغية بالنسبة لمستشفى ابن جزار القيروان نحكي ولاية كاملة كيفاش متموقعة في منصة نجدة؟
3: متموقعة كان في الجلطات القلبية
0: على دماغية جات على
3: لا مش جات ما مازالت ما دخلتش خاطر الجلطات الدماغية راهي مازالت كي بدات.
0: كيفاش كيفاش نجم تكون دكتور كيفاش نجم تولي موجودة؟
3: تنجم موجودة بإدراج نتاع سلطة إشراف وبتجنيد فما يلزم فما ريسورس ايمان سيسور معناها فما الارجنتيست يدخلوا في الحكايه فما نورولوج يدخل في الحكايه الراديولوج نحن عندنا سكانير وعندنا دو سكانير وايران مع زميلتي امان عيسى اللي نحييها رئيس قسم في ابن الجزار هوني اب معناها نحن متجندين للشيء هذايا دونك جوست لما صغيره باش نحطوا لي بون سور ليزي ديما مع سي نورمال الشيف سيرفيس نتاع سوزه تدخل معنا راهو نحيوهم راهو نكلموهم ساعات الظالي فما يعملوا المستطيع اللي نجموا يعملوه اما في الاخر بالكل ديما فما دي لاكون خاطر مش 1 بلس 1 ايغال 2 مش ندخل على البلاتفورم نحط لي دوني نحط السيد هذا عنده هايبرتونسيون عنده كذا وفما سكور اللي تعمل ومن بعد يتعمل في الراديو ما يقعدش يستنى يمشي طول اليرت تصير للونجو سكان ولا سكانر استناو فيه ولا كلزم حتى ليران دونك هذا الكل يتعمل في اقرب في اقل الاجال ومن بعد النسيسير فما مع النجدة هذه مع الطب اللي باش ندخلوا معاهم اون كونتاكت باش يقول لك النسيسير اسكو يستحق ترومبوليز ولا يستحق حتى ترومبكتومين حي بالانستيتيو دو نور فما مدام نادي الحمامي قاعده تعمل في شغل كبير برشا راهو فما حوايج قاعده تعمل حتى في القروان البارح كلمت سي جمال المرابط المدير الجهوي قال لي اني ماذا بيا وماذا بيا نعرف اللي حاس بيه الشيء هذا ونوفر اللوكال ونوفر كذا معناها الكلها ماشيه في اثنين الباهي جوست شويه تنسيق شويه معناها انه الناس تقعد مع بعضها
0: تسريع زاد الامور
3: والتسريع سي نورمال خاطر فريمون فما برشا ممكن اني ما عنديش دي شيفر اما راهو نشوفوا في برشا ديزافيسي اسكيميك نشوفوا في برشا ديزافيسي كل يوم في الجارد نتاعنا اللي نجموا نلقاو لهم حل.
0: نحكيوا على الجلطات الدماغيه الحاده اللي توجدت مع تغيسه موجوده وستتواجد اذا كان ما تمش ادراج الجلطات الدماغية بمنصة نجدة. دونك هوني احنا نكلمه ونتوجه ديريكتومون الى سلطة الاشراف نتوجه الى انها تكون في اقرب الاجال هاللمة هذية الخلية هذية شنو تسميوها انتم فيك ولاش تكون دونك من مختلف العناصر والاختصاصات يلا خاطر ما هيش سهلة راهي هذية عمر متاع إنسان وهذه حياة إنسان إذا كان فقد حياته ساعة هذه الله اللطيف ثانيا مش يكون كما قال الدكتور عب مسيك على روحه على العائلة ثم على الدولة اللي ساعات ما نلقاوش سرير في السبيطار باش نرقدوا فيه المريض. ما زلنا راجعين مع بعضكم متواصلين
4: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
5: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد 24 قطعه فرماج بلون كاري لوندور 7290 في 11190 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
4: جوهره سانتي بلس سانتي بلس كل نهار جمعه من 9 ل 10 تاع الصباح مع احلام هلال سانتي بلس

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك. صوتي بلوسي موعدها جديد كل نهار جمعه من 9 للـ10. حكينا قبيله مع الدكتور عبد الرحمن دعدوشه، استاذ استشفائي جامعي في التصوير الطبي ورئيس قسم الاشعه بوحده الاغالبه بمستشفى ابن الجزار. حكينا على مريض الجلطه الدماغيه سيركوي اللي يعملوا هذا الكل، كيفاش نجموا ننقذوا له حياته على خاطر صارت الحالات وتوفاوا، وراهي الجلطات الدماغيه ما عادتش موجوده، كان عند الصغار كان عند الكبار، راهي عند الصغار. زاد اسم الله عليكم وراجعين من بعد لمنصه نجده باش نحكيوا عليها اكثر من هكا. دونك تو باش ننتقل بيك دكتور الى الدكتوره توا، الدكتوره سناء بن عمر قفيل اختصاص امراض الاعصاب. نحكيوا على استاذه جامعيه، نحكيوا اليوم قلتوا فرصة نحكيو بما أنه اليوم العالمي للزايمر، دونك أكيد ثم ديزيفينمون باش يكونوا موجودين على طيلة الأيام هذه كلها والأشهر زادة، خاطر نشوف فيكم ديما تخدموا على هذه الحقيقة، مش كان اليوم العالمي أكاوة. دونك شنو تنجموا تقدموا لنا توا فيما يخص موضوع الزايمر؟ إذا كان تحب نحكيو إيفينمون وإلا نحكيو شنو مع عوامل الاختطاف، قديش العدد اللي مازال بيان سور بينك وبين الأستاذة والدكتورة زادة كيف لمية بن سلمية.
1: خلينا نفسروه احنا كمرض. هو مرض اعصاب ناتج عن تراكمات نتاع بروتينات بطريقه غير طبيعيه في وسط المخ، وتبدا التراكمات هذه في البلاصه اللي مسؤول على الذاكره. هذاك علاش اول سمبتوم ولا اول عرض هو اضطرابات في الذاكره. نحكي شويه على الفريكونس نتاعو. مالوغوزمون بقلب معناتها كثير من الالم ما عندناش دي شيفر في تونس. علاش ما عندناش دي شيفر؟ خاطر جست معلومة صغيرة، البلان ناسيونال الزايمر حاضر في الملف عنده أكثر من 10 سنين.
2: استنى في الملف
1: ما تعديش لتا
0: بلان
1: ناسيونال
0: الزايمر
1: بلان
0: ناسيونال الزايمر الوطني للألزايمر ما فهميش
2: من 2015
1: هو حاضر.
2: حاضر
0: علاش تنفيذه مازال؟
1: خاطر الوزراء نتاع الصحة يداولوا بصفة
0: نمشي معاك أنا، يداولوا وزراء الصحة بصفة مثلا نلقاو عامين ثلاثة أربعة نلقاو وزير، أكيد المشروع اللي موجود ولا البلاتفورم اللي باش تتعمل ولا البلان اللي موجود أكيد ما ثابت وموجود الملف.
1: إن شاء الله تو نحاولوا احنا تو باش نسعى الحقيقة حاطين احنا
0: عندنا باش نرجع باللوم زاد راني عليكم
1: أطباء لا أكيد
0: 2015 2026
2: 11 سنة
0: تخلي يقرأ.
1: ماهي نحكي لك
0: أي.
1: احنا نقولوا مش بالجنة مي حابين نتكثفوا الكل أي. على بلان ناسيونال جلطه دماغيه وكنا نحكيوا عليها جلطه دماغيه ولازمك تعرف راهو جلطه دماغيه والمرضي دالزايمر توا راهو سافاتيتخ لا بروميير كوز دو مورتاليتي اول سبب في الموت عند المسن
0: اي
1: راهو اكثر حتى عارفين وعافيكم الله من لي كونسير
0: اي
1: دونك احنا كطب الاعصاب واعيين باهميه الشيء هذا حاولنا ان احنا نعملوا بلان ناسيونال افي سي وتو يزلنا نركزوا على البلان ناسيونال الزايمر باش نرجعوا نقولوا احنا لي شيفر. اخر شيفر تعمل في 2012 معدل لا بريفالونس، نقولوا احنا شمعناتها لا بريفالونس معناتها اللي تشخصناه اللي مشخص جديد واللي مشخص قديم 3.6% هذا 2012 معناتها تو راهو على الاقل 10%
0: اكيد اكثر
1: باش ما نقولوش اكثر معناتها راهو مرض منتشر. ممكن سؤال يتسالوه زيد المستمعين يقول لك اخي اسكو هذيا توا ولينا نعرفوها؟ نقول لك لا راهو من قبل كان موجود. ممكن موجود اقل خاطر طريقه عيشنا كانت احسن برشا،
0: الجين دو في
1: كانت احسن برشا. اما توا الطرق نتاع الاكتشاف نتاعو تطورت دونك ولينا نجمو نشخصوه. وحاجه اخرى نعملو برشا على وعي نتاع المواطن راهو ما عادش احنا انسان كبير ينسى نقولو سي بون راهو خلصي وخرف مع العمر. توا الناس ولات بشوي بشويه راهو تتفتن وتحاول اللي انها تمشي للطبيب في اقرب وقت باش تشخص المرض وباش نحاولوا اللي احنا نتفاداو التعكرات.
0: دونك ديما نستبقوا
1: اكيد
0: اذا كان باش نستبقوا اكيد ثم عوامل اختطار.
1: اي
0: دونك نحكيو لي فاكتور دو ريسك كيفاش يكونوا هذو مال لي شنو مال لي فاكتور دو ريسك دكتوره لميا؟
2: هو اللي جوست
0: اللي نسمحك مره اخرى
2: ساعه صباح الفل يا مرحبا يفضلكم عايشك شكرا على هالاستضافه.
0: مرحبا بك دكتوره
2: الاثاره لهالموضوع هذا اللي هو كما قال دكتوره سناء نشوفوه بصفة زادت علي
0: كانت
2: علي كانت قبل. علاش؟ فما الوعي، فما زادة العائلة اللي ما عادش موجودة كما قبل. قبل يافيلو نويو فاميليال، الناس كانت تهز بعضها تقولك خرفت كما أمها كما أبوها بي. هذية نقص برشا، دونك هذيك علاش ممكن احنا زادة نشوفوه، وهو زادة في عدد متزايد بي. انا فما جوست اون بريسيزيون نحب ان نعرج عليها قبل ما ندخلوا في العوامل، اللي هو الخرف. الخرف فما انواع، يعني خرفه سان فو با دير الزهايمر. الخرف في برشا امراض، لكن في الخرف هذاك 60% فما الزهايمر لا مالادي دالزهايمر بي. يقول قايل اني كيفاش نعرف شنو ما العوامل اللي يخليوني نجم نتعرض للالزهايمر. فما حاجات جينيتيك، هذيك من عند ربي، يعني فما في العائله تلقى البو خرف، الام والا الجده والا الجد، هذاك راهو عنده سان فاكتور دو ريسك، هذاك ما نجموش ان نبدلوه. لكن فما عوامل اخرى اللي هما العوامل المربوطين بالنمط نتاع العيشه نتاعنا احنا. اذا كان نتحركوا
0: اي
2: نقوموا بالرياضه بصفه منتظمه، يلزم النوم نتاعنا يكون منظم،
0: نعملوا تايشي. تايشي هكا يقولوا
2: تايشي، مفيد تعمل اللي تحب، تايشي تايشو الكل تتحرك انت.
0: خليني بربي نسلم عليها الدكتوره شادية العويني كشريد، اول مره قالت لي عليها لا سبيسياليتي هذه، وقت راهي بها برشا، قلت لها حلوه برشا، حتى سهله حتى كي نحكيوها.
2: اي دونك النوم، الحركه، اللي عنده لي فاكتور دو ريسك فاسكولير، معناها الضغط، السكر، الدهون، السمنه، هذوما كلهم راهم كي يبداو ماهمش معدلين، هما يساهموا في انه الدماغ هذاك يتعرض يتضر.
0: اي
2: وهذاك يسهل في الظهور نتاع العوارض نتاع النسوه وما جاورها، اللي تنجم تكون تابعه لمالادي دالزهايمر. والحاجه الاخرى الثانيه اللي نحب ناكد عليها، انه لمالادي دالزهايمر زهايمر ما عادش حكر على الكبار برك، خاطر احنا يجونا برشا مفجوعين، يقول لك 30 سنه يجي مفجوع بالحق، مفجوع يقول لك انا عندي الزهايمر، خايف نحب نعمل تحاليل اتسيتيرا، ندخلوا من بعد شنو اللي لازمنا نعمله. هما فما مؤشرات اللي ينسى مره مع العمر مع كبر نعديوها، اما راه وقتاش احنا يلزمنا نردوا
0: بالنا
2: كيف تتعاود الحالات هذه، حالات النسوه، كيف نلاحظوا انه فما تغيير في التصرفات نتاع المريض، البو ولا الام، التغيير هذايا يا اما قله التركيز، يا اما في المداولات المصرفيه، الفلوس ما عادش يضبط بالقدا، مثلا يخرج يقول لك يمشي للجامع ويضيع، ما يعرفش شكون جابوه ولاد الحومه.
0: كنا نعملوا لك هكا توا، رانا كلنا في الاستوديو كلنا
2: بتفاوت، لكن فما حوايج اخرين اللي ينجموا يظهروا زاده. اما لو سامبتوم، معناها الحاجة الأولانية اللي تظهر في المالادي دالزهايمر، هي النسوة، والنسوة بتاع الحاجات الجديدة مش كل شيء. ننسيو جديد، ما عادش نجمو نخزنو احنا، القديم يجبدهولك، تسأل ويجبدلك على صغره وش عمل وش كان يخدم، سي لا ميموار انسيان، مي لا ميموار ريسونت هي اللي ديفايونت، هي اللي ما عادش ينجم ياخذ المعلومه ويخزنها.
0: دونك يلزمنا نتعلموا الميزاجور يا دكتوره.
2: يلزم الميزاجور، كيفاش تعملها انت الميزاجور؟ بالرياضه.
0: أيوة.
2: بالاكتيفيتي، شنو معناها الاكتيفيتي؟ كيف مونتال، يلزم فكرية. الدماغ يلزم ديما يكون كيفاش تعمل؟ أسيدي نجي مرة كبيرة كان تقبل مثلا تعمل كروشي، تعمل التريكو، طيب ما نخليهمش، ساعات يجي يقول لك ليه نخليه نخاف عليه ما عادش يعمل حتى شيء، ليه أنت ما تخدموش هكاك، تشجعهم هذوما، القراءة، القراءة متاع القرآن متاع الكتب، تتفرج لي جو، الكارتة، ديمينو، هذوما الكلهم راهم حاجات نجمو نعملوهم احنا في الحياة اليومية متاعنا.
0: صحيح.
2: لكن مش وحده المريض. باش نجي نعرج على نقطة مهمة اللي هي العائلة، لونتوراج. لونتوراج راهو مهم برشا في البريزون شارج متاع الزهايمر. راهو المريض وحده، تخليه وحده باش تتعكر الحالة متاعه بشوية بشوية. راهو الإحاطة، العائلية مهم برشا جدا. والمشكلة اللي عايشينها تو، قبل كانوا 6-7 صغار و10 صغار، واحد يهز واحد وي. حمل الجماعة ريش وي. تو كل فول هي في نواره، الصغار أقل، الارتباطات المهنية برشا، وديما ما نعرفش يظهر لي تشترني الرأي يا سناء، الحمل اللي يصير على واحد بركة،
0: على واحد بركة جينيرال
2: مو صحيح، اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا
0: والبعد
2: خمسة،
0: والبعد ما يكونوش فرق في نفس
2: في
0: المكان،
2: في نفس المكان. دونك مهم برشا أنه الإحاطة، على خاطر المريض الزهايمر هو مش ضاع، وإلا راهو يحس يحس حتى كان ما يعبرش،
0: صحيح
2: راهو يحس باللونتوراج نتاعو، وهذاك راهو عنده عامل كبير في الستابيليتي نتاعو
0: اكيد جدا،
2: في انه الحاله ما تزيش تتعكر، خاطر هما برشا حالات دونك يا بلوزيغ ستاد باش نبداو بشويه، ومن بعد الامور تنجم تتعكر. لكن احنا لهنا باش نحكيو، علاش نحكيو كيفاش اونيفيت،
0: كيفاش نوصلوا،
2: كيفاش نوصلوا نعملوا التشخيص باش الهدف نتاعنا انه ما نزيدوش نقدموا
0: ان شاء الله يا ربي. دكتوره سناء، نحكيوا على ليفينمون اللي باش يصير، من خلاله زاد تحكي لنا، تقول لنا كيفاش النجم، شنو هي التحاليل ووقتاش، وكيفاش النجم انا نستبق الزهايمر.
1: باهي
0: سميته زهايمر،
2: زهايمر
0: ليه تتربش به زاده،
2: فما مرضى يقولوا له الزهير،
0: اي زهير اي في بالي اي
1: سكين
0: زهير يسري عني. دونك احنا رونا هكا في الليبيسيون ما بين المراوحه والضحكه، وما بين زاده انا نوصلوا المعلومه وتكون سلسه المعلومه ما تكونش توجع. تفضل دكتوره سناء.
1: خلينا نحكي على طريقه التشخيص،
0: اش نحكيو ساعه قبل حاجه في ليفينمون تاعك.
1: باه تري بيان. دونك احنا كشبكه الوطنيه لامراض الاعصاب، دونك اللي لمدت لي اسوسياسيون الكل، لي نورولوج الكل،
2: نعرف
1: فما خريطه نتاع تونس مزيانه برشا توري لي المواقع في تونس الكل. دونك حاولنا وين ما ثم طبيب نتاع اعصاب
0: اي
1: باش نعملوا يوم تحسيسي مالادي دالزايمر، مرض الزهايمر. شو الهدف نتاعو؟ الهدف نتاعو اول حاجه وعي المواطن، لا سونسيبيليزاسيون، لا خاطر كيما قلت لك راهو اهم حاجه اللي احنا يلزمنا نجيو نمشيو للطبيب في وقت مبكر، ما نخليوش اللي نوصلوا لحاله اللي انه الانسان يضيع، ولا الانسان يدخل يخرج من داره ما عادش يرجع، وقتها باش نمشيو للطبيب. يلزم في مرحله متقدمه طريقه الوقايه منه، شنو الاعراض وكيفاش التشخيص.
0: تري بيان.
1: وحاجه اخرى للناس، اكيد انا متاكده اللي برشا عباد باش تجي، للناس اللي خايفه يكون عندها مالادي دالزايمر، حاب نتقدم الشكر للزميله بسيكولوج مدام سيوار، هي اللي عاونتنا. ان شاء الله باش يكونوا معنا دو بسيكولوج غدوه
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله باش ثم هذوما التقصي، فما لي زوتي هذوما دي تيست للتقصي باش نعديوهم للجماعه اللي تحب تعرف عندها مالادي دالزايمر ولا لا، وبالطبيعه من بعد مش يوقع توجيههم لاقسام الاعصاب للي يستحق، واللي يستحق لأنه يتبع في قسم الأعصاب شو وقعت توجيهه. هذا هو
0: مهم جدا الحقيقة. وهذا دونك باش تكون مواقع التواصل الاجتماعي، هل باش يكون موجود نقولوا دي لايف العباد باش تشوف، باش يتحل على سيت هذا كله، كيفاش باش ينجم يوصلنا، يوصلني أنا كمواطنة نحكي، أنا مش يوصلني خطف الإذاعة بطبيعتي، أما كمواطنة كيفاش نجم نوصل نعرف هذا الكل.
1: هو الحقيقه ما برمجناش دي لايف
0: على برمج
1: الريزو سوسيو، احنا نعملوا عليكم ان شاء الله، معنا مرحبا بكم غدوه بحضنا ان شاء الله. واللي نتخيل اللي انه في البلايص الكل اذاعات اللي انها مش تحاول انها تواكب الحدث، ان شاء الله ان شاء الله نعملوا علاش لا بلكشي مع الجمعيه التونسيه
0: ان شاء الله. دونك غدوه عطينا التوقيت
1: بالعاود 9:30 النهار مستشفى سهلول، هذا فيما يخصوصه راه فما برشا بلايص في تونس، فما في سفاقس، فما في قروان،
3: اي في 9:30 النهار
1: في تونس
0: في مستشفى
3: مستشفى ابن الجزار،
0: اي
1: فما في تونس العاصمه، فما
3: دكتور سليم الصامت،
1: فما دكتور سليم الصامت اللي احنا نوجه له تحيه الحقيقه، لانه بالرغم اللي هو وحده ما ترددتش حتى دقيقه باش يشارك في النشاط هذايا،
0: بارك الله يعطيهم الصحه.
1: في تونس فما في الشيخ نيكول، فما في لوبيتال الرازي، فما في دي كلينيك زاد كيف كيف في كلينيك سكره ان شاء الله ما نطلعش ننسى، في جربه، في نابل، في نابل زاد ثم في الليلي كلينيك، في جربه قلنا، في صفاقس، في المهديه، في مستير،
0: محلها الخريطه ظاهره
2: الكل،
0: نسميوها الخارطه هذه خارطه هذه.
1: والله انا كي نغزر كيما هكا الحقيقه عنيه تتملى بالدموع، نحب نوجه شكر كبير برشا برشا لاطباء الاعصاب، كي نشوف اللي احنا راهو،
0: الله يبارك لكم، الله يبارك لكم،
1: راهو اللي احنا الكل في الكل بالمقيمين، معناتها ما 200 واحد راهو معناتها
2: على تونس كامل،
0: على تونس كامل 200
1: بالمقيمين راهو
0: اي
1: معناتها هذه انا بدي نستغل الفرصه باش نتوجه لسلطه الاشراف باش تعاوننا ان احنا نكبروا شويه في عدد المقيمين في امراض الاعصاب.
0: اكيد راهو موجودين، اكيد الاختصاص راهو موجود
1: احنا ما ندخلوش في متاهات من الاختصاص موجود ما تعرف
0: هاني انا قلت
1: الصغيرات قاعدين يهربوا ان شاء الله احنا نلقاو شكون يديوينا زاد غدوة.
0: انا خوفي الكل، وانا خوفي الكل نقول لهم ان شاء الله كان ربي زاد طول بيا العمر، خوفي الكل نخاف لانهار من نهارات ما نلقاش ولدي ولا بنتي اللي قريت وما لقاش بحذية يداويني. دونك صعيبة شوية الحقيقة الحكاية، توجع برشا، توجع برشا، لأنه العدد راهو برشا، العدد اللي قاعد يخرج من ولادنا برشا. وقت اللي أنا يكلموني يقولوا لي في مستشفى في باريس رئيس القسم ولا رئيس القسم راهي تونسية، هذا قلبي يبدا يدق بالفرحة، لكن أمي متوم مع موجوعة.
1: لا مشكلة، مشكلة رئيسة قسم راهو قسم كامل
0: قسم كامل قسم كامل تونسة،
1: قسم كامل تونسة بيان سور. أكيد قلبك يوجعك، هذيك الكفاءات
0: احنا صرناهم حاجة ليهم،
1: تعبنا عليهم وكوناهم بحاجة ليهم.
3: مشي كبير برشا،
1: هو حاجة ندخلوا في المتاهات هذه.
0: هو هدايا تعرف أنا شنو نقترح عليكم؟ نقترح أنا نعملوا تابلوغوند كبير بالكدا، وين تبارك الله الاختصاصات الكل، وين ما شاء الله عليكم قدراتنا بالكدا توسكي لوجيستيك والأمور ذي نحضروها ونعملوها تابلوغوند مزيانة تتعدى لايف على صفحتنا الرسمية وتكون شاملة كاملة، ونطرح فيها الموضوع كما ينبغي، ونجيبوا الأطباء الشبان ونحكي، وخاطر هذه الرؤية وهذه الفيزيون اللي القدام لتونس، ما نقعدوش واقفين على استراتيجية الخلية، ندري شنو خلية، ندري شكون الزيني من الخلية، امشيوا للأهم. او انا تفضلك في ما خدمش نتعدى
2: الحاجة الباهية انه الليفينمون هذا اللي باش يصير راهو ساير ما بين اطباء الاعصاب نتاع تونس الكل
0: ما شاء الله،
2: اللي في المستشفى واللي خارج المستشفى في البريفي
0: بارك الله،
2: اي دون لو بوبليك بتعاون كبير. لا بروف اني انا وسنه هنا خارج انا في الضفه الاخرى ولا وسنه دونك اون اي لا بور سو سوتونير، وان شاء الله احنا بجولنا جدا باش نكونوا معاهم في مستشفى سهلون
0: ان شاء الله يا ربي. دونك الموعد هذا مهم جدا، غدوه من 9:30 نهار ب مستشفى سهلون بسوسه، ونحكيوا القيروان ب مستشفى ابن الجزار
3: بالضبط، القيروان من 9 تسليم السلام من 9:30 نهار
0: لمن
3: نفس البيريود،
0: والباقي هاكا موجود على الخارطه اللي عرضناها عليكم، تنجموا ترجعوا الفيديو تشوفوا النقاط الكل. برشا محبه نقول لكم يعطيكم الف صحه، لكن مازلنا متواصلين مع بعضنا، ترتيحه صغيره وراجعين.
4: عدل الموجه اسمع الحمامات سود وزروه على 105
5: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد 24 قطعه فرماج بلون كاري لوندور 7290 في 10190 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
4: بوبليسيتي سانتي بلس سانتي بلس كل نهار الجمعه من 9 ل 10 تاع الصباح مع احلام هلال على جمعة FM TV.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. متواصلين معكم سانتي بلس اللي في موعدها من 9 إلى 10 كل يوم جمعه، وان شاء الله جمعه مباركه يا ربي علينا وعليكم الكل، وان شاء الله نهير هذه. هو يقول لك نهير فرحه المسلمين، اكل راحه هذيك وكل صلاه الجمعه وكل، نقول ان شاء الله ربي يبارك لهم الناس كله، يبارك لنا ان شاء الله فيها اليوم هذا. وانت جيتنا عدم القروين، شنو هو عبد الرحمن، جيتنا من جامع عقبه بن نافع، وجيتنا من صاحب الجاي، ها جيت لنا البركه الكل اليوم،
1: برجيت ونغنيوها ما يسهل شيء.
0: كملكم اللي عنده صوت شاجي وصوت محليه الدكتور كيفاش نستغلك؟
1: الطب راهو بصفه عامه كانت برباش، وانت تلقى من الاخر
2: كل واحد عنده
1: تلقى كل شيء، راهو فريمون موهبه مخبزه.
0: وانا كي نقول لك شنو هي الغنيه اللي تحب تهديها للقروين، شنو هي؟
1: القروين الحب كله.
0: ايوه اي فماش
1: لما حالة من القروين الحب كله، خاطر بالرسم نحبها البلاد هذيك كل كسوة بلادي وإن جارت علي لما حالة
0: عزيزة،
1: أما نحبها عزيزة بطبيعة تقعد ديما عزيزة، نحبها برشا برشا برشا، رغم أني نسكن في سوسة بساعتي نمو عليش
0: ما في بلي نعم،
1: أما اللي يبعد على القروين فما حب سبيسيال بالرسم، هم يفهموش العبد هذي
0: على حد خاطر توصلها من بعيد، تتراها ما شبها
1: وتراها بالرسمي معناها سي امبورتون. دونك الحب كله، خليست على الحب كله،
0: أنا الحب كله أنا حبيته فيه فيه دونك خليني انا من موقع هذا زاد خليني نقول كل المدن التونسيه محلاها وما شبه، ومحلاه كل واحد متشبث بمدينته، خاطر قد ما تحب مدينتك قد ما باش يكون خير على البلاد الكل. نرجع لموضوعنا باش نحكيو لي زوتيل دياغنوستيك تو مع الدكتوره سناء، باش نحكيو دكتوره سناء بالنسبه لي نحكيو على الزهايمر اليوم، نحكيو على مرض هذايا اللي موجود.
2: تفضلي كان تسمح قبل ما ندخلوا في هذا يلزمني نتقدم بالشكر للدكتورة مريم دمق اللي هي رئيسة قسم الأعصاب بصفاقس اللي أشرفت على الإنتاج متاع الفلاير هذوك اللي كنا نشوفه فيه،
0: يعطيها الصحة.
2: ثم لجنة تكونت تحت إشرافها هي باش نجمنا نعملوا الشيء هذايا. كيفاش طرق التشخيص؟ أول حاجة اللي هو التشخيص السريري، معناتها يلزم الطبيب يشوفه يسأل أسئلة، والأسئلة هذيك راه تكون معناتها مفتوحة ومن بعد موجهة باش نعرفوا ونتأكدوا اللي انه اول عارض جاء هو اضطرابات في الذاكره. هذه حاجه الاولى لازمنا نسالوا العائله ونثبتوا ثماشي عوارض اخرى وثماشي زاد كيف كيف، لانه انعكاس محسوس على اللي نقولوا احنا ليزاكتيفيتي دو في كوتيديان، معناتها في تعاملاته مع الفلوس، في تعاملاته مع التليفون، في تعاملاته مع التنقل، معناتها فما اثر على
0: تحكي لنا على الفلوس بربي دكتور.

0: سيلمون الذاكرة ولا برونتيساج
1: اكزاكتومون بي. ومن بعد بشوي بشوي راهو هذاك نجمو احنا في مرحله متقدمه باش تولي ثم اتروفي كبيره منتشره في المخ كما قال ساعه اتروفي كورتيكوسو كورتيكال في مرحله متقدمه. هذوما في 2 على 3 من المرضى اللي جينا كما كنا هذوما زوز مني احنا نشخصوا الحاله ونجمو نبداو الدواتا ومن بعد مدام ليما تحكي لنا
2: على التريتمون.
1: مي فما حالات 1 على 3 ما يكونش اضطرابات الذاكره هي الاولى. نعرفوا اللي احنا قلنا الخرف انواع واش كان مالادي دالزايمر. باش احنا نستبعدوا الملادي دالزايمر نجمو اللي احنا ناخذوا شويه تحليل مظهر نتاع المريض والا تحليل نتاع دم والا زوز مع بعضهم زاد كيف باش نعملوا نبعدوا معناتها الامراض الاخرى بخلاف الملادي دالزايمر باش نكونوا متاكدين 100% لانه ملادي دالزايمر.
2: تقول تحليل مظهر معناتها منين من لاموال بينيير منين بالضبط من الجبدين باش العباد تفهم بالضبط
1: فما يغطي
2: اي
1: المخ والنخاع الشوكي. دونك احنا في على مستوى الظهر على مستوى الظهر
2: تري بيان
1: بيان سور نبنجو المريض موضعي تبنيج موضعي ومن بعد ناخذوا عينه منه والعينه هذيك باش نلوجوا على دو بروتين اللي حكينا عليهم اللي فيهم تراكمات.
2: ايوه
1: نجموا نلوجوا عليهم وثم رابور يصير. اذا كان الرابور هذاك باثولوجيك نجم نقول لك مع الكل نجموا نوصلوا حتى 96% متاكدين 96% لانه ملادي دالزايمر.
2: محليه العلم والله
1: الحمد لله نحب نقول حاجه راهو العالم
2: يتقدم
1: في تونس في طريقه التشخيص نتاع الملادي دالزايمر. فما زاد حوايج اخرين تو يتعملوا والله يزمني نتواجه برشا عبيد بالشكر ان شاء الله ما نطلعش نسيت عبيد. اما فما قسم سانتيغرافي البيت سكان اللي موجود
2: في سهلول
1: واللي نحب نتقدم الشكر لمدام كوثر الشطي اللي هي قاعده تعمل معنا
0: رئيس القسم
1: قاعده تعمل معنا في مجهود بطبيعه مع الافراد معناتها الاطار الطبي الكل وشبه الطبي.
2: اما برشا عليهم زاد راهو في بالك يا دكتوره
1: برشا عليهم
2: في بالك اللي برشا في بالك لي رونديفو اللي هما ماهمش مش بيدهم لي رونديفو ساعه تلقاهم تاع شهرين 3 4 شهور القدام قداش باش نطلبوا
0: فما دي مالادي سامحني
2: فما قبل اللي
0: كونسيروس سيرتو
2: اللي
0: اليوم قبل الغدوه بعد 3 شهور تنجم ما تلقاهوش فهمت
2: بيت كان جينيرالمون نعرفوا لي كونسير
0: لا غاليه لبرا في البريمي معناها
2: غاليه برشا غاليه برشا
0: خبز يومي حتى هذا ان شاء الله ان شاء الله اليوم نتكلموا باش تتبدل الامور وكهو
2: معناتها احنا رانا نحكي ديريكتومون موجهين كلامنا ديريكتومون الى وزاره الصحه الى السيد وزير الصحه الحقيقه ثقتنا كبيره برشا وانهم مستشفياتنا يلقاو الحقيقه نحب كرامه المستشفى انا كرامه المستشفى عندنا ما شاء الله من القدرات وعندنا من الطب وما شاء الله عليكم وبارك الله فيكم بالحق في اللي قاعدين تقدموا فيه برشا محبة للإنسان جنرال مودي ما نقولها أنا وللتونسي. دونك ماذا بينا نعاونوهم معنا نهزوا معاهم الحمل 12 مليون احنا مازلنا 12 مليون
0: ولا
3: مازلنا
2: 12 مليون رانا 12 مليون رانا قداش نمثلوا برشا دول 0.0 دقيقة حقنا كل شيء يكون فريمون دون لي نورم اللي يلزمها تكون واللي خاصة عندنا طاقات كيفكم انتوما. نتوجه للسيدة لميا. دونك دكتوره لميا شوفوا تريتمون توا
3: باهي
2: احنا تريتمون باش نخليو شويه وقت لسي عبد
3: الرحمن بيان سور جو في اتر بريف اي بور ريزومي سيدي عملنا التشخيص احنا نقول لك المريض يوم بعد انا عندي اي نداوى ولا ما نداويش يلزم نعرفوا انه اذا كان العوارض الاولى ظهرت راهو المرض عنده سنين من قبل باهي لكن ديما نكونوا احنا وين المريض يجي بكري وين التشخيص يجي بكري وين الدواء يكون انفع. الدواء هذايا شنو المهمه نتاعو؟ الدواء هذايا الهدف نتاعنا باش نعطيوه باش نستحفظوا على الكابيتال اللي عندنا احنا باش الامور ما تزيدش تتطور باش في عوض نقولوا احنا باش نقولها في عوض الفيتيس 80 كيلومتر في الساعه تولي 20 40 كيلومتر في الساعه هذا الكل باش نستحفظوا على القدرات الذهنيه اللي ما زالت. دونك هما فما برشا انواع نتاع الدواء فما ياسكون ابيل لي موليكول لي زونتيكولينستيرازيك الموجودين واللي فيهم نوع الكنام لو برون شارج خاطر الدويات غاليه
2: ربي ما تحيرنيش
3: لا كي تشد صحيح مع الكنام لا ولا
2: دوسي
3: كونك لو دوسي ديفوندابل المرضى ياخذوا الدويات نتاعهم. اثنين فما الدويات المصاحبه اللي هما يصيروا للعوارض اللي بخلاف الذاكره اضطرابات النوم ديما نحاولوا نستعملوا الطرق الغير نون فارماكولوجي يعني المريض انت راجل كبير كي تخليه ده نهار كامل وحده باش يرقد باش يعمل
2: أكيد.
3: في الليل يفيق
2: يفيق ويقعد سهر
3: دونك نرجع ديما للعائله والمصاحبه نتاع المريض هذاك وفما

0: مثلا التهيؤات في بعض الانواع في الاديستاد خاطر المرض الزهايمر فما ديستاد نبداو بشويه ومن بعد نمشيو نقدمو دونك الهدف هو مش نوقفوه الوقت الحالي الأدوية اللي عنا فما راهو دويات البرة في أمريكا مازلت ما دخلتش لتونس فما برشا دراسات قاعدة تعمل دون سو سونس إما راهو اللي عنا تو نحكي على الموجود راهو الهدف متاعه نستحفظه على الكابيتال اللي عنا احنا اثنين الأدوية المصاحبة إذا كان قلة نوم ولا أجيتاسون اضطرابات خاطر فما يجيهم حالات والحاجة الثالثة أن نحطها في الدواء هو العائلة
1: très bien
2: l'entourage طول باش نقول القروين راهي تعد بريسك راهو 700 و800 ألف سكن راهو نعملوا دريناج نتاع خاطر فما معتمدية بحذانا بريسك مليون واكثر من مليون
0: من اكبر الولايات
2: دونك من اكبر الولايات دونك من اكبر الولايات اللي فيها الامراض هذه الحقيقه نتاع ربي التراب اكثر من الحفره خليني نقول للواقع دونك فما حوايج نجموا نعملوهم دونك نحن ما نطلبوش حاجه مستحيله
1: أيه؟
2: اللي نجموا نعملوه هو انها نكونوا في البلاتفورم هذه
1: نجده
2: من نجده باش نجموا اون ليميت ونجموا نعملوهم فما دي ريسورس ايمان ريسورس معناها فما طب موجودين نجموا نحفزوهم نجموا كذا وفما زاد الاخيان اللي في سوسه اللي في تونس اللي كذا كفاءات نجموا يعاونونا برشا في انقاذ المواطن والانسان
1: يعني
2: اول حاجه
1: أيه؟
2: ثاني حاجه باش هم حكاو على الزهايمر راهو الرول نتاع لي ماجري سي امبورطون لي ريم سيريبرال سي تو ريفاليتي يعني ديما نقول انتر مكذا فما تبسيم نقول اللي عمل لي ريم هذه باش يدخل جهنم ما مش بريمون
1: اي صحيح
2: خاطر بريمون معناها شيء كبير برشا خاطر الميلو دياغنوستيك خاطر الزهايمر شنو في الاخر بالكل راهو تلف نتاع الخلايا تلف نتاع الخلايا اون برانسيب بعد 40 ولا بعد 30 تلف باش يصير بصفه تدريجيه لكن بالزهايمر باللي مالادي هذوما باش يوليو بصفه متسارعه ويكزاجيري فهمتني وهذا اللي راه معلاش الامبورتونس نتاعها خاطر فما برشا الخرف لا ديمونس كما قالت اللي هي 60% الزهايمر فما اخرين فرونتو تمبورال فما اخرين فاسكولير لا بي سي والواحد نجم يعطي الباركنسون مالادي دو باركنسون نجم تعطي فما ديسيفاليا بريس معناها فما برشا حوايج اللي لي رام نجم توريونتي تقول هكا هكا هكا دونك سي امبورتون لي ماجري في الاخر والكل نحب نشكرك برشا على انك حليت الباب وراهو اغزل لي راهو نحن جايين بور راهو مش باش ننتقدوا ولا باش كذا بور للفايده
1: ونحن
2: بور باش نقولوا افونسي وسلطه الاشراف
1: تبدا عندها المعلومه
2: عندها المعلومه وراهو فما امكانيات والنجم راهم بالامكانيات راهو صدقني عندنا اساتذه تبارك الله عليهم اللي قدامي راهو نفتخر بهم في الاعصاب دونك سي امبورتون pour les exploiter وحتى سوسة ما نعرفش في بالي مش تابعة المنصة نتاعنا
1: سي امبورتون لازم
2: تدخل سي نورمال معناها اني مالاد غدوة عندي في القروان نبعثوا لسوسة ما نبعثوش ولا نبعثوا المستير ان شاء الله ما نبعثوش لتونس سي امبورتون نحكي عدات وكذا دونك سي امبورتون اني ماذا بيا الامور هذه الكل تكون تحت سلطة الاشراف ومدنين بدات اونتر بارونتيز فما سي سامي الميلوشي اللي قاعد لهذا نشكر اتصلت بيه وكذا دونك سي امبورتون الحوايج هذيا فما بكري جبت على راي تيلي ميدسين وتيلي راديو سي امبورتون وحلت برشا بيبان لكن راهو العنصر البشري ما يلزمناش يلزمنا ديما العنصر
1: موجود
2: البشري
1: أكيد
2: الهجره يعني. يلزم كما قلت انت
1: موضوع كبير برشا
2: يلزم اون باراليل
1: ما اما تعدوني انا نكملوها هذه نعملوا تابلوغون تحب نعملوا فوروم اللي تحبوا تاع نعملوا لايف ومش تعدى للناس الكل بطاقاتنا كلها الطبيه اللي موجوده ومختلف ولايات الجمهوريه والمستشفيات كيف تعدوني
3: ان شاء الله
2: وعد ان شاء الله
3: هاتني كلمه صغيره
1: ما يسالش منال الدكتوره سالي ما يسالش
3: نستسمحك منال ان شاء الله مش يكون ثم اسبوع صحه دماغيه في تونس
1: اي
3: من انطلاقا من الغدوه حتى لنهار 26 حتى نهار الاحد دونك ثم اليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر نهار الثلاث ونهار الاربع الاحتفال
1: مش احتفال هو
3: سنسيبيليزاسيون سنسيبيليزاسيون خلينا بالجلطه الدماغيه دونك باش نوعيو لي زورجونتيست والميدسان دو بروميير ليني والكارديولوج ومن بعد عندنا المؤتمر نتاعنا الطبي تحت اشراف الدكتور رياض الكويدر مرحبا بكم
1: اكيد ومعنا ديما راكم موجودين دونك مشكوره برشا الاستاذه لميا بن سليميه والاستاذه سناء بن عمر قفي الاختصاص امراض الاعصاب شكر موصول زاده الى السيد رئيس قسم الاشعه بوحده الاغالبه مستشفى ابن الجزار القيروان والاستاذ استشفائي عبد الرحمن دعدوشة شكرا من البنت خيل في الإخراج التقني إخراج الرقمي نرجس قلالة أنا كنت معكم أحلام غيلان في الإعداد والتقديم تستنوا موضوع مهم جدا نهار الجمعة إن شاء الله جاي نعم كيفاش مريض الستاد الرابع السرطان كيفاش التعامل مع الدواء اللي يلزم يكون موجود لحق من حقوقه في الدولة يلا مشكورين باي باي.

0: بي.
1: عندي راس جديد اللي ماما زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: جوهرة
3: بيزنس نيوز.
4: معنا الناس كل في بزنس نيوز. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إدماج منظومة الهوية الرقمية أهوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط، وأيضا لتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها وفق منشور صادر عن الكاتب العام لوزارة الفلاحة. دعت في هذا المنشور الموجه أساسا إلى رؤساء المؤسسات والإدارات العامة والمنشآت والمجامع المهنية التابعة لها، دعت مختلف هياكلها ومصالحها إلى برمجة إدماج منظومة الهوية الرقمية في الخدمات والمنظومات الإلكترونية المستغلة حاليا في أجل أقصى 15 نوفمبر 2026 مع مراعاة درجة حساسيتها ومخاطر انتحال الصفة. وأرفق هذا المنشور بدليل إجرائي وفني صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للمصادقة، يتعلق ويتضمن الإجراءات المتعلقة بإدماج الهوية الرقمية والمصادقة والتوقيع الإلكترونيين في الخدمات الرقمية. تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 16/9 فيه 1542 مليون دينار، قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17/9 بملايين الدنانير في حدود 24785 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تغطي 97 يوم. الأوراق النقدية المتداولة في السوق قيمتها في حدود 29877 مليون دينار. ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مدعوما بانخفاض أسعار النفط وأيضا بتراجع الدولار الأمريكي، في حين يصب المتعاملون تركيزهم أساسا على تطورات لقاعدة سيرة في الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية. بالتفاصيل، ارتفع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية ب 0.3% ووصل سعر الأوقية إلى 4352 دولار فاصل 60 سنت للأوقية. كيف تراجعت أسعار النفط 1%، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه على أعلى مستوياته اللي سجلها في الآونة الأخيرة. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من أنه عدد الأشخاص اللي يواجهوا خطر الجوع قد يبلغ في العالم 520 مليون شخص، هذا بحلول عام 2030، والتأثر بالطبيعة والسبب الرئيسي هو تداعيات النزاع اللي صاير في منطقة الشرق الأوسط. ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى تجديد الإجراءات التجارية لحماية صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة الصينية، بما يشمل فرض رسوم على السيارات الهجينة القابلة للشحن وتشديد متطلبات المحتوى المحلي في وقت تواجه فيه شركات السيارات الألمانية ضغوط متزايدة دفعتها إلى التقليل من عدد الوظائف وأيضا إعادة هيكلة عملياتها المالية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تقتربان من التوصل إلى اتفاق لنقل احتياطات الذهب التابعة للبنك المركزي واللي تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي واللي هو البنك المركزي الأمريكي في نيويورك من بنك إنجلترا. بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كل بنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2191 مليم، الدينار الليبي ب 461 مليم، الدولار الأمريكي ب 2925 مليم، واليورو ب 3374 مليم. بزنس نيوز في الأمان.
3: بزنس نيوز
5: جوهرة اف ام. توندونس توندونس
6: برعاية حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو طور عالمك.
0: لكم. تهدنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة موعد جديد يكون معاكم لقيت هذايا على راديو جوهرة باش نحكيوا فيه على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في تندانس. كما تعرفوا اليوم نهار الجمعة وكل نهار الجمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم الأبليكاسيون هي مخصصة للناس اللي عندهم الآي أو إس يعني آيفون ولا آيباد. الأبليكاسيون اسمها برو تيوب، هي أبليكاسيون موبيل واللي الهدف منها هو النافيغاسيون على سيت دو فيديو واللي نجمو ننستاليوه على الايفون متاعنا وإلا على الايباد متاعنا. الإشكالية منين جات وعلاش جات هالبرو تيوب هذية؟ ساعات تلقى روحك تحب تحط موسيقى تسمعها وإلا تحب تتفرج في حاجة من غير ما تقعد هاي الببليسيتي قصت عليك وإلا هاو ليكرون طفى، دونك ما تنجمش تواصل تتفرج في الفيديو متاعك بطريقة سلسة. دونك الحل بالنسبة لك انت هو البرو تيوب واللي يعطيك إمكانية باش تلانسي فيديو وتتفرج فيها حتى للآخر من غير كوبور ببليسيتير ومن غير ما تخلي ليكرون شاعل اون بيرمانونس. دونك لهنا سيبل نتاع الابليكاسيون بروتيوب هما العباد اللي كونسوميو برشا لي كونتوني اون ليني من تليفوناتهم، يا اما باش يتفرهدوا يا اما باش يتعلموا ولا حتى تو سامبلومون باش يسمعوا الموسيقى. اخر ميزاجور كانت نهار 9 اوت اللي تعدى، الليسانس اللي توتالمون غراتويت تخدم كان على لي ايفون. بروتيوب تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل من www.zeronet.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
5: Genre FM, tendance.

Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino, ma razi khali. العشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من كابوتشينو، صبحية جديدة نبداوها معكم من توا حتى الماضي ساعة، تسمعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. كابوتشينو، آخر أخبار البلاد، كل ما يهم التونسي في حياته اليومية، في قضيته، في خدمته، في قرايته، ديما نتبعوا لكم آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية. ثلاثة سوايع منوعين مع ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، جيان الحومة في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال. تحياتنا لكم الكل، ما تنساوش باش تخليوا لي كومنتير على بوبليكاسيونات اللايف الكل على الباج أوفيسيال باج جوهر اف ام، تلقاونا على السوشيال ميديا الكل، فيسبوك انستغرام وتيك توك. باش نبداو توت سويت مع الموسيقى، يا لله جايتك بتخيل.

0: نرجو معكم جديد في كابوتشينو. نجد لكم التحية الناس الكل وقيت هذا باش تعرفوا على أسماك الخضر والغلال، أسماك الحوت واللحوم في نابل.
1: قديش اليوم
0: مع مراسلتنا روضة العلاقية في سوق نابل. أهلا وسهلا نابل. أهلا وسهلا روضة، مرحبا.
2: مرحبا بك غازي، مرحبا، صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. من نابل اديكم اليوم الاسعار، اسعار الخضره، الغله، اسعار الحويته واللحوم الكل. نبداو بالبطاطا، يعني بالخضره. البطاطا لقيناها اليوم ب 2400، البصل على 1400، الفلفل المسكي برشا اسوام فيه غازي من 1800 حتىكش يوصل ل 3500، وانت وعينك ميزانك وانت وكل غير وقدره.
0: 1800 والاسوام الاخرى
2: الكاليتي نتاع الفلفل، الفلفل المسكي تلقاه بسوم، الفلفل الحلو هو اللي يوصل على 3500.
0: اي باهي،
2: دونك الديفيرونس هي في الكاليتي وفي نوع الفلفل. البصل على 1400، والقمره على 2200، الباذنجان 2500، القرع 5 دينارات، القرع الاخضر هذا. الطماطم مرتفع السوم نتاعها مش متوفره بكميات كبيره هوني في نابل ب 2700 لقيناها اليوم. الاتيو على 1500،
0: قربة قريبة راهو ما في نابل،
2: قربة قريبة. وقت تعرف غادي كي تصب المطر يصعب الجني نتاع تاع الخضر، معناها تولي تقل المنتوج، وكي يقل المنتوج يرتفع السوم. دونك هذا هو العرض، المعادله صحيتك، المعادله هي العرض والطلب هو اللي يحكم في السعر عاده. باهي، نتعداو نلقاو الباذنجان اليوم على 2500، الليتيو على 1500، السلق من 700 800، الكلافز ناقصه زاده كيف مش متوفره الكلافز، يقولوا معناها فما نقص في الكلافز. معناها بار كونتر القارص كنا نلقاوه الاسبوع الفارط واللي قبله من 6 دينارات الاكثر، اليوم نلقاوه 3500. هذا هو الثوم على 9 دينارات.
0: باهي، هذا بالنسبه للخضار.
2: هذا للخضار. نتعداو للغله، عندنا الخوخ على 7 دينارات، العنب 7 دينارات كيف الانصاص موجود اليوم غازي على 9 دينارات، ثم شويه معناها مرتفع موجود. عاده ما نلقاوش الانصاص معناها المده الاخيره ما فماش انصاص، اليوم متوفر الانصاص. التفاح على 9 دينارات، غالي شويه لمحاله،
0: غالي.
2: التفاح على 4 دينارات، الدلاع بالكيلو 700 كيلو، بالكعبه تاخذ كعبه هكا متوسطه مش شكل كبيره برشا، 3 دينارات الكعبه.
0: باهي، نمطر تصب.
2: دونك هذه الغله والخلاء. اي باهي، نتعداو للحوم. اللحوم الحمراء نلقاو الهبره على 48500، العلوش على 58 دينار، البرشني مش نفس السوم، مستانسين نلقاو سوم البرشني والعلوش كيف اليوم نلقاو البرشني ب 55 دينار هكا هاو. سالت انا معناها علاش، على خاطر يقول لك توفر البرشني، دونك توفر البرشني تحت شويه الاسواق نتاعو. هذه هي دونك ديما المعادله، هي العرض والطلب.
0: تليفون نشري علوش وكا هكا.
2: اي اما البرشني اقل كوليسترول غازي.
0: اي اما العلوش اكثر بنا، ما كي تحب تعمل كوسكي.
2: صحيح صحيح. باهي، تعديو للحم المخلط على 35.80، المرقيز على 40 دينار، الكبده والقلب 48 دينار، الرقبه على 44.80. دونك هذه هي اللحوم الحمراء. تعديو للدجاج، الدجاج اليوم نلقاوه ب 8 دينار و900، 10 8500 وكل دونك اكل نقص اللي يحصل وكل نفوق دونك هاك بدا معناها شويه يظهر معناها لي كونسيكونس نتاعو والنتائج معناها نتاعو الزر الدجاج اليوم 13900 سكالوب بولي ب 19800 الزر داند على 18900 الفخاد الدجاج 12480 الفخاد داند على 12980 الجناح داند على 8 دينارات والكبده كبده الدجاج على 17 دينار
0: واضح
2: باه نتعدوا للحويطه لقينا الدوراك اليوم على 21 دينار القلقت عندك شي فكره على القلقت غازي
0: عندي فكره كبيره على القلقت بون تبلبه ما قلقت روحو برشا من بنينا برشا روح
2: اليوم موجود القلقت في نابل بوسنا الكيلو على 24 دينار
0: هاي ما مش رخيصه معناها راهو القلقت
2: مش رخيصه
0: برشا منافع يعني من الاسماك البنينه واللي عندها برشا منافع صحيح
2: اللي هو معناها التن نوع من انواع التن الاصلي الحوت الابيض اللي هو معناها بنين برشا يجي في المقرونه بنين برشا الحقيقه انا ما كنتش نعرفه غازي اليوم عرفته الحقيقه
0: التصويره قدامكم توي
2: التصويره قدامكم الحقيقه معناها انا اليوم اللي اكتشفت الاسم هذايا الجديد يقول لي معناها البيع راهو عندك ما تذوق فيه بنين برشا والمنافع فيها وكما قلت انت معناها برشا منافع فيها. اي. نتعداو الكروفيت الجويده 18 دينار الشفريت على 10 دينارات لمبوكا 22 24 دينار نازلي 24 دينار كالامار 24 دينار كيف سكمري 18 دينار السفن على 32.900 والقاروس على 26 دينار و800 ونخدموا ديما انا نحب نخدم بالسردينه اللي هي معناها المنافع نتاعها منافع كبيره هكا وباش نركزوا معناها على الـ على الـ على السردينه اللي هي اليوم نلقاوها من 5 لل 8 دينارات موجوده جويده موجوده المتوسطه وكل قدروا قدروا كل واحد شو يحب يعملها يحب يعملها بالكفته يحب يعملها مشويه يحب فهمت تجي على كل برشا معناها فيها برشا منافع ودي دي بلا ديفيرونس معناها بالسردينه.
0: باهي انت كيفاش طيب سردينه اليوم شنو تعملها هيك شنو هي اول حاجه تجي في بالك؟
2: والله هي سردينه ماني عرفتك المشويه فيسع ماني ما تشدش اليد وبنينه ونافعه برشا.
0: هاي ملا خذ لها زاد شويه فلفل وطماطم زاد مشويه زاد علاش ليه؟
2: اي علاش ليه؟ وفضل في نابل غازي اللي حاجه الباهيه انه تنجم تروح بال سلطه مشويه حاضره تبدا قدامك الفلفل شويه قدامك الطماطم قدامك كل شيء تروح بها حاضره ب 4000 4000 تروح بكميه باهيه تنجم شويه مشويه سردينه وشويه سلطه مشويه وخبيزه طابونه وبركات ومع المنيو يكون كامل.
0: اي صحة وبشفاء اي باهي
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة صحة ليك
0: اجواء المطر وربي يرحمنا كيفاش ليمت هذوما
2: اجواء المطر البارح البارح كانت موجودة المطر مش بالكميات اللي صبت في تونس العاصمة الحقيقة معناها أقل الكميات أقل اليوم منتظر إنه العشية يقولوا إنه فما أمطار إن شاء الله ربي يرحمنا بالخير إن شاء الله وإن شاء الله خير البركة ومطر البركة والخير إن شاء الله
0: إن شاء الله وربي يرحمنا بالغيث النافع تحية كبيرة ليك روضة العليقي شكرا ليك مباشرة من نابل هذه اليوم بقداش ونرجع مع سلطان الطرب جورج وصوف يلي تعبنا سنين بهواك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات، إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية الأخيرة من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. أوصى أيضا بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري الأودية والمياه حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف، وفق منشور توعوي تم نشره على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. أيضا دعت الحماية المدنية إلى الاتصال بالرقم 198 عند الحاجة. أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 71% من الناخبين الأمريكيين يرون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب على إيران. محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة بالسجن 60 عاما لمدير سجن سابق في دمشق بتهمة التعذيب بين عامي 2005 و2008 وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية. تبنى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا جراء حربها على أوكرانيا، وتمت إحالة هذا المشروع على الرئيس ترامب لتوقيعه، ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين أساسا والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين، إضافة إلى ما يعرف إعلاميا بأسطول الظل التابع لموسكو. تفرض الولايات المتحدة مجددا شروطا صارمة على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت بأن وصول الوفد الإيراني إلى أسواق الجملة والسلع الفاخرة سيجري تقييده. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نرجعوا من جديد في كابوتشينو. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعونا في تونس ولا خارج أرض الوطن. نحن مازلنا معكم نمشيوا لآخر أخبار الجامعات، آخر أخبار التظاهرات والفعاليات.
1: كابوتشينو
2: كابوتشينو
1: كابوتشينو مع غازي خليل.
0: تظاهرة علمية كبيرة، تظاهرة دولية تنظمها جامعة سوسة، فيها برشا أطراف، برشا دول تشارك. تفاصيلها الكل باش تعرفوها معنا توت سويت. هنا نحكي على الليلة الأوروبية للباحثين، نظمها كما قلنا جامعة سوسة يوم 25 سبتمبر. سيف ذا ديت، فكروا الدات مليح مليح، 25 سبتمبر، انطلاقا من الأربعة لأربعة ونص تاع العشية في حديقة الطيور سابقا اللي قريبة لساحة المدن المتوأمة. لكن الحدث كبير الحقيقة ومحلاه الخبر هذا وقت اللي سمعته، خاطر تفائلت الخير حتى على طيورنا، طيورنا المهاجرة، طيورنا اللي قاعدة تتعلم، صغيراتنا اللي قاعدة تكبر لكن تلقى مستقبل مضمون، مستقبل زاهر فيما يخص البحث العلمي، في مستقبل زاد حتى المشاغل اللي عندها طول، والأهداف اللي محطوطة باش نضمنوا أنه صغيراتنا نهار آخر وشبابنا نهار آخر يكون بين أيدي أمينة وفي مستوى تعليمي راقي، مستوى بحث علمي عالي برشا. بغافو جامعة سوسة على التظاهرة هذه والأطراف اللي معها الكل. سعيد باستقبالهم السيد هشام برمضاني اللي هو زادة مدير مكلف بالتعاون الدولي في جامعة سوسة. أهلا وسهلا، صباح النور سي هشام، مرحبا.
3: صباح خير، عسلامة سي غازي، مرحبا بك.
0: صباح
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. ولد الدار الدكتور وسيم جمعة، مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة، مدير زادة ورئيس الفرع الهلال الأحمر بحمام سوسة، وبرشا زادة أنشطة أخرى كاسكيت فيها برشا زادة، عضو مشارك في المشروع هذا وعلى حتى الجمعيات حتى على المجتمع المدني موجود، يعني تبارك الله نشاط كبير بالنسبة للدكتور وسيم. أهلا وسهلا، صباح النور.
4: صباح النور غازي، صباح النور لكل مستمع جغرافي. مرحبا بك سيدي،
0: مرحبا بك.
4: انا مرحبا بك في جامعتنا، مرحبا بينا بحبك في دارنا جوهره فين. مرحبا،
0: يعيشك. كما قلنا الليله الاوروبيه للباحثين نهار 25 سبتمبر، حدث كبير تستناه بلادنا، نحب نقول تستناه سوسه زاده، بالنسبه للجامعات، بالنسبه للجمعيات، بالنسبه للمجتمع المدني. خلينا نحطوه في اطار قبل كل شيء، وقت اللي نقولوا الليله الاوروبيه للباحثين والاول مره في تونس، هو لما حال باش نزيدوا نوضحوا انه هو راه حتى يعني على عامين المشروع هذا وعام جاي باش يكون موجود في تونس، لكن تستقبلوا جامعه سوسه وتنظموا جامعه سوسه، خلينا نفسروا للي يسمعوا فينا شنو الحدث هذا بالضبط.
3: شكرا سي غازي على الاستضافه، ونوجه لكم تحيه رئيس جامعه سوسه الاستاذ لطفي بالقاسم.
0: تحيه لي سي لطفي.
3: عايشك سي غازي. دونك قبل كل شيء حبيت نعطي لمحه صغيره على جامعه سوسه وعلى عدد المشاريع الموجوده بجامعه سوسه قبل ننطلقوا باش نعطيو نعرفوا بالمشروع هذا يا لابويس. جامعه سوسه يعني من الجامعات العريقه على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. دونك هي جامعه سوسه تحتل مرتبه مشرفة في عدد المشاريع الأوروبية اللي هي منخرطة فيها واللي هي زادة تنسقها. دونك نعطيك عدد يعني من المشاريع اللي هما مشاريع إيراسموس بلوس. دونك جامعة سوسة عندها ما يقارب 45 مشروع إيراسموس بلوس، مشاريع هذه تعتنى بالتنقل الطلابي والأساتذة والإداريين، وتعنى كما نقولوا احنا تطوير منظومة التعليم العالي بالمشاريع هذه. وعندنا 9 مشاريع أفق أوروبا، منها المشروع اللي مش نحكي عليه تو هو أفق أوروبا لابويز اللي هو تحت إشراف جامعة سوسة.
0: هذا يؤكد المكانة الكبيرة والمكانة المرموقة اللي عند جامعة سوسة على المستوى الدولي. كان نزيد نأكد على كلامك، جامعة سوسة عندها زوز كريسي في اليونسكو.
3: ولا صحيح
0: هذا هو باش نحكيه على أفق أوروبا، مشروع كبير والليلة الأوروبية للباحثين تجي في الإطار هذا، هكا ولا
3: بالضبط؟ دونك بالنسبة مشروع أفق أوروبا تحت عنوان لابوايز، دونك باللغة الإنجليزية Living and Bridging Schools for Innovation, Sustainability and Education. دونك المشروع هذا هي المدارس الحية لربط الجسور من أجل الابتكار والاستدامة والتعليم. دونك المشروع هذا الحقيقة أول مرة في تونس تحت إشراف جماعة سوسة، مشروع أوروبي، تمويل أوروبي، مشروع يعني الهدف الأساسي هو يعني تقريب العلوم خاصة العلوم الصحيحة لكل العموم، من صغيراتنا، من التلاميذ، من الطلبة، من الأساتذة. دونك لهنا المشروع هذا هو تثمين البحث العلمي، ومشروع فيه أنشطة يعني بحثية علمية معنا في قيمة جدا، مش تكون موجودة يعني عن طريق شركائنا اللي هما شركائنا المحليين وشركائنا الدوليين، يوم 25 سبتمبر يوم الجمعة بحديقة الطيور سابقا، ومش يكون يعني هناك أجنحة مخصصة لشركائنا واللي هما الدوليين وشركائنا المحليين اللي هما مش يكونوا فاعلين، واللي هما مش ينظموا هذه الأنشطة البحثية ومش يقدموا ابتكاراتهم ومش يقدروا يقدموا مشاريعهم للعموم. دونك أفق أوروبا يعني ليلة الأوروبية للباحثين هي ليلة يعني فريدة من نوعها، ليلة مش تكون يعني ثرية جدا. وندعو من منبر هذا يعني كل يعني الطلبة متاعنا والتلامذة متاعنا ويعني وأهالينا وأصدقائنا باش يكونوا حاضرين في هذه الليلة باش يشاركوا معنا وباش يخليوا صغيراتهم يشوفوا وين وصلنا في البحث العلمي، وين وصلنا في الأنشطة متاعنا، وين التعليم العالي، وين جماعة سوسة يعني شنو وصلت في الابتكارات متاعها، وشنو بالضبط الشركاء متاعها. زاد حتى الشركاء متاعنا راهم مش يقدموا برشا أنشطة
0: بالضبط. باهي، هو خمسة وخميس علينا وإحنا عندنا خمسة شركاء أنا الحقيقة نحب نقولها هكا، خمسة دول مشاركة من جامعاتها، من كلياتها، من جمعياتها، زاد مؤسساتها يجيو لتونس وتم اختيارهم وانتقائهم نحب نقول أنا.
3: صحيح، هما الشركاء الدوليين. دونك عندنا إسبانيا، إسبانيا فيها شركين، شركين هذوما من مختصين في الذكاء الاصطناعي. الشركة الأول يعني موجود بغرناطة، والشركة الثاني بمدريد. عن الشريك
0: غرناطة اللي هي غرناطة.
3: غرناطة. بالضبط. وعنا تركيا، عنا جامعة الأناضول بإسطنبول، وعنا جامعة إسكا سهير زادة بتركيا بإسطنبول، وعنا المندوبية الجهوية للتربية بأنطاليا بتركيا. عنا شريك إيطالي. سمحني يوناني. شريك يوناني عن الجامعة ويست أتيكا، وعنا منظمة يونانية اللي هي اسمها شالادو، زادة تعنى بالتعليم، التعليم والدراسة والذكاء الاصطناعي. وعنا زادة سايبرس قبرص. قبرص زادة عنا منظمة عريقة جدا بقبرص تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي. واخيرا عنا بولونيا. بولونيا هي شومبر دو كوميرس في بولونيا.
0: باش نمشي نحكي عن المشاركه التونسيه وباش نرجع معاك على البرنامج في الحكايه باسبور. يا جماعه شنو حكايه الباسبور بالفيزا ولا بلاش حتى نعرفوا بعد شويه مع سي هشام. دكتور وسيم، خلينا نحكيوا على المشاركه التونسيه، مشاركه زاده تجي مع الهلال الاحمر التونسي، مشاركه زاده مهمه برشا، وخاصه وقت اللي هنا نحكيوا على البحث العلمي، وقت اللي نحكيوا زاده على الاهداف النبيله لليله هذه وللخدمه اللي قاعده تتخدم من خلال جامعه سوسة.
4: يعطيك الصحه غازي، احنا في بدايه المشروع انا كنت عضو في المشروع باعتباري بانتباهي الى جامعه سوسة.
0: بالضبط.
4: واحنا جامعتنا ترفع شعار دائما جامعه مسؤوله اجتماعيا، وهذا معناه انفتاح المؤسسه الجامعيه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي نتاعها. دونك حبينا نفتحوا في الجامعه الباب للمجتمع المدني والمجتمع المحلي، وإذا لي ما ثماش أقرب من الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة في الأنشطة متاعه. دونك حبينا نستعينوا بخبرته في الميدان، هذه ما ينكر حتى حد عندنا في الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة عدد كبير والحمد لله
0: تجربة رائدة بالنسبة للهلال الأحمر.
4: نعم، المتطوعين ما شاء الله. دونك وقت اللي باش ننفذ هذا المشروع يعني ونقرب كما قال سي هشام مشكور العلم إلى أبنائنا وتلامذتنا وعائلتنا في المناطق البعيدة شوية على وسط سوسة، لأنه سوسة والمدن المجاورة لها محظوظة نسبيا معناها في الأكسي للعلم وللمخابر والنوادي المختصة، ولكن المدن البعيدة شوية أو القرى البعيدة شوية والمدارس النائية شوية. دونك حبينا من خلال هذا المشروع أنه نمسوا شريحة مجتمعية أكبر ونمشيوا للبعيد. دونك الهلال الأحمر وبالإضافة إلى الهلال الأحمر ثم جمعية أخرى معنا ونحب نشكرها ونحييها هي جمعية تونسي كما تسمع تون التونسي وسي البحر التونسي دونك الجمعية تعنى بالبيئة وخاصة بحماية الشواطئ وحماية الشريط الساحلي التونسي والفوني لافلور يعني ما هو كل نباتات بحرية وحيوانات بحرية دونك تونسي باش تكون زادك كيف شريك معنا وستساهم كيف ما الهلال الأحمر في الميدان في تقريب العلوم والمعارف إلى الأطفال. برشا ناس يقولك شو معناه تخرب العلوم والمعارف شو معناه احنا البارح شفنا ظاهرة هك الاعصار اللي صار البارح اي احنا صغيراتنا مش فاهم منين جاء وكيف صار دونك احنا اش قولك كيف يبدا استاذ جامعي او خبير في المناخ او خبير في يمشي للاطفال ويهز معاه الابوائز يهز معانا المخبر المتنقل نتاعنا
0: المخبر الحي
4: الحي اي اي ونعملوا له تجربه قدام ويعمل التبخر ويشوف التكثف ويشوف يعني نعملوا له حتى سيميلاسيون تاع اصحاب وتيارات بارده باش يهبط المطر قدام ويتفق هذه نجمه سهل جدا بالمخابر تو الحديثه والتكنولوجيات الحديثه وخاصه مع الذكاء الاصطناعي يولي صغير يشوف كل شيء قدامه ونفسر له وهذا هو تقريبا الهدف الاسمى من هذا المشروع دونك الهلال الاحمر كما قلت بوليداتنا اللي باش ياثروا باش يمشيوا معنا للمدارس باش يقوموا بتاثير وكيف توفير السلامه والوقايه هذه خبرتهم في الهلال الاحمر التونسي دونك من اجل انه نقرب اكثر الى هذه الشرائح المجتمعيه
0: يعني البرنامج مش باش يقف كان على الليله الاوروبيه للباحثين فما عمل اخر على مستوى المدارس خاصة في المناطق النائية نوعا ما يعني برنامج فما برنامج الليلة الأوروبية للباحثين أي في ليلتها لكن فما زاد عمل قاعدي عمل كبير قاعد يتخدم وكما حكينا معناها مش كان يعني الدورة بتاع السنة سوسة عم جاي في تونس العاصمة في الفترة هذية وفوق أوروبا قاعدين نخدمه جامعة سوسة قاعدة تخدم الهلال الأحمر بحمام سوسة قاعد يخدم
4: لك. هو مشروع كيف ما كان أسبق سلف ذكر مع السي هشام المشروع ينطلق يوم 23-24 و25 بسهرة
0: نقطة البداية
4: البداية ولكن المشروع سيتواصل شهريا تقريبا معناها على امتداد السنة في كل مرة سننطلق معنا إلى كل مرة إلى منطقة وإلى مدرسة حتى نكون أقرب إلى المجتمع ولا المشروع كله معناها موجه لهم هما دونك ليلة 25 سبتمبر هي ما هي إلى حجرة البداية وتتليها عدة مواعيد وعدة معناها برامج إن شاء الله
0: إن شاء الله يعطيك صحة سي وسيم نرجع معك سي وسيم البرنامج بالكامل شنو حضرته وشنو حكاية الباسبور زاد
3: وقبل بربي قبل نعطيك لمحة على البرنامج هو الليلة الأوروبية للباحثين تقام في نفس الوقت في أكثر من 25 دولة وأكثر من 400 سيت في العالم يعني هو الحاجة اللي
0: في نفس الوقت
3: في نفس الوقت يعني ليلة
0: يعني نهار الجمعة الجاي الأربعة تاع العشية كما فما في حديقة الطيور في سوسة غادي يعني بحدا حديقة بحدا ساحة المدن المتوأمة 24 دولة أخرى الأربعة تاع العشية دولة الخمسة تاع العشية راهو نفس الفعاليات قاعدين يعيشوا فيها
3: بالضبط نفس التيماتيك ونفس الأنشطة ومش تكون موجودة في 25 دولة
0: يعني شنو ينسى البر على الأقل
3: موجودين احنا راهو الباحثين نتاعنا راهو موجودين في جميع الجامعات الاوروبيه راهو في العالم موجودين
0: كما يعني استقبلنا من على الاقل
3: ينجموا ان موجود خاطر هو ريت الشراكه تصير معناها تونسيين يشتغلوا مع الاوروبيين والاوروبيين يشتغلوا مع التونسيين مش تلقى نعم. مش تلقى اوروبيين في تونس تلقى التونسيين في اوروبا يعني يشاركوا في التظاهرات هذه
0: في المجالات كلها في المجالات هنا ايه. على المجالات جميع الاصعده ايه. الصحه التعليم
3: كل
0: البيئة
3: بالضبط دونك احنا ريت انت توكيش بت معناها الصحة والتعليم احنا في المشروع لابوايز ركزنا بالاساس على الاهداف 17 هدف للتنمية المستدامة وكل يعني تيماتيك خصنا له جناح مثلا في اليوم 25 سبتمبر الزائر كي باش يجي بحذانا مش يلقى سبع اجنحة وكل جناح عنده التيماتيك نتاع مثلا الصحة باش يكون الاس دي جي 3 باش يمشي يهز نعطيوه باسبور نقدموا له اول ما يدخل الزائر باسبور فوالا الباسبور دونك اول ما يدخل نسجلوه بالطبيعه الزائر تلميذ طالب ولي مرحبا بالعموم شيخو باسبور ومش يتنقل من جناح الى جناح حسب التيماتيك دونك باش نبدا باش تلقى عندنا الاس دي جي 3 هي الصحه والتعليم باش نلقاو الاس دي جي 5 هي المساواة بين الرجل والمرأة، وتونس معناها ما شاء الله يعني ما فماش إشكال في المساواة، دونك مش يكون عندنا خلية المساواة النوع الاجتماعي بجامعة
0: سوسة
3: ولا عندنا زاد البيئة، عن التعليم. يعني أغلب الأهداف ركزنا على 9 أهداف اللي هما 3 و4 و5 و6 وعندك 9 و10 و13 و14 و15، هذوما الموجودين مش يكونوا في الأجنحة اللي مش يزورها العموم إن شاء الله يوم 25 بالضبط. الباسبور كل واحد مش ياخد باسبوره
4: من غير فيزا إذا
3: لا ولا من غير فيزا ياخد باسبوره متاعه
0: فيزا
3: ومش يتنقل ولا كل زائر مش يكون عنده باسبور ومش يتنقل من جناح إلى جناح ومش يشارك في الأنشطة تاع كل جناح.
4: جوست حبيت ان الوضع خاطر سي هشام يحكي بالصعيب يظهر لي لاست جي 3 ولا لاست جي 4 خذ شنو هذوما. ايوه هذوما الاهداف المستدامه اللي حطتهم الامم المتحده 2015 2030 دونك حطت 17 هدف اللي الامم المتحده تسعى وتصبو الى تحقيق هذه الاهداف. دونك احنا كما قال سي هشام حق اخترنا 9 أهداف من هال 17 اللي احنا بس نهتم بهم في ليله الباحثين الاوروبيين.
0: ممتاز دعوة مفتوحة للجميع أكيد الناس كل معنيين بالحدث هذا حدث مهم برشا كما قلنا على المستوى العلمي على المستوى التكويني على مستوى الأعمار الكل الناس كل معنية ومهما كان الاختصاص مهما كانت حتى الجامعة اللي تقرأ فيها ولا حتى ماكش تقرأ المهم تجي لليلة الأوروبية للباحثين.
3: نحب نزيد حاجة دونك احنا من الشركاء المحليين معنا المندوبية الجهوية للتربية بسوسة مش توفر يعني حافلتين مش تجيب لنا تلميذات من المناطق الداخلية مش يشاركوا في الحدث هذا دونك المندوبية الجهوية مشكورة دونك مساهمة في التظاهرة هذه. بالطبيعة عندنا شركاء الآخرين عندنا يعني القطب التكنولوجي انوفيشن سيتي عندنا كلياتنا مؤسساتنا الجمعيات اللي هي منخرطة مع جامعة سوسة يعني مش يكون فما شركاء مهمين جدا معنا بالحق منحب نحبها سوربريز لابد اللي بشي بشي يكتشف الحقيقة فهمت التظاهرة هذه.
0: اي ما فما حاجة نحبك شوية من الكواليس قداش عنا نخدموا الحدث هذا وكيفاش جات التونس الليلة الأوروبية للباحثين والشركة هذه مش سهل خطر
3: بس الحقيقة انت كتو باش ناخدوا مشروع ممول يعني 100% من الاتحاد الأوروبي ليس وادي عيوننا الحقيقة
0: هيك عليش
3: الحقيقة معناها عمل دؤوب معناها عنا خلية اللي هي متاع إرساء المشاريع بجامعة سوسة عنا أساتذة باحثين وأساتذة يعني عندهم تجربة كبيرة في المشاريع الدولية الحقيقة عملنا عمل جبار 7 أشهر من العمل قبل بداية معناها كما نقولوا انطلاق فتح باب الترشحات للمشاريع خدمنا 7 شهور بعد نظمنا الفكرة عملنا خاطر الفكرة هي بالأساس مش كان ليلة الباحثين دونك عنا ليلة الباحثين عنا مخابر حية بالمدارس الإعدادية في جهة سوسة اخترنا بالتعاون مع المندوبية الجهوية بسوسة 5 مدارس منقسمين إلى مدرستين إعداديتين ومدرسة يعني ابتدائية وخمسة هذو مش ركزوا فيهم المخابر الحية عندنا فينانسمون هو اشياء تاع ايكيبمون باش يكونوا ايكيبمون هذوما انستاليه في المخابر هذا بالمدارس دونك عندنا الليله وعندنا المدارس وعندنا تكوين المكونين واخر حاجه هي القافله اللي هي الكارافان اللي مش تدور على المدارس بجهه سوسه وبعد باش تكون في ولايه تونس الكل دونك المشروع هذا خدمنا عليه 7 أشهر قبل فتح باب الترشح وحضرناه راهو نخدموا ليل ونهار
4: احب نقول كي حضرناه راهو فما الاف الـ يعني المشاركين في هذه المسابقه هو في شكل مسابقه يعني كل فريق يتقدم بمشروع نتاعه وفما الاف من العالم تقدموا بمشاريع ولكن صحيح. من يحظى بشرف انه ياخذ المشروع وهذه ما هي في سابقه وهذا الفضل لجامعه سوسه دونك هي اول مره جامعه سوسه تحضر انها تكون هي قائده المشروع و مبروك علينا معليش حاجه
0: اكيد وفخر التونس اكيد بالنسبه للمشروع هذا والمشاركه في الحدث هذا كما قلنا وهنا هذاك علاش سالت السؤال على الكواليس قلت له قداش عندنا وكذا نقطه نحب نخدم بها واهميه العمل القاعدي وقت اللي اطار سامي ومسؤول من جامعه سوسه ودكتور كما دكتور وسيم

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة مني
5: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
6: مونوبخي ديما معك
7: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
8: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مارتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
7: ما لافاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتري بالأفريات
8: عندك Orange.
9: جوهرة
10: FM. Publicité.
11: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
12: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وإحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا للترصد البيئي والإنذار المبكر. وأصفاق ستحتضن المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة أواخر سبتمبر الجاري. في تفاصيل أخبارنا تستعد الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة لتنظيم مؤتمرها الوطني العاشر لطب الشيخوخة يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري بمدينة صفاقس تحت شعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا متنوعا يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العلمية من خلال برمجة 12 محاضرة في جلسات عامة و12 ورشة عمل تطبيقية. وتتناول أشغال هذا المؤتمر جملة من المحاور العلمية من أبرزها الأمراض القلبية والاستقلابية والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن. المحاور العلمية لهذا المؤتمر الأضرار الناجمة عن الأدوية والممارسات الجيدة في وصف الأدوية في طب الشيخوخة والطب عن بعد وتطبيقاته في رعاية المسنين والذكاء الاصطناعي في مجال طب الشيخوخة إلى جانب المتلازمات الخاصة بالمسنين. بحث لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا المنعقد مؤخرا بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة سبل أحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية على المستوى الإقليمي. ويندرج هذا اللقاء الذي تزامن مع ورشة عمل نظمها المركز حول أولويات البحث في مجال الصحة في تونس في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات العلمية والصحية وتعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية في المجالات ذات الأولوية. تطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى عدد من المبادرات الرامية إلى دعم شبكات الكفاءات وتطوير القدرات في مجال المعلوماتية الحيوية فضلا عن تعزيز البحث في مجالي علم الجينوم والصحة بما من شأنه دعم القدرة على الاستجابة للتحديات الصحية والعلمية المستقبلية. إطار دعم التعاون الأكاديمي التونسي البرتغالي، تم اليوم بالعاصمة تنظيم محاضرة علمية حول أساسيات تقييم المخاطر البيئية وعلاقتها بأدوات الإدارة البيئية الأخرى. قدم هذه المحاضرة الأستاذ بجامعة الجارف بالبرتغال لويس ميغيل. مراسلنا ماهر صغير تابع وتحدث إلى الأستاذة فدوى حمزة وعزازة، وهي أستاذة محاضرة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بتونس.
10: المحاضرة العلمية دور حول أساسيات تقييم المخاطر البيئية وعلاقتها بمختلف أدوات إدارة البيئة، يقدمها أستاذ لويس ميغيل بجامعة ألغارف البرتغال. يتمتع بخبرة كبيرة في مجالات إدارة البيئة وتقييم المخاطر. تتناول المحاضرة أهمية تقييم المخاطر البيئية في فهم مصادر التلوث وتأثيرها على البيئة، خاصة بما يتعلق بالمياه، المياه الجوفية والتربة والموارد الطبيعية بصفة عامة. باش يكون في إطار التعاون هذه زيارات من أساتذة وطلبة من جامعة ألغارف، جامعة تونس المنار، كلية العلوم بتونس، ومن كلية العلوم بتونس أيضا إلى جامعة ألغارف. نتبادلوا الخبرات ما بين الأساتذة وما بين الطلبة، طلبة الدكتوراه خاصة. كلية العلوم بتونس وقسم الجيولوجيا معنا بكلية العلوم بتونس، كان لاحظت في المحاضرة فما حضور من الطلبة، طلبة كوسوسوا معناها لدكتوران، طلبة الدكتوراه، طلبة الماجستير، فما زيدا لزانجينيور ومن ليسانس. علاش؟ خاطر في قسم الجيولوجيا فما دي باركور، فما دي فيليير انجينيور اللي يهتموا، فما دي ماجستير زيدا اللي يهتموا بالبيئة، بيئة بمختلف مكوناتها.
12: هذا اليوم الجمعة بنزول بعض الأمطار المتفرقة صباحا بالسواحل الشرقية، ثم يكون مغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا ستكون غزيرة بعد ظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر متموجا والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى منها بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بمناطق الجنوب الغربي. في أخبار العالم، أعلن قائد الشرطة في إقليم خيبر بختو نخوة ذو الفقار حميد مصرع 17 شخصا بينهم 6 من رجال الشرطة وإصابة 40 آخرين إثر انفجار وقع بمسجد تابع لمقر قيادة الشرطة بمدينة كوهات بالإقليم الواقع شمال غربي باكستان، فيما أشارت تقارير إعلامية محلية لوقوع هذا الانفجار أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة. تتواصل المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، حيث تركزت في الساعات الأخيرة على عديد الجبهات في محافظات تعز ولحج ومأرب بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية على مواقع الحوثيين، فيما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء تصاعد العمليات القتالية. شكرا وإلى اللقاء.
11: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
13: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
14: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
13: عندك راي؟
14: ربي محمد رسول،
13: ما تخليهاش في قلبك،
14: مش حرام عليكم.
13: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
14: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر رسولي صوتي.
13: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
15: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى وصحكم.
13: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
14: أول واحد فيه هب الله.
11: عجيل إنرجي قدم لكم أنفسكم. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
16: ما سنارو 9 دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في انفو سبور. البداية مع قائمة المنتخب الوطني التونسي الخاصة بمواجهتي ومباراتي منتخب أوغندا وبوتسوانا. الإطار طبعا تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. 7 أسماء من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، 2 أسماء عائدة و3 أسماء جديدة في قائمة المنتخب الوطني التونسي. في حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن، عبد المهيب الشامخ. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، ادم عروس، محمد النصراوي جديد في القائمه، منصر الطالبي، على غرام رغم الاصابه، امين بن حميده، امين الشيرني، وعلي معلول. في وسط الميدان عوده الثنائي عيسى العيدوني والفرجيني سيسي، سامي الشوشان لاول مره في القائمه، محمد علي بن رمضان، انيس بن سليمان، اسماعيل الغربي. وفي الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، حازم المستوري، والصدق قديده مهاجم الافريقي اول مره في القائمه. يوم 24 مواجهه ضد المنتخب الأوغندي، ويوم 28 مواجهة ضد المنتخب البوتسواني، ويوم 3 مالي مواجهة ودية، يوم 3 أكتوبر مواجهة ودية ضد المنتخب المالي. نحكيو على برنامج مباريات الجولة الرابعة، زوج مقابلات مؤجلة. نادي الإفريقي ترجي جرجيس كحكم ساحة حمزة جعيد، وفي غرفة الفار أمير العيادي، سياسيس السيابي حسين بن ساسي كحكم ساحة، ودافيد سميتش في غرفة الفار. ومباراة مؤجلة من الجولة الأولى بين نادي حمل أنف واتحاد بن قردان، نضال الطيف كحكم ساحة، وهيثم جيرات في غرفة الفار. نحكيو طبعا على أخبار الميركاتو، مهاجم سنغالي باباكار مبوب في النجم الرياضي الساحلي يقترب اليوم يجري الفحوصات الطبية، 23 سنة مترو و92 سنتيمتر، كان يلعب في نادي رادينكي السربي الموسم الفارط، خريج أكاديمية ديمبراز السنغالي. من المنتظر أنه يعلن عليه فريق النجم الرياضي الساحلي في الساعات القليلة القادمة. هذا كل ما عنا في انفو سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله. ما تنساو جوهرة سبور ماضي ساعتين، والستة بلانيت سبور مع جمال وبقية ليكيب.

0: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو، نجدد لكم التحية الناس الكل. احنا مازلنا معكم حتى الماضي ساعة باش نحكيوا على حدث مهم برشا في الأيامات الجاية، 2 و 3 و 4 أكتوبر في روسبينا في المنستير. حبيت نمشي للاسم التاريخي عمدًا وبعد تنقولوا علاش، نحكي على مهرجان الشركه بالمنستير في الدوره الرابعه، دوره الفقيد المرحوم فقيد الساحه الثقافيه والاعلاميه منير المنستيري. وسعيد جدا باستقبال رئيس جمعيه الرباط للموروث الغذائي بالمنستير واللي هو مدير المهرجان زاده، شيف مازري عيسى، بحضنا لاول مره في استديوهات جوار FM. شيف مازري، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا خويا غازي، مرحبا بيك وبالكيب الكل اللي معاك وكافة متابعين جورة. يشرفنا برشا فهمني كجمعية وفي شخصي باش نكون بحذاك. حلو برشا، الامبيونس حلو، استوديو حلو، الفي زاد عالمية، ذول مش في الروح شقدنا،
0: خليك بحذين يعيش. باهي، خلينا نحكيو على كيما قلنا مهرجان الشركة، وهذه الدورة الرابعة، دورة ورا دورة، مهرجان نجم نقول ولا رمز من رموز المنستير في الفترة هذه. برشا من الناس يسألوا على البرنامج، برشا من الناس يسألوا زادة الفعاليات كيفاش باش تكون، الجمعية زادة في حد ذاتها زادة جمعية الرباط للموروث الغذائي بالمنستير والأنشطة اللي قاعدة تقوم بها أنشطة متنوعة. خلينا نحطوا المهرجان بالنسبة لدورة السنة في الإطار، شنو حضرناه، شنو ما آخر الاستعدادات قبل ما نعطيه البرنامج؟
1: هو صحيح اخترنا له أولا كاسم الفقيد المشهد الثقافي والإعلامي خونا منير اللي كان الناطق الرسمي لجمعية الرباط، كان أيضا حتى أمين مالي متاحة. إذا لازمنا ولو حتى رجعوا له المجهود اللي كان يقوم به والحضور متاعه، ولا خلى فراغ صحيح في البريود، وإحنا ديجا قعدنا برسك مدة معتها بعد فراقه باش رجعنا شوية توازن متاعنا فهمتني، وعدنا صحيح حتى بعض الأنشطة الغناء، ولكن مهرجان الشركاو اللي هو وعد معناته وكان هو يحرص حتى معناته باش نقيمه دورة ورا دورة إلسي في توفى الدورة الثانية يبدأ خونا منير يخمم في الدورة اللي بعد هذاك، علاش اختنا له كاسم هو فقيد هالسي منير مسيري. التايميج متاعه زاد أيضا والبلاصة متاعه ما نلقوش خير من مارينا منستير باش نقيمه فيها المهرجان هذا. مارينا المستيرة اللي هي القلب السياحي خليني نقول المدينة، فهمني، وين نلقاو عديد حتى الأنشطة الثقافية ولا تحملها البلاصة ذي. ونشكر بالمناسبة سي الشركة العربية للسياحة على رأسهم سي حسام نخشين. مهرجان هو من دعم من مندوبية شؤون ثقافية، مدام نادية زادة وقفت معنا حتى في البرمجة معناتها تفهم أكثر حاجة أكثر منها الثقافة، بعض التحويرات في البرنامج اللي حضرت ونحكيوا عليه بعد شوية خويا غازي فهمتني. والتايمينغ نتاعه اللي كان في أول الصيف، علاش حطيناه تو؟ على خاطر لو برودوي اللي نخدموا فيه الشركة يتواجد تو أكثر كطقس، خاطر الشركة وهذا الحوت الصغير الحوت الأبيض يعيش أكثر حاجة في الطقس، يعني ما نلقاوش في الصيف طقس سخون برشا تو فهمتني، وين تبرد يبرد شوية طقس معناتها وين نلقاو، خاصة والحوت هذا كي تهبط المرشي المسي تتلقى برشا لمبوكة خاطر هو اللي يجيب اللمبوكة، تتلقى برشا بوري خاطر هو اللي يجيب الحوت الكبير اللي هو يكون معناتها المورد نتاعو. هذاك علاش باش نخممنا زادة في الشيواك ومعنا المهرجان هذا باش ياكلوا يلزم الديجستاسيون، هذاك علاش باش تبدا عندنا برشا برودوي وناس برشا باش تاكل الفطاير هذا الشركاو وكسش الشركاو. هالشركاو هذا خلينا نحكيوا عليه بسرعه على اللي ما يعرفوش، انت نعرف كثير تعرف وراك كليت
0: اكيد.
1: هو موجود في البحر الابيض المتوسط، نلقاو راهو في ايطاليا في فرنسا وموجود، فما بعض حتى المطاعم في ايطاليا تخدموا هذا تعملوه لكن مش بالطريقه، نلقاو راهو زاد حتى في سواحل تونسي صحيح، اما في المستير العائله المستيريه هي الاختصاص نتاعها الحوت هذا، الا تحب ولا تكره راهو يتعب برشا المراه المستيريه. يعني تصور انت في كيلو تلقى قرابه الاف وتقعد تبدا توسع باله وتنحي بالكعبه بالكعب وكيفاش طريق كذا وكذا، يعني تتعب برشا معناتها
0: إيه البنه ما تجيش بالسهل. شنو
1: هذاك علاش هو ساعات يبدا تيست راهو يهزوا الوليد الخطيبته باش يتستيه اسكو تنجم تصبر معاه فهمني في الحياة ومن بعد على المر والمالح، اذا كان ما صبرتش على كيلو شركاوي ورطل شركاوي اذا يقول لك
0: ما تنجمش تصبر على
1: حياه
0: الكل.
1: اي فوالا هذاك علاش هو راهو يدخل كل دار مستيريه تعرف الحوت هذا فهمتني. حبينا نكونوا زاد نوع شويه من دوره الى دوره، ما حبيناش نعاودوا رواحنا فهمتني، هذاك المعروف على جمعيه الرباط سواء في الانشطه نتاعها او حتى في نفس النشاط لو يكون هذا ان شاء الله في دورته الرابعه. اكيد فما بعض المداخلات اخترنا له اليوم الاول اللي ان شاء الله باش يكون لو تسمح نحكي شويه على البرنامج
0: أي. أي.
1: في النهار الاولاني اللي باش يكون يوم علمي اكاديمي والعديد المداخلات باش نقوم باش يكون يوم الجمعه 2 اكتوبر العشيه مع الخمسه نتاع مع مثلاثه نتاع العشيه باش تكون اول مداخله هي هي مقاربه على الصحه الواحده بقطاع الصيد البحري وتربيه الاسماك هو للاستاذ المهدي شك يعني احنا متداخلين سواء في القطاع الثقافي خاصه في القطاع السياحي نخدموا برشا احنا لي شيف ولي شيف دي كوزينيه مع الحوت المربي واش مربي الاحياء المائيه ها باش نحكي لنا سي استاذنا المهدي شنو الباهي منهم وشنو الخايب وشنو اللي نلقاه وشنو
0: برشا حتى تو في التوان سيد سائل معناها يقول لك انا باش نمشي نشري حوت المربي معناها زعما فيه منفعه يقول لك لا هذا مربي ما فيش شي منفعه مثلا ممكن حتى الحوت اللي يصطادوه معناها البحاره تقع حتى في أسعاره أغلى خاطر فما تعب عليه خاطر فما منفعة أكثر عليه مربيها ومتوفر برشا حاجات نجمو نناقشوها معناها كما قلت أنت في الندوة العلمية هذه
1: ما يلزمنا زاد نفرق ما بين المنفعة والبنة احنا نحكيو الصحية راهو صحيا ساعات نلقاو نتفاجئ إن شاء الله هي دعوة للناس كل باش تكون بحذانا خونا الشيف فهمتني باش ناخذوك من السوسه المره هذه شيف وما ادراك كريم بنور شيف اكزيكوتيف ومعروف باش يحكي لنا على التكنولوجيا العصريه كيفاش توظيفها في المطاعم السياحيه والنزل معروف برشا مثال نحكي لك خويا غازي على المنظمه العالميه للسياحه اللي هي في يوم العالمي للسياحه هو بيانتو نهار 27 سبتمبر كتام اخذت الذكاء الاصطناعي فهمتني في قطاع السياحه احنا باش نعملوا الذكاء الصناعي التكنولوجيا العصريه في قطاع المطابخ هالشيف هذايا كل يوم قدامه الاورديناتير يلزمو يعرف كيفاش يخرج المنيو بالذكاء الاصطناعي يخرج الكو يخرج كذا لومبلاسمون كذا هذه كل عديد برشا معناتها افكار باش يحكي عليها الشيف كريم بنور ان شاء الله باش يكون ضيفنا زاد نهار الجمعه 2 اكتوبر جمعيه ازرقنا الكبير باش تحكي لنا على التحولات وما ادراك جمعيه معناتها انترناسيونال تحكي لنا على التنوع البيولوجي البحري والساحلي نعرفوا في خضم هالتحولات المناخيه وكذا الحوت ما عادش هو بيدو ما عادش نلقاو حوت في السيزون تاعو كيما قبل الحوت كيفاش يحكونا ديما نعرفوا احنا برشا معناتها اخصائيين يحكونا هل البحر ولا سخون يقولون وفما تغيرات مناخيه اي البحر سخون اعطيني البرودوي اللي انا كشيف نخدم به اسكو باش نلقى نفس الكاليتي ولا هذه باش يحكي لنا عليها ان شاء الله ازرقنا الكبير في الوحده هذه المنافع الصحيه اللي سماك الشركه واخصائيه التغذيه باش تكون بحذانا نجات بزقر باش تحكي لنا على الحوت الازرق بصفه عامه والحوت الازرق شنو الباهي فيه شنو الخايب انت مريض ماكش انت معناتها معناتها اسك شنو اللي ينفعك اسك الاوميغا 3 باهيت لك ولا اسك الحوت الشركه وخاطر هو حوت ابيض باش ما نخلطوش هو والزف اللي هو الزف حوت ازرق
0: حوت ازرق
1: فوالا الور اش تحكي لنا مدام اخصائيه تغذيه مدام نجات بوزقر على كذا اكيد فما معناتها مراوحات موسيقيه وسي محمد السياح باش يكون موجود بحذانا جمعيه الابداع الثقافي استاذنا الفنان زاده حلو برشا والطابع الفكاهي ما ننساهوش عن حكواتي سي سعيد المرموش باش يحكي لنا على اسطوره الشركه نعرف ولا في اسطوره الشركه وذا خرافه احنا نقولوا فهمتني نسمعها غادي ممكن لا ما يعرفهاش الناس تسمحش الوقت فهمتني خليها مفاجاه لل
0: هي مفاجاه
1: خليها مفاجاه نسمعوها فهمتني في نهار هذاك الذكاء الاصطناعي ايضا احنا لانسينا مسابقه كجمعيه فيها جوائز ماليه مهمه شكون فيديو في ثلاثه او اربع دقائق شكون يشارك معنا يحكي لنا على السمك الشركه كيفاش يعيش وين يعيش شنو نجموا طيبوا به وجاتنا عديد معناتها الفيديوهات حلوه برشا قرابه 13 مشاركه توا باش نختاروا منها ثلاثه مع لجنه تحكيم اللي فيها الاخصائي في البيئه وفيها للشيف وفيها كذا ونعلنوا عن نتائج نهار هذاك نهار الجمعه نهار الجمعه وشكون بعد حفله معناتها مع اخونا مجدي في نهار الجمعه ذاك عديد المشاركات فما باش يجونا من الجزائر من تركيا من ليبيا باش يكونوا معنا
0: يعني
1: ايضا
0: يعني مشاركات دوليه بالنسبه لدوره
1: اصدقاء اكثر حاجه دوليا ان شاء الله نوصلوا باش نجيبوا من فرنسا والمانيا وكذا فهمتني ولكن هي معناتها من
0: اصدقاء الجمعيه
1: اصدقاء الجمعيه فوالا فهمتني ومن بلدان معناتها شقيقه اكثر حاجه كي نقولوا ليبيا كي نقولوا معناتها الجزائر مشاركه زاده باهيه باش تكون معناتها معنا ان شاء الله في كذا صحيح ما يعرفوش الشركه وفرصة باش يوريونا الموروث البحري نتاعهم. الحوت انتم شنو نطيبوا به واحنا، وذاك علاش احنا توا حضرنا اطباق متوسطية باش يتم تقديمها فهمني للحضور في النهار هذاك فهمني في يوم 2 اكتوبر. بالمناسبة واختم في نهار 2 فمعنا مسابقة الحلويات زادة باش تكون موجودة، باش تلقاو برشا حلويات جزائرية ليبية وتونسية سامحني باش يصير فيها مسابقة زادة في النهار هذاك وتكريمات في اخر النهار. يعني اللي يحب يتثقف، اللي يحب يتعلم، اللي يحب ياكل، اللي يحب يكتشف المطبخ فهمني الجزائري التونسي الليبي كذا يكون بحذانا ان شاء الله في اليوم الاول
0: باهي في اليوم الافتتاحي.
1: في اليوم الافتتاحي هذا هو.
0: بالنسبه لبقيه الايمان
1: هذا الكل اللي حكيت عليه لونتري، احنا التخمه اللي هي الطبق الرئيسي الثاني اللي هو باش يكون يوم السبت ان شاء الله 3 فهمني اكتوبر باش يبدا في 10 نتاع الصباح في مسابقه في الطبخ. الطبق الشركي واسك نجموش نطوروا فيه نعملوا دي بلاري فيزيتي فيه، يعني احنا صحيح نعرفوا كسكسي وفطاير ولكن انا باش نجيب لك الكريفات راح احاول نجيبها مثال فهمني. وفما ديكوراسيون فما دي شيف باش يبداوا معناتها يعملوا ويطيبوا اطباق بحريه متوسطيه، هذا هو اخترنا له عنوان. وفما ناس يكون بيان سور طبق موجود التقليدي وكذا، والديكستاسيون ان شاء الله باش تكون للعموم. هذا كل صباحات يعني مع مازي ساعه برسك نكملوا، وبارتير ان شاء الله من مصر 3 باش تكون مارينا حافله من اول مارينا تعرفها اكيد انت خونا مارينا ولا يعرفها من اول مارينا حتى الاخر مارينا فهمني. باش تكون في عديد الورشات فهمني الفنيه الثقافيه نذكر منها وان شاء الله ما ننساش فوسي بار اكزومبل كريم كريم مش في التام نتاع الحوت، جمعيه الفنون الجميله باش تعمل مسابقه في الرسم، عديد الورشات تاع ديجستاسيون تاع فطير باش تلقوهم موجودين معناتها في النهار هذاك. خليني نقول مسرح الشارع باش يكون في مسرحيه او اثنين موجودين غادي في النهار هذاك. خونا حافظ قرباعه هو متعاقد فلاح متعاقد مع البنك الوطني للجينات باش يجيب لنا البذور التونسيه وباش ترى بذور تونسيه شنو اثمرت، يعني باش ترى الدلاعه التونسيه الاصيله، البطيخه التونسيه الاصيله، انواع نتاع خضره وكذا، خاطر احنا نخدموا برشا معاهم ونحاولوا ديما كوزينتنا تولي بيولوجيه اكثر، فهمتني؟ هذاك علاش نحاولوا معناتها خدمه تونسيه باش اوموا نقصوا شويه هكا من الامبورتاسيون وكذا، تونسي واخونا نعاونوا. اكيد باش تكون عريض المعارض للمنتوجات النسائيه مع مع مندوبيه الصناعات التقليديه وسي كاظم مشكور وفرنا عديد الحرفيات باش يكونوا موجودين بحذنا. معرض صور زاد اخونا عمر عباده حرزله في اطباق بحريه متوسطيه تونسيه وشنو الطاوله التونسيه الطيب معناتها في كذا. واكيد زاد حتى اخونا وديع فهمتني خذينا زاد مسوسه مع اخونا كريم باش يعمل لنا ورشه في النقص على الخضر والغلال. خلي نعلمك الشباب الصغير هاو الكوجينه شنو نلقاو فيها، راهو النحت صحيح نعرفوا لان احنا النحت اول الفنون ومن بعد يجي فن الثاني والثالث الرابع سينما والمسرح وفن السابع سينما وكوجينا فن فهمتني. بديناها من اول فن اللي هي سكولتير سير فرويل جيمشي، اما هنا شاف وديع باش يكون غادي، يعني ريت عديد الورشات الفنيه باش تكون موجود انشطه فوالا فهمتني
0: في الفنون الكل،
1: وخاصه ما ننساش البارتنير نتاعنا هي مصائف والجولات المكتب المحلي للمصائف والجولات، ونشكر بالاخص خونا مروان تريمش اللي باش يوفر لنا زاد عديد الالعاب هم يسميهم الكيرماس سي سون دي جو من خلينا نقول حتى من المنسيات زاد للالعاب لك الصغيرات، نعرفوا احنا التابلات والتليفون الجبد برشا صغير اذا كذا، ونقعدوا ديما في التام تاع المنتوج البحري الموروث البحري الشركاو باش ما نبعدوش معناتها اكثر على معناتها على التام نتاعنا. واكيد فما برشا زاد انيماسيون اخرى من حضره نتاع الساحلين منها عديد الورشات هذوما ان شاء الله باش يكونوا يوم الاثنين يوم السبت في اليوم الثاني معناتها من مهرجان الشركه.
0: والاختتام
1: والاختتام احنا ما بينا باللونتري تو سويت الديسير هي حاجه حلوه باش يكون عندنا كرنفال
0: مدروسه منظمه
1: اي شكون عندنا كرنفال للدرجات الناريه، وباش نختموا بخونا مراد باشا فهمني في عرض صوفي معناتها يبدا من العشيه حتى
0: تخميره
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا نعد يعدنا ديما بجديد هو اخونا مراد
0: ان شاء الله ان شاء الله تخميره في الشكل الجديد
1: في الشكل الجديد
0: الاصوات النسائيه اللي تشارك فيها الاغنيه الجديده بالتوزيع الجديد زاد اكيد مراد نعرفوا معناها من الفنانين المبدعين اللي ينوروا في كل عروضهم وخاصة في التخميرة بنجاحاتها. مهم برشا معناها برنامج متنوع برنامج ثري برنامج اللي تنجم تلقى الغاية بتاعك وقت اللي تمشي تلقى جوك، يعني كما قلت أنت في الجانب العلمي، في الجانب الأكاديمي التكويني، الجانب الثقافي، الجانب الفني، هذا هو السياحي علاش لا. يعني ما شاء الله منارة يعتبر مهرجان الشركه بالمنسير في الدورة الرابعة، دورة واعدة، فماش هكا شوية مثلا نقولوا احنا اشكاليات قاعدين تلقاو فيها، فماش مثلا رسالة تحب توجهها، مساج تحب تقوله الفترة هذه؟
1: احنا ديما هالمهرجان هذا صحيح احنا جمعية ثقافية ونخدموا ديما مع مندوبية الثقافة، حبيناه سياحي خاطر احنا ولاد السياحة زاد، هذا هو فهمتني. صدقني نشكروا برشا سواء الثقافة أو سي فوز أو الشركة العربية للسياحة أو سي كاظم، معناتها متعاونين برشا معانا، يحبوا المهرجان هذا أكيد بيان سير، ديما هما يسألوا فينا معناتها أي وقتاش شنو برنامج جديد أي كذا. مدام نادية مندوبة الثقافة تبدا حتى قبل ما تحط البرنامج تقول يا شيف نقعد مع حداك ونبداو نحكيو نزيد هذيا وعمل هذيا وتقترح علينا وكذا، يعطيهم الصحة الكل كي فهمني. لوتيكا خاصة زاد عاونتنا مادي نسيت سامحني سي عادل عاونونا وكذا، ان شاء الله نطحوا للعالمية. احنا بالعكس برشا زاد اتصلنا بهم فهمني، مؤسسات بريفي ما نجمش نذكرهم زاد عاونونا، فما شكون مش مشكل تعذر ان شاء الله العام الجاي عاوننا فهمني. ان شاء الله احنا حتى طلبنا من البريد التونسي عملنا طابع بريدي في شكل الشركة فهمني، ان شاء الله تكون دولي المرة الجاية خاطر قاعدين نعملوا في دير شارج فهمتني. الهدف نتاعنا باش نشوفوا هل اللي شاف هذوهم بعلاقاتنا هل في المانيا وفي فرنسا وكذا هل البرودوي هذا موجود ولا، وعلاش لا الطموح نتاعنا الاقصى له هو يكون توثيقه هذا لدى اليونسكو هالطبق التونسي هذا الفطاير الشركي ويكون زاد كان موروث غذائي. وهنا نعرفوا تو كيفاش صار في الجاسترو فيلاج دي جاستروبي وديما نحكيوا عليه وكيفاش هربونا الموروث.
0: يعني شفتك حتى في التدوينات اللي عندك وتابعنا حتى مع بعضنا انا وياك وبقيت زملاء زاد حتى في الاعلام على الفيلاج دو لا غاسترونومي اللي كان يعني في الايامات اللي فاتت، وحاجه الحقيقه تاسف وقت اللي نشوفوا يعني كيفاش تمثل تونس بالطريقه هذيك في تظاهره للطبخ، تظاهره عريقه، تظاهره عالميه، ما حبرناش المشهد اللي خرج يعني والتصوير اللي خرج بيتو تصلحك.
1: شو راهو تونس خليني نحكيو شويه ثقافة، وانا مش رجل ثقافه ما تعلمت مع اصحابي ولا ساذة وكذا وكذا، راهو اكثر حضارات جات لاي بلد عربي هي تقاها في تونس، ابدا من الحضاره القبصيه والموروث الغذائي نتاعها، الكرتاجيه، الاندلسيه، العرب المسلمين شنو جابونا كذا، المطبخ الايطالي، المطبخ اليهودي، و و و و ما نجمش انا نحطهم في متحف هذوما الكل في المتحف تاع الجاسترومي. ما راهو مش كاستيون ماكله، راهو الفيلاج دي جاسترومي هي رساله، هي سياحه مش كاستيون فريكاسي غدو نلقى العظم راهو بني ونلقى كعبه بريك وكعبه مرقازه تحوس فهمتني. لا ما يجيش، لا انا مثلا نجي مثال فك الستون اللي عطاوه لي نكبر الستون فوادي ونحط هاول الامازيغيه شنو عندها ماكله، هاول الكرتاجيه شنو عندها ماكله، هاو كذا، خلي لا يمشي لك ستون هذاك كاينو يتفرج على متحف في حد ذاته ويذوق زاده في نفس الوقت الاطباق التقليديه نتاعنا، وحط وقتها البريك وحط الصوابع فاطمه وحط السمسه في بريك ما يقلقكش هكاك
0: البريزونتاسيون هي يعني دي ستون تاع بلدان اخرى بلدان مجاوره وكيفاش قدموا هما زاد الموروث الغذائي
1: الموروث نتاعنا احنا نلقاوه غادي، والشيء اللي اسف زاد تواسى نلقاوه في بلد اخر يخدموا على ارواحهم، ولكن مادام انت ما وثقتش شكل الطبق هذاك ما ينجموا غدوه يهزوه لك. ريت الشركه ويجيك غدوه بلاد تجيك ايطاليا تقول لك انا عندي شركه وتنجمش قانونيا تحسن، ما تنجمش يلزمك اذا مندوبيه الثقافه وبالاحرى وزاره الثقافه تخدم على توثيق الموروث الغذائي نتاعنا اللي هو البطاقه التعريف الطهوية لكل بلاد. عندنا لبسيسة في لمطة قاعدين يخدموا على التوثيق، راهو لبسيسة في لمطة عندنا رومان عندنا دقلة عندنا يعني أطباق خاصة معروفة فهمني، كل بلاد عندها ليدونتيفيكاسيون كولينير نتاعها يا خويا، كل بلاد ولاد ثقافتها ولاد وجمعيات هي. أنا عجبني شاف فهمني تدوينة وطلب حتى من السيد الرئيس باش يلموا، فما ناس تخدم جمعيات تخدم، فما عندنا احنا في سوسة ما شاء الله كيما جاسترومي توس ولا في تونس ولا كذا تخدم على كذا وخادمه كتب وخادمه كذا، ايه فهمني ما نتصلوش بها ما كذا. انت اوكي كمندوبيه كوزاره لوكوموتيف، اما شكون باش ياسس لك الورشات؟ هي اللي شافها لا ولاد تيرا، ولاد تيرا لا يعرفوا شنو هو هذا، ويمسوا الماكله ويذوقوا ويحكي لك حتى على اسطوره الشركه، ونحكي لك على حتى اسطوره الحوت، نحكي لك حتى على اي حاجه. هذا هو
0: هذا هو. ان شاء الله ترجع بعدنا اكيد. والله فرحان اللي باش هكا حكينا في الجوانب الكل سوى بالنسبه لمهرجان الشركه، وان شاء الله الدوره الخامسه تكون دوره دوليه.
1: ان شاء الله
0: الدوره الخامسه يكون الشركه وفي التراث اليونسكو، التراث الغذائي لليونسكو. وتنزيدوا نحكيوا اكثر على خرافات الماكله التونسيه والموروث الغذائي الكل. فرحان باش تكون بعدنا. يعطيك الصحه شيف مازري عيسى.
1: فقط اختم كلمت برشا اليوم سامحني. نشكر برشا جوهره، راهي اول اذاعه بدينا نحكيوا فيها على البرنامج بتاعها، خاصه انت تعملي في بركاج ليك جمعتين تدل اخويا غازي. يعطيكم الصحه جوهره، اكيد ديما جوهره في وذنينا وفكره همنا في المستير في تونس ديما نسمعوها. شكرا لكم الكل فهمتني، ليكيب الكل لكل بحذاك.
0: يعيشك، ميرسي بوكو شيف. اكيد زاد نكونوا في متابعه المهرجان الشركه، واثنين وثلاثه واربعه اكتوبر في مارينا المونستير، دوره المرحوم منير المونستيري مره اخرى الله يرحمه وينعم. وزاد نتلاقاو معك في المواعيد الجايه شيف، خليكم معنا باش نمشيو للموسيقى توت سويت.
2: انا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. ذوق ماما، هذا اول كاتو نعملو في الباتيسري نتاعي.
3: اليوم نشوفوهم يلعبوا، اما في كل لعبه فما حلم قاعد يكبر معاهم.
4: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوه يلقى طريقه اسهل.
5: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: نرجو معكم من جديد ديما فيك كابوتشينو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. وفي اطار سياسه القرب من المواطن والاهتمام بمشاغل المواطنين والاولياء، برشا تشكيات الحقيقه من اولياء تلامذه المعهد النموذجي بسوسه فيما يخص التوقيت الجديد للمعهد، وقت اللي عملناه كانوا يكملوا الخمسة سنة ولا يكملوا الستة. فما برشا يسكنوا في مناطق بعيدة، الستة الدنيا ظلمة، الستة زادة مع الطقس شوف يعني الظروف اللي باش يروحوا فيها، كان فما زادة حتى وقت للراحة بين يعني نص النهار ومالي ساعة ساعة واحدة طوى ولا ساعتين باش هما يروحوا الستة بتاع العشية. الأولياء احتجوا، الأولياء اتصلوا بينا، سجلوا برشا زادة في ميكرو جوهرة، وباسم الأولياء هذوما باش تحكي لنا بأكثر التفاصيل مدام إيناس معنا في المباشر. مدام إيناس صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة اللي تسمعوا فينا وتحاولوا توصلوا صوتنا. دونك أنا الحقيقة يعيشك، أنا الحقيقة باش نتكلم باسم الأولياء. دونك أنا ما قلقنيش نقول، أنا إيناس كمون أستاذة جامعية وعندي زوز صغار في الليسي، بنتي باك وولدي بخونيير اسماء، يعني مستانسة بالليسي بيلوت ومستانسة بالنظام نتاعه ومستانسة بكل شيء. وما نخبيش عليك، أنا خمسة دقائق يمشيوا على سقيهم ولادي. معناها أنا من الأخر نجم أقول لكم يكون منيش متقلقة ياسر، أما ما نجمش نشوف صغار اللي هو الليسي راهو ماهوش ليسي الحومة، ليسي بيلوت حالة خاصة. يعني كما قلت أنت يجيوه من البقايع بعاد وبعاد برشا، يعني في نظام ساكن ما نعرفش هرقلة إلى آخره. كيفش يسيب الستة الصغير وقتاش باش يخلط يروح الدار؟
0: بالضبط هذيك هي على تورة، ونحكيو على الشتاء.
1: لا حتى توا والشتاء كيف حتى تورة والنهار يا اخي هما صحيت وضغط القرايه، تعرف يلزم وقت باش يقرا، من بعد وقتاش باش يقرا وقتاش باش يقوم الصبح بكري باش يجي كيف كيف. يعني تعب، هذيك حاجه الاولى. البوز بين ال 12 وماضي ساعتين، مع انه ما فماش متوفر ما نجموش يقعدوا في وسط المعهد باش يقعدوا ياكلوا ولا حاجه، ما فماش قاعه مراجعه. يعني انت صغير شعملت انا حطيته في الشارع هذا بين ال 12 وماضي ساعتين، وللاسف قاعده نقول فيها ماهيش كان من ال 12 الماضي ساعتين، كان تشوف الجداول نجم ونبعثوا لكم الجداول على الباج نتاعكم، راهو فما اكثر من 3 و4 سوايع جوفي في الوقت هذاك، ما عادش ساعتين برك نتاع فطور. جداول صدقني اقل ما يتقال عليها تحشم. يعني الصغير انت كي باش يقعد في الوقت هذاك في الشارع، إذا منع من الخطر نتاع الشارع، وتعرفوا الخطر نتاع الشارع، إذا منع من أصحاب السوء،
0: نحكيو على مراهقة، نحكيو على
1: مراهقة أصحاب السوء، هاني قلت لك يعني إذا منع من هذا الكل، إذا منع إذا ولدك منع من هذا الكل باش يروح تاعب قاعد نهار كامل يدور البرة باش يرجع يقرا من بعد مازال من الأربعة للستة مات ولا سيونس ولا فيزيك. هذو من الحاجات اللي أنا بهت فيهم سناء مواد أساسية في آخر النهار. وقت كروز برشا أكثر من ساعتين الفطور، 4 و5 سوايع، والله كان جاي نهار نقولوا على خطر طاقة الاستيعاب والسالات كان جاي نهار الكلنا مضحيو، أما فما دي كلاس راهم عندهم نهارين وثلاثة بالطريقة هذية، وفما دي كلاس ما عندهمش بالكل. دونك أنا ندائي من هنا أنه الناس الكل تتكافف الجهود، كسواء المدير الحقيقة رحب بينا وقال أنا معاكم ونحاول بكل ما نقدر يعطيه الصحة، نحب الجهود الكل تتكافف لمصلحة صغارنا، هذا مولادنا وجيل غدوة. معنى إحنا كلنا شو نحبه، شنو المطلوب؟ معنى نحب ولادنا تتوفر لها ظروف مناسبة باش يقراوا وينجحوا بطريقة ويقعدوا

0: وشدتني الكلمه الاولى وقت اللي قلت لي انت انا راني مستانسه بالبيلوت وبالنموذجي وصغاري ما شاء الله معناها يقراوا في النموذجي. كان تعطينا مثلا ابرز الخطوط العريضه ولا ابرز النقاط في نداءك اليوم معناها نبدلوا التوقيت مثلا انه يروحوا الصغار الخمسه الفتره الصباحيه توفى نص النهار الفتره المسائيه مثلا تبدا ماضي ساعه على الاقل باش ينجموا يروحوا الخمسه تنظيم اوقات وجداول العمل ولا الدراسه بالنسبه للتلامذة على شنو تحب تركز اكثر بالنسبه للنداء
1: بالضبط القدم. بالضبط انت قلت صحيح النداء هذاك هو المرواح ماكسيموم الخمسه الساعه البوز نتاع الفطور ما نستحقوش ساعتين بوز ساعه من زمان يفطروا فيها يرتاحوا فيها ويرجعوا يقراوا باش ما يقعدوش ملوحين في الشارع والبيان سور المواد الاساسيه ما هي تكونش اخر العشيه معناها نحاولوا لو ماكسيموم راهو كي تكون مره مثالش اما الدياسر كلهم هكاك ما نجموش نواصلوا. وبالنسبه للساعات التخوز الجوفاء كما يقولوا امينيميزي لو ماكسيموم نعرف لي طاقه الاستيعاب نعرف فما جهود دونك نحب ندعو المسؤولين الكل باش تضافر الجهود نتاعهم لمصلحه اولادنا لا اكثر لا اقل.
0: واضح يعطيك الصحه مدام ايناس شكرا لك زاده ميرسي
1: شكرا لكم انتم
0: ان شاء الله النداء يوصل وتكون الاستجابه من الساده المسؤولين على مستوى اداره المعهد ولا حتى على مستوى المندوبيه الجهويه للتربيه بسوسه وحتى على وزاره التربيه زاده اللي يسمعونا الكل هذه مصلحه التلميذ اولا ومصلحة العائلة ومصلحة المجتمع زادة وقت اللي نحمي صغيراتنا من مخاطر المحفوفة اللي في الشارع التونسي سواء خطر الإدمان ولا خطر حتى الانحراف بالنسبة للشباب. شكرا لك مدام ايناس مرة أخرى. The Weeknd Less Than Zero tout de suite ونرجع لكم ديما في كابوتشينو.

0: نوصل معكم نص النهار و57 دقيقة ونكملوا رونديفو كابوتشينو لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا، تحياتنا ليكم أكيد. أما قبل ما نقولوا باي باي، باش خليكم مع ثقة في الوثيقة مع الدكتور رياض مرابط. اليوم يحكي لنا على منحة الدراسية، يعني فكرة المنحة الدراسية في العهد الأغلبي. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، شاهين الحومة في الإخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال، قابلوا نرجس قليلة. يلا شاي طيب الناس كله، في الأمان، باي باي.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا غازي خليل، مرحبا سي شباب، كما أنا يحلولي دائما أن نديكم مرحبا بمستمعات ومستمعي جوهرة فهم في فقرة الثقة

في الوثيقة واللي في كل مرة في نهار كما اليوم نتصافحوا مع صديقنا وخونا غازي خليل شهير بسي شباب. سي شباب أنت أكيد اتمتعت بمنحة من الدولة في تعليمك العالي، والمنحة هذه قصتها قديمة ياسر. تعرفش أنه منذ العصر الأغلبي فما شكون فكر أنه تمويل دراسة الطالب هي حق من حقوقه، حق على الدولة ورد حق شرعي. أنا مقتطف من قولة لأسد بن فرات جاءت في كتاب رياض النفوس، كتاب الشهير لأبي عبد الله المالكي اللي عاش في القرن الخامس، ولكن حكينا على أشياء صارت قبله برشا. وفي بداية القرن الثالث أسد ابن الفرات اللي كان من أشهر علماء العصر الأغلبي، العصر الأغلبي الازدهار متاعه يقام على صوص أشياء مهمة جدا هي الحركة العلمية والازدهار في لاحي بن قوسين. وأسد ابن الفرات إيش يقول بالضبط؟ يقول يا معشر الطلبة إنكم بتقييدكم العلم يعني بدراسة تنوبون عن المسلمين نيابة عظمى، تنوبون عن المسلمين لأنه طلب العلم فرض لكنه فرض كفاية، فكيف يقوم به مجموعة يسقط عن من لا يقوم به، وبالتالي فإنها عمل نيابي ينوبون فيه عن المسلمين. أي شيء يقول آخر، يقول ومن ناب عن المسلمين نيابة فله الحق في بيت مالهم، له الحق في بيت مالهم يعني في التمويل العمومي. اتخيلوا في القرن الثالث للهجرة التاسعة للميلاد من مثقفين البلاد هذه، من مثقفي تونس إفريقية كما كانت تسمى في الوقت ذاك، ينظر إلى أن المنحة لطلبة العلم هي حق، حق لأن طلب العلم هو طالب العلم يطلبوش لأجله ولأجل نفسه، إنما في الأصل وهذا أصل شيء يطلب العلم لخدمة مجتمعه ولخدمة شعبه. هذا علاش هي عملية نيابة عن المجتمع. للأسف الشديد التفكير اليوم عن كثير من الناس إنك تطلب العلم باش تخدم روحك راهو في الأخر بالكل. وأنا نفكر يا غازي خليل وإحنا صغيرات بالكل في قريت في الابتدائي في بداية الستينات وقتها مازالت الدولة يعني فرحانة بالاستقلال، كانوا يقولون المعلمين أقرأوا باش تخدموا تونس، أقراو تونس حاشتها بكم. أنا هالكلمات هذه عمري ما نسيتها من عند المعلمين اللي قراوني، لأنه كانت هذه هي الموجة أنه أقرأ باش تصعد في السلم الاجتماعي. إيه الكلمة هذه صحيح، لكن تصعد في السلم الاجتماعي

0: التاسع للميلاد على الأقل. إلى اللقاء.
1: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك. سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
2: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسي قريبة من
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البداية بالوضع الجوي الذي يكون بعد ظهر اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم، ثم لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. مؤتمر صحفي انعقد بالعاصمة تم الإعلان عن الدورة العاشرة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية والكشف عن الخطوط العريضة لهذه الدورة السنوية الاستثنائية وأبرز محطاتها ومواضيعها. وقال رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية والخبير الدولي في إدارة المؤسسات حمادي شلوف إن هذا المؤتمر من المنتظر أن يستقطب أكثر من 1000 إلى 1200 مشاركة.
8: أول إيفنمون مهم في الموارد البشرية وفي تطوير المؤسسات في إفريقيا في البحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات، وتقريبا معناها في 10 سنوات الأخرانين تقريبا قعدنا على نفس المرتبة نتاع نسبة الحضور نتاع عدد الليتام نتاع الليستون. احنا بالنسبة للطلبة كل عام احنا ناخذ اون شارج غراتويتمون 200 طالب، ما عندنا حتى اكسكلوجيون حتى جامعة، كل جامعة نتفاهموا معها ونعطيو الكوتا وناخذوهم احنا اون شارج لوجيستيك ماكلت كل شيء على حسابنا احنا، لانه مقتنعين انه ايتوديون ما ينجمش يخلص، لكن فما الناس اخرين اللي هم يخلصوا. تقريبا احنا نفوتوا 1000 1100 1200 حضور في النهارين، نهار الجمعه نهار السبت 13 و14 نوفمبر جايين ان شاء الله 2026 في العاده. هذا هو الشيفر اللي نحضروا فيه. الدول احنا الكوميتي دو بيلوتاج موجود تونس المغرب ومصر اللي هي الهيئه التسييريه. الحضور كان ديما عندنا حضور من تونس من مصر ومن المغرب ومن الجزائر، عندنا بارتنير زاد مهم برشا من الجزائر، وعندنا دول افريقيه برشا يحضروا كوت ديفوار السنغال سناجين زاد الكوت ديفوار والسنغال البنا، فما 6 دول تقريبا كل عام يحضروا معنا. واحنا الهدف نتاعنا ان نخلطوا نفتحوا اكثر باش ينجموا يحضروا اكثر. احنا كنا من الاولين اللي حكينا على الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء الاصطناعي راه ولا اون كومبوزونت بيرمانونت في حياتنا اليوميه، واللي ماهوش مقتنع بهذا راه قاعد يضيع في وقته وقاعد يخسر في برشا كفاءات وقاعد يضيع في برشا وقت في حاجات يعمل فيهم اللي الذكاء الاصطناعي يخدمهم له ويمكن يعطيه حتى نتيجة أحسن.
7: دولياً وزير الدفاع الإيطالي يعلن إصابة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال هجوم جوي استهدف قاعدة الطائف الجوية في السعودية ليلة الخميس. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تقول إن عدد النازحين في محافظة مأرب بلغ أكثر من 2,200,000 نازح، في حين تحدثت الهيئة الحكومية في آخر تحديثاتها للوحدة عن تصاعد كبير للنزوح القسري في البلاد مع استمرار المواجهات العسكرية بين القوات العسكرية اليمنية وجماعة الحوثية. كان وزير العدل التركي يعلن إلقاء القبض على 175 من أصل 239 مشتبها بهم صدرت بحقهم أوامر توقيف في إطار تحقيق يستهدف شبكة دولية للاحتيال بتداول العملات الأجنبية مرتبطة بالكيان الإسرائيلي المحتل.
6: للمزيد من الأخبار

www.jawharafm.net. Campus Zone. Campus Zone. ترجع لكم بعد شوية. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كونفي زون مع مهدي بالرابية. كونفي زون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie. كومبيس زون ترجع لكم من جديد على جوهرة اف ام، جوهرة تي في، كل جمعة من مساء المساءتين، موسم جديد، أسئلة جديدة، وأهم من هذا الكل إجابات تنجم تبدل نظرتنا للقراية، التكوين والمستقبل. في حلقة اليوم بشرة البجاوي اللي ترجع لنا من جديد باش تجاوب على سؤال يمكن برشا منا يسألوا فيه، اللي هو هل الدبلوم الشهادة وحدها تكفي باش تنجح في مسارك المهني، ولا سوق الشغل اليوم يستحق أكثر من الدبلوم؟ ونستقبلوا من جديد فريق مركز اللغة الفرنسية للانستيتو فرنسي دو تونس باش نحكيو على الفرنسية، التكوين، وخاصة شنو يلزمنا اليوم باش نكونوا أكثر جاهزية لسوق الشغل والحياة المهنية. أيضا باش نكتشفوا جامعة مختلفة في تونس، اللي هي الجامعة الافتراضية UVT، معناه بالرئيس السيدة ألفة المورالي. كيفاش نقراو عن بعض، وكيفاش الجامعة الافتراضية تنجم تكون جزء من مستقبل التعليم العالي في تونس؟ معكم مهدي بالرافية، كنت ميكرو معنا بشرة البجاوي، هذا هو كومبيس زون. بشرة مرحبا بيك من جديد.
1: عسلامة مهدي، صباح، شنو حوالك؟
0: الحمد لله، شنو حوالك انت؟
1: الحمد لله يا ربي، صباح.
0: دونك توت سويت قبل ما نتعداو الكلاندوي مع بشرة البجاوي، عنا أغنية وراجعين.

0: عشرة دقائق بعد ما الساعة منزلنا مواصل معكم في كومبيزون. مرحبا بكم اللي التحقوا بينا الآن وتوت سويت نتعداو لكلاندوي مع بشرى البجاوي.
1: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: العطلة وفات وآلاف الطلبة رجعوا للقراية، إن شاء الله يا ربي عام دراسي موفق إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله نشوفوا فيه كان الأخبار الباهية وبرشا نجاح وتألق. آلاف الطلبة راجعين وكلهم عندهم نفس الهدف في آخر المسار، ياخذوا ديبلوم، ليسانس، ماستر، ديبلوم دانجينيور ولا حتى دكتوراه. هذا شيء كان عند الجينيراسيون اللي قبلهم، كان زادا نفس الهدف أما بمعادلة مختلفة واضحة وأبسط، نقرأ مليح ناخذ ديبلوم باش نوصل للخدمة اللي نحبوا عليها. في وقتنا توا المعادلة هذه ما عادش في أغلب الحالات توصل، والديبلوم وحده ما يكفيش باش تنجح وتتألق في سوق الشغل. هذا ما يعنيش اللي الدبلوم ما عندوش أهمية وما نعملو به شيء. الدبلوم يقعد ديما لاباس، يقعد ديما اون بروف دو كونيسونس اي دو فورماسيون. في وقتنا الحاضر وأكثر في المستقبل سوق الشغل متطلباته باش يتبدلوا. سوق الشغل يلوج صحيح على كومبيتونس تكنيك، أما زادة معاهم يحبوا أنك تكون عندك اون بون كومونيكاسيون، عندك ليسبري ديكيب، قادر تتأقلم مع المجموعة وتغيرات الخدمة والمهام، قادر تحل المشاكل، تبادر، وعندك القابلية باش تتعلم وتتطور باستمرار. دونك نصيحتي للطلبة أنه أكيد يلزم نقرأ ونستفادوا مليح من الدروس والمحاضرات، نستعدوا مليح للامتحانات ونضمنوا نجاحنا، أما ما ننساوش خلال السنوات القراية وماذا بينا من أول سنة في القراية في الجامعة مهم زادا نطوروا مهاراتنا لي سوفت سكيلز نتاعنا، وهما كل المهارات السلوكيه ترانسفيرسال هيومان اللي عندهم الطابع الادراكي العاطفي العلاقي والتنظيمي، كيما مثلا القدره على التكيف، الابداع، الذكاء العاطفي، لا بون كومونيكاسيون وغيره. السؤال هنا كيفاش نطور لي سوفت سكيلز نتاعنا واحنا مازلنا طلبه وما عندناش اكسبيريونس بروفيسيونيل؟ اول حاجه يلزم نقتنعوا بها اللي لي سوفت سكيلز مش اون فورمول دو مات نحفظوها ونطبقوها، لي سوفت سكيلز يتبناو بالممارسه. مثلا ما توليش تعرف تتواصل مليح عندك اون بون كومونيكاسيون خاطر جوست قريت كتاب على الكومونيكاسيون، هذه حاجه تتعلمها كيف تاخذ الكلمه تفسر الفكره وتدافع عليها، تتعلمها بلي رياكسيون لي كريتيك متاع الناس، تتعلمها كيف تغلط وتعاود تجرب من جديد. الجامعة الحقيقة تعطيك انت كطالب برشا فرص باش تدرب لي سوفت سكيلز متاعك، اما يلزم تعرف كيفاش تستغلهم. ناخو كمثال لي ترافو دو جروب، ينجمو يكونو دي بروجي ولا دي ترافو براتيك اللي الطالب جينيرالمون يشوفهم كوم اون سامبل اوبليغاسيون اكاديميك، اما هما في الحقيقة ان بتي لابوراتوار دو سوفت سكيلز. يعلمونا كان نخدموهم بيان سور كوريكتومون، نقسموا لي تاش بين المجموعه، نسمعوا نحترموا الراي المخالف، نحترموا لي ديدلاين وغيره. لي بروجي و لي ترافو دو جروب يدربوا طالب على لي بون كومونيكاسيون، يدربوا على ليدرشيب، ميم على النيغوسياسيون اي على جيستيون دو كونفلي. نرجع للكومونيكاسيون، الطالب اللي يحب يحسن لا كومونيكاسيون التواصل نتاعو مع الاخر يلزم يتشجع ياخذ الكلمه ويبدا هذايا من القسم، يسال، يقدم دي بريزونطاسيون اورال، يدافع على فكرته. وكان الطالب يحب يزيد يتدرب اكثر على السوفت سكيلز هذا لا كومونيكاسيون، يحاول مثلا برشا مرات يفسر درس ولا فكره في وقت وجيز هكا، مش في معناتها مع عبد يفسروا العبد مش من الاختصاص نتاعو حتى من العائلة. إذا فهموا هذا مؤشر للبون كومونيكاسيون بتاعه. وما ننساوش اللغة وسيلة التواصل اللي هي مفتاح يحلك برشا بيبان، يحلك النجاح في القراية، الخدمة، في الخدمة والقرب للناس. كل ما تتقن لغات أكثر كل ما توسع أفاق النجاح وقيمتك في سوق الشغل. وتعلم لغة ما عندوش عمر محدد، تنجم تبدأ في أي وقت، المهم الاستمرارية والممارسة. حاجة أخرى تنجم تطول لسوفت سكيلز متاعك أنت كطالب، أخر شوية من الاختصاص متاعك وأنك تقرأ إكهو في الجامعة. أدخل يون أسوشياشون أن كلوب كسوا داخل ولا خارج الجامعة، شارك كان أمكن لك في لي كونكور ديز أكسيون هومانيتير، أعمل بينيفولا، شارك في ديز إيفينمون كولتوريل أنتربرونيريال. علاش؟ خاطر هي فرصة تحتك بناس مختلفين عليك، ما يفكروش بضرورة كيفك ومن اختصاصات مختلفة، وهذا يل ديفلوب عندك اون كومبيتونس مهمة هي القدرة على التأقلم وبيان سور برشا مهارات أخرى. نصيحة أخرى للطلبة، دونك استعملوا الذكاء الاصطناعي أما بذكائكم أنتم، دونك خليوه يفيدكم ويطور مهاراتكم مش يأثر سلبيا على الفورم سلبيا على الفورماسيون تاعكم. دونك ايفيتي دو كوبي كولي لي انفورماسيون ميليا، دونك طريقة اوتوماتيك اسيي دونك دو فيريفي دو ريفورمولي الحاجات اللي يعطيهم لكم الذكاء الاصطناعي. استغلوا الذكاء الاصطناعي باش تطوروا مهاراتكم وفهم الدروس، نجموا مثلا تعملوا دي سيمولاسيون مع بور دي انتروتيان دونبوش، خليه الذكاء الاصطناعي يطرح عليك الأسئلة ويعمل لك ليفالواسيون تاع الخدمة نتاعك تاع البروجي نتاعك تاع الكور، مش انه هو يخدم الخدمة الكل. خلي التحليل والتقييم والقرار الأخير منك وعندك انت. الكل طالب يسمع فيا نقول له صحيح، الجامعة تعطيك المعرفة، تعطيك الدبلوم وتعطيك الأساس، أما الباقي أنت اللي تبنيه تجربة بتجربة ومهارة بمهارة. خاطر الدبلوم يفتح البيبان، أما المهارات والتجارب هما اللي يعاونوك تقدم وتتألق في مسيرتك المهنية وحتى الشخصية.
0: يعطيك الصحة بشرى، تلقاو الانتغاليتي نتاع الروبريك على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك. بشرى، لهنا فما تشجيع منكم انتوما منكم للطلبة في بالنسبة للطلبة نتاعكم اون طونك تخدم يعني موجودة في الجامعة، تشجعهم منك ليهم في الاوف
2: وهي المؤسسات الجامعية تشجع الطلبة بيان سور انهم هما يكونوا هي راهو أهم حاجة وين الطالب ينجم يديفلوب لي سوفت سكيلز نتاعو، راهو لا في اسوسياتيف لي اسوسياسيون اي لي كلوب اي لي فورماسيون اللي باش يعملهم اون باراليل مع القرايه نتاعو، واللي المؤسسات الجامعيه الكل تشجع الطلبه انهم يكونوا لي كلوب هذوما وتعطيهم الفضاء وحتى الامكانيات الماديه دونك اللي يستحقوها. تقول لي نشجعوا انا كبروف، بون باش نحكي على
0: روحي
2: انا من تجربه شخصيه، معناتها بيان سور نشجع ودايور مع الطلبه في الكليه العلوم بنزرت دونك عملنا كلوب اوكي في الاختصاص نتاعنا، وكانت من احسن التجارب اللي عملناهم عملتهم انا في مساري المهني. كلوب اللي هما تعلموا فيه برشا، وانا زاده كبروف تعلمت منه برشا وتعلمت من الطلبه برشا حاجات. يعني كلوب وين احنا عملنا لي فورماسيون بور لي ستوديون في الهارد سكيلز في السوفت سكيلز، وين عملنا حتى دي زيفينمون كولتوريل سبورتيف، ما مش كان حتى في
0: اكيد استفادوا منهم، اكيد تبع فيهم لي ستوديون تاعك اللي كانوا معاك في الكلوب.
2: ولادي هما ولاد الكلوب هما ولادي، اكيد نتبع فيهم ونقولهم الحمد لله يا ربي نشوفهم ناجحين وكل واحد قاطر يقو، حتى اللي يلقى دي ديفيكولتي وهذا هو اللي تعلموا في لافي اسوسياتيف، نحسهم اللي قادرين انهم يديباس لي ديفيكولتي هذوما في حياتهم.
0: سؤال شخصي، لو كان يرجعوا بيك ال 20 سنه التالي مثلا، شنو تبدل يعني مع اللي اليوم تبدل اليوم مع المهارات مع كل شيء الحاجات المطلوبه هذه، السؤال بالنسبه ليك انت شنو تبدل في الباركور يونيفرسيتير اكاديميك نتاعك؟
2: على شرط نرجع بالتجربه اللي عندي تاو وفي الامكانيات اللي موجوده تاو، يعني ما ترجعنيش وانا ناسي كل شيء، يلزمني نقعد متذكره بيان سور باش حاجات تتبدل. ممكن الاختصاص لي خاطر نحبه مي باش نربح برشا وقت
0: تعمل حاجات اون باراليل مع القرايه
2: اوزي خاطر انا ممكن كي كنت عمري 20 سنه كنت عند برشا حاجات على غالب ما عملتهمش وخساره، سواء خايفه سواء ما نلقاش الوقت سواء مش مقتنعه، مي كان نرجع 20 سنه التالي شان برشا حاجات كلي سي سور باش يكونوا تري بينيفيك ميم حتى الباركور نتاعي.
0: واضح. واحنا حكينا على 20 سنه التالي، نحبوا نهنيوا بشرى البجاوي اللي غدوه عيد ميلادك، وما دامنا اليوم مع بعضنا في الانتين نقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، بون انيفرسير عندك معز. مش حاضر نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: اما كيفاش تو انت رجعتني 20 سنه التالي وانا تو 20 سنه التالي وبعد ذكرني بعيد ميلادي وعمري؟
0: هذه انتي ديديكاس من فريق التقنيه.
2: اما ميرسي بوكو بوكو عايش.
0: مرسي مرسي. دونك مواصلين معكم حد المساء، بعد شويه نحكيو على الاو في تي، جامعه تونس، الجامعه الافتراضيه بتونس. تحضر معنا نائبة الرئيس السيده ألفا المورالي. خليكم معنا من توا المساتين في كومبيزون على جوهره اف ام تي في.

0: زون. كومبي زون كل هاي الجمعة من ماضي ساعة الماضي ساعتي مع مادي بالرابية على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع. كومبي زون
1: أربعة وعشرين دقيقة بعد ما الساعة. مرحبا بكم من جديد. دونك المواصلين حتى المساعتين كما قلنا أول الحلقة. دونك نستقبلوا باش نحكيوا على الجامعة الافتراضية بتونس. نستقبلوا سعداء باستقبال السيدة ألفة المورالي نائبة الرئيس. عسلامة مرحبا بك في كومبيزون على جوهرة اف ام.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة ومرحبا مستمعين جوهرة اف
1: ام. باهي قبل ما نحكيوا على جامعة تونس الافتراضية ولا الجامعة الافتراضية بتونس، هيك نتعرفوا على السيدة ألفة المورالي.
2: ألفة المورالي حرم بن ناصر، أنا أستاذة جامعية، أستاذة محاضرة جامعية في المعهد العالي للإعلامية تبع جامعة تونس المنار، وحاليا شارجي دون فونكسيون اللي هي سوي لا فيس بريزيدانت دو لونيفرسيتي فيرتوال دو تونس، شارجي دي بروغرام دو لا فورماسيون دو لامبلابيليتي اي دو لوفرتور سور لانفيرونمون.
1: بارفي. باهي حكينا على لو في تي. لو كي تقول لنا تعرف لنا باللو في تي شنو هي الجامعه الافتراضيه بتونس، شنو هي بالضبط وشنو هي الفكره اللي تبنت عليها الجامعه هذه؟
2: جامعة تونس الافتراضية لونيفرسيتي فيرتوال دو تونس سي اون يونيفرسيتي بوبليك انتكري دوبوي 2002 وكري بور اسانسيلمون دو غراند ميسيون. Alors, la première mission, c'est une mission techno-pédagogique. معناتها جامعة تونس الافتراضية تميزت أنها تقدم التعليم بطريقة أنت مختلفة على الجامعات الأخرين اللي هو بطريقة التعليم عن بعد. يعني جامعة تونس الافتراضية تدعم الجامعات الكل بمنصات التعليم عن بعد، وهي بيدها عندها ميشن بيداغوجيك تقوم بتكوين طلبة ما نسميهم الغير نظاميين، تكوين عن بعد totalement à distance ولا بعد ساعات partiellement à distance انت و الكونتكست. دونك هذا الهدف الاساسي من احداث جامعه تونس الافتراضية. دونك مع التدريس جامعه تونس الافتراضية تامن كل ما هو accompagnement des enseignants universitaires.
1: D'accord.
2: انهم يكونوا capable باش يدعموا الدروس نتاعهم ب معناتها دروس عن بعد وسي معناتها ينجم يكون هو يقري في درسه لكن او ميم طا عنده اسباس ينجم الطالب معناتها يسو كونيكت عليه ويقرا به، وتعاونهم في سكون ابل لا سيناريزاسيون دي كور. دونك الاكومبانيمون كيفاش يعمل الفيديو نتاعو كيفاش يحط الكور نتاعو اكسيتيرا. دونك هذا من الدور الاساسي جامعه تونس الافتراضيه في الاكومبانيمون دي كوليك. فوالا
1: باهي شكون ينجم يقرا فيها؟ كنت تحكينا تو مي بالضبط شكون ينجم يقرا فيها يستفاد منها؟ نقولوا اسكو طلبه جدد ماخذين الباك يمشيوا يقرا فهمنا، خاطر اكيد انا متاكد ونتصور انه فما بالعديد يسمعوا فينا توا ما يعرفوهاش مليح لو في تي، فرصه نحكيوا عليها. يعني طالب جديد مازال كيتخذ البكالوريا والا طالب كمل قرايته باش يزيد يكمل والا بالضبط شكون؟
2: جرات العاده انه الطالب التلميذ اللي ياخذ الباك السنه ما يدخلش قيد عند جامعة تونس الافتراضية، ما هذه جرات العادة عند فماش تكست دو لوا يمنع. أما باش ما ندخلوش في منافسة متاع لورينتاسيون متاع الباك اكسيتيرا، احنا معناتها بما أنه الطلبة متاعنا يدخلوا في نظام تكوين فورماسيون كونتينيو باهي، دونك ناخذوا اللي من 2025 خذوا الباك وانت راجع باهي. دونك هذوكم طلبة يدخلوا عندنا، وبحكم أن نقريو عن بعد تعرف التعليم هذا يعطي اون فليكسيبيليتي
1: سي سور.
2: دونك كل ما واحد هو ما ينجمش يكون حضوريا في مؤسسه، دونك انك تعطيه الفرصه انه يقرا ويكمل دبلوم وهو يخدم ما ضيعش معناتها فرصه العمل نتاعو
1: مهم برشا
2: مهم برشا، ويظهر لي يمكن اكثر حاجه تكون أكثر دور قائمة به جامعة تونس الافتراضية هو أنه تلبي الحاجة هذه اللي هو يا يخدم يا بعيد على المؤسسة يا دونك التعليم عن بعد يعطي فرصة للأشخاص هذوك وإحنا نقبلوا بيان سور.
1: والكريتير شنو ما للشروط نتاع القبول شنو ما؟
2: ألوغ لي كريتير إحنا مؤسسة عمومية عندنا كاباسيتي معناتها ما نجموش نقبلوا الناس الكل دونك كل باركور عنده اللجنة نتاعو تخرج لي كريتير يهبطوا على السيت نتاع جامعة تونس الافتراضية ويشوف كل واحد اسكو يلبي لي كريتير هذوك الكل ويصير كلاسمون كيما المؤسسات الكل نخرجوا النتيجة نتاعنا ونقبلوا واللي ما يتقبلش السنة إن شاء الله يتقبل العام الجاي.
1: وفما إقبال أنه أكثر من الطاقة نتاع الاستيعاب؟
2: فما إقبال برشا برشا ما عندكش فكرة معناتها أن الإحصائيات نتاع السنة مازلنا ما سكرناهمش على خاطر مازلنا أون بلان سيليكسيون
1: معناتها آخر إحصائيات نتاع 2025
2: أي أي أي أنا ناخذ لك باركور مثلا باش ناخذوا 60 طالب نجم تجينا فيه 900,000 1,100 مطلب معناتها راهو ما عندكمش فكرة على الطلب أنه الوليدات يقراوا راو معناتها الانواع شتى يعني تنجم يكون هو خدم بالليسانس نتاعو ما عندوش لا بوسيبيتي باش يمشي يقرا ماستر بريزونسييل اعرفك اللي يخدم كل يجيو يعملوا الماستر عندنا ما نجمش قرا ليسانس ما خدمش بها يحب يقرا ليسانس انا ناخذ انفورماتيك يجيو يقراو عندنا دونك هذوك الكل معناتها فريمون المطالب بكثر.
1: بشرى مهم برشا انه بعد ما يكمل يعمل الامدي ولا غيره ويدخل يخدم وبعد يرجع بطريقه هذه واللي
3: تشجع انه نشجعوا ديما على القرايه وعلى الفورماسيون. انا جوست سؤال اسكو الطالب ينجم يعمل دوبل ديبلوم يكون هو مثلا انسكري في ليسانس ويعمل ليسانس اخرى مع لو في تي ولا يعمل ماش دو ماستر ك بريزونسييل مع يونيفرسيتي اخرى ومعكم انتم؟
2: لا دونك تقراوها اي تقراوها بكل وضوح على اي ابل كانديداتور راهو معناتها مطالب يكون مسجل عندنا خاطر احنا جامعه معناتها بوبليك
3: وي
2: واذا كان معناتها نعطيو الواحد فرصتين في جامعه بوبليك معناتها كو دير الاخرين لا احنا اللي قيد عنا يضمن لنا انه مش مقيد في جامعه اخرى حضوريه
3: اكيد. ولي باركور اللي عندكم شنو في
1: لي جوستمون شنو لي باركور اللي موجودين؟
2: الوغ احنا راهو قبل كنا مثلا محصورين في كل ما هو سيونس دو لانفورماتيك وتيك وتكنولوجيك دونك ولا سيونس دو جيستيون اي دو ايكونومي مي توا حلينا توسعنا وخاصة مسنا تعرف صارت لابيليتاسيون دي باركور دو ليسانس دونك حلينا ليسانس في سيونس هومان اي سوسيال دونك تيل كو ليسانس اللي مع الزيتونه اون بارتناريا مع الزيتونه معناتها ريالمون حاجه فرحانين بها وان شاء الله نوصلوها في الميسيون
1: فما اقبال عليها؟
2: عندك نعطيك لي شيفر؟
3: وي
2: لي شيفر اللي حلوا لي دوسيي نتاعهم 1300 وفاتوا هذا نجم نقول لك اخر مره
1: في شهرين
2: لا مش في شهرين حليناها لو 6 جويي اللي فات
1: اقل اي
2: اللي سكروا معناتها اللي كملوا استوفوا دوسييتهم الكل باوراقهم الكل هما 458 دوسي اعطيناهم للجنه باش يدرسوهم باش ناخذوا 30 رقم
3: لافين وي
1: كمان
3: بوتيتر عام جي دو كلاس
2: سيرسي مثلا بوتيتر دو كلاس اما هذه مثلا باش تحل حلينا للاجانب
1: جوستومون باش نسالك على الكانديداتور دي زيترونجي موجوده يعني فما طلبات كبيره من الخارج
2: كي تقول تعليم عن بعد يلزم تكون من الاهداف نتاعنا لوفيرتور سور على شيل انترناسيونال ما عندناش خيار اخر يعني انت اذا كان انت تعليمك على البعد ما يعطيش فرصه للتونسي اللي عايش في الخارج ولا للاجنبي اللي عايش برا وما يجيش يقرا عندنا معناتها ما نكونش استغلينا التعليم عن بعد توتالمون فهمتها لا محلين الناس الكل بون فما بيان سور اجراءات هذوك نحترموهم مي ماذا بينا الطلب الكل والوفيرتور على الانترناسيونال موجود.
1: حكينا على التكوين حكينا على الفورماسيون الامتحانات اللي هما الامتحان كل اسكو عن بعد ولا حضوري بريزونسييل
2: de par les textes de loi تاع l'université virtuelle de Tunis كان ثبتوا تلقاو الجامعات الكل ما يقولوا حتى شيء لا حضور ولا غيابي الا جامعه تونس الافتراضيه مكتوبه نوار سور بلان اللي لي زيكزامان نتاعها دوافت اتر بريزونسييل alors ما هوش اذا ما سافا با دير انه تكنيكمون ما نجموش
1: ا ديسونس
2: على خاطر تكسل تولى تبدل ويمكن اي ما مثلا في الكوفيد عملنا برهنا اللي
3: افكتيفمون باش نحكي وراو
2: نكملوا على ا ديسونس سيتي فيزابل ونجم نقول لك معناتها انك تعس اكزامان ا ديسونس تعس على الطالب plus rigoureux que انك تعس في صاله فيها 40 ولا 50 طالب داكور لكن هذاك التكست دو لوا اللي جابرنا توا سوسي تان راهو كيفاش نقول لك سلاح ذو حدين معناتها فما عباد كي تقول لهم يقرا ا ديسونس بتاتر جوده التعليم ما تكونش مضمونه ما يعطيش ثقه فيها لكن كي تقول له راهو يقرا ديسونس اما يجي يعدي ليكزامان بريزونسييل نجم نقول لك حاجه مخير من هكا احنا من 2025 بدلنا استراتيجي نتاع الجامعه التونس الافتراضيه ولينا نحبوا نتعاملوا اكثر مع المؤسسات نمشيو للمؤسسه نقولوا اذا كان عندك باركور مطلوب برشا هات نعملوه اون دوبل اون كو ديبلوماسيون نعملوا كوبي كيف وديستانسييل ومن بعد الوليدات اللي يقراو عندنا ديستانسييل واللي يقراو عندكم بريزونسييل يعديو الميم اكزامان
3: وي
2: يعني التحدي هذا بالحق معناتها سي بور فو دير ا كيل بوين اون في كونفيونس لي انسينمون ا ديستانس نتاعنا انه تحط ولد الناس اللي قريتو ا ديستانس يعدي لي ميم اكزامان كو اللي قرا كل نهار يظهر لي هذا معناتها مؤشر اني
1: باش نحكيو على على على العلاقه مع بقيه الجامعات بشرى لنا باش تحكي لنا عندك سؤال يخص في الكوفيد
3: دور كبير في وقت الكوفيد معناتها لعب الدور كبير يعني
2: اي
3: امنت لنا لانسينيومون ا ديستانس افكتيفمون يعني هذا التوانسه لازم يعرفوه اللي الجامعه ما وقفتش والدروس ما وقفتش غراس اونتر اوتر لو في تي اوسي
2: اي ليكيب وقتها بالحق معناتها انا كنت معاهم من وجهه نظر اخرى كنت معناتها كنت ديريكتريس دو دو دو دو دو ديبارتمون دانسينيومون
1: فيرتوال
2: جامعه المنال دونك نجم نقول لك اي غراس ا سا معناتها لو في تي مش لعب الدور رئيسي في التعليم عن بعد وليزانفستيسمون اللي تعملوا وقتها يا حبذين الجامعات نحكيو فيها جامعات تزيد تبني عليها
3: effectivement est-ce que ça évaluation l'expérience هذيك خاطر ما نعرفوش احنا توا نعيشوا في وقت اللي ات مومون لطف علينا مي معرضين انه معناتها الدروس تتوقف ولا فهمت est-ce que ça évaluation la période هذيك rien que pour l'UVT تحسن شويه في في لي زوتي يوتيليزي ولا لي ميثود ولا لي نون
2: شوف ليفالواسيون احنا كل عام عندنا لي ستاتستيك نتاعنا الكل يمكن معناتها الخدمه اللي لازمها تتخدم انه كل مره نقعدوا مع جامعه بارتنير ونقولوا لها اي اجا شوف الوضعيه نتاعك معنا يمكن هذاك اللي ناقص اما باش تقول لي معناتها ليفالواسيون يظهر لي في التعليم عن بعد في الجامعات لازم تقوم بها من الجامعات بيدها قبل ما تقوم احنا عندنا اللي حاجته بالستاتيستيك كل شيء موجود كل شيء موجود لي تراس كلهم موجودين معناتها
1: لكن تحكينا بالضبط كيفاش العلاقة مع بقية الجامعات مثلا مع جامعة كارتاج مع المنار مع قروان قفصة وغيرها شنو الدور متاع لوفيتي
2: شوف لوفيتي سوفو اون يونيفرسيتي ترانسفيرسال
1: داكور
2: كانت ان دي ترانسفيرسال سا فو دير كو سو كون اوفر كوم سيرفيس اون لوفر دون مانيير اكيتابل et égal à toutes les universités بالمؤسسات نتاعها العلاقه نتاعنا احنا كل جامعه عطيتنا ان فيزافي ce qu'on appelle un directeur de département d'enseignement virtuel معناتها وكما قلت لكم à partir des textes de loi تشوفوا اللي احنا عندنا مطالبين كجامعه تونس الافتراضيه مطالبين بالaccompagnement techno pédagogique يعني الجامعه لا تعرف لا كيفاش تحط البلاتفورم دانسينيمون ديستانس نتاعها ولا تعرف الادمنستراسيون نتاعها ولا حتى شيء كل شيء عندنا احنا ليبرجمون الكل عندنا احنا معناتها لا جيستيون هذيك الكل بقى هما ينظموا التدريس نتاعهم ونقعدوا نعملوا لهم لاكومبانيمون هذا سور لو بلان تكنو بيداجوجيك وكما قلنا لي كوليغ اللي يفول سو فير فورمي احنا سنين
1: جوستومون كنت حكيت لنا ديبيو كان فسرنا اكثر ان الدوره نتاعكم على الاساتذه في الدور البيداغوجي كما نقولوا بيداغوجيك نيميريك
2: اكزاكتومون. قبل كنا نجيبوا نعملوا دورات تكوينيه للاساتذه دورات حضوريه ولا توا تطورنا شويه كان سمعتوشي عملنا الكوكلاب الكوكلاب ذا يقيدوا فيه بدينا معناتها التجربه لانسينا في فيفري اللي فات على معناتها 8 اسابيع دونك في شهرين في مي اللي فات خرجنا اول دفعه نتاع الكوكلاب دونك خذوا لي زاتيستاسيون عملنا ليفينمون دونك اون لا ميدياتيزي باش نحثوا الاساتذه انهم يدخلوا يتبعوا كيفاش يبدا من الكرياسيون دو كابسول فيديو نتاعو للكرياسيون نتاع الكونتوني دو كور سيناريزاسيون ميكرو سيناريزاسيون ماكرو الكل حتى لين يوصل كورو سيناريزي كما ينبغي سلون لي نورم نتاعو داكور دونك هذاك معناتها حطيناه وتوا قاعدين نتفاهموا مع الجامعات باش معناتها اللي يحب يقيد ونحلوا له بيان سور ماهوش اوفير مي يتصل بينا ونحطو معناتها اون لانسكري بور بروفيتي دو سو كوكلاب سينو نعملو كيما تو مثلا تو اوني اون بلان فورماسيون دي كوليغ اللي باش يدخلوا معنا في لي باركور جدد ما نجموش نسيبوهم يقريو اذا كان ما فورميوهمش دونك اكومبانيمون سور لوغز اسباس دو كوكلاب
1: داكوغ. سؤال اخير مدام الفا مع الاي اي كيفاش الاي اي في وسط هذا الكل حكي لنا في الادابتاسيون
2: اي لو في تي كانت من السباقين اللي اهتموا باللي معناتها جو فوز انفيت ا كونسولتي سيت دو لو في تي اللي نبارطاجيو عليه. الوغ عندنا ان بروميير دوكيومون اللي هو لا استراتيجي دو ليكسبلوطاسيون دو ليا دون لانسينمون سوبيريور خرج نورمالمون لو 10 خدمناه 10 افريل 2025 قعدنا عام خدمناه وليفرابل خرج وبارطاجي مع الجامعات الكل وخرجنا نوتر ليفرابل ا شارت de l'utilisation de l'IA في l'enseignement supérieur. C'est à consulter aussi à site interne. C'est une charte vraiment.
1: Site de l'UVT.
2: À site de l'UVT. On a besoin d'accord. Les deux livrables de ma maquette betom je l'UVT ou hada. Alors elle a fait participer toutes les universités. Quelle université? Bah t'as deux à six représentants de l'anta. Le col n'a pas mina. Le col n'a pas d'achdemna. Besh. Fait l'achat charge les livrables de ma.
1: سي بيان سي بيان. كنا تعرفنا دونك اليوم على لو في تي ان شاء الله ترجع بحذانا من جديد ان شاء الله كل مره هكا نعملوا استضافه هكا مود لا فان مدام الفا.
2: والله المود لا فان سي ما جانكوراج طول الموند ا فوار دابور سو كو اوفر لونيفرسيتي فيرتوال دو تونس
3: ميم لي بروفيسيونيل اوسي دونك
2: alors justement انا نقول راهو لونيفرسيتي فيرتوال دو تونس اوفر دي فورماسيون diplômante, mais offre aussi des formations qualifiantes qui peuvent intéresser certaines personnes. Il y a les soft skills, mais il y a les compléments des compétences. Il faut l'anglais. Juste anglais, trois types d'anglais, on offre ça. Amener d'autres formations, mais l'analyse de l'équipe, fait la psychologie. Donc, on prépare une autre formation qualifiante. Donc, consultez et voyez ce que peut vous offrir l'université virtuelle de Tunis. C'est vraiment une université de demain, d'accord. Donc, elle essaye de répondre aux besoins du marché, certes. On est très étroitement lié au milieu socio-économique et j'espère pouvoir répondre. J'espère que l'UVT pourra répondre à tous les besoins nationaux. Peut-être même international.
1: يعطيك الصحة سيدة ألفا المورالي النائب رئيس الجامعة الافتراضية بتونس. لقاو الحوار كامل على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك. مكملين معاكم حتى المساعتين. بعد شوية نستقبلوا من جديد فريق المركز اللغة الفرنسية بالانستيتو فرونسي دو تونس. نحكيو على قيمة الفرنسية وهل تكفي أنك عندك لغة تتكلم مليح فرنسية؟ هل يكفي وإلا يلزم معها حاجة أخرين؟ هذا الكل بعد فاصل قصير وراجعين.

0: Campus Zone مع مهدي بالرابية. Campus Zone بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
1: 46 دقيقة بعد ما الساعة رجعنا معاكم في Campus Zone حد المس ساعتين ومواصلين دونك الجزء مخصص باش نحكيو مع مركز اللغة الفرنسية بالانستيتو فرونسي. دونك كما قلنا أول حلقة هل يكفي أنك تجيد مليح تحكي مليح اللغة الفرنسية وإلا يلزم حاجات أخرين معها؟ سعيد باستقبال من جديد فريق سنتر دو لانغ فرونسيز في الانستيتو فرونسي مدام كورا مديرة المعهد. عسلامة مدام.
2: عسلامة ميدي.
1: تحضر معنا أيضا مدام ريم اللي هي دونك أستاذة مكونة في مركز اللغات. مرحبا بيك.
3: عايشك مهدي، فضلك.
1: وتحضر معنا من جديد مدام زهرة بن سعيد. مرحبا بيك من جديد.
4: عسلامة مهدي.
1: دونك سينو بارتنير ولاد الدار كشاك فوا يجيو بحذانا. ندخلوا ديريكتومون في الموضوع اليوم. مدام كورا، اسكو هل يكفي انك تجيد اللغة الفرنسية مليح تحكي مليح الفرنسي باش تنجح في قرايتك ولا في خدمتك ولا في اي ميسيون ولا افيك لا لانغ يلزم حاجات اخرين؟
2: Oui, alors effectivement, Mehdi, pour faire la différence aujourd'hui, que ce soit à l'université ou sur le marché du travail, il faut non seulement parler un français courant, oui, puisque c'est demandé dans 80% des offres d'emploi en Tunisie, mais également maîtriser des compétences professionnelles transversales qu'on appelle des soft skills. Donc aujourd'hui, nous, on a data analysé le marché du travail tunisien. On a pris 8000 offres d'emploi et on les a analysées. On a identifié 4 grandes familles de compétences transversales à maîtriser.
1: Arba.
2: Arba. Et donc ces familles, c'est adaptabilité, communication, travailler en équipe et résolution de problèmes complexes.
1: Parfait.
2: Donc, il faut à la fois maîtriser ses compétences professionnelles, mais également la langue française pour faire la différence aujourd'hui.
1: مدام ريم، لو كانت ترجم لنا اش كانت تقول خاصه الاربع حاجات هذوما المطلوبين تفسرهم لنا اش كانت
3: بالضبط؟ ايفيكتيفمون ان فات مدام كورال فيان ديكسبيكي ان فات قالت لنا انه حللنا بيانات نتاع 8000 عرض شغل ولقينا انه فما مهارات حياتيه سلوكيه بما يسمى بالسوفت سكيلز هما اللي مطلوبين. اولا هي القدره على التكيف، ثانيا هي التواصل الناجع، ثالثا هو العمل في فريق، القدرة على عمل في فريق، وآخر حاجة هي القدرة على حل المشاكل.
1: داكوغ. باهي كورا، بداية من لي كومبيتونس هذوما كيفاش يتم التكوين؟ لا فورماسيون كيفاش يتم باش تركزوا انتم على لي كومبيتونس هذوما كونكريتمون؟
2: دونك بور ريبوندر ا سو بوزوان دو مارشي تونيزيان مي ايغالمون ا سو بوزوان او نيفو دو موند اكاديميك، اون ا كريي كونسو ان انترن بار نو اكسبير دو فرونساي سور اوبجيكتيف سبيسيفيك اي اكسبير ان انتربريز trois nouveaux parcours de formation en langue française. Ce sont des parcours qui visent donc les compétences que je viens de citer. Et ce sont des parcours aujourd'hui qui sont très efficaces parce qu'ils sont en pédagogie active, hein, c'est très concret les cas d'usage. C'est des parcours qui durent 30 heures, donc ils sont aussi moins chers. Et on en a aujourd'hui trois. Donc on a impact professionnel. Impact professionnel, c'est du profilage et de l'intelligence situationnelle. On a aussi négociation et gestion de conflit. Et enfin, prise de parole en public. Donc ce sont trois parcours qu'on propose dans l'ensemble de nos centres de langue dès le mois d'octobre à l'ensemble de nos publics adultes et qu'on va également proposer dans les entreprises pour former les collaborateurs en entreprise. Sauf que à ce niveau-là, on va personnaliser ces parcours pour les entreprises en fonction de leurs besoins.
1: دونك حكيت لنا على لا فورماسيون اللي تزيد تفسر لنا مدام ريم، اللي تفرجوا فينا على جوهره تي في على الفيسبوك، اللي تفرجوا فينا في التلفزه موجوده الافيش اللي هي بدايه من 13 اكتوبر. هكاك مدام ريم؟
3: بالضبط. احنا باش نجمنا نجاوبوا لمتطلبات سوق الشغل، نخممنا في ثلاثه مراحل تكوين نقدموهم للمتكونين نتاعنا، اللي هو الاولاني ان باركور يتسمى امباكت بروفيسيونيل، والباركور الثاني هو يركز على عملية التفاوض وحل المشاكل خاصة في الحياة المهنية. والثالث هو التحدث أمام الجمهور بيان سور اون لانغ فرونسيز.
1: دونك وشنو هي فكرة الامباكت بالضبط مدام ريم؟
3: Alors, فكرة الامباكت هي مبنية على مهارة حياتية بما يسمى بالاجيليتي كومبورتمونتال. هو إنسان يكون قادر إنه يتكيف مع وضعيات يومية في الخدمة متاعه، وإلا وضعيات فيها بعض الحساسيات بعض التحفظات، إنه الإنسان يكون ماهوش مقتنع بار إكزامبل بالاقتراحات متاعك ولا بالفكرة متاعك. وهنا استعملنا أون فات لا ميثود ديسك، هي أداة أون فات
1: اللي نشوفوا فيها تويتا في الإكران موجودة في جوهرة تي في.
3: أون فات هي ببساطة الميثود هذية تقسم الشخصيات الأربع أنواع. نشوفوا هوني لي دومينون اللي عندهم ميل للسيطرة، نسميهم زادة لي روج، لي جون اللي هما عندهم ميل للتأثير، واللي بلو اللي عندهم بلوتو ميل للتدقيق والتفاصيل والالتزام، في حين انه الخضر لي بيرسون فيغ اللي هما نسميهم لي ستابل عندهم ميل للاستقرار. يعني هنا لو كان نشوفوا اللي احنا في بيرو صغير عندنا أربعة من الناس كل واحد عنده البروفيل نتاعو، فورسيمون التواصل مش باش يكون ساهل بالكل.

0: extrêmement... C'est ouvert, Yannick.
1: C'est ouvert selon la disponibilité des apprenants. Nous, on a un planning de cours. Donc, on ouvre des cours en journée, on ouvre des cours surtout le soir. Quand elle est disponibilité de façon générale, c'est le soir aussi bien pour les scolaires que pour les professionnels, que pour les adultes. Mais on a une grosse gamme d'ouverture de cours en journée et en fin de journée, puisque la dernière tranche, c'est de 18h à 20h30.
2: Et le samedi.
1: Et le samedi et parfois même le dimanche.
0: Dernière question, Cora, Yanni, je vous invite à faire un appel ici, Yanni, n'importe qui peut faire des formations dans ce sens, Yanni, c'est pour tout le monde.
2: Bien sûr, en fait, nous on considère que la qualité de nos cours et surtout la qualité aujourd'hui avec tous les nouveaux parcours qu'on a créés pour les adultes, elle doit être à la fois proposée dans les entreprises où là on va faire du sur-mesure avec leur cas d'usage, etc., mais également à l'ensemble des adultes tunisiens, des apprenants adultes. Donc on va proposer la même qualité, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les entreprises. Ils vont avoir accès à des contenus de haute qualité pédagogique, de haute qualité technologique aussi, puisqu'on utilise beaucoup de nouvelles applications interactives dans nos cours. On forme à l'intelligence artificielle et puis surtout ce sont des contenus qui sont très concrets, très pratiques. On va faire 20% de théorie, 80% de pratique, et ça c'est quel que soit le niveau, qu'on soit chez les enfants dans le scolaire ou pour les adultes ou pour les entreprises, c'est la pédagogie active, la pédagogie de projet, et c'est notre ADN, c'est l'ADN de l'Institut français de Tunisie, et la qualité elle est la même où qu'on se soit sur le territoire et pour n'importe quel type de public.
0: لو كانت يعني قالت 20% نظري والباقي كله تطبيقي يعني وسي متاح للجميع يعني
1: c'est de la pédagogie active, beaucoup d'échanges avec le professeur, beaucoup d'échanges entre apprenants. L'apprenant, il est vraiment fait calme l'apprentissage, en plein cœur de l'apprentissage. Oh ouais, et c'est un acteur. Oh ouais, il joue le rôle et il est en plein dans son apprentissage.
0: Y a-t-il comme ça?
2: Merci beaucoup.
0: À la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup.
0: Donc, سمعتوا المتاح رقم الهاتف سمعتوه وعندكم الصفحات على الفيسبوك والموقع الرسمي متاع سنتر دو لانغ فرونسيز دو لانستيتو فرونسي موجودين تنجموا تتصلوا بهم اتو مومون. هكا وصلنا لنهاية الحلقة متاع اليوم. احنا نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت كل جمعة مساعة في كومبيس زون من الوقتها اقعدوا اوفياء الجوهرة اف ام. شهية طيبة وباي باي.
3: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبلي وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
4: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
5: جوهرة أفهم بيبليسيتي
6: السابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشركة العمران. فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أف إم وبرنامج جول. إن شاء الله برشا مفاجآت، برشا حاجات باهية، انتظروا اليوم والجمعة إن شاء الله.
5: جوهرة
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
8: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
9: اريدو طور عالمك.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوله سبور. البدايه بالقائمه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي الخاصه بخوض مباراتي تصفيات كاس امم افريقيا 2027 ضد المنتخب الاوغندي والمنتخب البوتسواني. ضد المنتخب الاوغندي يوم 24 سبتمبر وضد المنتخب البوتسواني يوم 28 سبتمبر ومواجهه وديه منتظره ضد المنتخب المالي يوم 3 اكتوبر. القائمه ابرز الملاحظات: 7 لاعبين من الرابطه المحترفه الاولى، 9 لاعبين يسجلوا عودتهم في قائمه المدرب معين الشعباني، ودعوه ل زوز لاعبية جدد، 3 على مستوى حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، هادم عروس، محمد النصراوي لأول مرة مع ليكيب ناسيونال، منصر الطالبي، علي غرام يسجل حضوره رغم الإصابة، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول يسجل عودته. في وسط الميدان عيسى العيدوني، الفرجاني ساسي أيضا يسجلوا عودتهم، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفولاتاك خليل العياري، سيف الطيف، الياسر عاشوري، سيباستيان تونكتي، حازم المستوري، ودعوة أولى لمهاجم الإفريقي الصادق قديدة. برنامج المباريات المتأخرة اللي تتلعب يوم الأحد انطلاقا من الساعة الرابعة، موزوز مباريات متأخرة من الجولة الرابعة. النادي الإفريقي ترجي جرجيس بقيادة الحكم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار أمير العيادي. سي اس اس سي بي، قمة كلاسيكية بقيادة حسين بن ساسي ودافيد سميتش، في غرفة الفار حكم سلوفيني. وماتش مؤجل من الجولة الأولى بين نادي حملان واتحاد بن قردان، طبعا تحكيم لنضال الطيف، وفي غرفة الفار هيثم جيرات. نحكيو على اخبار الميركاتو. في النجم الرياضي الساحلي مهاجم سينيغالي باباكار مبوب، 23 سنه، متر و92 سنتيمتر، قادما من نادي رادينك السربي. كان عنده تجربه في البطوله السربيه، لعب مع ثلاثه انديه، خريج اكاديميه ديمبراز السينيغالي، الفريق اللي كان لعب مع الترجي الجرجيسي واللي يشرفوا عليه يعني نجوم كبار في اوروبا. اليوم يخضع للفحص الطبي مع فريق جوارة الساحل، ومن المنتظر ان يوقع عقد مع فريق ليتوال. اتحاد بن قردان يتعاقد مع المدافع دانييل بول بعقد يمتد لثلاث سنوات، في طبعا تعزيز دفاعي جديد لفريق الاتحاد. الأولمبي البيجي يتعاقد مع المهاجم الرحالة المخضرم فايد بن حسين، قادما من نادي محيط قرقنا، لعب قبل في نادي جبنيانة، في مستقبل جابس، النادي البنزرتي، وعدة تجارب أخرى، لعب في البطولة المحترفة الأولى 28 مباراة وسجل 6 أهداف. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم في البطولة الألمانية: بايرن ميونخ يلعب مع يونيون برلين، برنتفورد يواجه تشيلسي على مستوى البطولة الإنجليزية. في البطولة الإسبانية إسبانيول يلعب مع إلتشي. في البطولة الفرنسية المتصدر موناكو يلعب مع لونس، زوز مقابلات على مستوى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، مواجهة بين نونسي وديجون. ديجون فريق لعبنا التونسي سامي شوشان الموجود في قائمة المنتخب، وباو أفسي يواجه دانكيرك فريق لعبنا التونسي خليل العياري اللي كان موجود في التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الفرنسية في الجولة الماضية. هذا كل ما عندنا في جورة سبور، ما تنساوش الموعد اليوم في برنامج جول مع جمال وبقيت الكيب، انطلاقا من الساعة السادسة إلى حدود الساعة الثامنة، واستضافة خاصة لعبد السلام بوحوش المدير الرياضي لفريق شبيبة العمران.
3: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport.
8: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وبرشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
9: جوهرة FM.
10: الدنيا
9: جوهرة FM.
11: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دنيتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة مني
5: مع بعضنا نقبل معكم في رانديفو جديد ديما في على جوهر اف ام وجوهر تي في هذا هو فواياج فواياج مجموعة كبيرة من الأخبار المحطات اللي تعنى بقطاع السياحة في موعد أسبوعي يجينا كل نهار جمعة من ساعتين لأربعة متاع العشية مرحبا بكم الناس الكل وأكيد باش تكونوا بأحلى موسيقى ونساء الجمال

Airways. اليوم معكم في فوياج فوياج على جوهرة فيما جو تي في، وكما عودناكم في بداية كل حلقة نعطيكم فكرة على آخر الأخبار متعلقة بقطاع السياحة والطيران في العالم. والأخبار الأولي هزنا للمملكة العربية السعودية اللي شهدت مؤخرا انعقاد المؤتمر الصحفي الافتراضي نهار 14 سبتمبر للإعلان على المرحلة الجديدة من تورايز والكشف على رؤية خاصة بمنتدى تورايز 2027 واللي باش ينعقد في الرياض خلال شهر مارس عام 2027. المنتدى هذا منتدى تورايز اللي هو يجي تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وباش يجمع قادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين وصناع السياسات ورواد الصناعة للمساهمة في رسم ملامح مستقبلية لقطاع السياحة في المنطقة العربية. وخلال المؤتمر كشف وزير السياحة في المملكة العربية السعودية ورئيس تورايز عن رؤية وأجندة 2027 وعرض الدفعة الأولى من المتحدثين العالميين المؤكدين مساهمتهم ووجودهم وسلطوا الضوء فيه على الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي على فتح باب التسجيل لحضور المنتدى وضم المنتدى مشاركات متنوعة كما غلوريا جيفارا رئيس التنفيذية لمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC وماريو إنترس بيرجر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة لايبرتي انترناشنال توريزم جروب. وكان فما جلسة نقاشية كشفت يمكن الإمكانيات اللي يمكن تحقيقها وقت اللي يتوقف قطاع السياحة عن العمل بمعزل عن بعضه لبعض. شهد نهار 14 سبتمبر 2020 صباحا انطلاق الخط الجوي المباشر الجديد لشركة نوفيل اير تونس ولربط العاصمة التونسية تونس ومطار تونس كرتاج بمطار القاهرة الدولي. وباش تأمن نوفيل اير الخط الجديد بمعدل زوج رحلات أسبوعية كل نهار أربعة ونهار أحد، الشيء اللي باش يتيح للمسافرين خيارات جديدة للسفر المباشر بين تونس وجمهورية مصر العربية. ومع اطلاق الخط الجديد هذا باش توصل شركة نوفيل اير تطوير شبكاتها ووجهتها نحو المنطقة العربية والشرق الأوسط وكذلك توسيع خيارات السفر المتاحة انطلاقا من تونس وفي اتجاه تونس من هذه البلدان. تزامنا مع العودة المدرسية أطلقت كذلك نوفيل اير عرض ترويجي جديد هو باك تو سكول اللي أفتح للحرفاء الاستفادة من تخفيض يوصل نسبة 30% على أسعار التذاكر دون احتساب الأداءات على تذاكر السفر ذهاب وإياب من وإلى تونس. ويتيح العرض للمسافرين التخطيط لرحلتهم القادمة والاستفادة من أسعار تفاضلية. التخفيض يوصل إلى 30% على أسعار تذاكر دون احتساب الأداءات على تذاكر السفر ذهاب وإياب في فترة بيع تتواصل لغاية 30 سبتمبر 2026 وفترة سفر تتواصل لغاية 31 مارس 2027 في وجهات متنوعة هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا والجزائر ومصر والمغرب ومن وإلى تونس. أعلنت مؤخرا الخطوط الجوية التركية على وشك إنهاء طلب لشراء 150 طائرة جديدة من نوع البوينغ 737 ماكس من شركة بوينغ الأمريكية. الاتفاق هذا يجي بعد تأخر لفترة بسبب مناقشات مع الشركة المنجة حول محركات وخدمات الصيانة والاتفاق مع CFM International لتكميل مسار الطلبية، والمتوقع أن يتم التوقيع على هذا الطلب خلال الأسبوع القادم ويجي طلب كجزء أساسي من تطوير كبير أعلن عنه في العام 2025 لشراء 225 طائرة بوينغ وتشمل 75 طائرة من نوع 787 دريم لاينر و150 طائرة من نوع 737 ماكس. والصفقة تهدف بالأساس لتعزيز أسطول الخطوط التركية ودعم خططها التوسيعية للوصول إلى شدوا عندكم 800 طائرة بحلول عام 2033. هبطت مؤخرا طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في العاصمة الألمانية وألمانيا الفيدرالية برلين وتقدم بالتالي رحلات أسبوعية من الجزائر العاصمة إلى برلين بريدنبرغ خلال يوم الاثنين. الرحلات تنطلق يوم 1 نوفمبر وستكون بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم أحد وباستخدام طائرة البوينغ 737. في خطوة تعكس الرؤية المستقبلية على شركة الاتحاد للطيران الشركة الإماراتية ومقرها أبوظبي تفاصيل منتجها الجديد من طائرات الإيربوس A330 نيو القادمة، وبش تدخل الخدمة اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2027 السنة القادمة. الطائرات بتكون مخصصة بالكامل بشكل خاص لرحلات إقليمية ومتوسطة المدى نحو كل من أوروبا وآسيا، وبش تقدم تجربة فاخرة ومطورة تحت شعار Beyond Borders
وباش تكون الطائرة مقسمة إلى ثلاثة درجات. الدرجة الأولى الفيرست كلاس بأربعة أجنحة خاصة في مقدمة الطائرة مع باب إغلاق للخصوصية التامة وكرسي إضافي يسمح بالعشاء أو الجلوس مع مرافق وشاشة ترفيهية عملاقة بحجم 32 بوصة وشحن لاسلكي ومساحة تخزين إضافية ومزودة بمنتجات تجميل فاخرة من نوع الباودر على الباودر ستيشن ومحطة عناية شخصية يمكن استخدامها أثناء الرحلة أو أخذها بعد الهبوط. والدرجة الثانية بشكون هي البزنس كلاس أو درجة رجال الأعمال وجاهزة ب 24 مقعد مسطح بالكامل فولي لايف فلات جميع المقاعد الأمامية موجودة مع وصول مباشر للممر وأباب خصوصية منزلقة وشاشة من نوع 4K بحجم 17.3 بوصة وشحن سلكي ولا سلكي وطاولة كبيرة ومساحة تخزين متعددة إلى جانب الدرجة الثالثة والدرجة الاقتصادية فيها مجموعة من المقاعد منهم 32 مقعد بمساحة أرجل إضافية مع شاشات من نوع 13.3 بوصة و252 مقعد ومسند للرأس مميز بتصميم جميل وشاشات بدقة 4K. العدد الإجمالي بش يكون للطائرة 280 مقعد في ثلاث درجات ومن المتوقع تسليمها تدريجيا. نحكي على طائرات A330 نيو اللي طلبت منها الاتحاد 15 طائرة. انطلاق التسليم سيكون في 2027 حتى 2032 ومخطط الشركة أنه مش تجدد نطاق أصولها بقيمة مليار دولار بهدف توحيد التجربة الفاخرة عبر جميع الطائرات بحلول سنة 2028. أعلنت مؤخرا شركة طيران البحر الأحمر أو Red Sea Airlines عن توقيع اتفاقية مع شركة SMBC Aviation Capital لاستئجار زوز طائرات جديدة من نوع البوينغ 737 ماكس 8 وهذا على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء اللي وقع مؤخرا في جمهورية مصر العربية. نحكي على AS 2026 ومقرر تسليم زوز طائرات خلال شهر جويلية وأوت من عام 2027 في خطوة محورية جديدة باش تعزز خطط النقل الجوي المصري وتطوير أسطوله وتلبية الطلب المتزايد على رحلات الطيران والسياحة في مصر خاصة طيران منخفض التكلفة. على هامش معرض الإينوبروم التجاري اللي تنظم لأول مرة بتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية وزارة التجارة والصناعة الهندية أعلنت شركة الطائرات الروسية المملوكة للدولة عن خططها في إجراء عقود جديدة لتوريد طائرات السوبر جيت للمشغل الهندي خلال معرض الـUSA. نحكي على الطائرات SG-100 وكان هذا بالاتفاق مع أيرو إنديا لسنة 2027 ويشهد الحدث اللي تنظم بشكل مشترك بين الوزارات زوز الوزارات المعنية بالصناعة والتجارة في كل من روسيا والهند مشاركة أكثر من 200 شركة من البلدين وين بشتعرف تقنيات في مجالات الهندسة الميكانيكية وأيضا المعادن والكيميائيات وتكنولوجيات المعلومات والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية. وتقترب شركات الطيران المتحدة الـUSA من إبرام عقد نهائي مع شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة ومن شأنه يتيح للشركة الهندية الحكومية تسهيل توطين الطائرات داخل الهند. نحكي على طائرات من نوع SG-100. نهار 2014 سبتمبر شهد مطار مصراتة الدولي في ليبيا حادث جوي خلال عملية هبوط طائرة خاصة حسب معلومات أولية من الدولة المصادر ليبيا وسائل أعلام محلية ودولية وين خرجت طائرة عن مسار المدرج أثناء محاولة الهبوط أو هبوط الاضطراري وتعرضت لاشتعال جزئي في جسمها أدى هذا إلى إغلاق المجال الجوي بصفة مؤقتة وتعليق حركات الرحلات في المطار نظرا لوجود مدرج واحد فقط. وتم التعامل مع الطائرة المضرة وتقييم الحالة الخاصة بالمدرج. الطائرة هي من نوع السيسنا هي طائرة خاصة قادمة من إسطنبول وكان من الأسباب الأولية هو خلل فني في أحد المحركات أثناء مرحلة الهبوط وكان على متنها طاقم متكون من ثلاث أشخاص قائد الطائرة ألمانية الجنسية ومساعده مساعد الطيار ومضيفة تركية الجنسية ولم يكن هناك أي مسافر على متن الطائرة ولم تسجل أي خسائر بشرية وإن جاء أفراد الطاقم وهما حاليا في بصحة جيدة مستقرة بعد تلقي الإسعافات الأولية وتجري الجهات المتخصصة التحقيقات اللازمة لتحديد الملابسات الخاصة بالحادث بدقة.

0: ديسكفري. اخبار شيكنا في البرنامج ويزي برومو وكل العروض اللي قدمها لنا داخل تونس وخارجها. ديما معانا في فواياج فواياج وتنورنا بحضوره ويام جديد واللي قوي ام باش يقول لي برومو ولا سويم لابال. مرحبا ويام. شنو احوالك؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: باش نبداو بتونس ولا بالخارج؟
1: نبداو بالخارج. نبدا باسطنبول. اني دونك
0: مرحبا. شفت اسطنبول ولا انت ساعه؟
1: بيان سور.
0: قداش مرة؟
1: مرتين.
0: عجبتك؟
1: اكيد بيان سور. واسطنبول حاجه اخرى وليد، على قد ما تمشي لازم تحب ترجع لها. ديما فيها ما تكتب
0: صحيح. دونك كبيرة برشا وفيها بوكو داتراكسيون وبرشا بلايص وصعيب باش نجم تشوفها الكل في زيارة واثنين وحتى ثلاثة.
1: وي بيان
0: سور. شنو عندنا جديد السنة؟
1: نحب نرحب أول حاجة مستمعين جوهرة اف ام الكل. كالعادة احنا نطلعوا عليهم كل نهار الجمعة باش نودوهم ونفكروهم بعروضنا وآخر برومواتنا. دونك اسطنبول احنا حرفينا الكل يعرفوا اللي احنا نوفروا كل نهار ثلاثة ان ديبار لاسطنبول. والمرة هذه جيناكم باسطنبول سبيسيال فاكونس ديسمبر.
0: دونك ديجا
1: ديجا
0: رحلتوا بثلاثة شهور فيسا فيسا. في الصيف نحكيو على سبتمبر واكتوبر تو نحكيو على ديسمبر.
1: الحمد لله ديجا سبتمبر خرجنا منه الكل دونك كومبلي ديباراتنا الكل. بالنسبة لأكتوبر كيف كيف بدينا أوفوغ يا ميزور. جوست حبينا خاطر عملنا فونت فلاش في الفاكونس نتاع ديسمبر دونك حبينا نفكروا بها على بكري.
0: داكور معناها خذ بلاستك من تو أخي من السوم يغلى من بعد.
1: اكزاكتومون.
0: باهي
1: فوالا دونك اسطنبول سبيسيال.
0: عجبتك الأفرة اللي جينا؟ تحب تركيا هي واسطنبول وشوبينغ.
1: أكيد. دونك كيما قلت لك احنا مستنسين كل نهار ثلاثه مي في ديسمبر ابارتيغ من لو 15 ديسمبر باش نوليو بريسك كل يوم معناتها فما ان ديبار. يعني ابارتيغ من لو 15 ديسمبر حتى لاخر ديسمبر 31 دونك باش يكون بريسك فما كل يوم
0: بريسك براتيكمون كل يوم عندكم ديفول ديما على نوفيلير معناتها كل ديبلوكسيي شريتوهم على نوفيلير في الساعه نتاع ديسمبر خارقه العاده. يعطيكم الصحه. باهي
1: دونك السوم باش يكون ابارتيغ من 290 دينار اللي هو بري انتريسون.
0: انتريسون خاطر بالحق تو فهمت علاش ضغطوا برشا على التكلفه في النومبر.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك الباك باش يكون كالعاده انكلو الفول على نوفولير لوتيل اون لوجمون بوتي ديجني اي لو ترانسفير من لوتيل للمطار للوتيل ومن لوتيل للمطار. فوالا دونك هذايا بالنسبه لاسطنبول. دونك بروفيتي لوفر والبري تري انتريسون.
0: بلي بالنسبه للباجاج عندك شي فكره قداش عندك الحق في الباجاج بالنسبه للفول هذايا؟
1: اي عندهم 24 كيلو باجاج اون سوت و 8 كيلو باجاج اون مان.
0: داكور باهي تري بيان. قداش الباك؟
1: الباك كيما قلت لك
0: زوز ملايين و190 بداية من
1: بداية من 15 ديسمبر
0: حتى ال 31 ديسمبر.
1: حتى ال 31 اي دونك كيما قلت لك كل يوم
0: كل يوم فما ديبا
1: نهارك هاو.
0: داكور دونك تمشي الصباح بكري وتروح معناها فما كديكالاج نتاع الليله باش تعدي سبع ايام كاملين وسته ليالي تربح ليله في حق لوتيل. دونك نضغطوا على البري مع النومبر هذايا. دونك كل سلعه كامله كل يوم ديبار مع تونيزي برومو تنجموا تاخذوا الباك هذا من توا تريزيرفيو خاطر من بعد السوم ينجم يغلى وقت اللي تكثر الدوموند. نحكيو على الديبار ابارتير من 15 ديسمبر.
1: فوالا دونك من اسطنبول نمشيو لديستيناسيون جديده. دونك احنا ديما تونيزي برومو ديما تحاول باش تنوع معناتها
0: جديده وبعيده.
1: بعيده يس. فوالا دونك فما برشا عباد يحبوا الاكتشاف يحبوا يكتشفوا معناتها الديستيناسيون هذوما لي لون كوريي. دونك تونيزي برومو مش جديده عليها انها توفر ديستيناسيون كيف ما هذيا وديجا ديستيناسيون الفيتنام مش اول مره معناتها اي ديجا عاودناها مع نوفوتي معناتها بيان سور باش نلقاو فيها دي نوفوتي. دونك ديستيناسيون ان فواياج اكسيبسيون

0: Un circuit original et très varié pour les excursions. Donc, Bishukun fille donc ou 12 nuits, 10 lieli. Voilà. Bishukun Mkasmin, 3 nuitées fille Hanoï, Lila fille Halong Bay, 3 nuitées fille Danang ou 3 nuitées fille Oshi. Donc, fille des hôtels 4 étoiles.
1: رحلة مثل القطرية.
0: Voilà, على الخطوط القطرية تونس الدوحة الدوحة هانوي وفي الغتور أوشي الدوحة الدوحة تونس. Donc الباكيج فيها عملنا فيه فونت فلاش ملي كان 7 ملايين ملي كان 8 ملايين و 490 ولا 7 ملايين و 950.
1: فيحكي بخيس 500,000.
0: Voilà, donc l'offre هذه valable حتى le 15 octobre.
1: Donc, le plus intéressant, elle nous fait la facilité.
0: Avec facilité de paiement, oui. Le client, il a jamais fait acheter. Oui, comme le bic à la 4 marat.
1: خارق العادة.
0: Voilà.
1: Donc, tu as la hasba, tu as fait 3975, pèse 4 ملايين. On va te كامل كل شهر 494 دينار على مدة 4 شهور. وتمشي بالحق رحلة الأحلام. Vietnam, on commence à ne pas y arriver. On va nous chercher à ce qu'on fait. Ou les c'est une destination merveilleuse. À la خاطر, la nature fait extraordinaire. Ou les attractions fait ياسر مزيانين. وعندك بالحق ما تكتشف في جنوب شرق اسيا
0: اكيد وسورتو ناكد اللي راهو البروغرام غيش باللي زيكسكورسيون دونك لي بري اللي ذكرني انكلو الفول على القطريه ليبرجمون في لي زوتيل ولي البلايص اللي اني ذكرتهم دونك لي ترانسفير بيان سور ا ديسبوزيسيون ولا لي زيكسكورسيون
1: لي زيكسكورسيون فما زاد دي فما يامات اللي فيهم الماكله زاد كاريمون معناها بالعشاء والكل موجود في وسط الباك
0: ديجا احنا البروغرام موجود على السيت نتاعنا tunisiepromo.tn اللي يحب يدخل تايي نهار بنهار دونك ينجموا يدخلوا على السيت ويكتشفوا ولا يجوا بحذينا مرحبا بيان في نو بوينت فونت
1: تري بيان باهي خلي شويه توا البروموسيون اخرى مزيانه اوفر حلوه تقريبا السوم على 10 وقت نقعدوا في تونس ونجموا نمشوا نعديو ذا سيركوي يعمل الكيف
0: بيان سور دونك احنا مازالت الدنيا سخونه شويه توا ومعها هكا زاده كيف كيف شويه بروده في الطقس دونك في السيزون هذه ديما نحاولوا نعملوا ان سيركوي مير ديزير يجمع ما بين البحر والصحراء دونك سيركوي دو 4 jours 3 nuitées مقسوم donc Lila في hôtel في Touzer في hôtel Mouradi en demi pension ou Liltine في Jerba في hôtel Petit Palais en demi pension donc circuit le prix نتاعو
1: Touzer وين صباحني قلت لي
0: في المرادي توزر
1: مرادي توزر والبتي بالي في جربه باهي
0: فوالا لي دو اوتيل سون 4 ايتوال دونك اول ديبار باش يكون مبرمج نهار 24 سبتمبر دونك لو بري باش يكون ابارتيغ من 529 دينار بار بيرسون انكلو البوس دونك ترونسبور وليبرجمون في لي دو اوتيل اللي ذكرتهم ولي زيكسكورسيون دونك لي زيكسكورسيون باش يكون فما دومي جورني ان 4 فوا 4 وجربه وتمغزه الكل باش يعملوهم في توزر Donc les excursions à Limarofine. Sinon, fi Jerba je suis confirmé balade en mer, fi Jésir les Flamants roses, visite les maisons troglodytes fi Matmata, zeda kif kif en route, ou fi visite le Château Jerid ou Jerba Houd ou Galila ou Hamt Souk. Donc
1: pratiquement les attractions de Jerba le موجودين.
0: Exactement.
1: يعطيك الصحة باهي نمشيو توا قبل ما نقول لك بالسلامة للبرومو لهبال والجمعة هذه هبال بالحق على خاطر السوم إلي انكونتورنابل.
0: وي دونك لوتيل ياسمين بيتش حمامات اوتيل 4 ايتوال في ياسمين حمامات دونك عمل بروموسيون توا نعرفوا السيزون تاع لي بروموسيون فما دي اوتيل عاملين حتى أكثر من 50% في البرومو دونك اوتيل ياسمين بيتش عامل بروموسيون ملي كاين 92 دينار اون دومي بونسيون ولا 57 دينار اون دومي بونسيون دونك لوفر هذيا فالابل حتى لو 30 اكتوبر
1: 30 سبتمبر حتى لاخر الشهر
0: فوالا
1: سي سا ان دومي بونسيون فطور الصباح والعشاء
0: وفيها زيتا غراتويتي انفون اقل من 4 سنين
1: داكور
0: دونك اوتيل كيما قلنا في ياسمين حامد في لي توبوغان كوريكت فوالا دونك
1: نختو مسم سوفيا مسم سوفيا الصيفية
0: بالضبط فوالا نجمو
1: 57 دينار اهو خرق العادة عرض يعمل سترسين كيف وبرومو هبال تعمل الكيف
0: سينون جوست حبيت نقول اللي غدوة ان شاء الله فما سواري في اوتيل حمامات سيراي دونك اللي حاب يمشي يتفرهد ويكاند دونك ينجم يمشي سواري ابارتيغ من 128 دينار اون دومي بونسيون دونك سهرية فيها اربع فنانين ما نستحضرش اساميهم مي موجودين على السيت نتاعنا tunisiepromo.tn دونك هكا غدوة ان شاء الله سواري ينجمو
1: يبروفيتي عشاء وسهرية وفطور صباح دونك ويكاند يعمل الكيف
0: ب
1: 128 دينار فيها سهرية
0: Bien sûr.
1: La saharia ou l'hébergement ou en demi-pension.
0: Exactement.
1: Au départ tardif, mais c'est cher, mon check-out tardif. Hatta quand smart ou l'erdine, t'as monté chaque jour ma Le mot de passe, tu es promo. Il faut que tu fasses le mot arabique. Y a-t-il que ça, Merci beaucoup. Malheureusement, le compte de la tunisiepromo.tn, c'était au 3000 signal. Fais

مازلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في ومجموعة من الفقرات والمحطات، وديما كيف كيف نسافر بكم إلى أبعد من الحدود، نتابعوا بعضنا كل الأنشطة الثقافية والموسيقية والفنية، نحكيوا على هالغنية كما يقول اللبناني. يلا

0: نحكيو على جديد الفنانة الأردنية رينا الخوري. رينا الخوري اللي تسعد ليطلق مجموعة من الأغاني مع واحدة من أكبر شركات الإنتاج في العالم، واللي عندها توجه لتقديم خلينا نقول انتشار أعمال فنية عربية. رينا الخوري مباشرة من كندا. مساء الخير في تونس، صباح الخير في موريال، ومرحبا بك معنا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في من تونس.
1: أهلا فيكم، شكرا للاستضافة الحلوة.
0: الله يخليك، سعادة برشا بمقابلتك معنا اليوم في تونس، وأكيد باش نحكيو معك رينا على العمل الجديد والألبوم الجديد اللي باش يكون اسمه

0: اليوم هناك أعمال تشبه كثيرا رينا على الطبيعة، يعني رينا المرأة الإنسانة الشابة الأم.
1: مظبوط مظبوط.
0: لو كنت عطينا فكرة على مجموعة الأعمال اللي بتكون موجودة في هذا الألبوم.
1: هي فيها خلطة شغلات زي ما تفضلت، بتحكي عن أكثر من إشي من هدول القصص والمواضيع. يعني هي الموضوع الأكبر موضوع اللي خلاني وشجعني إني أنا أعمل الألبوم الأول تبعي هو الأمومة. أنا قبل سنتين ونص تقريبا صرت أم.
0: مبروك.
1: وشكرا. وهذا الإشي كتير غير منظوري بالحياة وخلاني أشوف الحياة من طريقة مختلفة، وعطاني ثقة بحالي، عطاني قوة ما كنت أعرف إني بملكها، عطاني كتير أشياء حلوة حبيت أعبر عنها، وصرت أشوف الحب بطريقة مختلفة. إذا هو حب لصديق، إذا هو حب لرفيق حياة، إذا هو حب لابن، فكل هدول المواضيع منحكى عنها بطريقة في إشي شوي أكتر عاطفي وناعم، في إشي شوي أكتر أردني وقوي وهيك بيرقص يعني. واحدة من الأغاني والأغنية اللي هلأ تفضلت حطتوها اللي هي اسمها بعالمي، هاي كانت أول أغنية نزلت من الألبوم وكانت غير عن أي إشي من الأعمال السابقة اللي أنا بعملها. بتبين هذا العالم اللي غيرني والحياة اللي هلأ بتشبهني أكتر بعد الأمومة.
0: رينا، أنت البداية كانت بالعاصمة الأردنية عمان، ثم اتجهتي إلى كندا. هل هو اختيار فني توجه إلى كندا أم لأسباب عائلية أم ظروف شخصية أم ماذا؟
1: لا، هو أنا بس بكندا لكمان فترة قصيرة لأسباب عائلية بس. لا، أنا راجع على الأردن إن شاء الله بشهر 11
0: إن شاء الله يا ربي. إحنا شفنا حتى من جملة أعمالك هناك أغنية صورت في في في في عمان في الموقع الأثري الروماني، وحسينا حب الانتماء والغيرة خلينا نقول موجودة داخل الفنانة بأرضها بموطنها بمسقط رأسها.
1: مظبوط. أنا الأردن وجذوري أنا كأردنية كتير إشي بهمني بأعمالي الفنية، ودائما بحب يعني حتى اللهجة اللي بغني فيها بكل الألبوم هذا أردنية، وطبعا كتير بحب اللهجات المختلفة، بس حبيت الألبوم الأول تبعي يكون قد ما بقدر أنه أعمله بالأردني. وكمان عملت غنية اللي هي آخر غنية على الألبوم اسمها عمان، لأنها يعني هي زي كأنها غنية بتحكي عن الطفولة تبعتي اللي أنا طبعا كبرت وتربيت بعمان، وكمان بتحكي عن انتماء إلى الوطن وانتماء إلى البلد وكل إشي عطتني إياه من كل النواحي. وطبعا هلأ أني أنا عم ببني عيلتي أنا الشخصية بعمان، فمضبوط كتير كتير الجانب الأردني تبعي بهمني.
0: لكن ما تخافي أنه بقية مواطني بقية المحافظات يطالبوك بأغاني خاصة بهم. بكرة نسمع أغنية اسمها جرش، وبعدين أغنية اسمها العقبة، وبعدين قسيور.
1: يعني والله جاهزين
0: ممكن هذا
1: ممكن وجاهزين، يعني شو ما بدهم نعملهم.
0: الأغاني يعني لو قلنا ننظر أكثر ونقترب أكثر من أعمالك الفنية، ما بين أنا هيك، عالمي، بالفعل يعني نحسه حتى لما ما يعرف الفنانة كفنانة ممكن من خلال أغانيها يكتشف نفسيتها وطبيعتها وانتماءاتها وغرامها بالموسيقى وبكل ما يشكل حياتها.
1: 100%. أنا هيك، هي الغنية اللي فيها الإيقاع الأردني اللي كنت عم بحكي لك عنه، وفيها الكورال الشباب كمان، جبت ثلاث أربع شباب أردنية كمان عملوا لي كورال فيها. فمظبوط كمان هدول حتى لو مش الموضوع يعني بالضبط بحكي عن الأردن وعن الانتماء، نوع الموسيقى ونوع الغنى ونوع الإيقاع كمان بلمح هذا الإشي.
0: في الألبوم تعاملتي أعتقد مع شريف مصطفى، هو من مجموعة كاريوكي، كيفش كانت التجربة؟
1: والله يعني شريف أنا بعتبره

0: أخ وصديق كان يعني كثير زي كأنه أستاذ بهاي التجربة الكاملة. كثير تعلمت منهم، هم طبعا يعني فرقة عريقة وصار لهم فوق 30 سنة بالموسيقى وعندهم التجارب وعندهم يعني كل الأشياء اللي نصحني إياها كثير تعلمت منه ومن طريقة شغله ونمط الشغل تبعهم وهم كيف بيعملوا شغلات. كثير هيك فتح لي عيوني لأشياء ما كنت أعرفها من قبل. وطبعا كثير ممنونة أنا لهاي التجربة وبظل أتعلم منهم كل يوم عن يوم.
1: قدمت أعمال في الأردن ولكن كانت عندك حضور كذلك في فترات في مصر في دبي، فما نية زيارة ربما لشمال إفريقيا لتونس لملا في الفترة القادمة، هل هي في البرنامج أم لا؟
0: طبعا بتمنى أني أوسع موسيقتي وأنها توصل لتونس الجميلة. يعني أنا ما عمري رحت على تونس بس كتير بحب أزور إن شاء الله أن موسيقتي بتوصلني لهناك وطبعا على شمال أفريقيا. طبعا يعني أنا بعد ما ينزل الألبوم إن شاء الله

0: أغاني كل الأغاني فيها
1: إن شاء الله. الألبوم سيكون في الأسواق العربية وعلى البلاتفورم يوم 24 سبتمبر، يعني احنا أخذناك قبل صدور الألبوم، ولكن بعد نزول ظروف أغاني على البيرسونال أكاونت على الـ على الـ على اليوتيوب. كيفاش كان التعامل في هذا الألبوم مع وارنر كشركة عالمية، وفي الفترة الأخيرة وارنر انترناشونال يعني أصبح عنده اهتمام أكثر بمنطقة بالمنطقة العربية من خلال وارنر الشرق الأوسط؟
0: مضبوط. أنا طبعا كتير ممنونة لوارنر كفريق، لأنهم عن جد بجننوا وفريق بيشتغل كتير منيح، وهاي أول تجربة إلي معهم، وقدرنا نعمل هذا الألبوم مع بعض، وكانت تجربة كتير كتير حلوة، وهيك بحسهم دائما واقفين جنبي وبدعموني، وإن شاء الله منوصل كتير محلات بعيدة أنا وياهم
1: إن شاء الله يا رب. كلمة الختام نخلي لك إمكانية أنك تقدم تحية للي يتابعوا فينا في تونس وفي كل المنطقة عبر جوهرة اف ام وجوهرة تي في.
0: وانا كل الحب لأهل تونس، وبتمنى انه تسمعوا الألبوم تبعي، واذا عم تتعرفوا علي لأول مرة انكم تحبوا الأغاني وتحبوا اللهجة الأردنية وال يعني التيست هاي الخفيفة اللي عم تاخدوها من الأردن، وان شاء الله عن قريب اذا قبل آخرة السنة او على بداية السنة الجاي بكون موجودة في تونس ومنغني كل هاي الأغاني مع بعض.
1: اهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا بك في تونس، مرحبا بك، وسعدنا جدا بهذه المقابلة مع رينا خوري الفنانة الأردنية مباشرة من كندا.
0: شكرا شكرا.
2: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام، تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيله.
3: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العله وبنت العله؟ تحب تدخل في الشقيقه والرقيقه وتعرف الحقيقه؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. صرح الإدارة الجوية للتجارة بأريانا تؤكد عودة وضعية التزويد بالمياه المعدنية إلى نسقها العادي بأغلب مسالك التوزيع، خاصة بعد أن تم ضخ حوالي 4 ملايين قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام منذ تاريخ 18 من أوت المنقضي بالمساحات التجارية وتجار الجملة. مشيرا المدير الجوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي إلى تعمد بعض موزعي المياه المعدنية وتجار التفصيل للمواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه الجافة القيام بتجاوزات من خلال عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها بصفة غير قانونية. المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينظم يومي 11 و12 من ديسمبر المقبل بصفاقس الملتقى الطبي الجراحي الأول تحت شعار التعاون متعدد الاختصاصات مصدر للتميز والابتكار في مجال الصحة. ويندرج هذا الملتقى حسب بلاغ نشر اليوم على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني في إطار حرص المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاختصاصات الطبية والجراحية على الصعيد الوطني، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في المجال الصحي بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير القدرات الطبية والجراحية. دوليا، مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز تقول إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات جماعة الحوثي على السعودية قبل أن تضطر إسلام أباد إلى الدفاع عن المملكة، عملا ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في اتفاق أمني أبرم بين الطرفين الشهر الماضي. الدفاع الروسية تعلن اليوم أن قواتها حررت بلدتين بدونيسك ليصل عدد البلدات التي تمت السيطرة عليها في منطقة العملية الخاصة خلال آخر أسبوع إلى 9 بلدات. وخلال 7 أيام الأخيرة خسرت أوكرانيا نحو 9325 جنديا في مختلف المحاور وفق تقرير للدفاع الروسي. ختاما، شرطة الإسبانية تبدأ اليوم نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء، وخلال عملية النقل واجهت الشرطة صعوبة في احتواء حشود

0: من المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص للمخيم بعد أسابيع من العيش على الشواطئ. وتقول السلطات إن الخيام تكفي لاستيعاب 1700 شخص.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM على
2: جوهر FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبا.

متواصلين تواصلين معكم في فواياج فواياج على جوهرة في مجرى تي في، وكما العادة نعطيكم فكرة على آخر الأخبار الخاصة بقطاع الطيران، خاصة بالنسبة لشركائنا. نحكيو على النقل الوطنية تونيسير، واللي بمناسبة انطلاق العام الدراسي تطلق الخطوط التونسية تونيسير عرض جديد يعطي إمكانية لكل المسافرين في رحلاتهم القادمة في مجموعة مختارة من الوجهات عبر مختلف الشبكات. عرض خاص بالعودة المدرسية والعام الدراسي 2026-2027، وين نجمو نعملو الريزرفاسيون تاعنا قبل نهار 30 سبتمبر 2026، ونسافروا حتى 31 مارس 2027، ونتحصلوا على تخفيضات متميزة وسارية لمجموعة من الوجهات. نحكيو على الريزو تاع تونيسير، تحب تسافر لفرنسا، لإيطاليا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، النمسا، المملكة المتحدة، بلجيكا، تركيا، مصر، الجزائر، وحتى كندا في أسعار افتتاحية في عدة أسواق كجزء من العرض هذايا. نحكيو على الرحلات من تونس وإلى تونس. إذا كانت تحب تسافر من فرنسا لتونس، سي او ديبار دو لا فرانس بداية من 85.86 أورو، ومن تونس ب 170 دينار و500. بالنسبة لسويسرا، او ديبار دو لا سويس السعر البيي يكون ب 79.07 أورو، وانطلاقا من تونس اتجاه سويسرا بداية من 188 دينار. إيطاليا 65.93 أورو، والديبار من تونس اتجاه إيطاليا بداية من 186 دينار و500. نحكيو على تركيا ب 881 دينار ألي روتور انطلاقا من تونس. ونحكيو على كندا، شدوا عندكم، كندا 1,260,810 أو ديبار من كندا، وبزوز ملايين 564 الديبار من تونس. ومن خلال المبادرة هذه تعطي إمكانية الخطوط التونسية لكل الركاب أنهم يخطوا ويحضروا للسفرة متاعهم في الفترة الجاية انطلاقا من العام الدراسي، كما قلنا في مدة متعلقة بالسفر توصل حتى لآخر شهر مارس 2027، والغيزافاسيون راهي توا متاحة حتى ل 30 سبتمبر 2026، ويمكن أن نحجزه في واحدة من ليزاجونس دو تونيسير الموزعة في كامل تراب الجمهورية، وإلا في المطارات التونسية، وإلا عن طريق السيت، وإلا لابليكاسيون موبيل، ولا في واحدة من ليزاجونس دو فواياج بارتنير دو نوتر بارتنير تونيسير.

وده السلام عليكم في فواياج فواياج دي مع الجغرافيا مواجهة تي في، وكما عودناكم من جمعة جمعة نعطيكم فكرة على آخر وأبرز العروض اللي واحدة من أكبر أو أكبر سلسلة فنادق في تونس. نحكيو على شاهد المرادي اللي تقدم تخفيضات متميزة من جمعة الجمعة، على خاطر المرادي تقولكم كون الصيف مازال متواصل، مازال في برشة أيامات نجموا أن نستمتعوا بهم بالشمس وبالمطر وبالبحر وبالتوبوغان، وتخفيضات توصل حتى ل 30%. سواء اخترنا المرادي حمامات ولا سوسه ولا القنطاي ولا مستير ولا مهديه، حتى اللي نوصلوا لجزيره الاحلام الجربه مع المرادي منزل، وينجموا نعديو ان سيجور من الايامات هذه حتى النهار 31 اكتوبر. نعديو سيجور يعمل الكيف، انو سوفي دو ريزيرفي وقت اللي ندخلوا على البلاتفورم دو ريزيرفاسيون دو المرادي اللي هي المرادي.com، ولا تو سامبلومون نطلبوا 70 105 720. صحيح طقس توا مره سخون مره بارد، وهذا خلينا نخمو في الديبلاسمون داخل الجمهوريه، وعلى شلا نمشيو لربوع الشمال الغربي التونسي. نحكيو على الاستشفاء، نحكيو على لي سوان، نحكيو على المرادي حمام بورقيبه في اقصى نقطه في الشمال الغربي التونسي ولايه جندوبه. نمشيو للطبرقه عند راهم وحمام بورقيبه على شلا، منطقه متميزه وين نجمو نرتاحو وين نجمو نعملو رحلات خلينا نقولوا في الجبوله والغابات، ونتمتعوا بالطبيعه والغابات الهادئه. مرادي حمام بورقيبه يفتح ابوابه باش نعيشوا رحله استشفاء وراحه متميزه، ونتمتعوا بمياه الجوفيه الدافئه نتاع حمام بورقيبه، ونبعدوا شويه على ريتم نتاع حياتنا اليوميه افيك اون غوميز توصل حتى لل 25% لجميع الاقامات في شهر سبتمبر. il nous suffit de réserver قبل 30 سبتمبر، وناخذوا السيجور نتاعنا قبل 30 سبتمبر، و نعديو ان سيجور اغريابل في ربوع شمال غربي التونسي. تو سامبلومون نهزوا التليفون ونطلبوا 93 277 777، 93 277 777. يعطيونا فكرة على السوام على الغيزرفاسيون، نتمتعوا بالرميز نتاع 25% والبرومو هذية، وناخذوا حتى فكرة على السوان الموجودين ونعملوا غيزرفاسيون في لي ديفيرون سوان اللي نحبوا عليهم. من حمام بورقيبة نرجعوا لسوسة. سوسة كما تعرفوا فما خمسة محطات خاصة بالمرادي، ونحكيوا على المرادي كلوب القنطاوي، ونحكيوا على ان اندوا انكونتورنابل للتوانسة والاجانب كي يجيو لمدينة سوسة. نحكيوا بيان سور على الهارد روك كافي، ونجموا نلقاو كوجينة بنينة خفيفة مزيانة، ولكن نلقاو امبيونس كونفيفيال فاميليال ولا اونتر امي تعمل الكيف في المرادي كلوب القنطاوي في الهارد روك كافي، وين نلقاو سهريات في الويكاند. دونك اليوم الجمعة، غدوة سبت، بعد غدوة الاحد، بداية من الليلة سهرات متميزة. اليوم نلقاو صفوان اند فريندز اللي نجموا نعديو معاها سهرية متميزة في جو الامبيونس نتاع الروك والجيتار، هذا بالنسبة لليوم. غدوة نهار السبت سهرية مع توروس باند، سهرة زادة متميزة في سهرة السبت 19 سبتمبر، ديما في المرادي كلوب القنطاوي. ونهار الأحد نلقاو سيمو سولو، سهرة زادة متميزة نهار 20 سبتمبر مع سيمو اللي ياخذنا في رحلة وبلاد entre le chant et la musique de la guitare classique acoustique. جو يعمل الكيف. دونك نجمو تو سامبلومون نمشيو ونزورو الهارد روك كافي وقت اللي نعملو اون ريزرفاسيون على 73 347 300 73 347 300.

متواصلين معكم في فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في، ونحاولوا نواكب مع بعضنا كل الاحداث والاخبار المتعلقه بقطاع السياحه، السفر، الرحلات الجويه، الاقامات في تونس وفي الخارج. نحكيوا على تظاهره مهمه للغايه عشنا على وقعها البارح وبارحه الاولى وبارحه الثلاثين من 14 17 سبتمبر في العاصمه الاقتصاديه الاماراتيه. نحكيوا على دبي وين انتظم في مركز دبي التجاري العالمي في الامارات العربيه المتحده، لاتيام اللي هو معرض سوق السفر العربي 2026، كانت تظاهرة مهمة للغاية، والموضوع الرئيسي كان حول السفر، آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا 2040 أو 2040. وتم في هذا اللقاء استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأيضا النقل أو التنقل الذكي، وكانت لكل المهتمين بقطاع السياحة فرصة أنهم يزوروا المعرض، وهو عبارة عن تجمع عالمي لخبراء السفر وشركات الطيران والفنادق والهيئات السياحية العربية. وكان فما إعلانات هامة وعروض تقنية ركزت بالأساس على مستقبل صناعة السياحة والابتكار المستدام. كنا حاضرين في هذا المعرض، حبينا ناخذ فكرة على أبرز ما يميزه، وكان لنا لقاء مع مسؤول على قطاع الطيران في المنطقة في شمال إفريقيا وأيضا بالسوق التونسية، ويتبع لي طيران الإمارات. وكما تعرفون طيران الإمارات أو إميريتس هي فاعل جدا في تطوير قطاع السياحة مش فقط في دولة الإمارات ولكن في عديد مناطق العالم من خلال خطوطها العالمية ومن خلال مطار دبي العالمي وأيضا من خلال عمليات الترانزيت والربط بين دبي وبقية مطارات العالم منها مطار تونس. وكما تعرفوا كونوا الخطوط التونسية أو تونيسير عندها عقد شراكة مع طيران الإمارات بالرمز المشترك، ويمكن عن طريق الخطوط التونسية أن نسافر للإمارات على متن خطوط الإمارات ولكن رحلة الخطوط التونسية. باش يعطينا فكرة أكيد المسؤول على المنطقة والسوق حول أهمية تونس والسوق التونسية في تواجد خطوط الإمارات، وكان هذا في ATM 2026 في دبي بالإمارات العربية المتحدة. إجا نشوفه ونسمعه مع بعضنا.

علاقتنا مع تونس علاقة يعني بعيدة وعريقة من أكثر من 20 سنة للسوق التونسي. والمسافر التونسي مسافر دائم معانا مع أسواقنا لدبي وما بعد دبي، وخصوصا في وجهات مثل شرق آسيا. فالمسافر التونسي الحمد لله اليوم عرف البرودكت لطيران الإمارات باستخدامه لمطار دبي والوجهات المتعددة من ما بعد دبي. الأسواق كثيرة نحن نوفرها اليوم للمسافر التونسي، والمسافر التونسي اليوم إن كان سائح أو إن كان رجل أعمال من أفضل الخيارات اليوم الحمد لله من مطار تونس، أنه دائما يستخدم على خطوطنا الجوية بسهولة الإجراءات عن طريق مطار دبي إن كان نازل لدبي كسائح أو متجه ما بعد دبي لشرق آسيا. إضافة أنه رحلتنا اليومية من مطار تونس تخدم بطائرة 350، طائرة جديدة من أحدث أسطولنا لطيران الإمارات. هذا لأهمية سوق التونسي عندنا لطيران الإمارات في خدمته دائما بأفضل وأجدد أسطولنا في طيران الإمارات. نحن دائما باستثمارات دائمة ما بين السياحة التونسية ودولة الإمارات في تطوير دائما الخط هذا بالتعارف الوجهتين، وجهة دولة الإمارات ووجهة تونس، بتكثيف طبعا ورش العمل، بتكثيف السياحة ما بين المكاتب السفريات من الجهتين، واستثمارات أخرى دائما نحن نقوم فيها هي اللي زادت اليوم المكانة والتطور للسائح التونسي والسائح الخليجي وبالأخص الإماراتي لوجهة تونس. فإن شاء الله نتمنى إن شاء الله تطور هذه العلاقة وتكبر هذه العلاقة إن شاء الله لمستويات أكبر، ونشوف رحلات إضافية زيادة ما بين السوقين إن شاء الله ما بين تونس ودولة الإمارات.

0: ديما معكم في فواياج فواياج واللي قدم توصل على جوهرة فام وجوهرة تي في، وديما نحكيو على قطاع السياحة والسفر والنقل الجوي والبحري، ونحكيو على الإقامات والفنادق داخل تونس وخارجها. وفي الحقيقة الجمعة اللي فاتت عشت على وقع حدث، مش كل يوم نعيشوا على وقعه. نحكيو على قطاع الإقامات والنزول والفنادق، وعلى قرن كامل من العمل في هذا المجال. كنا نقلنا على موقعنا، وفي الحقيقة مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام والمواقع تناقلت الخبر هذايا. واحد من الفنادق التونسية احتفل الأسبوع اللي فات بمئة سنة بقرن على تأسيسه، مش سهل. نعرف أن قطاع السياحة في تونس لقى رواج كبير وبدأ ينشط تقريبا في بداية الستينات في إطار سياسة الدولة لتطوير قطاع السياحة في البلاد، ولكن الإقامات والسياحة بدأت تقبل برشا، بدأت حتى منذ مئة سنة. نحكيه على واحد من العلامات المميزة في قطاع الفندق، نحكيه على الكارلتون، لو كارلتون دو تونس، واحد من أقدم النزول الموجودة في تونس، كان موش الأقدم. تنجرب أكثر تفاصيل، وهو موجود في قلب شارع حبيب بورقيبة في تونس العاصمة، اللي كان قبل اسمه جول فيري، الاسم القديم قبل الاستقلال. حابين ناخذ فكرة على تاريخ الأوتيل، على تأسيسه، كيفاش كانت فكرة بعثين الكارلتون، إذا كان عندنا المعلومة، شكونهم الأسامي اللي يسكنوا في الكارلتون، كيفاش صمد أوتيل لمدة مئة سنة وقعد على باج وقعد اليوم يستقبل في السياح وفي زوار البلاد وزوار تونس العاصمة. وجهنا الدعوة الحقيقة بمحبة كبيرة، وسعادة جدا أنه قبلها بعدنا سي رضانا سعيدان اللي هو مدير عام كارلتون تونس. نقول له مساء النور، مرحبا بك، وألف مبروك المئوية.
1: يعطيك الصحة وليد وبارك الله فيك. هو نزل الكارلتون حل عام 1926، حل أبواب الاستغلال
0: 100 سنة.
1: طول سنة عملنا 100 سنة بالضبط. الحاجة المميزة اللي كونه حل باسم كارلتون، معناته ما تبدلش اسمه انترتون، وقعد أوتيل لمدة 100 سنة. حتى النومر متاع الادريسة كان 31 جول فيري، طوى 31 شارع حبيب بورقيبة، معناتها اون غروند اوتنتيسيتي اللي خلتنا ما نفوتوش الفرصة هذه في المئوية هذه، وعملنا ان ايفينمون ان شاء الله يكون في المستوى. حركنا فيه بلدا شارع حبيب بورقيبة، واستدعينا وحكاو علينا برشا ناس، ونتصور اللي كنا ناجحين فيه ان شاء الله.
0: الحمد لله. اليوم كي نقولوا كارلتون عنده 100 سنة، العلامة كارلتون، عندك شي فكرة علاش وقع اختيار واسم التسمية هذه، خاصة وانه كلمة أو علامة كارلتون نلقاوها موجودة في برشا بلدان، ولكن مش نفس الشان.
1: هي ما عندهاش حتى كارلتون، ما عندهاش حتى علاقة بشان معينة. صحيح هو فما الاسم كارلتون متداول برشا في الأوروب وفي برشا بلدان أخرين، لكن كان استغلاله من وقت اللي حل التوى طريقة انديبندونت، رغم اللي داولوا عليه برشا مالكين وبرشا مسيرين، لكن ما كانش تبع حتى شان انترناسيونال.
0: داكور، شكون البرومي بروموتور، شكون لجاتو، شكون أول مؤسس للكارتون في عام 26؟
1: هو المالك الأصلي واللي هو بيدو أرشيتكت وانتربرونور، هو سي جوزيف، ويسميوه جوزيبي ولا جوزيف أبيتا،
0: اللي هو إيطالي
1: طلياني أصلا، خدم برشا في تونس، عنده برشا إنجازات، منهم بلدي تونس بتاع شارع كارتاج خدمها هو، منهم الكاتدرال غريك وراء الكاتدرال الكبيرة في الشارع في بورقيبة
0: اللي على شارع باريزا،
1: لا مش شارع الأخرى، الشارع اللي بحث بعد الكاتدرال
0: رود مارسي، الشارع اللي فيه الليسي المترو. أوكي
1: دونك هو من اللي زارشيتاكت اللي خدموه. دونك هو ابنه كان استغل الفرصة، خاطر في الزونة ذيك في الوقت ذاك ما كانش فما وتلة أور مسرح البلدي بتاع تونس. حل عام 1902 قبل بمدة كان في حركة فنية واحد كل المسرح اللي هو تو موجود
0: اللي هو موجود كان المسرح وجابوا البالماريوم. البالماريوم زي كان فيه قاعة للعروض
1: والمسرح كما هو معناتها هو معلم أثري زي ما اعتبروا. صارت حركية وفما طلب على السكنة والوتلة، ذاك علاش هو استغل جوزيف أبيتا وبناه أوتيل غادي.
0: أنا باش نشوف
1: أول الوتلة اللي متواجدين في شارع حبيب
0: بورقيبة. الوتلة اللي تبناه في شارع حبيب بورقيبة. فما وثيقة تاريخية جبتها معاك باش نوريوها، هي عبارة على رخصة البناء اللي وقع إصدارها في عام 1926.
1: وي هي نسخة خذيتها أنا بالتعاون
0: أقل شوية الكروسي
1: بالتعاون مع
0: بلدية تونس.
1: بلدية تونس نشكرهم، اتصلنا برشا دي دوكيمون كما الوحدة هذه الوثيقة اللي هي رخصة البناء متاع النزل عندنا، زادة كما رخصة البناء
0: نشوفوا فيها
1: عندنا زادة المطلب متاع الرخصة اكسيتيرا اكسيتيرا موثقة باسم جوزيف أبيتا.
0: باش ان اوتيل دو دو سنتر فيل باش يقعد عايش لمدة 100 سنة مش سهلة العملية. انت اليوم فوزيت ان بروفيسيونيل معناها دو توريزم 100 سنة ويقعد محافظ على الإشعاع متاعه واسمه اون انسيني وعلامة معناها اليوم في تونس العاصمة. مونيمون هيستوريك كما كنت تقول سيت.
1: صحيح هو سيتان مونيمون هيستوريك. الحاجة الباهية واللي ممكن بالفضل الصدفة وحسن الحظ اللي كانوا المالكين المتداولين عليه كانوا عارفين قيمة المبنى هذايا وحاولوا يحافظوا عليه.
0: المعلم خير
1: المعلم لولاني اللي خذاوه من عند الفرنسيس هم عائلة بن اسماعيل واحنا بعد شريناها من عندهم كي نقول احنا شركة الامبريال بالاس خذيناها ابري عندنا 5 سنين. دونك هو
0: عايش بن اسماعيل خذته عام 58
1: عام 58 ما عند الفرنسيس
0: ما عند الفرنسيس اوكي.
1: دونك احنا الحاجه اللي لقيناها اللي كون الفساد نتاعو اوتونتيك ما تبدلتش عندها 100 سنه حتى ستركتور ميتاليك
0: موقع تجديدهم في الوقت اللي عملوا اخذوا لي باتيمون الموجودين الكل في شارع حبيب بورقيبه والفتشاتات تعاود الظهر اللي كان الكارتون من جملتها
1: لا ولا لا ما تعاودش اوتونتيك من عنده من 1916
0: داكور
1: ديجا فما حاجه انه روزاس كي موجوده في الفساد نتاع لوتيل مكتوب عليها 1926 هذيك من وقتها موجودة فساد ما تمسجش حتى الزيكستانسيون اللي صارت من تالي وراه فما كان دبو بتاع واحدة كملوا فيه جماعة عيد بن اسماعيل عملوا فيه
0: وسعوا فيه لوتيل
1: وسعوا فيه شوية الستركتور ميتاليك ليزبيان يسميوهم ليزانجينيور اللي مبني عليهم لوتيل مازالوا هما بيدهم موجودين
0: وبني بني فرنسا البني نتاع كل بوتخ اللي موجودين بالحديد بالفولاذ
1: رغم اللي هي في وقتها كان شو اسمه البيطان ما كان موضة كان العباد الكل تمشي له لكن جوزيف أبيتا كان من العباد اللي يمنوا اللي كانوا الحديد هو أسرع وذاك هو البني نتاعو لوتيل تم في وقت قياسي أقل من عام نتيجة للاستعمال التكنولوجي هذه نتاع لي زيبيان اللي هم خاطر ما يستناوش البيطون باش يشيح على حاجة يربط في بعض وتك تك تك ودونك موجود الآن والحالة نتاع الباتيمون اللي إكسيلونت وواقف على لي زيبيان هذوما.
0: اليوم كي نقولوا باتيمون ان مونيمون عمره 100 سنة هو غيان كو الواحد يتعدى قدامه ولا يدخل للريسبسيون ولا للبيوت ولا يطلع في الدروج يعيش من غير ما يشعر يشم هكا حاجه نتاع تاريخ يحس بالهستوار يتذكر شويه كل الكرهه بالتراكسيون والناس كيفاش كانت تلبس قبل وكل لي كوستيم معناها رودينغوت ولي شابو ونساء ورجال اللي كانوا يجيو ويسكنوا ويعيشوا عاملين ديناميك في تونس الوقت هذاك.
1: والله وليد انا في طبيعتي من منش بالحكايه هذه لكن حقيقه انا تو عندي براتيكمون 4 سنين شاد مدير عام غاديك في الاوتيل العباد اللي يجيو بحثي سواء كان صحابي سواء كان كليونات يقولوا لي بدون فاسون سبونتاني ومن عباد ديفيرون يقولوا لي نحسوا لي كون الوليدين عنده روح معناتها وقت اللي يدخلوا غاديكا فما اون سامبليسيتي فما اون ام
0: روح
1: اللي هي بدات مبنيه كما قلت انت خاطر فما مئات من مئات الالاف حتى كي نحسبوا احنا باليوم 100 سنه من الخدامه من الكليونات اللي عاشوا فيهم ديزافونتور عاشوا فيهم احاسيس عاشوا فيهم ديزيكسبيريونس كبيره سيرتينمون تقعد منها حاجه.
0: الارشيف موجودين من عام 26 عندكم في الاوتيل؟
1: عندنا ديجا احنا تو عندنا راهو معرض عملنا معرض بالذمه في الاوتيل من بعد كان
0: اكسيسيبل محلول معناها للناس الكل
1: يبقى موجود من هنا حتى نهار لحد فيه التاريخ الكل فيه لي دوكيومون القدم فيهم الدوكيومون زاد هذايا وفما دوتر دوكيومون اللي موجودين فما دي زوبجي قدم عندهم سنين اللي
0: لي موبل ولا لي اكسسوار
1: ديكوراسيون والاستوار ديتاي ام معرض الحق مزيان هو اللي قدمناه مع سيبال يعطيهم الصحه معناتها دي بروجيكسيون مزيانين وحاجه دو اوت جام
0: تري بيان. احنا نشوفوا بعضنا اون فيديو الحقيقه مش سي با اون فيديو بوبليسيتير ولكن هكا مخدومه بالاي اي تحكي شويه على الهيستوريك نتاع نتاع نتاع الكارتون تخلينا نرجعوا نعيشوا العشرينات والثلاثينات والاربعينات حتى تقريبا للخمسينات ولا الستينات لومبيونس كيفاش كانت الفتره هذيك سيغتانمون الاي اي هي مخدومه بالاي اي ولكن سيغتانمون بازي على الافلام نتاع ليبوك هذيك كيفاش كانوا الناس يلبسوا كيفاش كانوا يعيشوا لو ريتم دو في لي فيكول لونتري مبني على تصاور قديمه كيفاش كانت في الاوتيل اجيو نشوفوها مع بعضنا خاطر بالحق فما بوكو دو نوستالجي كي نشوفوا الفيديو هذه
2: Voyager, ce n'est jamais seulement partir. C'est découvrir, rencontrer, relier les peuples, les cultures et les époques. Au cœur de Tunis, sur l'avenue Habib Bourguiba, une adresse demeure. L'hôtel Carlton. Depuis 100 ans, il accueille les voyageurs, les familles, les artistes, les idées et les souvenirs. Les années passent. Les rues changent, les visages se succèdent, mais une adresse demeure. Pendant que Tunis grandissait, s'affirmait, se réinventait, l'hôtel Carlton était là. Témoin des départs, des retours, des retrouvailles, des instants que l'on n'oublie jamais. Ici, le temps n'est pas seulement une mesure. Il est devenu un héritage. Une mémoire vivante, une élégance, une richesse humaine. Car le temps a de la valeur à l'hôtel Carlton. Ici, une rencontre peut devenir un tournant. Une parole peut résonner longtemps. Un regard peut laisser une trace. Plus qu'un hôtel, l'hôtel Carlton est une icône vivante de Tunis. Un lien entre les générations. Un lien entre le passé et le futur. Depuis 100 ans, l'hôtel Carlton ne traverse pas seulement le temps. Il l'honore. Il l'incarne. Il l'écrit.
0: Et aujourd'hui, une empreinte de 100 ans التالي لليوم في الفندق خلينا نقول.
1: شخصية ويعطينا ميزة اللي بتاتر احنا نفتخروا بها واللي خلتنا نستغلوا الفرصة هذه باش نقوموا بالليفنمون هذا الليفنمون اللي ما صارش نهار 11 سبتمبر بركة خدمنا عليه مدة كبيرة وهذا الفضل اللي يرجع الكبير اللي اعطانا مالي الوتيل هم اللي اعطونا اللي موين اعطونا الفرصة هذه باش نقوموا بالعمل هذايا وان شاء الله نكونوا كنا في المستوى ونجحنا بالشيء اللي وصلنا للاهداف اللي هم يستناو
0: يعطيكم الصحه اليوم الاوتيل اللي جيري بار اون سوسيتي معنا سبيسياليزي في الـ في الـ في, الـ في التوريزم عندكم اكثر من كارتون ظهر لي في تونس معنا في البلاد
1: او فيت الشركه المالكه للاوتيل عندها بليزور اوتر اوتيل وجينيرالمون عندها لابيتود باش تعطي الجيستيون نتاع الوتله نتاعها اللي شان international كيما بار اكزومبل موفنبيك لاك تابع نفس الشركه عندنا زاد مشاريع نتاع مع راديسون نزلوا انكور لكن سبيسيالمون اوتيل كارلتون ماهو جيري كان بحتى شان انترناسيونال اون لو جير نو ميم هذا خيار تاخذوه مالي لوتيل حبوا يحافظوا على الشارم نتاع لوتيل حبوا خاطر عنده براتيكمون سي ان اوتيل فاميليال ان اوتيل دو شارم ماهوش اوتيل كبير لكن عنده الطابع نتاعو
0: اليوم اون شيفر لوتيل قداش الكاباسيتي نتاعو قداش من بيت
1: 84 شومبر 84 شومبر
0: دونك 160 168
1: براتيكمون تو لي شومبر انتر 2 اي 3 لي
0: داكور دونك تقريبا الكاباسيتي نتاع 200 سكن
1: وي هذا الشيء خليه بتاتر خاطر صغير شويه معناتها ينجم يكون الجو فيه كوم سيرفيس بيرسوناليزي مي سبونتاني اي اميكال
0: معناتها افيك ان ريستورون ان كافي بار
1: انا ان تري تري بون ريستوراسيون انا ان بتي ديجني اون بوفي اكسيلون رينومي خاطر فما برشا عباد نقول له لو بتي ديجني جماعة حبيب بوركيبة شرح حبيب بوركيبة اللي بنوا كل الإدارات
0: وحتى
1: السفارات الموجودين هذيك يجيو بحذانا زادوا يعرفوها عندنا ان تري بون سال دو ريونيون انتي واحده فيه دو سال ماهمش كبار لكن يقابلوا الكاباسيتي
0: كوتي مايس شويه كوتي مايس شويه معنا
1: اي مايس وي عندنا تري بون مايس افيك تو سكيل فو تري تري بيان ايكيبي مودرن ou le service qui suit avec tout ce qui est pause café, dîner, déjeuner et tout. Le حاجة الباهية, peut-être ma n'ai beaucoup d'activités فيهم, لكن العباد اللي يجيو ديما يرجعوا.
0: اليوم شرح بورقيبة قداش راه من اوتيل تقريبا؟ نقعد نحسب فيهم انا نبداو من من من من تونس مارين معناها من البي بون سان اوتيل 3 ايتوال وسي حمادي الباهي ايتترا نوصلوا لفما الكارلتون عندنا الافريكا المرادي عندنا الانترناسيونال لهنا ومن بعد فما اوتيل اخر اوتيل دو تونس ظهر لي المقابل لما قبل البور دو فرانس
1: وي وي فما il y a une bonne vingtaine
0: اه شرح بورقيبة
1: مش شرح بورقيبة ما يجوز حتى بعد
0: الليل
1: وحدكم اما الحاجه اللي واحد نجم يخدم عليها سي كو اون سي مي با دون لو ميلي معناتها on fournit pas le même produit.
0: انا حبيت اكزاكتو سامحني نقص على كلامك
1: تلقى روحك
0: اي معناها اليوم ان اوتيل دو سنتر فيل كومون اي لي جيري معناها جينيرالمون لي اوتيل راح نحكيو ديما تلقى يتعاملوا مع لي تيو فما دي دي جروب ليجيو ولا دي انديفيديوال تلقى الاوتيل موجود على لي بلاتفورم اليوم كومون اون بو جيري ان اوتيل دو سنتر فيل في قلب وسط البلاد معناها في شارع بورقيبه
1: انت دخلت في روح المهنه معناها تسكيه كوميرسيال اي تو سي فري احنا الكوميرسياليزاسيون تاعنا ما تشبهش بكل الكوميرسياليزاسيون تاع الوتل اللي على البحر اكسيتيرا avec les tuyaux et tout. احنا عندنا un bon taux de revenant تاع الكليونات نتاعنا. C'est pratiquement la plupart de nos clients sont des individuels. يتعداو على les plateformes de vente المعروفين مونديال كيما
0: booking.com
1: etc. Le gros enjeu c'est de bien se positionner sur
0: ces plateformes.
1: واحنا ما نقولكش تنجم تدخل وتشوف on est pratiquement parmi les meilleurs في تونس. Avec nos moyens, on arrive à fidéliser nos clients, on arrive à avoir de très bonnes notes, de très bons retours par rapport aux, aux commentaires clients. Et essayer de ne pas faire la concurrence pour la concurrence. On ne fait pas la concurrence par les prix. On fait par, la concurrence, c'est qu'on est innovateur. C'est qu'on sait faire parler de nous. C'est qu'on sait créer des expériences pour le client. Parce que le client, il va changer. Le client, surtout, il aime le storytelling. Il aime l'expérience, il aime un contact humain. Il aime le temps qu'il revient à la ville. Qu'est-ce qu'il va faire هذا هو المهم وهذا اللي قاعدين نخدم عليه وهذا راس المال نتاعو ماهوش البني ماهوش الانفراستركتور ماهوش الرخام العباد اي صا لهذا احنا في
0: انتم عندكم العباد وعندكم ليسوار خاطر سي ان سي ان سي ان سي ان معناها ان اكتور بوتونسييل في في في في في في البرودوي
1: وي ليسوار اون دو لا ميتر ان فالور وعندنا سيرتو البيرسونيل نتاعنا الكونتاكت هيومان الطريقه نتاع المعامله سبونتاني جويوز اي سي
0: Très bien. Liu, ma chouine, la clientèle t'as comme l'agenciette. Est-ce que c'est des Tunisiens, c'est des passagers, n'est-ce que j'ai un transit à la Tunis, c'est des hommes d'affaires, elle joue pour 2-3 jours.
1: Ouais, il y a quand même un casse-moi, le clientèle t'as.

0: برينسيبال اللي عندنا هما لي زوم دافير ولا اللي يجيو لي فواياج دافير ممكن يوصلوا حتى 60%
1: داكور
0: الكليوناتنا يجيو خدمه قضيه اكسيتيرا وهذه يخلي بتاتر الكليونات هذوما عندهم دي بيزوان سبيسيفيك جينيرالمون لي لي سيجور نتاعهم ماهمش طوال
1: ليله اثنين ثلاثه
0: كيكا غروسو مودو لي بيزوان نتاعهم ماذا بيهم في السيرفيس نتاعهم حاجه ليلي في التشيكين ما يحبش يقعد يستنى في التشيك اوت ماذا بيا قفط وقت حاضره اكسيتيرا
1: داكور تاخذ ياخذ بطاقه تاخذ بطاقه تعريف وترجعوا لهم بعد معناها تعملوا انتم لونجستمون فيش بوليس كل شيء انترن
0: وحتى فما الكليونات القدماء نتاعنا نعرفوا لي دوني نتاعهم نجم نحضروا لهم حتى من قبل معناها وزيد ان بليس لا ريلاسيون ديريكت مع الكليونات معناتها الكليون يهز تليفون يطلب ديريكت نوامر البيرسونيل باش يعمل ريزرفاسيون حتى قبل اكسيتيرا
1: بارابور للجنسيات
0: الجنسيات احنا برانسيبالمون كي نشوفوا لو بلو غرو سي دي اوروبيان سا دي باس لي 60% من كليوناتنا
1: فرانسيس كلاين
0: البرومي الاولانيين لي فرونسي عندنا لي ايطاليان يجيو في المرتبه الثانيه بالنسبه للي اوروبيان وكي نقولوا فرونسي راهو سي ان بو كونفيو خاطر تو برشا نشوفهم معناتها جنسيه فرنسويه كي تدخل لازم تلقاها احمد زهره اكسيتيرا
1: اوكي سون لي دوبل ناسيوناليتي تونسي ولا جزائري ولا حاجه وعندها ناسيوناليتي
0: بعد عندنا اخواننا الليبيين عندنا برشا دي روفونون وقدوم ياسر فما شكون نورد يقول لي عندي 30 سنه نجي
1: الليبي كاريمون
0: ورغم اللي تبدل وتبدلت الاسوام وتبدلوا شويه العباد اكسيتيرا يقعد يجي كان الكارلتون الجزائريه زاد اللي زاجيريان يجيو بالمرحبة الثالثه بعد ليز انترناسيونال احنا قدمنا شويه زاد على لي ناسيوناليتي ازياتيك on arrive à attracter les Japonais, les
1: Asiatiques. Ah, les jeux pour une ou deux nuits à Tunis, donc...
0: Oui, les passages circuits, ils veulent découvrir Tunis. Et le point fort, le plus grand, c'est le place. Parce que le place, d'abord, c'est proche des centres commerciaux, tout ce qui est shopping.
1: Dans la Médina l'Arabie.
0: Voilà, parce que les gens qui travaillent, les gens qui viennent, توا عندهم الاسبري باش يفضي روحه شويه هكا نص نهار هكا كيلكو زور باش يخرج يعمل شويه شوبينغ شويه كادوات
1: يقول لك المدينه وجامع زيتونه
0: ويعمل هكا شويه وهذا بتاتر لاحظته في بعض الحالات اللي كانوا سالويدون انا فونغو باش برشا عباد يجيو للخدمه وبعد يرجعوا مع عائلته كي يلقى جو باهي ويلقى سيرفيس باهي ويلقى كذا يخمم اذا كان نهار ياخذ باش يجي ولا باش يعمل يلقى فرصه طيبه باش يجي يسكن وهكو ميم طون يبروفيت من لي ميزي اللي ماهمش بعاد لي موان ترونسبور اللي ماهمش بعاد للمدينه عندنا بليزيور مانيمون تنجم تمشيهم على السقف
1: صحيح
0: كيما الكاتدرال كيما جامع الزيتون
1: بيان سور بيان سور تري بيان اليوم الاوتيل ان اوتيل دو سونتر فيل هيستوريك le choix تاع la catégorie c'est un hôtel de 3 étoiles
0: 3 étoiles
1: انتم اخترتوا ان تقعدوا في 3 étoiles فكرتوا شانكم تعملوا ابجريد تطلعوا 4 ولا 5 étoiles vu l'emplacement vu l'authenticité vu la façade
0: والله هو شوف سي تو كونترانت احقاق الحق برشا كليونات يجيو بحدنا وحتى دي فيزيتور دي اجونس دو فواياج كي يجيو يعملوا طلع على الاوتيل خاطر احنا وقت اللي خذيناه عملنا في اون رينوفاسيون

0: وبرشا عباد يجيو يقول ما تكونش ترانزيتوال انتوما كابريتوال. بون احنا
1: الاشكاليه سي بابور بري ولا علاش معناها؟ علاش قعدتوا في 3؟
0: هو فما دي نورم، هو ديجا سان سوجي بيتيتر
1: الكبر بتاع البيت ولا ولا
0: فما دي نورم، فما دي نورم في التوريزم تسمى لي نورم دي كلاسمون اللي هما قدم وانا
1: لازم ابجريد
0: بالضبط. وهو راهو الاعلامك اللي كونوا فما مشروع
1: صحيح
0: اونكور مع عند لوانتيتي وزاره السياحه وانا بكل تواضع معناتها شاركت فيه فما برنامج نتاع اعاده النظر في الحكايات هذه ومن لي بوان اللي اقترحتهم انا واللي شفناهم ونسبيا لي زيكسبير اللي وافقوني فيها وان شاء الله يكون يتم اعتمادها
1: ان شاء الله.
0: اللي كونوا لي نورم نورمالمون اللي حاطينهم بور الكلاسمون تاع الوتلة في السنتر فيل ما هوش ما بيتهم تاع
1: لي ماشي في لي بريزوتيل لي ريستورون زاد فما حاجه تبدلت ما عادش كيما قبل معنا
0: لا واللي الكليون اللي جاي 15 يوم مش يعديهم في البحر باش يتفرهد ومع عائلته ومش يقعد ومش يرقد في البيت ومشي ما هوش كيما سنتر فيل كليون اللي يجي جوست مشي بيت حاجته بزوان سبيسيفيك مثلا كليون دافير ما حاجتوش بيت كبيره ريالمون جست لو نيسيسير ليجيان ما حشتوش مثلا بيت بان خدمت انا في وتله في وسط
1: دارتو كلهم ولاو كابين دودوش
0: فما وتله عندهم كلهم بانوات لكن حتى حد ما يستعملوا
1: صحيح وفي الدار ما عادش تستعملوا خلي في اوتيل
0: فوالا وخاصه بالنسبه لانهم دافير ولا ان فواياجور دافير اللي هو ريالمون مش يخرج الصباح تك تك يدوش في سافيسا ويخرج على روحه اور لي نورم مثلا في الكاتر ايتوال يطلب منك دوش ربي بانو ماهوش
1: ما يطبقش برشا الاحتياجات نتاع اليوم
0: فوالا
1: في ميت سلاس سيغتيمون فما برشا شخصيات نصور برشا فنانين جاو الكالتون سياسيين دي نون كونو في تونس ولا في الخارج تستحضر بعض الاسامي اللي كانت في فتره من الفترات سكنت بتيتر فما اون تراس لونجسترمون تاعهم تصورهم
0: احنا عندنا بيت شامبر اسمها الشامبر نينا ديجا كي مش تدخل للسيت ويب نتاعنا مش تعمل ريزرفاسيون تو ريزيرف شامبر نينا نينا سي نينا سيمون سكنت بحذانا وسكنت بحذانا مده كبيره زاد ورجعت برشا مرات سي اون دي كليون فيدال فما سوزي فيرنون زاد المسرحيه والاكتريس فرونسيز المعروفه وفما زاد جوزيفين بكر
1: الله
0: لا لا فاموز وهذا يرجع لي كيما قلت لك القرب نتاع المسرح البلدي هما يعملوا دي بيرفورمانس براتيكمون سبيسيالمون في
1: دونك هذوما جاو تعداو قدموا دي سبيكتاكل في المسرح
0: سيرتينمون اي دونك جاو سكنوا فما دوتر نو ما نستحضرهمش توا فيو القرب نتاعو فيو لومبلاسمون نتاعو كان معناتها فافوري بالنسبه للي ستار اللي جاو
1: تري بيان تري بيان مره اخرى نقول لك الف مبروك المئويه احنا اليوم حابين نحكيو على يونيكورن في لوتيلري في تونس خاطر 100 سنه سي با فاسيل باش نلقاو تيل احنا اغلبيه لي زوتيل عمرهم ممكن الكبير فيهم في 60 سنه تقريبا اللي في بدايه الستينات مع وقتها تعملت هيئه خاصه بتطوير السياحه في تونس وعملوا دي زوتيل ان بو بارتو تقريبا عندنا 60 سنه ولا 65 سنه ولكن باش نلقاو اوتيل اليوم يحتفل بالمئويه بدون انقطاع من 1926 ل 2026 فريمون حاجه تفرح وتشرف في نفس الوقت. حابين نعطيو فكره للمستمعين والمشاهدين على ليكون هذه نخلي لك لومو دو لافان شنو تحب تقول في برنامجنا اليوم.
0: صحيح هو احنا عملنا 100 سنه احتفلنا برشا بالتاريخ اكسيتيرا لكن المهم هو المستقبل.
1: صحيح.
0: احنا عندنا برامج كبيره ان شاء الله ديما انوفاتور ان شاء الله نلقاو ديما الامكانيات باش نحسنوا وكما قلت لك نخزر المستقبل ان شاء الله.
1: شكرا لك سي رضا صيداني مدير عام هوتيل كالتون تونس ومع ال 100 سنه في تاريخ الفندقه في تونس خليني نقول لانه في لقائنا لليوم في فواياج برامجنا ما زالت متواصله على جوهره فام وعلى جوهره تي في ما تبدلوش الموجه ما تبدلوش القناه تو سامبلومون ماناش وحدنا لكن نقعدوا ديما الافضل في الامان.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك تسمع فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives.

0: en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
1: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
2: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
3: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. منزل حياة من ولاية المنستير تسجل أعلى نسبة أمطار بلغت 60 مليمترا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية وفق القائمة النهائية للأمطار الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. كما شهدت عديد المناطق من البلاد خلال الفترة ذاتها هطول كميات مهمة من الأمطار. العمل الرقابي في مجال شفافية المعاملات لأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة وبقية شركائهم يسفر بالخصوص عن رفع 978 مخالفة اقتصادية وحجز 7 أطنان من المواد المدعمة بسبب الإخلال بترتيب الدعم وعدم تسليم فواتير بيع و6000 بيضة بسبب الترفيع في الأسعار، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 15 من سبتمبر الحالي وفق معطيات من الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة. دولياً، القوات الحكومية اليمنية تعلن أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع لجماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقي تعز، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين من جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3000 آخرين بحراً إلى جيبوتي. وزارة النقل العراقية تعلن اليوم إنهاء الحظر الجوي في غرب البلاد وتسليم جميع المناطق التي كانت محظورة ومخصصة للعمليات العسكرية إلى السلطات المدنية لترفع بذلك قيودا كانت سارية منذ 2016. ختاما، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع قرب مسجد في إقليم شمال غربي باكستان أثناء صلاة الجمعة إلى 16 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين. وأشار قائد شرطة الإقليم إلى اندلاع اشتباك بين إرهابيين وقوات الأمن في هجوم قبل الانفجار.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدي جهرة تي في ومستمعي جهرة فام. أكثر ناس يتابعونا ممكن في الكراهب ولا في التلفز من عرشة نهار نخموا في أنه نشوفوا شكون يتابع أكثر في التلفزة ولا في الراديو. دوكا برشا ناس تابعونا على جهرة، وهذه حاجة ما تنجم كان تسعدنا كالعادة. هذا لقاء اليومي معاكم من الأربعة للستة في أنتيبيوتيك بلس، هذا موعد جديد. ردوا بالكم من الكياسات ومن الأمطار في حالة أنه فما أمطار، دونك سيسروا يحكم شوية بشوية، لأنه ما تعرفوا الأمطار شوية يتلم الماء كما البارح. إن شاء الله هذا ما يحصل شان توكا، هذا شوية الميتيو ما هيش ياسر ستابل، دونك سيسروا يحكم في الكياسات كالعادة. هذا الموعد معايا لي كرونيكور سامي سنوس يرجع لنا. مرحبا سامي.
1: أهلا مرحبا بالناس الكل، سيسروا بعضنا في الكياسات وقريب سيركولاسيون تبدأ.
0: ما قعدتش بلوكي في بقعة اليوم؟
1: لا
0: سافا لابس. أنس بن مالك مرحبا بيك.
2: مرحبا سامي. مرحبا سامي زيد، نسلم عليك سامي، نسلم على سامي زيد، نسلم على مستمعات المستمعي جوهرة فام وجوهرة تي في، وكلهم الجمعة شو مازال فيها؟
0: الجمعة شو مازال فيها؟ أما برشا ناس كتبوا لي قالوا لي والله أنس بن مالك راهو يعمل بعماله كي يبدا رامي في الميكرو. أنا قلت والله قاعد عاقل عليه ما ظهرت ليش.
2: شوف أنت ماك تعمل فيزيوناج نتاع الحصة
0: ألسن خبيثة يعني
2: اللي أي ألسن خبيثة.
1: يرجع
2: للفار تو تشوف أنت.
0: هو رامي ما تشكش منك، قال سافا أنس بن مالك.
2: لا أنا لا يا ما كيسألني رامي سؤال يبدا في حب يوصل بيه الحاجه انا نفهمه نعطيه شويه من شربه باش يعمل بيه دور بيه الزيرو وتيترويت وكل شيء، فهمتني؟ ونجيبه
0: ليه ساعه تيتر محلاك اللي انا جاتني فرص باش اني
2: وعطيته حاجات زاده في الحزينه وحاجات مع وحاجات من حاجات عشتهم
1: يعجبك نفس مومنا
0: سيبيا. وتوكا زميلتنا ان شاء الله فرح برجب تكون بحذينا، معناها جوست تكمل حاجات مهنية. على ذكر فرح برجب اللي هي باش تنشط سهرة الافتتاح لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي باش يكون في المسرح الأثري بكارتاج بتاريخ 21 سبتمبر نهار الاثنين 21 سبتمبر بداية من الساعة 8 ليلا. إن شاء الله الميتيو تتبع ويكون الطقس به
2: باش الناس
0: ينجموا يكونوا هو بالدعوات والناس ينجموا يربحوا الدعوات. كي تبعثوا اس ام اس، انت ما تنجمش تبعث مالوغوزمون اس ام اس فيه حرف A على الرقم 85990، هي دعوات مجانية لأنه ما فماش تسكر يتباعوا بالنسبة لهذا الحفل الافتتاحي لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أنا حاجة شرفتني برشا نكون زادة عندي اون تاش معينة، أني كنت في الجوري متاع السكسيون دوكيمونتير وثائقيات، وشفت برشا في الصيف وثائقيات وشفنا معناها حاجات
2: يا دي بون يا دي موان بون، فما حاجات باهية فما حاجات متوسطة
0: فما حاجات لا ترتقي
2: فما حاجات ممتازة كلي لازم تفرجوا فيها
0: فما حاجات ممتازة بصراحة. أوتوكا كما قلنا على الرقم 85990 تبعثوا SMS في حرف A باش تنجموا تحضروا حفل الافتتاح لمهرجان الإذاعة والتلفزيون المسرح الأثري بقرطاج. الدعوات موجودة وانتم تبعثون SMS وبعد توصلكم الدعوات ونقول لكم كيفاش تاخذوها. يلا كالعادة هذه أنتيبيوتيك بلس تبدأ بكواد نف. كواد نف من الملاحظات اللي جاتنا زادة أنه الكرونيكريت متاعكم يهتموا برشا بالعالم، معناها يجيبونا أخبار. فما شكون قال محلاها الحكاية لأنه فما حاجات ما نقراوهمش والله أول مرة نسمعوا، وهم شكون قل لك علاش ما يهتموش بتونس، معناها في حاجات إيجابية فيها أمل فيها دي ميساج بوزيتيف وحاجتك. وتوكا ما نعرفش أنا الكواد نوف هي معناها انترفونسيون من عند الكرونيكور، أنا شخصيا ما نعرفش خاطر تهمهم هم، دونك نكتشفها معاكم سيفيس نوسي.
1: نحاولوا المرة الجاية نحكيو على الحاجات اللي فيهم أمل في تونس.
0: سي بيان با.
1: إي بيان سور بيان سور.
0: وتوجور أفواغ الأمل.
1: طبعا. أما اليوم باش نحكي على الألعاب الآسيوية.
0: أي.
1: اللي باش يبداو غدوه
0: في اليابان.
1: اكزاكتومون يبداو غدوه في اليابان، وفما كلكو بارتيكولاريتي يضحكوا شويه في هكا طرفه صغيره اللي بار اكزومبل الالعاب اللي يسويها هذا ما فماش فيلاج اولمبيك. لا يوجد.
2: وين يرخدوا؟
1: في الوتله وعاملين لهم
0: مش بقعه يلموا فيها. خلينا نفسر شويه للناس. أي. سامي انه ديما في الالعاب الاولمبيه ولا الالعاب المتوسطيه ولا غيره فما قريه رياضيه
2: في المتشاركين معناتها
1: الاف المتشاركين. قريه هي تتبنى خصيصا ساعات في برشا بلدان كما احنا عندنا في الاولمبيك
0: كما عندنا لي جو ميد تاع رات
1: في الاولمبيك الكل يعني ما وقت لي في وقت
0: لي جو
1: تاع 67 في المنزل. مي في اليابان ما فماش، عملوا لهم باخره كبيره متاع كروزير 5000 أتليت والستاف نتاعها وعملوا لهم وتله دايرين بالواحد اي تو لي مويان دو ترانسبور الكلهم مجعولين باش يهزوهم للي كون دونترينمون نتاعهم وكل شيء. دونك صاروا ساعات تعثرات صغار هكا يضحكوا اللي ليكيب ناسيونال نتاع كوريا الجنوبيه باش تمشي تترينا في الملعب الاولمبي نتاع الكره يهزوها الباسكيت غلطوا عملوا 30 دقيقه روتار في دراشون الناتاسيون كيف كيف ولاو يترينيو في الـ في الـ في لي بيسين نتاع في الباخره
0: نتاع الباخره
1: حاسيلو ثم اون ديناميك هكا اللي طريفه شويه وزاد لي ديسيبلين ثم حاجات هكا جدد اون فا دير ثم السيرف اول مره في اسيا نحكي ومش في الجوز اولمبيك الاخرين عاملين البي ام اكس الفري ستايل الام ام ا باش يعملوا اون ايبروف دو كومبا ام ام ا فري فايت البادل
0: دخل
1: في الالعاب الاسيويه والتايكواندو شد روحك فيرتوال
0: كيفاش
1: ديسيبلين جديده En fait, c'est des athlètes, ils ont des capteurs ou des machines, sauf qu'ils sont représentés par des avatars. Ils ont les mouvements, mais c'est les avatars qui sont les plus grands.
0: انا ما فهمش غاتوسي البطل نتاعنا هذاك باش انه ولا جدوبي باش انه يكون
1: ابار لا ديسيبلين الموجوده اما ثم
0: هذا
1: تايكواندو فيرتوال يلبسوا دي كابتور ويا سي با دي جو فيديو يتعملوا بالمانيت اما سي دي فري جيست داتليت اللي ريبريزونتي بار لي افاتار بالانتيليجنس ارتيفيسيال
0: فماش الانسان فماش غايب هنا
1: الانسان هو اللي هو اللي
0: الانسان يتحكم
1: اما ما يتحكمش هو بيدو يعمل لي موفمون يلبس بلوزه فيها ديكابتور ويعمل لي موفمون اما يمسش غيره
0: ما يمسش
1: يعمل كل لي موفمون وريبريزونتي في لي زيكرون وكي يتعاركوا مع لي افاتار الاخرين شكون يربح في في الاكران
0: بالبلدان زاد هذا منين وهذا منين
1: بلدان كاملين ثم قرابه نقول لك قداش من من من اتليت ثم قرابه في الاخر
0: الاف جماجين يعني
1: الاف
0: ما يرتقبش العدد بتاع الالعاب الاولمبيه ولكن
1: كمان 5000 واش اتليت اما الصين هي هزتها من 1982
0: هي مسيطرة
1: مسيطرة
0: كل شيء
1: بالميداليات نتاعها
0: عندنا تونسي
1: فيت 500
0: تونسي باش يشارك في الالعاب الاسيوي تعرف ولا
1: لا ما نعرفش
0: وي تحت الدرابول السعودي
1: داكور
0: السباح
2: ناجور
1: ناجور
0: وي يلا حط سعيد انس
2: سامي احنا ساعات تحكيوا على العالم لكن نجموا حتى نستخلصوا منه كان جات في تونس معناتها فهمتني دونك نجموا كيما الكود 9 نتاعي اليوم اللي تعرف فما اليوم برشا ناس على وسائل التواصل الاجتماعي اللي تعرفها انت واللي ما تعرفهمش واللي يقدموا محتوى وكل واحد شنو المحتوى ساعات واحد تلقى عنده زوز ملايين يتبعوا فيه على ما نعرفش انستغرام ولا تيك توك شنو المحتوى نتاعك هكاك
0: برشا
2: قوم انا ما انا
0: يما
2: الناس ليه هو بيدو ما ينجمش
1: يقول انا منعدم المحتوى
2: انا نحكي وكاها فهمتني دونك فما هذا كريستيان في باريس يقدم في محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي شنو المحتوى اللي يقدم فيه كريستيان
0: يحط اللي يحط الفلوس
2: لا
0: هذا نعرف واحد محلاه هنا يحط الفلوس كم كوا ضيع فلوس يحط معناها يلم 1000 2000 3000 يورو انت الواحد يحطهم في لاستيك وكم كوا يحطهم محضرا بحدا كهرباء ويجي يقول الراجل هابط يقول له بتاعك فالعباد الثقه يقولوا لا واللي هما قله بصراحه
1: طبعا
0: والعباد اللي هو بيقولوا ايه تو طيحتهم وعشان يعطيه دي سيناريو كاملين
2: دونك كريستيان شو يعمل؟ كريستيان نوع من روبان دي بوا يحوز في الشارع سي ان جوستيسي شو يعمل؟ يتبع لي بيك بوكيت يتبع السراق اللي
0: يحط لهم الدهن
2: في تونس صحيت شو يتسميه في تونس هو يتسميه نطاره
0: هكا نشالين نطاره
2: نشالين معناتها خاصه
0: بارتو في المتروات
2: في الشارع وخاصه كي نحكيوا على الشارع نحكيوا على التوريست اللي في باريس
0: بحذا اللوفر وبحذا توريفيل
2: والشانزليزيه اسيويين خاطر كي يسرق في بورتفوي نتاع اسيوي باش يلقى برشا فلوس
0: تاع ياباني ولا كوري
2: ياباني ولا كوري ولا حتى صيني باش يلقى تليفون معتبر دونك يتبعهم ويقوم يعملهم تاج بدهن سي دي بيك بوكيت
0: جمرهم
2: وهما يلوحوا شنو شنو سرقوا فهمتني ويقوم بعرض العمل نتاعو
0: ممتاز بصراحه
2: في فوالا ممتاز هذا هو الديبات او في فرنسا خاطر هو تو في فرنسا وطلع مش هو برك فما واحد في ايرلند فما نشوفوا واحد
0: دي واحد في ايطاليا انا شفته زي
2: واحد في ايطاليا فما اربع خمسه بلدان كيف كيف يقدموا في نفس المحتوى الاشكال قانوني الاشكال
0: عنده الحق ولا لا
2: عنده الحق كريستيان ولا لا وقع سؤال الامن للشرطه قالت هو علاش يستند سامحوني بقوسين كريستيان شي يقول لك الفصل 73 مجله اجراءات الفرنسيه اش تقول لك تلزم على الاشخاص وان وقت اللي فما جريمه تدخل يقول لك انا ندخل كيف فما جريمه معناتها انا قاعد
0: ما يتوقع
2: اه
0: معناها هو
2: شايف عاد
0: شايف يعني يعرفهم بالوجود
2: شايف في وساعاتك اللي وقت اللي يقول لك انا وقت اللي فما جريمه ندخل كي سألوا الأمن أمشي يقول له صحيح هو من حقه بشي يتدخل لكن وأنه تعملك تدهنهم بالأحمر
0: ما عندكش حق
2: دينهم تشير
0: ما عندكش
2: وخاصة في المحتوى متاعك كي تعدي المحتوى
0: الوجوه
2: فلوتي الوجه معناتها غطي الوجه صحيح. أعمل فلوتاج معناتها فلو فهمتني وكيكا تضمن مشكي بيك حد لليوم ولكن... مشكي بيه حد أي. ولكن هو اليوم قاعد يقدم في محتوى يشاهدوا فيه ملايين
0: صحيح
2: قاعد يدخل فلوس
0: هو
2: منه
0: هو اليوم يعني في مدن كبرى مثلا عواصم كبرى مثلا كيف باريس باش تلقى معناها دي كاميرا بارتو يعني هذا يعاون البوليسية معناها هو النجم هو وليو يمشي للتشهير هذاك ويقمرها مونديري يقمر في عليه
2: ما يعمل بوليسية
0: يكلمهم يقول لهم راه في البقعة الفلانية دونك سي
2: باقي شيء بون هو يقدم في محتوى لندن أكثر بلاد في أوروبا فيها
0: كاميراوات
2: وهي برغم هذا أكثر بلاد فيها نشلة
0: صحيح
2: فهمتني
0: اللي يسرق يغلب اللي حاح
2: دونك الأشخاص هذا ديما
1: محتاجين ثم مشكلة أخرى في النشالة هذوما اللي أكثريتهم مينور دونك 90% يشدوهم أمام ثم ثغرة قانونية ما ينجموش يخليهم على خاطر دي مينور اللي يسميوه
0: لي رام سيرتو
1: لي رام هذوكم ساعات ما يلقاوش حتى لوبجي يعني شافوه خذام الكاميرا اما فوقه ما يلقاوش لوبجي خاطر قاعة تعطى ولا حاجة أخرى
2: في الفيديو هوني أكثر وحود النشالة مكثرهم من الجنس اللطيف فهمتي ماشيش على بالك
0: الباس إن أبيرسيو ساعات يلا أغنيتنا الأولى لطيبو شناق أنتي شمسي بعد شوية نرجعو لكم في أنتيبيوتيك بلس

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا. ديما نقعد نقول شنو انتيبيوتيك ولا انتيبيوتيك بلوس اللي تحبوا نتوما. دوكا هذه انتيبيوتيك وانتيبيوتيك بلوس نفس الوقت. كيفاه؟
1: يا سعد من زارو خفف. يا سامي
0: ما سمعوكش خاطر الميكرو كان مقطع.
1: يا سعد من زارو خفف.
0: انتيبيوتيك. يلا نبداو كالعاده بي هيا بينا نلعب.
2: هيا بينا نلعب.
0: توبا زيدا تنجمو تشاركو معنا وتثريو إجابات الفريق بميساج فوكال فيه الاسم والمعلومة اللي تحب توضحها ولا تعدلها ولا تقطعها. لنا أسئلة طبعا على الواتساب على الرقم 48 166 ألف. الأيامات هذيا فما برشا حديث كان على خبر يتناول الشرطة الهندية اللي أوقفت ضابط قنص على أداء مهامه الأمنية. علاش؟
1: استعمل البندقية متاعه لأغراض أخرى.
0: الضابط ديباك بانجار اللي نشر عبر الانستغرام ستوري يحكي هاي سامي
3: بلكش يخطر ورا عملية اون لايف ولا لي ريزو سوسيو هو في يخدم.
0: ايوه ولكن يعني هو كشف أسرار مهنتو. هي. تقصد أترافير
3: يصور عملية صور
0: روحه في حاجة استباقية. هي. مثلا
1: لعل
0: وعسى
1: استعمل البندقية متاعه لأغراض أخرى.
0: لا بلتو سامي صحيح لأنه الهند تحتضن
1: قتل البقرة لطفة.
0: لا
1: خدت تقتل البقرة في الهند
0: قمة بريكس.
1: البريكس البرينكس كما قال الزميل
0: قمة البريكس اللي هي في فندق كبير. دونك هو ورى روحه في ستوري انستغرام يظهر حامل لسلاح القنص ذي فوق السطح الفندق. وبتبيع المقطع كشف على تفاصيل أمنية حساسة من بينها موقع تمركز فريق المراقبة التابع للأمن وزاوية الرصد ومحيط الفندق إضافة إلى نوع السلاح وكل شيء مع تفاصيل المعدات اللي هي أمنية خالصة. دونك تم تصوير المعلومات هذه ونشرها أثناء مهمة رسمية يعد مخالف لبروتوكولات الحماية متاع الشخصيات المهمة. وإثر الحادثة هذه تم حظر حسابه وإبعاده عن مهامه الأمنية وقالوا له امشي للدار حتى نكلموك.
1: هو مش ما يوريش برك. هو امبرسيب ممنوع تخدم اللوكاليزاسيون في تليفونك.
3: ممنوع تخدم تليفونك
1: وتليفونك
3: عندك على جهاز
1: على خاطر تفضح مكانك وين العوام الاخرى برشا معطيات عسكرية استغلتها بلدان اخرى في جر جنود خدموا تليفوناتهم.
0: صحيح
1: فهمتني. في بورتافيون في حامل الطائرات في قواعد عسكريه مؤقته في تحركات عسكريه خاصه بين زوز دول تول بين قوسين الكبرى امريكا والصين فهمتني اللي هم اللي نحكيوا عليهم برشا تحركات تبع وين فما تجمع متاع لوكاليزاسيون في مكان ما في العالم متاع جنود.
0: قمة البريكس هذه كانت في 12-13 سبتمبر في نيو دلهي. ولكن اليوم لاحظوا أنه حتى تليفون معناها فما اليوم حتى فنانين على السين يصوروا لتفاعل الجمهور ولا الدخلة وكالستيل حتى في الستاند أب ولا حتى مطربين وغيره معناها
3: حتى في صالة مغطاة
0: يصوروا الاحتفال وعدد الجمهور وبرشا حاجات معناها التليفون تخل فريمون في ال
3: ما هذيك تبع الكوميونيكيشن ميسالش خاطر سا في بارتي دو
0: ما يضر حد.
3: اما انت طبيب بار اكزومبل في وسط عمليه ثم طب ساعات يبدا لايف ويهبط في ستوري خاطر داخل باش يشق ولا داخل باش يعمل حاجه
0: كمان.
3: لا الميدسان استيتيك ثم برشا يعملوها اللي هما طب واللي هو حاجات حساسه اتسترا يعني بيان سور ثم الامن ثم الجيش ثم
0: ما عندكش الحق انه المعلومات
3: كل ريفلكس هذوك نتاع نحب نبارتاجي حياتي ونبارتاجي دراشنو بور لو نومبر دو فيو والحاجات
1: مهن حساسة مهن حساسة مش كيما سامي ما داخل معناتها في هو خاطر اعلامي فضاء اعلامي نجم يبارتاجي توا فهمتني هو بيدو نفس الشخص في خدمة اخرى ما ينجمش يفضح معناتها حرفية ولا تطلبات.
0: صحيح. في فنلندا شنو الحاجة اللي يستعملوها وبعد يحولوها وقود ينجم يخدم السيارات والشاحنات فما حاجة في الاستعمال اليومي ولكن بعد يقع استعمالها
3: حاجاتهم البوبيل
0: وقود
1: بلاستيك
0: ولأنه موجود هذا يا
1: بلاستيك
0: لا
3: زيت
0: هاي
3: لويل فيجيتال
0: وي زيوت الماكلة يعني شركة نستي قامت بجمع زيوت المستعملة ومواد النفايات وبقايا أخرى، ثم تستخدمها كمواد خام لإنتاج ديزل متجدد. بعد جمع الزيت ذاك يتعالج داخل مصافي خاصة باستخدام تقنية اسمها نيكست بيتل سامحوني، واللي تحول المواد ذي إلى وقود هيدروكربوني ينجم يستخدموه في محركات الديزل. الوقود ذي ما يحتاجش إلى تحويل السيارة للعمل بالكهرباء ولا تركيب محرك جديد، ولكن يمكن استخدامه بدل الديزل أي فلا. وتقول أنه شركة نيستي أنه الديزل ذي اللي تبيعه حاليا الشركة في الأسواق الفنلندية مصنوع بالكامل من النفايات والمواد الغذائية المتبقية، مش من زيت نباتي متخصص أصلا لإنتاج الوقود.
3: فرنسا صارت ركور، صار ركور الأيام اللي فاتوا نتاع سوم الديزل.
0: اليوم الديزل توا يقع الاستغناء عليه
3: ها. اي اما باقي نقعدوا المغرب يعني معظم الوسائل الجولان سورتو التاكسيات والكمين اتسيترا والترانسبور اون جينيرال يستعملوا الديزل. اما فرنسا خلطت ركور اللي هو 2.39 لتر.
0: السبب شنو الازمه تاع النفط في العالم
3: يعني 2.39 راه بريسك 10,000 لتر.
0: اي انارم
3: فهمت بريسك يعني.
0: ولكن الدول قاعده ترقى في الحلول، مثلا فرنسا فما مشروع قانون ممكن الاقتداء بفنلندا وحاجات هكا
3: ثم يعني. وثم المشروع الكبير اللي هو الهيدروجين اللي بي سكانديناف قاعدين يلوجوا فيه، قاعدين يبحثوا فيه وعملوا دي تيست ابار الكتريك. وثم بلدان في اوروبا يعني الالكتريك متوفر بالكدا في بارتو يعني
1: وي. هو للاذاعه نتاع المدن ونتاع كل يوم فرنسا اختارت حل اخر اللي هو النيوكليير. هو نووي يعني. اي اعطاها نوع من الاستقلاليه معناتها. صحيح تنجم تصير ازمه في النقل اللي يخدم بالليسانس وبالديزل، ولكن الطاقه نتاعها من النيوكليير. اي
3: نيوكليير فرنسا ان دي بلو غرو بيلي يعني.
0: وي بيان سور. القرش الامريكي مايكل فيليبس اللي هو صاحب الرقم القياسي في 2016 ب 13 ميداليه ذهبيه، ماهوش الاكبر من حيث الميداليات وعددها او ربما عدد
3: النجاحات
0: نتاعو والفوز نتاعو، فما حد قبله. وقتاش زعما
1: سباح زاد
3: مش سباح نعرفها هندي.
0: لا
3: اسيوي.
0: لا ماهوش اسيوي.
3: مش اسيوي
1: امريكي زاد.
0: لا مازال ما تعملتش امريكا وقت.
1: فما يوناني من الإغريقي
0: ليونيداس
1: إغريقي هي ربح هذا عنده الركور الثاني
0: ليونيداس ميروتس. هو رياضي يوناني من القرن الثاني قبل الميلاد، سجل 12 انتصار أولمبي فردي في 4 دورات متالية من 164 حتى 152 قبل الميلاد.
1: حتى الميلاد مازال ما سمعوش به.
0: ولا هكا تصويرته على اليسار تصويرته. وسمد رقمه ما يقرب تقريبا 2168 سنة قبل ما يجي مايكل فيليبس ويكسره سنة 2016.
1: زعما يرفع له القبة وهو في العالم الآخر.
0: ان توكا
3: اما قبل زيد سامحني كانوا يعملوا كل شيء. قبل السبورتيف لي زاتليت كيما قبل دافينشي وميكانيكي
0: كان مصارع وسباح
3: وفيزيسيان وفنان قبل كل شيء يعوم ويجري ويحمل.
0: ولكن مره نشوف في ريبورتاج على الارقام هذيا اللي جات مده وهي في الالفينيات تقريبا مايكل فيليبس وعديد الابطال الاخرين
1: يانتورب
0: اللي هما وقع بعد الجامعه الدولية للسباحة منعت
1: الملابس الخاصة
0: اللي كانت معناها ستان تيران دو كونكورنس ما بين زوز ماركات معروفين برشا في هذايا. اي خاطر
3: بعضها مش موجودة
0: لي فيبر نتاع التيسو واللي بوني
1: اللي عمره ما صار تحتيه ارقام قياسية كيما وقتها. معناتها الجسم كانوا يدفو معناتها ديجا انت داخل الفافوري على اللي ماهوش لابس
0: على ذاك قال لك لازم يلبس مايو عادي.
1: ومن وقتها ما عادش يتيحوا برشا ارقام قياسية
0: ما عادش يتيحوا.
3: وثما جسمه زاد التيست اللي عملوه نتاع السود افريكان اللي بون اللي توا حكم عليه هذاك حبوا يجربوا يجري مع اعداء فاليد يعني اشخاص اما هو عنده سوس ساقين اصطناعيين فهمت اما اخي يربحهم خاطر لامورتيسمون مش كيف كيف
0: ديفور
3: مش كيف كيف ومن وقتها
0: وقريب باش نشوفوا لي روبو هوني حطموا ارقام بعيده على
1: صحيح فما العاب اللي الروبوتيك اللي صارت في الصين الروبو جرى اكثر من حسين بولت طيح رقم حسين بولت اول مره تصير
0: نجمو ديما تشاركوا معنا طبعا الاسم تحطوه في الفوكال نتاعكم والمعلومه اللي تحبوا توضحوها والاسراء للاسئله نتاعنا ترافير رقم الواتساب 48 166 1000 نسمعكم مقاطع تقولوا لي شنو العمل هذايا تلفزه مسرح ولا سينما هذا المقطع الاول
4: انت جبتي اغلى حاجه في الدنيا ربي يخليك لها شو ما دكتور
5: en fait il s'agit de cas très rares قليل ونجمو نفيقو بيهم قبل الولادة ونعلمو الوالدين على بكري
4: شو نقول لهم يا بابا؟ شو نقول للناس؟ ترى قول لي فسر لي
6: هذه مشكلتك انتي؟
7: هيا كل شيء بالبركة ربي واصل بالسيرم يا دالي
6: ملايكة راك اللي تحكي عليه
4: وين ترفاه الملايكة وين؟ شوف هكا بيه
6: بيشدو هكا لحظة
4: ليه هك شدتو انتي؟
6: تشدو هكا لحظة يا رسول الله
0: يلا
1: مكتوب مكتوب
0: لا
1: ظافر العابدين ولا ليه؟
3: ظافر العابدين دالي
1: مظفر عبدين صوته هذا
0: لا هذا
1: مسلسل
0: زوج وزوجة
1: ليلة شكة
0: لا يلقاو رواحهم قدام قرار مصيري بعد ما مولودهم الجديد جي بمواصفات خاصة
1: فيلم جديد
3: شو اسمه لين انتعنا ديح فايد
0: فيلم أولا
1: جديد
3: عبد الحميد بوشناق
0: إخراج عبد الحميد بوشناق بطولة
3: لا شو اسمه فاطمة صفار لا مش فاطمة صفار
0: هذا صوت صديقنا بليل سلطنية
1: بليل صوت كبير
0: فاطمة صفار
3: فاطمة صفار وبليل سلطنية
0: منصف عجنقي ريم عياد جمال مداني صباح بوزويتا شو اسمه الفيلم؟
3: إبرة
0: 2024 برافو
3: خذوا زوز افلام خرجوا فرد وحده
0: اي فرد زوز يتناولوا نفس الموضوع تقريبا جماعه دينيه متطرفه تقرر تنفيذ عمليه ارهابيه في ملهى ليلي وتبعث واحد من الإرهابيين باش يفجر نفسه في الفضاء اللي فيه عرس ليلة زفاف فتيات ليل هاربات من بيوتهم مطرب شعبي منتفع بثرية عربية ومطرب آخر يحقق نجوميته داخل المكان يعني سيدي بيرسوناج في عالم كامل عالم الليل ذايا شو اسم العمل؟ اسمه المقطع
8: كويس اللي لقيتك انا خلاص يا ابني اقتنعت بكلامك وحمشي من هنا
9: احسن حاجه عملتها يا معلم بارك الله فيك يلا توكل على الله خير البر عاجل توكل على الله
8: بس انا مش همشي لوحدي انت كمان هتيجي معايا
9: لا لا لا انا ما ينفعش اجي معاك يا معلم
8: اسمع كلامي يا ابني
9: اسمع انت كلامي بالله يا عليك سيبني هنا واتكل على الله بالله يا عليك بقول لك توكل على الله توكل على الله يلا يا معلم يلا يلا بالله عليك يا شيخ
0: اكيد انا متاكد انت شفت الفيلم هذا ايش مجينا خاطر فيلم شهير جدا وعمل معناه ارقام كبيره
1: تفكر ايش قصه
0: بطوله صلاح عبد الله خالد الصاوي فتحي عبد الوهاب احمد بدير جمان مراد اخراج سامح عبد العزيز 2008
1: ثم جديد شويه
3: 2008 بس ما عادش تفرج
0: ضحى
3: اي ولا
0: هي ثلاثيه واحد منها كاباري
1: ما شفتوش
0: كباري الفرح والليلة الكبيرة ذوما ثلاثة أفلام
1: سمعت بيه كباري يا ما
0: فرح الفرح شفته اللي فيه كريمة مختار وخالد الصاوي يظهر لي ولا اللي فيه عرس يعني في مصر فما بون عاش في تونس في مصر فما عروسات يتعاملوا سبيسيالمون باش يلموا الفلوس مش عرس هو
3: فيك اوكي
0: مش عرس كيما عندهم
1: يلموا النقطة
0: الجمعية قبل أنا في تونس تولت موجودة كل واحد يساهم مثلا نحن هوني في استوديو
1: فما مناطق في تونس يعملوا حنا تطيح فيها 300 400 500 مليون
0: لا حاجة أخرى دقيقة لحظة برك لحظة الجمعية إيش معناها؟ معناها ناس جيران مثلا ولا ناس يخدموا في إدارة يقولوا واي مثلا أنا باش نشري فريجيدير ستة أشهر أخرين ما عنديش أنا مثلا زوز ملايين باش نشري الفريجيدير هذيك شو يعملوا؟ يعملوا كأنه نوع من التعاضد ما بيناتهم هو يدفع 200 ألف أنا 200 ألف أنا 200 ألف وكل شهر ياخذ الانسان هذاك قد ايه لمه لمه زوز ملايين انت تاخذ الشهر الجاي هو ياخذ زوز ملايين اللي بعدهم يقعدوا يدفعوا في ال 200 الف كانوا تقسيط حتى يخلطوا لكل مره واحد ونجم تدوم سنوات دونك هذا نوع من
3: الميكرو كريدي
0: فوالا ميكرو كريدي من غير انتيري اللي تحكي عليه انت نوع من انواع
3: الرموق
0: هذوما 250 300 مليون احنا نعرفوا شو معناها هذوما
1: 15 مليون ريفيزي يقولوا شو واحد مد لي 15 مليون تقولوا ليه شويه من اخر
3: مره
1: يبدا يزيد هكا
0: وي هذوك ما بالي حاجه اخرى يلا
1: فعلا ما عندك اصدقاء تعرفهم عرسوا هكاك
0: لا والله
1: ولا مولهم 4 5 مليون
0: مليون شرف صراحه عمري ما ريت هذا ريته كان في الفيسبوك
1: فيسبوك
0: ما نعرفوش قد ايه لميت في عرسك انت
1: ليه ما معناش احنا في
3: مسؤول شويه
0: حتى احنا ليه
1: معناش في سبرنا كلي
0: حتى احنا معناش احنا ما ناخذوش فلوس الحمد لله يلا
1: مش خايبه الفكره
0: انك ما تاخذش فلوس
1: ليه وانك تعمل
3: انت في عرسك تصرف ما تاخذش فلوس
1: ليه وانك تاخذ فلوس مش بها يا ما كي تولي فيها الحكايه 700 مليون
0: ليه دوكم ظاهرين شنو يعني
1: ما نعرفش
0: فو با اتر دوب معناها باش يجد عليك هذا يلا نسمع المقطع الثالث
10: معناها سامحني تحملنا نعمل التسانسور معناها
11: سكتنا تمس في برشا قضايا على البلاد علاش نعملوا في الموسيقى مان
12: الفتى شي ما يتعدى صاحي
13: وين كنت البارح الجروب هذا وفين
14: ماما عندنا كونسير اللي
13: نسمعوا
14: فيه
10: حياة الكوب يتفرج لازمك ترد بالك على بنتك ياسر تفكرني فيك وانت فاهمة
15: خايفة عليك عشناش تعبت
16: كلكم خايفين في الفارغ راه
17: لا مش خايفين في الفارغ لا
18: بوليسيه
19: تبع
18: بنت
19: فين
18: بنت
19: عارف
18: لو مش كان انا نحمي فيك راه كملوا لنا بنت
0: غالية بن علي كان ضيفتنا نهار الاثنين
3: وبيا مظفر مظفر
0: هاي بيا مظفر
1: مين بيا مظفر
0: منتصر عياري لسعد جموسي ايمن عمراني دينا عبد الواحد
1: دينا عبد الواحد نعرف هذا ممثله معروف ولسعد جموسي صديقنا
0: اخراج ليلى بوزيد الفيلم شو اسمه؟
1: شوف سامي يخدم فيه تسأل فيه أنا
0: قبل اندلاع الثورة في تونس
3: مش خايب
0: بأشهر تكمل فرح الدراسة بالمدرسة ويولي عمرها 18 سنة وتقرر عائلتها أنه تدفعها لدراسة الطب وهي تقرر الانضمام لفرقة موسيقية تقدم الموسيقى المستقلة وين تكتشف غادي عالم آخر جديد وتدخل في صراع مع السلطات في تونس بسبب أغانيها 2015
3: على حالة عيني
0: برافو يلا دكتور ألبن It's my life نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك بلس

0: حمسة غربة على موجات جهرة فام، رفقكم وين ما كنتوا مستمعينا، في الكهرباء، في الدار، في الخدمة، ولا الناس اللي تتفرج فينا على جهرة تي في، رحبوا بكم طبعا حتى للستة. موعدنا في أنتيبيوتيك، برش مستمعين ومشاهدين أوفيين حييهم. مهدي موني تتفرج فينا ديما، شكرا لك موني على المساجات، وبطبيعة يسعدنا جدا زادة أنه تتفاعلوا معنا على الرقم متاعنا، الرقم الواتساب اللي أنا ديما نعاوده أما ما زلت ما حفظتوش للأسف، ولازمني ديما نراها 46188000 باش نجمو طبعا 48 سامحوني 48 166 ألف، 48 166 3 صفار، تفاعلوا معنا وتعطيونا إثراء للهيا بينا نلعب، تقترحوا علينا أسئلة بوركوا با زادة، تخفوا شوية على الإنتاج متاعنا اللي يبات الليل اللي يشوف يبات الليل يقد الأسئلة. تربحوا معنا كذلك دعوات لحفل الافتتاح، افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبو اللي باش يكون بالمسرح الأثري بقرطاج بتاريخ 21 سبتمبر، نهار الاثنين 21 سبتمبر ان شاء الله، بدايه من الثامنه ليلا. يكفي تبعث اس ام اس في حرف ا على الرقم 85 990، الدعوات مجانيه، دونك تبعثوا لي اس ام اس نتاعكم وتربحوا معنا لي انفيتاسيون. قضيه غريبه عجيبه مرفوعه ضد البلاتفورم الشهيره نتفليكس في محاكم ولايه كاليفورنيا الامريكيه تخص فيلم لنيكولا كيج. القضية رفعها منتج أفلام سويسري،
1: يقول اللي هو عمل فيلم يشبه له،
0: إيش معنى يشبه له؟
1: فيلم قبله وبعد يعني.
0: معنى بلاجيا، نتفليكس سرقت لا سامي سيد هذا يتعاقد مع نتفليكس،
2: هو سيد هذا تعاقد مع نتفليكس،
0: تعاقد مع نتفليكس باش ينشر فيلم متاعه اللي هو بطولة نيكولا كيج، يحكي قصة حقيقية خلال الحرب العالمية الثانية.
2: خرجه الفيلم
0: فورتيتيود، معلش المشكلة
2: بدلوا الممثل،
0: لا المشكلة طريفة هنا محمد،
2: طريفة تفهموش على الاسم
0: ليه؟ غالبا هو ما يكون فما نورمالمون، انت تعرف سامي ذا والناس اللي يستعملوا الديسك دور حتى كي نصوروا مثلا معناها اون ماتير، لازم يكون انتاج كبير ولا ولا صغير، يكون عندك ان كوبي ليراج طبعا، حتى كي تمشي لازم تهز دو ديسك، واحد وهي خدمه قائمه الذات،
2: ثم داتا مانجر،
0: لو داتا مانجر اللي هو يهز الديسك اللي تصور انت السيكونس، يصب هو ويعمل كوبي بعد، يفوت تضرب بالديسك تسرق حاجه ما يصيرش كارثه. انا عطيتكم تقريبا قرب
1: فصحن احنا ما نعرفوش،
0: قربت
2: يا اخي، يا اخي تسرق لهم
0: تسرق الديسك، يبقى الديسك دور تسرق، تمكن سارق باش انه يدخل المنشات، واحده من منشات نتفليكس، وسرق الديسك دور اللي فيه النسخه الاصليه للفيلم. اليوم ما فماش نسخه احتياطيه، ودي حاجه تريز اماتور معناها، وحد ما يعرف السرق، دونك الشرطه ما نجمتش تحدد المكان لانه مكان الفيلم مسروق، ما معناها ما فماش معناها
2: يكون اي حد يعني،
0: اي فوالا يعني، ولا يمكن المنصه عرض الفيلم لانه مش موجود. المنتج طالب نتفليكس بتعويض قدره 105 مليون دولار.
1: هو علاش 105؟ علاش مش 108؟
0: لا
2: تلقاه كلفه الانتاج الفيلم تلقاه تكلفه 90 بلس البلو فاليو اللي استيماتيف اللي نورمال،
0: تسرق 3 اشهر التالي تو ديسك دور تو ما عليه حتى شيء،
2: اما ينجم يكون سرق لي ديسك ولي كوبي، يعني مش كان
1: قاعده كوبي تنجم تعدي الكوبي،
2: اما المشكله اما مشكلتهم كيفاش يخليه فرد فرد فرد بلاصه
0: فرد بلقعه
2: وهارد ديسك، ما عادش ياسر نخليه في الهارد ديسك، اوكي لي هارد ديسك، اما ثم الكلاود وثم برشا حاجات تو
0: بالكلاود
2: اخرين اللي اوتوماتيك راه المونتاج يتعمل اوتوماتيكمون، يتسجل وهو يعني كي ياخذ لو لوجيسيال
0: اون سيكوريتي،
2: يتسجل طول في الكلاود يعني في البروسيس نتاعك، غدو يقص الضوء، انا قصد عليه الضوء مرتين سنه
0: يقعد عندك
2: وانا في قلب الخدمه يعني فهمت وانا في قلب الخدمه فهمت يا اخي رصيت شريت اوندولور وشريت دام باك اب وشريت وحيد في الكلاود باش نجم
0: اوتوماتيك تلقى عندك
2: يعني كل السويت ادوب هذيك فوتوشوب وكل شيء نخدم اون ليني ولي
0: احنا نحكيو ممكن حاجات تقنيه ولكنها تصير برشا معناها ويعني خاطر انت كي تعمل معناها ان تورناج طبعا لازم يكون عندك الكوبي نتاعك معناها تخليها عندك هذيك وتعطي للاخرين الديسك الاصلي وبيان سور اليوم كما قلت انت اليوم على الكلاود نجم تغارد الحاجات اللي عندك طبعا تشري الاسباس على الكلاود وتنجم تخليه به اللاعب البرازيلي برونو غيماريش اللي يلعب مع نادي اتلتيكو بارانينسي هكا بارانينسي كان عنده شرط في العقد يلعب مليون رقمه 39 انتقل اللاعب هذايا برونو غيماريش لاعب نيوكاسل الحالي الى نادي اتلتيكو بارانينسي اللي هو اول عقد احترافي عنده
1: برونو غيماريش اللي في ارسنال
0: لا هنا يحكي لاعب نيوكاسل
1: اي كان في نيوكاسل في ارسنال
0: نادي اتلتيكو بارانينسي وين هذا نادي
1: في البرازيل
0: هاي دونك
1: في بالي مازال كي ماركه جماعه الاخرى مع ارسنال
0: يعني نعرفه في نيوكاسل
1: اي نيوكاسل ليش نشرت ارسنال
0: به
2: النمرو عامت اللي باش يخرج ريت
0: 39
2: لا
0: شرط عليهم اولا انه يلعب نمرو 97 على خاطر هذيك السنه اللي تولد فيها
2: اوكي
0: وليك
2: ارسنال وليك
0: اي 39 شو لازم يكون
1: 39 العمر باش يجيب فيه صغار
0: لا لا لا والدو
2: بوه جابوا فيه
0: والدو
1: بوه مولود عام 39
0: لا والدو رفض الرقم هذايا وطلب منه ان يحمل الرقم 39 والدو كان يخدم تاكسي وسيارته كانت تحمل
2: رقم 39
0: قال اللي السياره اللي وفرت لك الظروف المناسبه باش تكون اليوم نجم وتنجم انت تجيب فلوس اكثر برشا من التاكسي
1: نتاعي اللي خدمت عليك وقررت
0: وانت
1: صغير
0: ومن نهارتها برونو غيماريش يرتدي الرقم 39 على القميص نتاعو
2: في ارسنال
0: ما لهنا شنو هو اتلتيكو
1: لا بدا في اتلتيكو
2: العقد مسهر الليالي
0: ممكن عقد احترافي اول
1: مازال كي مركبون انتم
0: العقد الاحترافي الاول
1: فوالا يا متاو في ارسنال
2: يعني وقتها اول اول اول
0: اول اول
1: كونترا بعد مشى نتفكر مشى ليون
2: غول
1: مشى ليون هو من ليون شريته نيوكاسل دوم شدوها السعوديين وقتها مازلت كذا وعنده فلوس شريته بالغالي وزاد ربحت فيه كي بعته برشلونه خاطر ستان غون جوور
2: اسمع المره اللي فاتت نتفرج في هكا كونتوني نتاع زوز مغرومين ياسر بالكوره فرنسيس عملوا ان سيمولاسيون شنو يكون اسوام جوارات نتاع التسعينات كان جاو يتباعوا تو
0: اي
2: وبداو يعملوا في وثما دي دي دي دي ستار تخلقوا هما ركزوا عليهم اما قال لك راهم تباعوا بالغالي اما راهم سان فلوب كيما جبريل سيسي كيما انيلكا
0: جبريل سيسي
2: فهمت
0: انيلكا زاد
2: قال لك هذيك انيلكا وجبريل سيسي زوز قال لك استيمي 120 مليون دورو تو كان جاو
1: ديجا وقتها برشا فلوس
2: نعرف
0: انيلكا نذكر انيلكا
1: وقتها 40 مليون يورو ولا قداش اللي بفلوس توا ليه فما اكثر واحد هو ليفاري اللي توا يلعب في اسبانيا اللي خذته ارسنال من الليل
0: توا تحكي
2: توا تحكي
1: تيما ما عادش عمي توا في اسبانيا في فريق متوسط نيكولا بيبي هو
2: بيبي
1: معناتها خذته 120 مليون يورو
2: معناتها

0: عنا مساج فوكال، نجمو نسمعوه استاذ معز؟ تفضل. اي
1: برونو جيمارايس بدا في اتلتيكو مينيرو ومن بعد لعب في نيوكاستل ومن بعد مشى السنه يلعب مع ارسنال، فهمت ملاعب يقول
0: هاي. برافو، شكرا. اسم السيد المستمع برافو، كان عندك سي صادق، شكرا لك على التفاعل معنا. وي دونك احنا نحكيو على لو بروميير كونترا كبروفيسيونيل في البرازيل، وبعد مشى في عقود اخرى منها نيوكاستل و
2: يوم تعدى بليون
0: بليون
2: ليون نيوكاستل نيوكاستل ارسنال.
0: يلا زعما شكون هنا؟ تفضل.
3: رجل؟
0: نعم.
2: حي؟
0: لا.
3: نعم.
2: فنان؟
3: مازال كيمات يدور.
0: فنان
2: عربي؟
0: لا.
3: اوروبي؟
0: لا.
2: امريكي؟
0: نعم.
3: سينما؟
0: نعم.
2: ممثل؟
0: نعم.
3: أوسكاريزي؟ خذي أوسكار؟
0: لا حسب من ذكر. لا.
2: أبيض وأسود؟
0: لا مش أبيض وأسود كهو.
3: كوميدي؟
0: لا.
2: أكسيون؟
0: وي.
3: مزيك يتوفى؟
0: لا ما قلتش.
3: لا لا ما أي مش متوفى، قال متوفي. أكسيون أكسيون أكسيون به. مش اسيوي؟
0: اسيوي.
2: مات في جويليا 73.
3: النهار
2: جويليا 73 21 جويليا 20
0: مواليد 27 نوفمبر 1940. هو بروسلي. بروسلي واللي هو ممثل امريكي بطل في الكونغ فو، توفي 20 جويليا 73 عن سن 33 سنه. تولد بالحي الصيني في سان فرانسيسكو بالولايات المتحده، ثم انتقل به والده الى هونغ كونغ في عمر 3 سنين. التحق بكليه لاسال ومنها اللي كليه ساينت فرانسيس خافير كوليدج، كان عمره 18 سنه. شاء القدر انه يتورط في عراك عنيف مع ابن رئيس للعصابات، وبعثوا والده الى سان فرانسيسكو لانه يعيش مع صديق ليه خوف عليه انه يتعرض للاذى. بعد مشى لسياتل وين اتم دراسته وتحصل على شهاده دبلوم من مدرسه اديسون للتقنيه، ثم التحق بجامعه واشنطن ودرس بها الفلسفه والتحق فيها.
2: تصور معناتها لا، وهذه والله لا نعرف
0: شلون
2: بروسلي قاري. واش قاري بروسلي؟ فلسفه.
0: مش فلسفه.
2: قلت فلسفه.
0: لا مدرسه اديسون التقنيه، قلت شهادة الدبلوم تكنيك.
2: داكور.
0: وبعد تعرف على زوجته ليندا لزواج 64.
2: جابوا طفل سميه براندون.
3: براندون.
0: حياته الفنيه فريده من نوعها، لما كان يتمتع به من تميز في فنون القتال. شق طريقه الفني بمسلسل 1966 The Green Hornet وهو مازال صغير. بعد ابهر المنجين بقدرته الفائقه، لكن الفرصه الاكبر كانت مع فيلم بيج بوس في بدايه السبعينات، وطموحه زاد. وبعد عمل واي اوف دراجون، وبعد 73 قدم جيم اوف ديث.
2: ثلاثه افلام
0: فوالا. لكن
2: لو جو دو لامور هو الاخراني،
0: توفي اثناء تصويره للفيلم جيم اوف ديث، ووقف التصوير لعده سنوات حتى ينجموا يلقاو ممثل شبيه ليه، وقدم الفيلم للجمهور وحقق نجاح كبير.
2: يستناو فيه.
3: ما تنساش لي ديو اللي عملهم، يعني عندك
0: تشيك
3: نوريس باسكتور
2: عبد الجكريم عبد الجبار
3: عملوا ثم دي سيكونس كولت يعني في الوقت، وفي روما وقتها مع تشيك نوريس وقتها في الأوفيتياتر. لا يعني بروسلي، شوف ما تنساش حاجة اللي بروسلي أبدع في لي تكنيك، نحكيو في الكوريغرافي السينيماتوغرافي مش تكنيك في الدنيا. عندك صوت يخرج في صوت بيزار مش مستنسين بيه، مش سيح، ولا مانيغ افيك لاكيل اللي يتعارك بها كوريغرافيكمون، يعني الرقصه اللي عملوها باش يطير ويعملوا هو بيده كيفاش يتحرك بدنه، عمل ريفولوسيون كامله وخلي عاد بدنه ووجهه قداش هوليووديان.
2: لا هو قوي بالحق راهو.
3: لا ابار
2: مره مشهوره كيما الافلام هذم في امريكا خاصه، حصه تلفزيونيه في حضر فيها بروسلي وجابوا له كلي 10 جورات كلي بشطر ضربه يتكسر الكل، جابوا له كلي واحده كلي تير ويشدها بيد واحده حتى حد ما ينجم يشدها، حاجه نتاع ريفلكس قوي برشا. كيما صار بروسلي صار لولده اللي مات اثناء تصوير فيلم لو كوربو نتيجه خطا، وانه كرتوشه قعدت في فرد فهمتي اللي كان المفروض يكون الفرد هذا معناتها ما فيش كرتوش.
0: ما فيش كرتوش. يلا هذه ساعتنا الاولانيه من انتيبيوتيك بلس. زميلتنا من الجبله تقدم بزنس نيوز. بعد شويه نرجعوا لكم احنا في ساعتنا الثانيه. ضيفنا باش يكون الاعلامي علي الشبي بعد شويه في الساعه الثانيه.

0: نلقاكم حتى للستة ديما في أنتي بيوتيك بلس.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM تربح برشا كادوات؟ شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85-990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
2: مع أورانج بوستي الرونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: ما لافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الرونتخي بالأفريات.
3: عندك أورانج
4: جوهرة
3: بوبليسيتي.
5: بيزنس نيوز.
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. وزارة التجهيز والإسكان تعلم في بلاغ بغلق طريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سان غوبان على المستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يومي الأحد والاثنين القادمين بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا. ويتنزل هذا الإجراء وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وأوضحت وزارة التجهيز في بلاغها أنه بإمكان القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف باي ثم قنطرة باب علي واف الطريق الوطني رقم 1 أو عبر جسر سانغوبا في اتجاه المروج ثم استعمال محول بير القصعة في اتجاه رادس ثم المرور بالطريق الوطني رقم 1. ودعت الوزارة مستعملي الطريق المذكورة التزام الحذري واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض. توقعات المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بولاية توزر بخصوص موسم التمور خريف وشتاء 26 و2027 تشير إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح بين 10 إلى 15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغددية. هذا وأوضح المصدر ذاته اليوم أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في انقطاع للتيار الكهربائي خلال شهري جويليا وأوت الماضيين مما أدى إلى تسجيل اضطراب في عملية الري أثرت على جودة المنتوج نسبيا في بعض المناطق السقوية التي كانت عرضة أكثر من غيرها لانقطاع التيار الكهربائي. وأضاف أن التحضيرات متسارعة لانطلاق موسم الجني خلال شهر أكتوبر القادم حيث سجلت الصابة نسبة نضج عام دون 50% وحققت مبيعات الإنتاج على رؤوس النخيل تقدما بنحو 37%. أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات يطالبون خلال اجتماع لهم اليوم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. واعتبر عدد من المتدخلين أن السعر المعلن سيساهم في تدهور ثقة الفلاح في القطاع ويدفعه إما لكراء أرضه أو التخلي عن النشاط أو تغييره، وسيكون لذلك تداعيات على مستقبل القطاع الفلاحي الذي يعد أكبر القطاعات إنتاجا وتشغيلا، فضلا على أن هذه التسعيرة ستضر بالقطيع سواء من ناحية حاجته للشرب أو التبريد أو علاقته بالعلف. وخلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اقترح البعض اعتماد تسعيرة تفاضلية تحددها طبيعة المزروعات وتكون رمزية للمنتجات الاستراتيجية على غرار الحبوب واللفت السكري والحليب والخضر، وهي منتجات تظل تكاليفها وأهميتها الغذائية أفضل كلما كانت محلية وقريبة من المستهلك. دوليا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول في مؤتمر صحفي اليوم إن اجتماعا لدول مجموعة السبع سيعقد خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمساعدة في تأمين الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب مع إيران. وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يناقشون اليوم مسألة فرض ضريبة على مستوى التكتل على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة التي تستفيد من ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز عقب إغلاق مضيق هرمز مع توقع إجراء مزيد من المحادثات الشهر المقبل. ختاما، السلطة الروسية تصادر الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسري نسلي وثلاث مجموعات فرنسية في خطوة دافع عنها الكريملين اليوم باعتبارها إجراء مبررا ضد شركات تمثل دولا غير صديقة تدعم أوكرانيا.
7: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
9: تهدنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة، موعد جديد يكون معاكم لقيت هذا على راديو جوهرة باش نحكيوا فيه على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في تندانس. كما تعرفوا اليوم نهار الجمعة وكل نهار الجمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم الأبليكاسيون هي مخصصة للناس اللي عندهم الآي أو إس يعني آيفون ولا آيباد. الأبليكاسيون اسمها بروتيوب، هي أبليكاسيون موبيل واللي الهدف منها هو النافيغاسيون على لي سيت دو فيديو واللي نجمو نستاليوه على الايفون نتاعنا والا على الايباد نتاعنا. الاشكاليه منين جات وعلاش جات هالبروتيوب هذه؟ ساعات تلقى روحك تحب تحط موسيقى تسمعها والا تحب تتفرج في حاجه من غير ما تقعد هاي الببليسيتي قصت عليك والا هاو ليكرون طفى، دونك ما تنجمش تواصل تتفرج في الفيديو نتاعك بطريقه سلسه. دونك الحل بالنسبه ليك انت هو البروتيوب واللي يعطيك امكانيه باش تلانسي فيديو وتتفرج فيها حتى للاخر من غير كوبور ببليسيتير ومن غير ما تخلي ليكرون شاعل اون بيرمانونس. دونك لهنا سيبل نتاع الابليكاسيون بروتيوب هما العباد اللي كونسوميو برشا لي كونتوني اون ليني من تليفوناتهم، يا اما باش يتفرهدوا يا اما باش يتعلموا ولا حتى تو سامبلومون باش يسمعوا الموسيقى. اخر ميزاجور كانت نهار 9 اوت اللي تعدى. الليسانس اللي توتالمون غراتويت، تخدم كان على لي ايفون. بروتيوب تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل من www.zeronet.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
10: جوهرة FM Tendance.
11: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. مع سامي بنور.

0: مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية في أنتي ميوزيك بلس كالعادة. رحبوا بكم مستمعين والناس اللي تلتحق بنا توا، هذه الساعة الثانية حتى للستة طبعا في أنتي ميوزيك بلس. نبدأ الساعة الثانية بنهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات،
0: نهار من نهارات سيميس نوسي.
2: هي جمعة، هذه كانت جمعة العبد المدرسية وحبيت نحكي في نهار من نهارات نتاعي على العبد المدرسية نتاعي.
0: اوكي.
2: نذكر روحي البريمير اني بريمير نتاعي
0: عام ناول، ولت عام ناول،
2: ولت عام ناول بالضبط عام 1888. انا دخلت نقرا
0: 1988.
2: كي كنت يعني نروح من المكتب لابس طبليه زرقاء كلها تبشير اون جينيرال، خاطر ارفعوا الالواح وانزلوا الالواح. كنا عندنا زوز اوقات برك في المكتب، كان عندنا من 7:30 ل10 ونص نهار ونص من 3 اللي انا كنت فيه، وكان ثم ال10 النص نهار ونص وال5 من 3 ل5 ونص. كنا نحسدوهم الاخرين خاطر كانوا يجيوا ال10 نتاع الصباح، كانوا يصبحوا، اما احنا نخرجوا بكري، نحن نخرجوا من 3. كي نخرج من 3 كنت نروح مع صاحبي كريم، ان شاء الله يسمع فيا اون سي جامي، ما هو في فرنسا. كنا نحكيوا ياسر كوره، هو كان أكبر مني بعام وبوه ياسر مغروم بالكرة، يظهر لي كان كوارجي قبل بوه. وكنا نحكي وزيدا وقتها على هو، وقتها نحكي على مارادونا ونعنا عمري 6 سنين وقتها، منزلت منيش شكلي متمكن 100%، أما هو ياسر ملهوف وقتها مارادونا فون باستن، وقتها هولندا هزت
0: الكوب دوروب
2: وقتها، كيفاش يحكي لي هكا هو وذاك وذاك وذاك حسيلو. دونك كنا ياسر نحكي على الكرة. دونك ديكو نلقاو زنقة فيها 4 من ناس يكورو، نحطوا الكراتب جول
0: وتنطلق
2: في 10 دقائق زايدين هذوك وتمشي تكاور. وكانت التكويره وقتها بالنسبه لينا العظمه خير من بونتو، خلينا نبداو متفاهمين. شفت كي تعظم نجم تروح،
0: عملت لي عليك
2: وقت عملت لي عليك، اما كنت تعظم غدو عندك فضيحه في المكتب حسيلو. اول حاجه كيف نروح للدار، صحيح خلي كملنا التكوير كلها، اول حاجه نروح للدار تلوح الكرتابه ان جيست ميتيك، هذاك قعد معايا 7 سنين نتاع 6 سنين نتاع ليكول بريمير، وناكل اللمجه هكا ولا الوقت هذاك. اش كانت اللمجه سي انس؟
0: كسكروت
2: هريسه وتون، والا كسكروت زبده ومعجون،
0: زبده ومعجون
2: ولا زبده وشاميه. واحسن كسكروت كان عندي انا وقتها زيت وسكر. كسكروت زيت وسكر كان عندي حاجه اكسبسيونال، خاطر ماماتي تعمل لي ضربه زيت في الفوق وتحط السكر وتحطه نسمه في الفور، نسمه مش كالسكر هذاك. كان عندي انا اقوى حاجه في العالم كسكروت زيت وسكر كان اكسبسيونال.
0: كيف فما زبده وسكر؟
2: فما زبده وسكر، اما ماماتي كانت تحط زيت زيتون وسكر حسيلو. وبرا عاد كان جبت نوت باهيه، امي تعمل لي كسكروت، كسكروت خبز وشوكولاته، الشوكولاته اللي جابتها خالتي هذيك مخبيتها هي خرجها كان في النوتات البرا، شوكولاته البرا هذيك عرفتها حاسيلو. بعد نحط نقرا الدروس وما تيسر عليك مع عينيك مرشوقه في التلفزه، وربك سبحانه نكمل بالضبط دروسي مع جراندايزر. شفت كي نكمل دروسي يوفيو بالضبط مع جراندايزر وقت اليوم، فهمت وين عيناي يبدو مرشوخه في الدلزه. دونك تو انشين جراندايزر عدنان وليلى،
0: يبداو ولينا
2: لينا يا ربي،
0: يبداو الخمسه خمسه ونص
2: ساسوكي، شويه وقت ساسوكي ريفوليسيون، ما ادراك ما ساسوكي. وثم تومي جيريك اللي عادوا في الاخر الصغيرات وشيء، ما كنا نتفرجوا كمان نشلوه للاخر احنا. وخلي عاد كان بدا يفتح يا سمسم، انا وقتها كنت نقول لهم ما تحسبهاش فرجه هذيك، قعد نقرا حسبها لي قرايه،
0: قعد
2: نثقف كل الحروف وكل
0: شيء
2: بالحق حسيلو. وزاد عاد وقت اللي نهار جمعه العشيه سبيسيالمون، ما نعرفش علاش، اما وقت نهار جمعه العشيه نتذكر مليح ثم رايونو في التلفزه ديما نهار جمعه العشيه، خاطر ثم كتوبو جيجو، ثم هو يظل لي كل يوم، اما وقت سبيسيالمون نهار جمعه العشيه توبو جيجو وتزيكينو دورو زاد كيف كيف في حسره. وقت بدي نتعلم طليان اللي يصلح لي من بعد، فهمت، في الصيف سبيسيالمون فهمت. ومن بعد خلي عاد كي تجي سلاع، كي تجي سلاعة تقوم في وقت محترم 10:30 11 تاع الصباح
0: فهمت، سلاعة صيف تحكي،
2: أي سلاعة وتخرج خويا في الشارع وتعديها الكلها، زربوت تكويرة غميدة، احنا غميدة في الحومة كنا نستعملوا حومه كامله، ما كان نغمر يعني نجم ترعى غميضه ياخذ عام سويا فهمت، كنا نستعملوها الكل. اي سورتو البيس، البيس كان عندنا بورصه احنا وول ستريت تاع بيس في الحوم، فهمت اللي البيس تخلي عاد ثم شكون يجيب من برا
0: من برا كرخام هذوك
2: هذوك فوالا هذوكم كرخام كالعين وكالدمعه وكدرشنيه، وخلي البيسات الكبار بيسات الكبار ما كناش نلعبوا بهم، بيسات الكبار هذوكم كانوا يتربحوا هذيك كان تربح 10 بيسات عندك هذاك تيلو دي في كعبه حسيلو. مي الوقت كانت كان حاجه اخرى، الساعه كانت تتعدى بالحق تحسها ساعة تتعدى مش كيما توا يتعدى أربع سوايع تطلع عينك وتقوم القايلة ما توفاش كانت تقبل الروايح كنت نتذكر نتذكرهم كيما توا شفت يجي وقت الفطور وأنا في الليتينيرير من المكتب للدار
0: شم الكوجينات
2: عندك المنيوات نتاع الكوجينات الكل نتاع الحومة الكل محلاها كانت والسيونس فيكسيون راهو انا ست سنين كنت نمشي كان الروضه انا خمس سنين ونص كنت نمشي على السقايا
0: وحدك
2: وحدي بيسر خمس سنين ونص
0: اي انا يعني كنت من المكتب وحدي
2: فهمت يعني توا سيونس فيكسيون توا مستحيل مستحيل باش تلقى ثم شكون صحيح اما توا اللي نسمعوا فيه باللي صاير توا في الدنيا الدنيا تبدل
0: باش تسيب وليد ولا بنيه صغيره عمرها ست سنين يعني سي
2: الحق نتاع ربي ولات حاجه اخرى اما الحمد لله اللي عشناه بون انس وقتها كان يعادي في الباك
0: مي بون الوقت هذاك كان مختلف
2: تماما
3: في برشا حاجه برك معلومه جراندايزر عام 88 جراندايزر قبل برشا
0: يا فما روديفيت
3: عاودوا عديهم
0: روديف
3: عملوا
2: بالعربيه وقتها روديف
3: بالعربيه
0: حتى تفتح يسمسوا في روديف
3: اي ما جراندايزر 81 82
2: اي اما انا نذكر 88 رغم نذكر لكل بريمير كل بريمير كل بريمير داير في الاخر كنا نصور عرفت كلي تبدا تصور في يدك شويه بالاحمر
0: اما ذوكم الكل تعاودوا عدن ولينا كلهم تعاودوا نحول وكلهم تعاود ميرسي سامي كانت هذه نهار من نهارات واحده من العودات المدرسيه نتاع ليكيب نتاعنا طبعا في خضم الذكريات محلاهم الذكريات شكرا ليك كانت هذه نهار من نهارات فاصل احنا ونرجع لكم في انتيبيوتيك بلس باش تستقبلوا صديقنا وضيفنا اليوم علي الشبي
4: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسة طيران جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية خمسة اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2 ليزات هون يبدا المستقبل
5: سابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشبكة العمران فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول إن شاء الله برشا مفاجآت برشا حاجات باهية انتظروا اليوم والجمعة إن شاء الله
4: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية أرقى أنواع الموبيليا كل ما تستحق الدار المعرض مفتوح يوميا من 11 تاع الصباح لل 7 تاع العشية بمعرض سوسة الدولي أنتيبيوتيك بلس مع سامي بن نور
0: الانترفيو مع ضيفنا على الشبي مرحبا علي
3: مرحبا بك
0: صافا في فورما
3: الحمد لله رب تريبي
0: يلا ها الغونتخي طبعا الناس تحكي وين وشنو هو ليزيميسيون اللي باش يتواصلوا وشنو هو ليزيميسيون اللي باش يكملوا واللي لا دونك انت على مدى سنوات برك الله يعني سنوات وسنوات من الخبره في مجال التلفزيون الاذاعه تنسلك عليها زاد بعد البرامج الاجتماعيه التوك شو لي فاريتي انا اقرب لك تو حتى السياسة عملت انت
3: زي حتى السياسة
0: حوار مفتوح
3: وخرجت منها كرهتها وقتها وصاروا لي برشا كيفاش يقولوا معناتها في برنامج سياسي نلقى روحي في في في طرح مواضيع ما تهمنيش وما تخصنيش وما نحبش ندخل فيها وما نحبش نحكي فيها اصلا دونك خرجت من
0: حوار مفتوح
3: حوار خاص ليميسيون الاولى وقتها في الحوار وخرجت من كلام الناس
0: وقت اللي ولات فيها دي روبريك بوليتيك
3: كلام الناس وحتى امور جديه زاد خرجت منها.
0: هاي خرجت
3: اي وقف ما بطلت منهم، قلت ما عادش نخدمهم.
0: علاش بالنسبه لك مش قراب؟
3: ليه مش مش قراب؟ ما نحب السياسه ما تعنينيش اصلا. هاني صحافي وبعيد على منطق الحياد ولا منطق الموالات او شيء من هذا. انا ما نحبش نحكي في السياسه في عملي، انا انسان نرفع على الناس، نفرهد الناس.
0: اي ولكن امور
3: جديده ونعمل برامج، نعمل برامج باش الناس
0: تفرهد. امور جديده برنامج ترفيهي.
3: لا بعد دخلت فيه شوي سياسه.
0: دخلت
3: فيه شوي سياسه.
2: علاه انت ما تحبش السياسه؟ خاطر ما تهمكش ولا خاطر تخاف؟ خاطر انت عندك.
3: لا ما نخافش.
2: لا انت شوف عندك جمهور عري.
3: اي
2: ما معناتها
0: ماهيش سبيسياليتي يعني.
2: تخاف لا تخسر جانب من جمهورك كان تدخل في السياسه.
3: نؤمن بالتخصص
0: بالاختصاص.
3: انا مقدم برامج اجتماعيه ومنوعات. فقط ما نجمش نعمل، تنجم تحط لي اوريات ونعمل لك برنامج سياسي، لكن ما نلقاش فيه روحي. وثانيا عندي كره للسياسه، ما نحبش نحكي فيها اصلا، وانها تكون محتوى نقدمه انا للناس. لا ما نتصورش روحي نحكي على احزاب ونحكي على كذا وعلى خصومات سياسيه او شيء من هذا القبيل.
0: ماهوش قريب لك هذا المحتوى.
3: خصومات فنيه، خصومات اجتماعيه نحكي فيها.
0: خصومات فنيه
2: تلقى فيها ما تحكي.
0: ولكن على اليوم يعرضوك الناس دونك يعني تعرف حتى اليوم ولات شويه الكولت العباره هاوكا سي علي ولا مشال سي علي يعني ولات كولت.
3: ولا سي علي زاده.
0: اسكو الناس مازالوا اليوم
3: مازالوا توا
0: يعرضوك عندي مشكله عندي حاجه؟
3: يعرضوني ساعة في التليفون قبل قبل ملي في الدنيا. ليه انا ما كنتش فايق وقتها في بعد ما كملت البرامج الاجتماعيه، ما كنتش نتبع برشا لي ريزو سوسيو، دونك ما كنتش في بالي اللي بعد كل خمسة ثواني يعرضني فيديو من اللي فيديو على البرامج الاجتماعيه ولا على الشخصيات اللي تعداو. دونك مازالوا الناس توا يبعثوا لي على ميساج ولا مازلت كملته.
2: ما في بالكش اللي المقاطع اللي عملتهم برامج الاجتماعية نتاعك نتاع عندي ما نقول لك وحتى برنامج هذاك نتاع
0: سيرك
2: معناتها الاف الصفحات تبث فيه المحتوى وانت قاعد ما في بالك.
0: حتى نسالوا عليه هذا بعد شوي. هل تعتبر انه عندي ما نقول لك هو احسن حاجه قدمتها؟
3: لا مش بشرطي، لا قدمت برامج اخرى.
0: 2008 بدا ديسمبر
3: 2008 وفي 2018
0: كمان
3: ماهوش الافضل. بون هو اللي حقق النجاح الكبير سوا ديزون
0: 10 سنين
3: اي فما لا
0: بريسك 2018
3: اي 10 سنين معناتها ماهوش
0: من هو الاحسن بالنسبه لي.
3: بون فما ما نعرفش فما امور جديه عجبني كنت راحتي فيه هكا
2: في بالحق بشر. عندي ما نقول لك كان يصرف على البرامج الاخرين
3: صحيح كان يصرف على
2: تلمو كان يعمل في نجاحات والبيوب ليزانونسور يجيكم
3: كان يصرف على جل برامج قناه الحوار.
0: قل له رقم عليه انت تعرف رقم انا نعرفه رقم.
3: لا الارقام الارقام بالحق ارقام
0: رقم كبير معناه بالنسبه
3: كان الفضل فيه لي برنامج
0: عندي ما نقول لك
3: انا بركز ده حتى لاباس
0: حتى
3: برنامج لاباس معناه في الورتاني. دونك
0: انا كنت مثلا عندي ايميسيون ما بتدخلش فلوس ولكن
3: الشهريه على عندي ما نقول
0: على عندي
2: عندي عندي الفاتوره
3: رغم ما يتقال على البرامج الاجتماعيه برامج فضائحيه وكذا
0: الناس تتبع
3: مش الناس تتبع هو جنس اعلامي جنس تلفزيوني كيما البرامج السياسيه كيما البرامج الاجتماعيه كيما البرامج
0: الاجتماعي علي الاجتماعي يختلف. انا قدمت اجتماعي مختلف على انت قدمته
3: وانا قدمت برنامج اجتماعي مختلف على اللي قدمته شفت معناتها ريت الاختلاف لهنا ما يفسدش الود قضية
0: بالعكس يثري
3: ولا يثري فما ناس تتبعك فما ناس تتبع صديقنا الاخر فما ناس تتبعني انا بون باش نجي ونحكي ومعناتها التقنية البرامج هذه موجودة والبرنامج الاجتماعي كان في الولايات المتحدة الامريكية في الستينات ذا كوين مثلا كان من اشهر
0: صحيح.
3: البرامج
0: صحيح
3: تفهم فيا ما جبتش حاجة من عندي
2: صحيح. صحيح. انا فما شكون يحكي لي من الثقات انه مش في تونس في بلد عربي اخر وقت عندي ما نقول لك رجال يخرجوا للقهاوي باش يتفرجوا في عندي ما نقول لك يتفرجوا في الدار
3: وهذاك
2: ورجال في مش في تونس في بلد اخر
3: في بلد اخر
2: في بلد كبير بعد
3: لا هو الاغرب من هذا انك وقت اللي تتجول في
0: القهوه معناها جورج قرداحي ياخذ اللي كامل ما عنده
3: استنى
0: هو يطلب عليه
3: ما نجح لا ما نجحش افتح قلبه
0: جورج قرداحي
3: لا ما نجحش في المشرق العربي ما نجحش. جرت قرداح نجح بمن سيربح المليون في لأنه معناتها جمهورهم المجتمع المشرقي مجتمع متحفظ، قضاياهم هي قضايا فقر، قضايا كذا، حاجات بسيطة. لا احنا مجتمع آخر منفتح تماما.
0: شنو منفتح؟
3: منفتح أكثر من طريقة ساعة يعني. وين راهو الهدف نتاعي؟ مش نشر غسيل الناس، سيتي با سا. أنا الهدف نتاعي هو أني نتعاطى مع محتوى اجتماعي.
0: ما كانش عليه فما شوية دي جوجمان في ال
3: برشة دي جوجمان،
0: واللي هو موش مطالب مقدم البرامج أنه يعمل دي جوجمان.
3: بالضبط. أي أي أي شوف،
0: هل كنت كي رجعت روحك يعني شوي
3: لي جوجمان نظرا لطبيعة المجتمع؟ وقت اللي تقدم قضية في زنا المحارم بالسيف عليك تعمل جوجمان حتى ولو أنت ماكش مطالب بهذا، بالسيف عليك، لأنه مادة ترج الناس وتثير الارتباك عند الناس. شنو اللي قاعد يتقال هذا؟ وعلاش خلاوه يتعدى في التلفزة؟ كان مسطور يا أخي تفضح. هذا اللي قاعد يتقال. هي من طبيعي باش نعمل جوجمون، لازمني نعمل، فهمت؟ فما بعض المسائل الأخلاقوية ديزون اللي تتطلب مني أني نكون ساعات في صف كذا أو ضد كذا. أو تصور راجل يجيك يقول لك شديت مرتي ضربتها، نقول له كيفاش ضربتها؟ لا لا ما ضربتهاش، ضربتها بكفه برا. مش نسكت له أنا؟ ما يزمني
6: أنت بدي
3: يزم يكون عندي موقف
6: عليه. على أول ما بديت تقدم وبعد فما تطور، تحس معناتها أنا خاطر رجل قانون الرياكسيون بتاعك في أول ما بديت تعدي
3: مش كيما من بعد،
6: مش كيما من بعد طبعا. وليت تقول له لا سامحني لو مش
3: من الأول كنت تستخف بها
6: الحكاية
3: وبرا وكذلك تطور فولا بيرسور،
0: ولكن بعد
3: اي
0: بيرسور
3: انت لي ورد فعل الناس بشي لوموك
0: أكيد
3: أكيد. رغم اللي راني منيش مطالب كصحفي أني نقدم جوجمون، لا جوجمون أخلاق
0: طبعا
3: ولا اللي تتصوروا في بالك. هما زوز يحكيوا مع بعضهم،
6: باش تقولوا راهو قانونيا غلط.
3: اي قانون، ما جبنا مستشار قانوني وقتها مدام سنة،
0: ولكن لازم تكون اوبجيكتيف. هذا
3: تكون اما باش تحفي جوجمون زي لوبجيكتيفيتي في التلفزه تهزك لو جوجمون.
0: باهي انت ولد التلفزه منذ سنوات، مانيش نقول قداش، ما نكبركش ياسر، اما
3: 30 زيدهم 20
0: تقريبا. اي تقريبا. باهي اليوم تمشي للديجيتال، يعني قررت انك باش تمشي العالم الديجيتال، ماكش باش تمشي البودكاست ولكن باش تمشي للديجيتال.
3: مش مقاييس ديجيتال.
0: كيفاش؟
3: انا لاني باش نكبس، لاني باش نجري على الفلوس، اعمل لي واعمل. لا لا لا لا لا، مقاييس التلفزيون.
0: كيفاش؟
3: مقاييس الصحفي بالمقاييس العالميه. دونك برنامج كان موجود في الراديو، خديت الاذن من موزايك، عطيوني العنوان، قالوا لي تفضل. لا قالوا لي تفضل. لا لا
6: كتابي
3: ما خاطر اوه محامي بحذان راه
6: مش مش كنت كلام لي تقول لي استاذ راهو قالوا لي
3: يا خويا قالوا لي توجي
6: لي باغول سون فول
3: قالوا لي زيك
0: سول لي زيكري ريست.
3: دونك موعد قار الساعه، مانيش شاد التليفون انا هكا يا جماعه يجا وايا بداو تلمدوا 2000 ولا 3000. موعد قار، مواضيع قارة تسمع فيها
6: بعد 11 تاع الليل،
3: من 10 نص الليل.
0: عليه خلينا نسالك
3: توقيت محدد.
0: نسالك على ليميسيون هذه، سيرك في بير هو برنامج تعدى اذاعيا في اذاعه موزايك مواسم 2017 18 19. علاش توقف ساعه اولا اذاعيا البرنامج هذا اللي هو كان يعمل دي تو دوديونس كبيره؟
3: والله هذا مش توقف ساعه
0: مال
3: خطر
0: على ما استمرش.
3: لا هو استمر العام الاول، كي طلبوا مني العام الثاني انا قلت لهم يزي مرهقه، نخدم في ثلاثه برامج في الحوار امور جديه ومع علاء ومعها فكر سامي فهد وزيدهم الراديو نهارين في الجمعه مستحيل ما نروحش لداري معناتها تعبت. قلت لهم يزي، قالوا لي كمل معنا العام الثاني. قلت لهم الله يبارك. انت كنت اتفاق،
0: انت كنت مقتنع بالمحتوى نتاع البرنامج؟
3: مش مقتنع، هذايا جنس اذاعي موجود، نوعيه برامج الاوبن مايك موجوده في العالم الكل. انيماتور يشد ميكرو من 10 نص الليل ويخلي العباد تحكي. جبت حاجه من عندي؟
0: لا علاء اكيد اكيد، ولكن اليوم فما برشا نقد يتوجه للنوعيه ذي اللي هو يقول لك انا مثلا سامحني كي تعمل انت سرك في بير على ديجيتال على التليفون اليوم متاح للاطفال عمرهم 11 و12 و13 و15
3: في الصغير.
0: والله
3: كي كان في الراديو كانوا يقولوها،
0: يقول لك كيفاش المحتوى ذي اليوم قبل كانت مسؤولية الإذاعة بتاتر أو مسؤولية الولي إذا تقعد وسائل
3: مسؤولية الولي تقعد في الديجيتال ولا في الراديو.
0: كيفاش ينجم أن جان صغير يسمع محتوى كيما كيك؟
3: هو ينجم يسمع محتويات أتعس وقت اللي يدخل لأي موتور دو ريشيرش ويتفرج في حاجات اللي ما تخطرش على بالك. جينا في هذه وقفنا، انت لازمك تربي ولدك وتشد ولدك الصغير انه 8 نتاع الليل لازم يرقد، انه ما يدخلش
6: ال 10 7 نوم،
0: انه التليفون انه التليفون ماهوش ليميتي زاده.
3: شنو ماهوش ليميتي؟
0: معناها الطفل الصغير ما يبداش عنده تليفون 24 ساعه 24 زاده.
3: هي مسؤوليه الولي.
0: اي هذا قول الولي
3: مش مسؤوليتي انا، معناتها فهمت. دوما شوف ما نجموش نبنيو مواقف والا نحطوا دي اوبستاكل على تقنية موجودة متاحة للناس الكل، راك غير قادر اطلع ما يسمعش ليلتها غدوة باش يعاود يسمع في بلاصة فما أخرى.
0: ولكن
3: وهو في المكتب وهو مع أصحابه.
0: ولكن علي اليوم فما الدول،
3: أنا مانيش مسؤول على على أخلاق على أخلاق الناس
0: ولكن
3: ولا طريقة تعامل الناس.
0: اليوم فما الدول تعمل قوانين خاصة.
3: هاوك أخويا فوالا، فما دول عملت قال لك أخويا بعد سنة 15 سنة في فرنسا ممنوع كل ولي
0: هو مشروع قانون مازال في أستراليا مثلا ممنوع.
3: إيه تحملني أنا اللي انا نقدم فيه
6: مسجل ولا ديريكت؟
3: لا ديريكت.
6: تاخذ احتياطات باش ما تصيرش تجاوزات؟
3: بيان سور طبعا. لا بمقاييس بمقاييس التلفزه.
6: بمقاييس التلفزه؟
3: لا لا، وراسك انت لا يتعدى كلام ماهوش في بلاصته ولا لعبك يعني ما اللي قاعد صاير في تيك توك وكذا، لا غير مسموح.
0: باهي
3: انا كمان انا صحافي. انا صحافي عليك. عندك تخرج اللي تحب عليه في الراديو، ما تنجمش تخرجه في الراديو، لازمك تهمس للانجينيور باش يخرجوا التفوسات ولا ويت ولا ديسكونت. هذا قدامي في الليكرون تك تبانيه يخرج برا.
0: انت نسالك، هل كان فما حكايات مفبركه في سرك في بير؟
3: شوف
0: سؤال
3: الاوبن ميكرو راهو هذا جدال انا نسمى نعتبره جدال عميق وسطحي.
0: عميق ولا عقيم؟
3: لا عقيم. عقيم وسطحي. علاش؟ وقت اللي تحل الميكرو للناس شكون قال لك هذاك صحيح وشكون قال لك هذاك غلط؟ هذا في اللي ضحك الكل. وقت اللي تقول له احكي حكايتك شنو هو اللي يضمن انه هو غلط ولا صحيح؟ الزوز راهو
0: سورتو النوعيه ديال الحكايه.
3: اسمع اسمع اسمع ما تقوليش يا حصلتك ها وفبركت لك حكايه وغلط اللي تعمل فيه، شكون قال لك صحيح زاد اللي عامله؟ دونك ما لوجوش شعره في البحر والا ابره في البحر، ما لوجوش عليها. هو ميكرو محلول على مسؤوليتك تقول اللي تحب عليه هاو تكفادي.
6: وتوجيه الأسئلة متاعك زاد عليه.
3: شو توجيه الأسئلة في الحكاية اللي حكيها صحيحة ولا غلطة؟ تسمع فيا صحيح. أنا ما نتصورش واحد باش يفبرك حكاية تسمع فيا من العاشرة نص الليل إما باش يظهرني أنا غلط تسمع فيا.
0: فما ناس عندها دي تروبل بسيكولوجيك، فما ناس
3: وفما ناس تحب تحكي حكايتها. أنت يفرز برا فرز أنت كيفاش باش تفرز؟
6: فما ناس راهو الحكاية هي اخترعها في مخه ويصدقها
3: ويصدقها
6: يحكي لك على انه حكيها.
3: كيما فما شكون يحكي لك حكايته بالحق زاده.
0: أيما
3: هنا العملية شنية مو بشي يبعث لك. أنا علاش حطيت نور التليفون أبعث لي خويا الحكاية نتاعك وأبعث لي البروفيل نتاعك خليني
0: نثبت
3: قدر الإمكان باش تكون العملية على الأقل واضحة.
6: أنا نعتبر علي نعتبر
3: شوف هو لعب بالنار أنا اخترته
0: اخترت اللعب بالنار
3: اخترته ايه.
6: نعتبر نجاحك في الـ في الـ في الـ هذا بالذات
3: ايه.
6: فهمتني وأنك أنت عندك توجيه الأسئلة تفهم بالضبط. أنت حتى سؤال في ظاهره بسيط عليه
3: ايه هو مركب
6: اللي فما وراه حاجة
0: ما فما خبرة
6: وهذا يمكن اكتسبته بالخبرة واللي خليك
3: تتفهم ايه فلا بالضبط اكزاكتومو هذا اللي صار معناتها فهمت
0: باهي. أون توكا ما نعرفش كان شفت اللي هو زميلنا عبد الرزاق الشابي كان قدم نسخة إذاعية من البرنامج تقريبا باسم من هنا تبدأ القصة
3: في حنا بعد
0: كابا فام
3: في كابا
0: إذاعة
3: فام
0: إذاعة
3: عبد الرزاق والله ده في بالي ما نسيت
0: كيف كنت نفس التوقيت
3: بالحق اي ما كملش ما لا والله ما سمعت بها الحق نتاع ربي
0: بسمعت. اذا كان ما تعرفوش معناها ما نجحش البرنامج
3: لا في الراديو ما سمعتوش
0: ما سمعتش
3: وما قاليش انت تخدم في كابا فام الحق
0: انت تقريبا
6: انا معاه انت
3: ايه البارح انا وياه
6: انت اخوه ما
0: انت
3: في نفس البول نفس الم
0: تقريبا يعني لي كونسيبت يتشابهوا ما بينك انت وياه علاش يعني تنافس فما شكون يحب يتفوق على الاخر
3: انا بديت اول برنامج اجتماعي في تونس بمواصفات البرامج الاجتماعيه بديت انا 2005
0: حنا بعد
3: في حنا بعد
6: اللي هو
3: خرجت اللي هو المسامح كاري خرجت 2005 خرجت انا خذا في بلاصتي عبد الرزاق
0: صحيح
3: خرجت من عندي ما نقول لك خذا في بلاصتي عبد الرزاق دونك ولا دونك مش مشكل معناتها عبد الرزاق يلقى روحه زاد في البرامج الاجتماعيه ما بطريقته هو باسلوبه هو
6: معناتها كيما سيرينا ويليامز وتفوقت على فينيس ويليامز.
3: مين نجم يكون معناتها فهمت؟
0: تتفرج فيه يعجبك يعني اللي قدم فيه ولا لا؟
3: في الدنيا هو في التلفزه هاي قطوي. في الدنيا في التلفزة رغم اللي عليه برشا نقط وبرشا كلام وش بيعمل هكا وعلاش عمل هكا وعلاش عمل هكا. هذيك شوف شوف عندنا سامي بن نور في البرامج الثقافية، علي في البرامج الاجتماعية، عبد الرزاق في البرامج المثيرة، نوف الورتاني في المنوعات، شو المشكل؟ خلي الناس خلي ما نكونوش نسخة واحدة. ومن يثير الاهتمام ويثير الناس فهذاك هو يعطي الصحة وبركة.
6: عبد الرزاق كبار السن أكثر يحبون النساء الكبار،
3: يحبوا فوالا عنده جمهور معين
6: كبار في السن،
0: فما حاجات كلت قعدوا زاد.
3: إي فما حاجات
0: جمال
3: جمال قعدوا ما يقعدوا عند الناس كيما سكر البرنامج مثلا ولا
0: منافس ليك ولا
3: فيش
0: في التلفزة تعتبره منافس ليك ولا؟
3: اي منافس علاش عبد المدام يخدم في التلفزة منافس لي علاش لا؟
0: باهي عندك عروض اسنانك تلتحق بقناة أخرى ببرنامج جديد ولا لا؟
3: نكذب عليك ما عنديش عروض ما عنديش. أنا خرجت منهم التلفز تلفز ما يسمى بالتلفز الكبار، أنا اللي خرجت أنا مشيت أنا اللي بطلت دونك لا نقبل.
6: علاش خرجت؟
3: لا خرجت نتحفظ سامي يعرف ما أتحفظ
6: حتى معناتها بالعام مش تفاصيل.
3: لا لا تحفظ سامي يعرف سامي يعرف اما انا تحفظ
6: مذكرات
3: من بعد نخرجوا من الاستوديو
6: ومذكرات انا لا ما تقولي حاجه
3: نهار اخر اي نهار
6: مذكرات كان
3: اي اي نهار حتى من حنا بقى علاش خرج زاده كيف كيف راهو خروج منشط من من من تلفزه الى تلفزه راهو عمليه معقده برشا وصعيبه برشا وفيها بوكو سنتيمون فيها برشا مشاعر
0: برشا حاسس علي في في حنا بعل انت قدمت ايميسيون ياسر مزيانه
3: هذه هي ليلتي
0: 1 تو 1
3: هذا انا هذا انا
0: مزيانه برشا
3: اي مزيانه في الوقت هذاك
0: في الوقت هذاك
3: تقدمها توا في التلفزه ما يتفرجش
2: حتى الموسيقى ما يتفرجش عندي من غني لك اكسبسيونيل
3: ولا عندي من غني عندي من غني
6: فما دي ديول توا
3: دي ديول توا
2: الله يرحمه
3: شوف فما حاجات باهية كيما فما حاجات خايبة
0: هذا انا احسن حلقة ما قدمتهاش انت
3: اللي هي
0: اول ظهور
3: لشكون
0: تتذكر شوية ولا
3: اي فكرني
0: بلطي
3: بلطي لا ما قدمتهاش انا قدمها هذول
0: سمير الوافي
3: سمير انا بديت الاولاني
0: انت بديت الاولاني
3: كي خرجت خذا عليا سمير ولا
0: بي اليوم دونك ترجع لتونسنا مع زميلتنا زوجتك ريهام بن علي في موسم جديد
3: موسم جديد
0: مرتاح في تونسنا؟
3: هو مرتاح في الكونسيبت مرتاح نخدم مع مرتي معناتها مرتي جورناليست يعني ماتريس
6: عندي فيها ثقه
3: فوالا وعندي فيها ثقه دونك اول كوب بريسك اول كوب الازواج انا هذه الفكره حبيت اول كوب الازواج
0: انا والمدام
6: برا مثلا
3: برا والله مش عارف في تونس اول مره قلت برا نحاولوا نبدلوا شويه
0: كان ناجح ماديا مادام التواصل
3: لا لا لا بوديتو بوديتو لا لا نخدم على الكيف وعامل جو
6: البانو رومينا باور فكرهم
3: شكون
6: رايونو
3: لا لا لا
6: مغنين وبعض
3: انا مذومه بشويه
6: في الثمانينات
3: لا قديم عليا
0: قديم بعد شنو
3: انا انا حد يا رافائيل كارابي
6: فات وقت
3: في الاخر
0: اذا كنت تكمل معناها خاسر ماديا وتكمل كمان
3: مش خسر ماديا انا نخدم فيها مش
0: اليوم صعيب برشا يعني
3: ما نخدمش فيها على الفلوس مولا القناه فتح لي البرنامج تفضل عليه اعمل كذا اعمل تلفزه اعمل برنامج فين اعمل برنامج لاني ناخذ في شهريه ولا بمقابل فقط معناتها شنو المشكل معناتها
0: بليش معناتها
6: لا
3: ما عنديش لا ما عندي شيء يا ودي ما عندي حتى شيء بليش نخدم بليش ونحب نخدم بليش والله نخدم بليش اقسم بالله ورحمه امي نخدم بليش
6: ربي هدينا
3: والله رحمه امي
6: يا علي
0: هو بالحق هو
3: ورحمه امي هاو يا
6: هديني على زميل ونسلك على اسمه يبدا بحرف الراء يخلص ولا لا
3: والله نحكي لك نخدم باش نعمل جو ونعمل كذا تقول لي منين تعيش الله وسطاك
0: يعني قناة تونسنا ماهيش تعطي في سالير العلاش
3: لا ولدي ابدا
0: شكون واضحين
3: لا سالير ولا وحتى المداخيل للقناة معناتها مداخيل ثقيلة معناتها ماهيش
0: مازلنا مكملين مع علي الشابي جست فاصل نرجعو لكم في اوديو بيتيك بلس
7: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء. جوهرة
1: بوبليسيتي. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus.
2: L'interview. الانترفيو مع ضيفنا صديقنا على الشابي. انا عمني قدمت برنامج هذا المساء،
3: هذا
2: نهار ثلاثة
3: فرد قناته
2: فرد قناته
3: حلوة الميسيون.
2: ولكن كان من لي كونيكور اللي انا حبيت نجيبه معايا هي فرح برجب. ولكن
3: هي علاش فرح
2: فرح رفضت هذايا؟ لانه مثلا قلت لك يا خويا التلفزه اليوم في تونس انا ما نجمش نخدمها بالطريقه هذيا، لانه ما عادش التلفزه اللي هي الحلم الابهار الامكاني كما هي عملت اي ار تي وروتانا وغيرها
3: تحتها وبرامج كبيره بيانسي.
4: حتى تحت السور عملته مليح.
2: توافق ولا
3: لا؟ انا نختلف كومبليتمون. معدي 30 سنه باش نجي في الاخر معناتها لازمني نتاقلم، لازم نلقى، لازم معناتها شوف انا ما نجمش نخدم خدمه اخرى وما نجمش نقدم، معناتها ما نجمش تخدم خدمه اخرى. معناتها حياتي كلها وكذا مش باش نخرج للناس في ميسيون والناس تعرفني هو عليه ولا هو فلان، حاجه نحب نخدمها معناتها. فهمت؟ دونك ما نرضاش بالقليل الحق نتاع ربي، لو ستريكت معناتها
2: فما
3: المينيموم الابجديات المحترم. فهمت؟ الابجديات ما نحلموش باش تو تعمل ميسيون كيما طرتتا تو تسكر معناتها كيفاش باش تخدمها؟
2: ما عادش ممكن هذا
3: اليوم. ولا حتى دير لك ملك ولا برامج كيما اللي تعاد حتى عندي ما نقول لك جيبوا تو ها
4: ما عادش بتاخي خدمتها زين عندي ما نقول لك
3: ما عادش لانتاج برشا موارد وبيان سور لانتاج باش تجيب العباد باش تسكنهم في
2: تريك
3: وتجيب لهم كراب وتجيبهم من داخل الجمهوريه وتخرج لبرا تشوف لي كا وتترجع الناس لبعضها. خي بلاش
2: ما نعرفش تقول لها فرح
3: نقولها فرح ليه بالحق عندها بلاصتها المراه معناتها عندها بلاصتها فارغه ما عندناش برشا وجوه نسائيه دونك سي لو طون يا فرح ما يسالش هاو فما تلافز عندهم الامكانيات حتى تونس عندها لي مويان نيسيسير دو برودوير معناتها
2: مش التلفزه اللي هي تحلم بها
3: مي كمان معناتها تنجم
2: محترم انت في وسط الموسم اللي فات اعلنت انه باش ليميسيون تكون فيها توجه نحو نجوم عرب ونجوم كبار
3: كذيب المنتجين هذي
4: وبعد باش كلمت
3: عليه يجيك منتج يحلك في الجنه ذريعه. التلفزه هي سحر، وانا كمنشط باش تسحرني تقول لي نجيب لك ونعمل لك ونعمل لك ونعمل لك ونعمل لك هذيك هو الحلم تاع التلفزه. من بعد تطلع في شوش الحكايه ما فماش منها دونك ما عادي تو تدور الايامات ونوليو منتجين تسمع فيا ونعملوا
2: ما فهمتكش معناها انت خدمت مع شركه انتاج؟
3: ما خدمتش، كنت باش نخدم مع شركه انتاج من بعد بطلت شو نلقى روحي طالع في فيفري انا الموسم التلفزيون في ماي كوب دي موند في جوان نطلع فيفري ابريل فيفري ما شطر فيفري
2: هذا اللي صار
3: نطلع ابريل مارس ماي شوف تلفزة يتفهمها وتفهمك يا سايب عليك ما يستمسير التلفزة
2: صحيح
3: التلفزة معمرة ما كانت تسمسيرة ولا معرفة مطلقة اللي يقول لك نفهم في التلفزة ونعرف في التلفزة بالله العظيم لا يفهم حتى شيء ما تعرف التلفزة إلا ما تجربها سنوات تعدي سنين الساعة كرت أعرف الماكينة متاع البرود وأعرف الماكينة متاع التقنية وأعرف الماكينة متاع الأداد توقت تحكي على التلفزة.
2: أنت عليه يعني في أول الألفينات عملت معناها فاريتي كبار يعني
3: في التلفزة الوطنية
2: ومع سباد
3: مع سباد برودكسيون وصهرية السبت في قناة سبعة
2: مع بايزردي أونكو أنيماسيون ولا الإيميسيون اللي كانت تتعدى من الإسباس اللي هو في تونس
3: نجمة الشمال هذيك صاحبي تسبت نجوم على
2: كانت فيها ذكرى
3: جات فيها ذكرى محمد
2: به لو انت النجوم هذوما الكل حاورت اغلب النجوم وكانوا ضيوفك اليوم تمشي لضيوف اخرين في في في منوعتك انا والمدام ضيوف ما نشوفوهمش ديما ما نشوفوش ضيوف صف اول كبار
3: معناها الزمن تبدل كان نخدم في ام بي سي ولا في دبي تنجيبهم هذوكم الكل زمن نتغير يا صديقي سامي ويزمك تجاري عقلية المتفرج التونسي المتفرج التونسي ما عادش قداش من مطرب عنا في تونس 20
2: مطرب مطرب معناها ولا مطرب
3: مطرب مطرب 10 معروف المطربين الكل 20 قداش عنا من مسرحي جبنيهم الكل جيبهم انت وجيبهم ليهم ونعاودوهم وغدا نعاودوهم دونك يزمك تفهم اللعبة شوية وتتوجه للجمهور آخر اللي انا نحسه ضايع الجمهور الاخر
2: انت ما جاكش مثلا زياد غارس ما جاكش نتيبوش ناق ما جاتكش سوفيس
3: اي ما جاوش لكن جبت ذكرى محمد جبت وائل جسار جبت يارا جبت مجد المهندس
2: انت قبل تحكي انا نحكي توا
3: في التلفزه فماش توا ولا قبل في ذاكره منشط فماش توا ولا قبل هذوما اسماء
2: لو سي في نتاعك فيه
3: هذاك السي في نتاعك فيه مش توا شكون تنجم تجيب
2: خاطر اليوم مشيت لنجوم التيك توك وحشي
3: الزمن نتبدل
2: كولومبي وغيره
3: يعني هذا ما يطلبه المشاهدون والزمن نتبدل
2: هي ذي الكلمه ذي هذا ما يطلبه المشاهدون فيها وعليها عليها
3: يا ولدي فيها وعليها هيك ما يطلبه المشاهدون يهديك يا ولدي الناس ما عادش تتفرج في التلف زي هذيك الناس ولا تتفرج في التليفون افهموها على المنشطين انهم يفهموا هذا قبل فوات الاوان راهو لعاد ديكورات ضخمه لعاد اضاءه ضخمه لعاد نجوم عالميين انتهى زمن التلفزيون هذاك في تونس في التلف العالم العربي التلفزيات عندها قيمتها
2: ما زالت موجوده حتى في الغرب شويه بس
3: اما راهو الزمن تبدل السبور تبدل قبل كنا نمشيو للكابيتال وللبالاس باش نتفرجوا في فيلم توا في تليفوني التلفزه كنا نستناو عندي ما نقول لك 9 غير 4 نتاع الليل والا نستناو نجيب الخطاب باش نتفرجوا في التلفزه استنى باش نتفرجوا في التلفزه توا التلفزه ولات كل واحد وتلفزته ما عادش التلفزه اللي الناس الكل تتفرج فيها
2: لكن هذا على ينطبق على الجهات الداخليه مثلا
3: لا
2: التلفزه مازالت موجوده
3: التلفزه مازالت موجوده لكن المدن الكبرى نجي نعمل احصائيه انا من 23 ولايه المدن الكبرى تقريبا كلهم ما عادش يتفرجوا في التلفزه بون مش احصائيتي انا
2: اي ولكن
3: الزمن تبدل
2: الزمن تغير
3: التقنيه تبدلت السبورت تبدل فوالا التلفزه هاك الكبيره هاي ولات هكا هذه هي التلفزه في قوية جماعة
2: اما فما لوم كبير على الاعلام التونسي لانه يقول لك انه انا
3: ديما يلوموا فينا
2: ما نتفرجش على خاطر زاد المحتوى اللي تقدموا فيه ما نرقى ما نتفرج فيه
3: شنو المحتوى سمع بربي دقيقه
2: يفيدني ثقفني علمني
3: عملت برنامج ثقافي عملت ولا ما عملتش هي ها سامي عمل فلان الاخر عمل هي كاو شنو احنا نعملوا انا دوري هاني قلت لك انا شو علاقتي بالتلفزه تعرف شنو بالبساطه خذها بالسطحيه هذه انا انسان نحب نرفعها على الناس نحب كي يروح سيد من خدمته 8 نتاع الليل وشد داره هو وليداته كذا يتفرج في حاجه
2: يقول لك فما ترفيه مفيد
3: يا ولدي شو هنا عاد برا باش ندخلوا في المسائل القيميه ولا لا لا لا والمسائل الكميه مفيد مش مفيد
2: معناها تجيب لي فنان يحكي على فيلم يفيدني
3: انا ما ضربتش الباب ودخل عليك بالسيف تليف زي ما موجوده انت عندك التليكوموند خويا ما عادش تفرج فيه سكر عليا سكر قص عليا بدل فيما يفيدك علاش جايني خويا تتلط عليا يا خويا عليه هانا مشينا خويا للتليفون تاو ها ارتاح
4: هانا مشينا للتليفون
3: هاي تاو كل واحد وتليفون وعاد ما عادش التلفزه اللي فيها
4: ما عادش يتفرجوا
3: مع كل واحد وتليفون
4: لا وكنت تفكرهم الناخد صحف وانا قاعد انا والعائله وما نعني
3: تو قاعد وحدك وتبدا تبربش في التليفون ما تقربنيش كان ما تحبنيش ولا ما تحبش تتفرج فيا
2: باهي فما ضيوف يقول لك خلصني باش نجيك
3: فما ما عنديش ما نخلص انا مش خلص انا ما نخلصش باش يخلص مش نجيبه مازلت لابس تخلص هو يعني المفروض انه كل ضيف يجي يخلص
2: يخلص
3: في اي تلفزه في العالم هكا هاني
2: وذي ولات عاده
3: انا قنوات اجنبيه يخلصوني يخلصوني خلاص محترم ما نجمش نخلص ما نجمش نخلص
4: فما العكس فما خليني نقول معناتها فنانين ولا ناس تحب تتعرف ولا تحب اشهار تخلص مناشب جي تحضر في البرنامج موجود هذا موجود
3: هذيك رشوة.
4: رشوه تعتبرها رشوه
3: رشوه طبعا اي رشوه باش لانه هو يخلص باش يقدمه بنا حقنا يخو عليك فلوس يخو عليك فلوس بتاع شنو شنو انا خواليك فلوس
2: باه مثلا
3: في اطار عمل اشهاري اوكي يعني
4: لا لا لا لا ماهوش ديكلاري
3: فلوس تحت الطاوله
4: انت تعرف علاش هذا موجود
3: رشوه عاقب عليها
2: معناها عليه اذا كان يجيك فنان وتجيك شركه انتاج نتاعو تقول لك باش تعمل له برومو للالبوم نتاعو
3: كذا يمشي للإدارة يتفق معاه يعمل كونترات نتاعو بيان سور وماما وقانوني
4: لا تحت الطاوله
3: لا تحت الطاوله رشوه عاقب عليها القانون وكل واحد يدفع للمنشط فلوس
2: يقترحوا عليك ولا
3: شنو
2: يقترحوا عليك
3: برشا برشا
2: اكثر حاجه اقترحت عليك قد
3: برشا برشا برشا
2: 30 40 50
3: لا لا لا لا لا
4: ما فيش مبالغ غير في تونس
3: والله 40 مليون
2: لا نحكي مطلقا المستوى
3: لا لا لا لا يقترحوا على المنشطين وفما اللي يتشري بالفلوس وفما اللي ما يحبش وفما اللي يرفض موجود بارتو هذايا معناتها مش في تونس برك
2: اي نوفيو بلعبه صغيره على نادم ولا مش نادم
3: اي
2: نادم انه ما خرجتش لبرا وعملت تجربه مع تلفزيون
3: ناكل في صوابعي مش نادم ناكل في صوابعي ناكل في صوابعي عرض ام بي سي 2002 ونتبع في القناه الوطنيه انا وقتها والله مشيت لندن اي والاتفاق صار معنا شورويني وقتها مدير البرامج عيطوا لي قناه سبعه وقتها 2001 قالوا لي جاي خدم عندك سهريه السبت
2: اخترت
3: قمة الغباء والبهامة سامحني
2: ممكن نقص التجربة وصغر السن
3: لا لا لا لا
4: عندي ريتها فرصة
3: لا.
4: فرصة تاريخية
3: لا ما ظهرتليش وقتها ناجح انا في قناة 21 ومش فاهمها الحكاية مشيت وقابلت الناس غادي وباش نرجع نصحح الكونترات ونهز دبشي ونمشي
2: وشنو الاميسيون كانت؟
3: وقتها لا لا لا وقتها اسمها كيما صباح الخير يا كذا حاجه من
2: ماتينال معناها
3: ماتينال وقتها ما فاريي ايه. وفما زاد ميسيون بعد الظهر وقتها ايه. تي ام بي سي
2: ام بي سي
3: بيان سور اخترت ام بي سي لندن وقتها
2: اخترت الوطني وبعد الوطني استغنيت على علاش بي
3: طردوني مش استغنيت طردوني
4: طردوك الوطني؟
3: اي طردوني قسما بالله
4: كيف شنو
3: ما هم جابوني من قناه 21 طردوني قالوا لي بسلامه تبارك الله خير انا ومن بعد طردوا عفاف الغربي ها
4: والسبب
3: الله اعلم قال لك من فوق وقتها ما نعرفش لتو قالوا فلان الفلاني وقتها دون لو طون ولا شنو طردوني طردوني مشيت على روحي
2: باهي نادم انك قدمت برامج توغلت في حياه الناس الشخصيه
3: لا مانيش نادم مانيش نادم لن اندم على شو انا ما غلطتش انا مهنتي السؤال الصحفي السؤال مانيش مسؤول على ردود افعال الناس حتى ولو تقع اخطاء حتى ولو تقع اخطاء غير مسؤول على ذلك
2: غادرت قريت الحوار التونسي ندمت على هذا؟
3: لا لا ما ندمتش غادرتها تحسيت الحق كي دخلت الاستوديو وقت اللي استدعاني هذا الزعيم ترشقت بالبكاء مش لعب عندي ذكريات ذكريات في كاكتوس الاستوديو القديم وجديد خاطر نعرفه عرصه عرصه بروجو بروجو كابل كابل

0: فهمت استنى نعملوا قاعده
1: ترى انتم متشاركين فرد منتج
0: ما عرفش
1: الدنيا كيف قداش غليت الدنيا
0: متشاركين في منتج
2: غليت
0: خدام يا خويا محمد
1: تبارك الله عليه
0: تحياتي
1: ما يرقدش ما يرقدش
0: ما يرقدش راس ماله كابيشون
1: ويخدم يخدم تلفزه وراديو يا ودي
0: واش ما يخدمش في البيروي كابيشون تليفون 24/24
1: كابيشون تليفون هذا
0: عمل الاربع ثقافه
1: لا حول ولا قوه
2: سي بيان سي بيان واش ديما ترقى
0: المهرجانات يا ودي كل شيء
1: كل شيء يخدم تبارك الله
2: على الشبي شكرا ليك كل التمنيات بالنجاح
3: سكر لي برنامج
2: يلا ام كلثوم هذا الفلوليله نرجع لكم ان شاء الله نهار الاثنين في حلقه جديده بويكاند الى اللقاء

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة
1: تحب تتعلم؟

0: الانستيتو فرونسي دو تونسي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجا وجندوبه منين وتطاوين قبل وتوزر سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 الانستيتو فرونسي دو تونسي الفرنسي يفتح لك ابواب المستقبل الكرتابة حاضرة التابليي حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
1: جوهرة أفهم
2: بوبليسيتي
3: جوهرة FM
4: الدنيا
5: جوهرة FM

0: باش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: الستة واربع دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا بكم. برنامج جول اللي طبعا تعرفوا الحصة هذية عندها تاريخ، لأنه أكثر من نجم، أكثر من شخصية رياضية، أكثر من مسؤول، أكثر من لاعب سواء سابق ولا النجم في تونس وخارج حدود الوطن. يعني حصة الحقيقة نعتز أنها تكون موجودة في إذاعة جوهرة، وطبعا نعرفوا اللي الناس تحب النوستالجي والناس تحب ترجع للقديم والناس تحب زادة تو في وقت هذا أنا تتفكر برشا عناوين على كل إذاعة جوهرة محافظة دائما على نفس العناوين متاعها بنفس السياق بنفس الإطار. دونك جول جديد كل نهار جمعة إن شاء الله في التوقيت هذا من توا حتى للثمانية باش تكونوا على موعد مع ضيف، ضيف طبعا من الحقل الرياضي، من المشهد الرياضي، ينجم يكون حكم، ينجم يكون لاعب، ينجم يكون مسؤول، ينجم يكون مدرب، ينجم يكون طبيب، ينجم يكون دكتور، ينجم يكون رجل قانون، ينجم يكون كذلك يعني مسير، ينجم يكون لاعب قديم. دونك باش نحاولوا انه تيلة الشبكه هذه انه نختاروا نجومنا بذكاء حتى نوفر الماده اللي يحبوا عليها الساده المستمعين داخل وخارج حدود الوطن، وطبعا الساده المشاهدين كذلك عبر جوهره تي في. ضيفنا اليوم الحقيقه يعني باش تكتشفوه

0: في رحلة رحلة عبر التسجيلات، عبر الصور، عبر البحث اللي قمنا به، وفريق كامل طبعا، فريق كامل خدم على حصة أولى من جول شلة تنال أعجابكم بتصور جديد وبأفكار جديدة. خليني نرحب ساعة بالفريق ونبدأ بالإكسبير اللي باش يكون ديما حاضر معنا إن شاء الله، سي رضا كرويدة، صديقنا رضا كرويدة. مساء الخير. ألو سهلا رضا.
1: مساء الخير جمال، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم وبرنامج جول. إن شاء الله
0: كما قلنا باش نعملوا جولة مع النجوم الرياضة
1: إن شاء الله بطبيعة. احنا شوف، وانت توفر المصداقية والشفافية والحياد نجم تمشي وين تحب، والحمد لله جوهرة كما نعمل الحوارات في الملاعب وكل شيء ماشية في الطريق الصحيح إن شاء الله.
0: واضح. أنيس الدوادي طبعا، أهلا وسهلا بك أنيس. مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، مرحبا برضا، تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة في ام تي في، وتحية لضيفنا زادة اللي باش تكتشفوا بعد لحظات.
0: طبعا مهمتك كبير، أنت برشا أركان، فما أركان اللي فهم أعداد كبير وبحث كبير، عملت مجهود هذوليا
2: بالفعل، خاصة وقت اللي تبدا الشخصية مثيرة للجدل تسهل توفر الماتير، لكن في الوقت ما زاد صعب شوية المهمة في الاختيار متاع أبرز المحاور متاع شخصيتنا لليوم.
0: شخصيتنا كي تبعتوها من خلال البرومو، كان النجم البرومو ميسالش منير، كان تحب نذكره به لأنه تعدى البرومو تيلة الأسبوع أسبوع كامل، برومو جول، وطبعا من خلاله تعرفتوا أنتم على النجم أو ضيف الحصة. ونعود نذكركم بالبرومو وبعد نمشي نستقبلوا ضيفنا. يلا
3: معكم اللاعب السابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشبيبة العمران، فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول. إن شاء الله برشا مفاجآت، برشا حاجات باهية، انتظروا اليوم والجمعة إن شاء الله.
0: إذن ضيف نقلكم انتظروني وهو بحذانا عبد السلام. أهلا وسهلا بك، أهلا بأقوى مدير رياضي في تونس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا أخوي جمال، أخوي رضا، باقي الأخوة الناس كل، بارك الله فيكم.
0: أنيس
4: أخوي أنيس الفريق، أول حاجة نتشرف معناها بالدعوة هذه، وأنا فرحان برشا معكم، فرحان وكهو الحمد لله.
0: عادي وحسبي
4: إن شاء الله، إن شاء الله
0: عادي وحسبي. إحنا الحصة هي فيها أركان رأوا، والركن الأولاني يلزم الناس ربما يعرفوا الاسم، لكن فما حاجات ما يعرفوهاش، لاعبي مسؤول وقتاش بدا الكورة كيفاش المراحل نتاعه. أنيس عمل بحث كامل في شخص عبد السلام بوحوش، هكا ولا نيس؟
2: بالفعل، خاصة نعرفوا انه لاعب سابق ليكيبات اللي تعدى بهم، والمسيرة كاملة بتاع عبد السلام بوحوش من لاعب في عديد من الفرق وصولا الى البوست اللي هو فيه اليوم مدير رياضي في شبيبة العمران.
0: الركن اسمه جول لانفيتي، هكا ولا؟
2: بالفعل
0: جول لانفيتي. دونك معه هو باش ننطلقوا في التعريف بضيفنا، كان حاضر منير. جول لانفيتي، يلا.
5: L'invité.
0: هذا قول لانفيتي، يلا.
6: عبد السلام بوحوش من مواليد 16 جانفي 1983، 43 سنة، من مدافع محوري إلى مدير رياضي وشخصية مثيرة للجدل في كرة القدم التونسية. عبد السلام بوحوش ولد جبل الأحمر، بدايته كانت في النادي الإفريقي عام 2007، ثم تعدى برشا فرق، هذا ما خلاه محبوب وين ما يمشي، من النادي الإفريقي فريقه المفضل الترجي جرجيس، للملعب الجبسي، الجندوبة الرياضية، قواف القفصة، النجم الخلادي، جريدة توزر، الأولمبي البيجي، اتحاد سبيتلا، وكمل كاريرو عام 2019 مع جمعية أريانا. بوحوش بعد ما كمل مسيرته كملاعبي تخلى عالم كرة القدم من باب آخر اللي هو الإدارة الرياضية، من لاعب نشط في الرابطة الأولى والرابطة الثانية المسؤول الرياضي ارتبط اسمه بالجي اس او اللي عاشت في السنوات الأخرى صعود لافت في كرة القدم التونسية، ومن هنا ولا اسم عبد السلام بوحوش المدير الرياضي حاضر بقوة في المشهد الرياضي. شبيبة العمران اللي تقدم في مواسم استثنائية وصولا لسنة 2024 تحديدا في شهر جوان، وصعودها لأول مرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأصبحت الدبة السوداء للفرق الكبرى، وهذا وراه ناس ضحات وخدمت، منهم رئيس النادي طارق حمزة المقيم في كندا، عبد السلام بوحوش المدير الرياضي، كل المدربين اللي تعدوا بالفريق والملاعبية. شبيبة العمران، النادي اللي ما يقومش بانتدابات تتكلف المليارات، لكن قدر انه يوقف الفرق الكبرى حتى اخر ميركاتو تكلف فقط على الفريق تقريبا 61 مليون. شبيبة العمران بفضل رجالاته وعبد السلام بوحوش واحد منهم، الفريق يعتبر قصة نجاح باقل تكاليف.
0: لافيتي ايوا هذا هو ضيفنا في ارقام سيناش حاجه عبد السلام شو رايك
4: تبارك الله العمل البحر الامور مريق لا اي كاو محسوب فما 80% البحث به
0: باهي فماش حاجات نسيناهم مثلا
4: اي في الكوره حاجات
0: حاجات في فرق اخرى مثلا مسيره رياضيه ما منصورش فما جمعية ما ذكرهاش لعبت فيها
4: ذولي فما منزل بورقيبة
0: اي منزل بورقيبة اي الحيو منزل بورقيبة لعبت فيها زادة
6: ذكرت عمرتي لعبت في منزل بورقيبة
4: منزل بورقيبة نسيره والله انا نسيت
0: رغم رضا يعني كي تسمع التقديم هذا شنو تقول مش كبير عبد السلام راهو
1: اي مش عبد السلام
0: يعني نجم يكور ميسي في عمره هو ورينالدو مازال يكور
1: عبد السلام بوحوش انسان منضبط حتى في حياته عبد السلام بوحوش يحبوه الناس كل ماهوش يمسكي على عباد واذا ريتو التصرفات نتاعه معناها في الملعب ولا البرة هذيك التصرفات عبد السلام بوحوش عبد السلام بوحوش عيسامي عيسامي اليوم انا نعتبره اقوى ريكروتور في تونس والدليل شوفوا في الملاعبيه اللي جاب فيهم شبيبة العمران وعبد السلام بوحوش راه تعدى بظروف صعيبه انا قلنا لك معنا على الشخص هذا اللي نعرفه مليح وراني زفرت له قبل
0: باي
1: اي زفرت له قبل ما نعش الماتش ونعرف عبد السلام بوحوش لا هو كان سمحني في الكلمه راهو خبث كروي عنده خبث ياسر في الدفاع عبد السلام بوحوش راهو الملاعب معناها لاتاكون يدخلوا في حيط من غير ما يشعر يكون ماشي للكاش ما تعرفش عليه وين يمشي هذا
4: ما هو صنع
6: عرضت عليه في ماتش كان وقف
0: ماتش
6: كان وقف حضرت عليه خدمة ماتش جريدة توزر مستقبل المرسى في توزر وقتها قايد فيه
0: دونك وكأنه عبد السلام يعني وكأنه عبد السلام يعني الجوار أكثر من المسؤول يعني كنا نحكي وكذا تاريخ وجوار أكثر من المسؤول
4: هو بتبيع معناه واحد تو مازال يحكي بلغة ملاعبي حتى مع الملاعبية الحقيقة كي نحكي معهم نعرف الملاعبي مثلا كي معناه كي يقف قدامي نعرف شنو بالضبط معناه الملاعبي
0: يحب بالضبط
4: اي نعرفه سير تيرا ونعرفه البرة من تيرا نعرف الملاعبي بتاع الانترينمون لاعبي اللي يعطيك الداخل والبرة والملاعبي الكذاب والملاعبي الراجل والملاعبي فهمت ديما في الإطار فهمت الحقيقة ما إلى حد الآن ماشي بستر ربي الحمد لله يا ربي والملاعبي اللي نجيبهم نقيهم معناها بلغة الكرة الكل يطلعوا معناها يصلح
0: مرقلين محبوب زعما أنت يا عبد السلام ولا لا
4: والله باش نقول لك
0: خاطر باش نمشيو مع أختنا رجل راهو مشينا سور لو تيران ومش وسألنا راهو أما أنت حسب رأيك أنت محبوب ولا ماكش محبوب
4: لا ايش خاص واحد كان يدير محبوب كيف الناس ايه
0: عطوه ما انت ما انت
4: مدح في روحي انا
0: ايه تتوقع روحك تتوقع مش يقولوا فيك كلمة كلمة
4: خير الحقيقة كما قلت راني عايش
0: عملت البيت ايه
4: كيكة صحيح
0: عملت البيت مش القلب
4: ايه ان شاء الله بحاول
0: هاي سيدي هاو بعد الموزيك انا استقبل اختنا رجاء في سور للتيران تو تشوفوا هي مشات للتيران وعملت ريبورتاج مزيان برشا مع نجوم مختلفين من عالم الرياضة وكذلك مع أحبابك وأصحابك والمقربين لك

0: وعودة في جول. طبعا جول ضيفنا عبد السلام بحوش المدير الرياضي لشبيبة العمران. طبعا بدينا في الحصة بطاقة التعريف كانت هذيك نسميها السي في نتاع عبد السلام واللي طبعا فيها برشا اجتهاد، لكن زاد مشينا للتيران والركن هذايا. خليني نرحب قبلها بزميلتنا وصديقتنا رجاء. اهلا وسهلا بك رجاء، مساء الخير. اهلا
1: بك جميل، مساء النور وتحية لكافة مستمعي إذاعة جوهرة إف إم، ومرحبا بضيفنا سي عبد السلام بحوش سريدة
0: والمشاهدين زاد
1: ومشاهدين بالطبيعة،
0: خاصة أنه عندنا نيس السحباني من السعودية وبعث التحية وصلها. إذا الفقرة هذه على ماذا تعتمد؟ شنو تعتمد الفقرة سير تيران؟ مش نمشيو لبعض شوية، شنو تعتمد
1: الفقرة هذه؟ سألنا بعض رياضيين وصحفيين والأصدقاء المقربين لعبد السلام بحوش وعطونا رأيهم كل
0: يعني هو كان في شكل. شنو رأيك في عبد السلام بحوش؟
1: أي
0: كذا وضح لنا أكثر الكلام كان كيفاش لقيتهم تفاعلوا مع عبد السلام؟
1: هو بورتري خاص بسي عبد السلام بحوش، وكل واحد من الموجودين كان عطى رايه في سي عبد السلام بحوش.
0: اي شكونهم الاولانيين اللي عطاو رايه؟ معطينا نسيب نقول لهم شي.
1: سي عبد السلام ضيف الله،
0: صديقنا زميل عبد السلام ضيف الله، موجه له التحيه من اذاعه الشرق. اي
1: سيف العياري،
0: سيف العياري اللاعب السابق
1: مقرب لسي عبد السلام بحوش، وسي لطفي السليمي،
0: اي المدرب لطفي السليمي اللاعب السابق، اي
1: ولاعب كان لعب برشا مع سي عبد السلام بحوش قبل اسمه خميس الثامري.
0: خميس الثامري
2: حارس مرمى.
0: حارس مرمى
1: انيس بن ميم.
0: وانيس بن ميم. اي نمشيو مع منير سور تيران، نبدا بسور تيران يلا.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
4: عبد السلام بحوش الحق ظاهرة مثيرة للانتباه. كنا نخال أن هذا الفريق شبيبة العمران سيكتفي ربما بتفادي النزول، فإذا به يزحم الكبار على مستوى النتائج والمباريات والأداء. حضور قوي البحوش على مستوى التصريحات وأصبح نجم شبكات التواصل الاجتماعي. لا أدري إن هذه الظاهرة ظاهرة بحوش ستستمر طويلا في الملاعب التونسية أم لا، ولكن في كل المقاييس مثلما أثبت شبيبة العمران حضوره بقوة في الرابطة المحترفة الأولى، عبد السلام بحوش يثبت وجوده كمانجر كمدير رياضي ناجح وناجع جدا. تحية سلومة لأنه أيضا شخص طريف وجيد جدا.
5: على بحوش معنى الإنسان قبل ما يكون معنى مسؤول رياضي ولا بيرسوناج بيبليك معنى في الكورة، عبد السلام صاحبي أخويا وعشيري وعشر سنين. خليني نقول لك بكل تواضع، عبد السلام معناه أقرب إنسان لي في عالم كرة قدم لي معفوش اللي هو أنا، معناه عشرة كبير. أنا خليني أقول لك ولد الدار نمشي حتى لدارهم. دونك عبد السلام مرضي والديه، يحب أمه برشا، يحب عائلته، يحب زوجته، يحب صغاره. إنسان قلبه حنين، قلبه طيب. اللي يعمل فيه توه واللي عامله ما جاء حتى شيء، بس إنسان خدم على روحه، صبر، اتعب، ضحى. جت فترات في الدنيا تعدى بأيامات صعيبة، لكن إنسان راجل. عبد السلام راجل، حتى البارح بركة في القهوة يحكي فيها عبد السلام في الدنيا يقول لك نضحك وفادلكو، أما راني في العمل وفي الشغل متاعي راني ما نعرف حد شيء. إنسان يحب خدمته بدرجة كبيرة، سوبوكسو لا هو نجح خاطر إنسان يحب العمل متاعه. وأنا كسيف العياري فخور برشا اللي عندي صديق وأخوه صاحب إنسان ناجح كيما عبد السلام بوخوش.
6: شخصية رياضية فرض روحه مع مرور الوقت بالتصريحات متاعه، بالاختيارات الفنية متاعه، فرض روحه أترافير جمعيته شبيبة العمران اللي كانت في درجة ثانية والثالثة وطلعت للرابطة الأولى، ولا رقم صعيب. شبيبة العمران بيجي ضعيف وقاعد يحارب بالبيجي ذاك في جمعية كبيرة أقوى منه على المستوى المادي، أقوى منه ممكن على مستوى هذا التاريخ، لكن قاعد بالواقعية متاعه وتصريحات متاعه اللي قاعدة تقلق في برشا ناس، لكن هي تلقائية. قاعد يحكي من القلب، اللي عنده كمام لعب كرة، لعب في برشا جمعيات، لهذا ما هوش من عدم لما يدافع على منتصر السيد ولا يدافع على عدي بالحاج ولا يدافع على أي ملاعب يتعدى من شبيبة العمران. لهذا تحية ليه، لأنه قاعد يخدم بالإمكانيات متاعه وقاعد ماشي في سنية صحيحة. صحيح اللي يظهر برشا ناس اللي هو قاعد يعمل في تصريحات أشو ممكن تقلق العديد، لكن هي سبونتانية متاعه. يعترف كي يغلط، يعترف كي يقول كلمة يدافع عليها، عمره ما تراجع في كلامه إلا وقت اللي يغلط. وكما احنا نعمل ديكلاراسيون أشو ليزونترنور، هو بده يعمل ديكلاراسيون أشو ويعترف ويرجع. هي ليه، أنا بالنسبة لي أنا عبد السلام بحوش هو شخصية بدون اقتناع.
7: ولعبت مع عبد السلام بحوش
2: حتى عندنا علاقة سبيسيال شوية، لعب ضده معناتها في جيبس، لعبنا ضد بعضنا معناتها، هو كان في الملعب بالجيبس وأنا كنت في مستقبل جيبس معناتها، وكانت والناس كنت ثاني حاجة لعبت معاه في لعبت مع عبد السلام في قفصة، ولعبنا في التوز اللي تيمو كابيتان كرة، وإنسان نظم برشا، إنسان يخاف ربي، إنسان يعرف الكرة ويفهم الكرة، والبابلة ولد حومة ولد ربط معناتها، لافي سو ميلونج تي ان ليدور معناتها في برشا جمعيات، فرحان برشا اللي ربي يوفقه في العمل نتاعه. استمر قيمة المسؤول، قيمة المسؤول اللي يعرف الكرة، نجاحه مع العمران معناتها أكبر دليل، ربي يوفقه. يمكن صيحة لعبد السلام معناتها، خاطر عبد السلام يحب يفرض الطبيعة نتاعه على المسؤولية، راهي نحب نقول له معناتها مش ديما راه فتنجم تحط في المسؤولية نتاعك، تحط الصفة نتاعك، تحط البصمة نتاعك، والبصمة نتاعه عبد السلام واضحة في الكريديبيتي نتاعه ولا في الصراحة نتاعه، هي لازم عندها قواعد وعندها نظام. إن شاء الله يتنظم عبد السلام شوية، يفيتي شوية الكلام، يفيتي شوية الظهور، حتى الظهور هو اللي يعمل الأغلاط. إن شاء الله ربي يوفقه بعينه، إن شاء الله يحافظ على نفس العمل نتاعه، وكما قلت يصلح شوية في بعض الانترفيوات، في بعض الحضور نتاعه، في تعامله مع الفيسبوك، في تعامله مع برشا ناس. نقول لك إن شاء الله ربي يوفقك، تحياتي يعني برشا متقبلناش، تحافظ على التواضع نتاعك، ما يغركش المنصب، ما يغركش النجاح، وإن شاء الله بتدون إكزامبل باش يتبعوك برشا من الناس ويتبعوك برشا الجمعيات.
7: شوف اليوم أنا نحب نحكي لعبد السلام بحوش على أساس أنه اليوم أحدث ثورة بالنسبة لي أنا في كرة القدم التونسية وفي البطولة التونسية. عبد السلام فهم الكرة وفهم الكرة باعتباره لعب في برشا جمعيات، وفهم أنه باش نجم تعمل جمعية باهية مش ضروري تصرف برشا فلوس، لازم تكون فما نظام، تعرف الحاجيات نتاعك، تعرف اللاعبين والبروفيلات اللي تمشي مع الفريق نتاعك، بطبيعة الحال وهذا ما يطلبش برشا فلوس كما برشا جمعيات اخرين، بجي صغير نجم يعمل جمعية باهية قاعدة تحتل في مراتب متميزة، قاعدة تحسن من عام لعام في السنة الثالثة من وجودها في البطولة دورة. هذا دونك فرصة باش نشكروه وباش يكون هو زاد موديل اليوم في كرة القدم التونسية في حسن التسيير والتصرف في الموارد المالية والبشرية في الجمعية. دونك عبد السلام الإنسان، عبد السلام يحب يخدم جمعيته، يحب يخدم معناتها منطقته، مسخر تقريبا وقته الكل للشيء هذا. واليوم النجاحات اللي تعملها شبيبة عمران في 3 سنين على مستوى الرابطة الأولى نجاحات موجودة ومهمة وقادر باش تكون زاد أحسن في الأعوام الجاية وفي الفترات الجاية. دونك فرصة نشكره وفرصة نقول له بون شانس وربي معاك، وإن شاء الله ديما الجمعية بخير مادام أنت تخدم فيها وتخدم وتعاون فيها بطريقة وفهم وحسن فهم مقتضيات كرة القدم التونسية.
0: جميل.
1: قبل ما نمشي للجزء الثاني نحب تحية خاصة لسيانيس بن ميم اللي هو في العمرة توا موجود برغم ضيق الوقت خدام الوقت وصوره.
0: تكلم من
1: البقاع المقدسة.
0: البقاع المقدسة وزاد حتى السحباني برضي عدونا التصوير قال يتبع في الحسب بالتليفون بتاعه من مقهى في السعودية. دونك نوجه له تحية لكل شو رأيك عبد السلام؟ مازال جزء ثاني
8: راهو الناس معلم.
0: شو رأيك في الناس اللي
8: والله الحقيقة يعطيهم الصحة، معناها الإخوة الناس كل معناها كلمة حق، بارك الله فيهم، قالوا فيه كلمة حق، وأصدقائي هذم الكل نحبهم برشا نحترمهم برشا، هذيك عالم كرة القدم الناس تحكي معناها من قلوبها، والحمد لله يا ربي إن شاء الله ديما واحد عنده القبول وكهو
0: إن شاء الله ديما. شو رأيك رضا؟ لو كان سألوك أنت رضا في الريبورتاج شنو كنت تقول؟
9: لا أنا تو تفرجت تبارك الله في الجمال، لكن مثلا مانيش ما نتفهمش أنا وخميس الثامري. خميس الثامري مثلا قال اللي يزم ينقص من التصريحات، بالعكس اليوم إيش خلى الصحفيين كل ماتش يمشيوا للمدرب. أنا نقول مدرب للمدرب عبد السلام بوحوش، خاطر نعرف هو يدرب صحيح عنده. لا خليني اقول انا شنو معنى
0: حاجه جديده،
9: هذه الخبره نتاعو، الخبره، خاطر كنقولوا انا كيفاش جيب المدربين واليوم المدربين قاعد يتصنعوا في العمران عن طريق عبد السلام بوحوش اللي كما يمن بالملاعبيه ويعرف ايش يجيب. معناها كيقول لك عبد السلام بوحوش خاطر تربى في منطقه شعبي، ما تربى شكل ملاعبي وهو يكور هو لاباس عليه. هذاك علاش خليه توا يخدم ويخدم في الملاعبيه. عبد السلام بوحوش كما قلت خميس تامري ما توافقتش معاه خاطر يزم يسرح حكاكة وموش قاعد ناس في الفيسبوك معناه بطريقة
0: كبيرة.
9: بالعكس يجلب الاحترام وتحية له وتحية زادة الخميس الثامري زادة أكل حارس المناضل.
0: حارس المناضل الجزء الثاني مازلنا في السيرتيران.
1: أي مازلنا سيرتيران طبعا نمشي والبعض من الجمهور والأحباء عبد السلام بوحوش. عنا محب من نجم الساحلي سي جمال اللي هو منظر بوزرة وعطى رأيه زادة في عبد السلام بوحوش. عنا أنيس الصحباني. عنا أسامة صافي صحفي.
0: أنيس الصحباني زميلنا صحافي زادة.
1: أي وعنا أيمن قريصة.
0: يلا نمشي السيرتيران.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
2: أني واحد من الناس حضرت عليه كلاعب ومتوى كمسؤول. هو الحق كان لاعب كان متهور وكان ديما يتخمر ويعمل شوية مشاكل. هو كمسؤول ولا ماتور ولا مثال يحتذى به ويحب ذاك أن كل المسؤولين يوليوا كيما عبد السلام.
10: عبد السلام جمال هو عبد السلام هو ما يعرفش كنا نبيه علاقة سنين يا سي قديس عليك قديمة برشا من اللي كان يلعب كنت نعمله في الحوارات وكان كل مرة كيما تعطه يعمل برشا بوليميك وهكا شوية خوضة في التصريحات نتاعو ما يهمش العواج. عبد السلام في الحقيقة ما عندنا نعرف برشا شوية كواليس يدافع على الفريق اللي يلعب فيه ما غير حسابات معناتها في كل الفرق تقريبا اللي يلعب فيها اللي يحب يحط هدف يوصل له. زاد من علاقتي مع عبد السلام انه في فترة من الفترات قبل ما تطلع هذه الموضة الجديدة متاع لي بودكاست بتقريبا في 2020 وقت تقريبا فما حتى بودكاست كنت أنا متعاون مع شخص معناتها حب يعمل بودكاست وبدأ حتى في البدايات وكان أول ذيب بالسبعة هو عبد السلام وهم برشا وهو كان يتفكر عبد السلام جمال هو أنا واحد من الناس نصحته كان يتفكر كي كان هو لاي بالليجون متاع منطقة الشبال الأحمر وكان معناتها يسلوا الناس تعاون باللي تقتل في الكرة في تونيات وكل يعني قتلوا بعد الحوار هذا يخدوا راك تشكون نصور تشكون مسؤول كبير وهو كان يتفكر بقدي عبد السلام خدوا نتوقع بس تكون مسؤول كبير وبش تعمل حاجة كبيرة في كرة القدم التونسي. إن شاء الله ربي يوفقه وأنا في الاستماع وإن شاء الله عبد السلام من حصل لي الأحسن لأنه قلبه بيئي يسحق كل
11: فيه. أنا أعتبره من أكثر المسيرين الرياضيين نجاحا في تونس خطروا فيهم المعادلة انه التلقائيه نتاعو او الحاجه خليته محبوب عند الجماهير نتاع الفرق المنافسه والمسيرين نتاع الفرق اللي يلعب كونترهم. ثاني حاجه فرض الانضباط والاحترام داخل شبيبه العمران يعني بالرسمي القى المعادله الصحيحه باش يعمل خدمه ممتازه على الاخر. شلون كوراج برافو عبد السلام.
12: مسؤول فريق شبيبه العمران نعرفه كان يكور قبل ديفونسور في النادي الافريقي في جمعيات اخرى نحكي على جمعيتي انا النادي الافريقي توا مسؤول ناجح في العمران بسياسه معينه معناها ما ينجمش مثلا بالتصاعد اللي هو قاعد يخدم بها في العمران ما تنجمش العمران تقدر اكثر من المستوى اللي هي فيه على خاطر يخدم كود كوكو معناها اللي فما فهمت كيفاش ماهوش قاعد يافونسي اكثر ولا يخدم اكثر اون بليس كو سان اللوم عليه في حاجه برك انه ديما يصرح انه هو كلوبست ويحب النادي الافريقي وفما مره تصريح عمله مع سامي الوافي في وحش الشاشه قالوا له يتيح العمران ولا تهز شامبيون الكلوب قال العمران تنجم تعاود ترجع انا ككلوبست تضرني اكثر من اللي تنفعني الحكايه اللي حكاها هذيا خاطر باش تحسب علي على اساس العمران تعاون في النادي الافريقي هو ماهوش صحيح دونك العمران جمعيه كبيره عبد السلام بوحوش مسؤول كبير الفريقي جمعيه كبيره كما اي فريق في تونس دونك اذا ربحنا لو احنا نستحقوا اذا خسرنا لو احنا نستحقوا خاطر الكلام هذا يبين انه العمران عندها مسؤول لاهي بها ونائب رئيس لاهي بها يحب النادي الافريقي اكثر من العمران لكن نتمنى له كل خير مسؤول ناجح معناها ناجح في مستوى معين معناها لو العمران توصل مثلا تترشح بطوله افريقيا او كاس افريقيا ما نتصورش عبد السلام بوحوش هو المسؤول الاساسي في الموضوع هذاك لا عبد السلام بوحوش ينجم يكون مسؤول في العمران على البطولة المحلية على رابط الهوات على الشرفي هو ديجا يقولها ديما انه العمران تلعب على تفادي النزوز انسان بسيط انسان محبوب من الناس ما يحبش المشاكل بساطته هي حلاوته محل يروحه بالبساطة ذيكا.
3: sur le terrain. Sur le terrain.
0: يعطيك الصحة رجاء تتعب شوية في المجهود أما كي تلقى واحد محبوب والناس كل تحب تتكلم عليه تسهل تولي سهل المعمورية
1: الحقيقة أنا كنت باش تكون مهمة صعيبة خاطر بما خص عبد السلام بوحوش من بعد ليه الناس الكل تحب تعطي كلمة في شخص ورحبته وتحبه
0: محبوب زوز حاجات شدوا اهتمامي في الـ في الريبورتاج الثاني أنيسة السحباني شو رايك في كلامه وشو رايك في كلام زاد السعفي ظلي
1: أنيس أسامة السعفي
0: السعفي الأخراني زاد
8: بالنسبة لأنيس معناها صديق من قبل
0: أيمن إنجليز
8: أشوف بالنسبة لأنيس معناها بالحق من العباد معناها أصدقائي في الدنيا معناها أصحابي وصاحبي وأخويا وديما معناها نتكلم الحقيقة وانا نحب له الخير معناه من كل قلبي والحمد لله يا رب باهي انيس بالنسبه لانيس باهي عادي ما نقول بقى شي اسمه شي
1: ايمن جريس
8: شوف راه الطبيعه نتاعي مانيش باش نبدلها انا معناها فما حاجات
0: لا قال لك انت قلت تطيح العمران انت وترجع ما تلكبت الشامبيون
8: شوف انا حكيت معناه هو سالني قال لي شنو العمران قلت له احنا نجمو نرجعوا ولو بتهز البطولة فاش قلت غلط النافق نقول راني لا نحب العمران تمنع وكذا قلت الحقيقة
0: تكلمت
8: هو يحب معناه يقول معناه انت تتحسب علينا ما تنسيش راهو الكلوب راني متربي فيه من الصغر معناه رضى على حليب تاع الكلوب انا فهمت مزرق الكلوب وجمعيتي النادي الافريقي والناس كل تعرف اني نحب النادي الافريقي ويشرفني برش هذه حاجة فهمت لكن نلعبوا ديما في كرة القدم
0: في كرة القدم 90 دقيقة وزاد غير إذا
9: أنا الناس قاعدة تبعث لك هاو سي محمد المنيسي من باريس زاد قال لك راك من أحسن ما ثم في تونس راك قال لك تحفة خرجت لنا في الرياضة في تونس سي معز الهاشمي زاد في الرياضة معناها ماك تعرفوا سي معز الهاشمي زاد وكذلك صديقنا سي نجح المجذوب قال لكم تحية لعب سليم بوحوش وتحية لبرنامج جول جمال قال لك
0: هاني جاي
9: واصل لا قال لكم واصلوا في النجاحات نتاعكم
0: ان شاء الله دونك هذه سيرتي يعطيك الصحة رجاء جمعة جاية طبعا ضيف جديد وشوفوكش مجيب لنا
1: ان شاء الله
0: يا سيدي بعدها نمشيو للرسمي
8: واضح
0: هو الركن اسمه ليسونسيال
8: واضح
0: نمشيو للرسمي استنى دقيقة انا رجاء بعد الموسيقى

0: 39 دقيقة. نرحبوا بكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن عبر جوهرة فام وجوهرة تي في. طبعا العدد الأول من جول اللي فاتكم ضيفنا راهو عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبكة العمران, ومشينا في جزء كبير. ما ظهر لي أنا حسب رأي فاتكم حد شيء, لأنه توا باش نمشيو للرسمي فقرة اسمها ليسانسييل هكا ولا أنيس. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا من جديد جمال, تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في.
0: فسر لنا شنو الفقرة هذه.
1: ليسانسييل هي باش نرجعوا من خلال الضيف نتاعنا عبد السلام بوحوش على أبرز التصريحات اللي عملت جدل كبير في الفترة الأخيرة ولا منذ مدة, وكيف كيف زاد بعض التدوينات لضيفنا.
0: وهو باش يعطينا الرسمي,
1: هو يعطينا الرسمي من التدوينات علاش يكتب ولا صرح هذا
0: ولشكون الميساج يحب يعديه
1: وشاد صحيح في الكلام اللي تقال ولا ينجم
0: يتراس يكتب ويفسخ ولا فهم باش نشوفوا هكا ولا
1: بالفعل.
0: هاي باه هاي اش حضرت لنا, خلينا نبداو مالا مع فقره الرسميه والليسانسييل. ليسانسييل هاي تفضل انيس.
1: أكيد باش نبداو بأكثر فيديو تقريبا كان لقى عدد كبير من المشاهدين والأثار جدل كبير. الفيديو هذا والتصريح هذا كان بعد ماتش الترجي الرياضي التونسي وفوز شبيبة العمران 3 أهداف مقابل هدف. عبد السلام بوحوش باختصار حكى على قيمة الانتدابات, وأيضا يقول ما نحبش الحجرة في كرة القدم.
2: في أي موضوع أخي بحاجة رأي الحجرة. شبيبة العمران شوف جمعية كيف ما تعرف الناس الكل, جمعية صغيرة لكن قلوبها كبار. كنار يضحكوا عليك قلت رو عندي رو ملعبية وقلوب جمال. نعرف أنا ايش عندي, نعرف أن الكاليتي تاع الملعبية متاعي رجال. يقول لك راني موجود, راني موجود اليوم الملعبية متاعي كانوا موجودين. علاش قلت لك رو معنى الحجرة خايبة. ماركات 61 مليون ضحكت الناس معناها كسكروت. وتعرف احنا التوانسة شعب يحب يتهنت اللي يحب يعمل كومنتات خايبة, لكن ديما نمن كرة القدم. اليوم ربحنا جمعية كبيرة صحيح 3-1 وسكور معناها الترجي التونسي, لكن ورينا اليوم اللي راه شبيبة العمران جمعية ممتازة.
0: باهي عبد السلام شنو هذا التصريح هذا الحجرة وفريتها الحجرة حسيتها
3: لا الحقيقة
0: شكون الميساج هذا؟
3: شوف تعرف انا على الفيسبوك معناها ديما معناها ننشط شوية على الفيسبوك معناها بعض الجماهير مش معناها الترجي الرياضي التونسي بتبيع ولا غيرهم تعرف يبدو يتمقعر, واحنا مش تعرفش معناها الشعب التونسي مقعار يحب يعمل حاجة ويضحك عليها وحده فهمت. الحقيقة شوف رأي المباريات تلعب بسير تيرا, واحنا معناها الأسبوع ذاك الحقيقة كيف ما الناس كل عندها عينين احنا عندنا عينين نعرفوا من نقاط اللي معناها مهمة عملناها اللي كونوا الترجي تترنى وقتها في البرود مع جينا معناها كلام اللي هي تترنى
0: عندك جواسيس
3: ايه خلاص كلها يترناو في البرود وفهمت ولاحظ
0: في الكومفور يترناو
3: فوالا في الكومفور الحقيقة. والفرق الكبيرة إذا باش تنتصر عليهم اللي ديتاي الصغار دائما الحقيقة احنا لونترينمون عملناها ما 3.5 طنبق سخانة وقتها تقتل السخانة
0: 50 سخانة
3: تقتل السخانة. حكيت مع المدرب سيامي البيجي قلت له والملاعبية قلت لهم نجموا نعملوا لونترينمون, والحقيقة كان واحد مات جبنا بعدنا واحنا بطبيعتنا حتى الملعب بتاعنا مقابل الجبانة ديما في إطار الدعابة الحقيقة فهمت
0: ما يسحقش ترانسبور
3: ضحكة ولعبة فهمت. المهم عملنا لونترينمون بتاعنا ما 3.5 وفهمت نهارة الماتش الحقيقة هبطوا الملعبية بتاعنا
0: معمرين
3: هبطوا معمرين العباد فادة وكذا. والحقيقة فما سكوب اسبيرانس نهارتها الحقيقة جايبين واحد جايبين كل كل كليماتيزور فهمت
0: كليماتيزور وين في البنك ولا في الكا ولا
3: في لا في الفيستير
0: في الفيستير
3: والحقيقه كنا معناها ننتظروا اللي كونوا راهو الاسبيرونس معناها الحقيقه معناها باش تلقى صعوبه من في نهار معناها الماتش في الملعب خاطر احنا كيما قلت لك لي ديتاي صغار هذا ما يهمونا فهمت وكان الامر كذلك الملعبيه معناها الجمعه هذيك هبطوا كيما نقولوا معناها بلغه الكوره قريح ومع شويه كلام منا شويه كلام منا انتصرنا عليهم كيف ما انتصرنا على الفرق معناها الكبيره معظمهم الكل معناها انتصرنا عليهم بنفس معناها فما طرق شباب العمران معناها تنجم تلقى روحها فيها فهمت بذكاء فهمت وانتصرنا الحمد لله معناها عن جدارة الحقيقة
0: وعملت التصريح هذاك باش تعدي لك الناس اللي ربحت الماتش قبل
3: مش معناها راهو جمهور معناها جمهور الترجي الكل معناها الجماهير التونسية الكل معناها راهو الكورة راهي في أي دومين ما تحبش الحجرة احنا حومة عربي حومة شعبية حاطين ساقينا على الأرض بالمستوى اللي احنا فيه ما عندناش برشا كذا لكن راهو كي شوف الناس كي تمس في كبريائها وفي الكرامة متاعها وفي الرجولية متاعها براو حاجة فهمت والعمران حسينا معنا الجمعة ذيك نزيد نعاود مش من جماهير ترجي بركة من بعض جماهير والجماهير التونسية المعظم اللي قالوا فمش كون مش تاكل أربعة مش تاكل خمسة مش تاكل ستة الحقيقة وريناهم اللي احنا فريق الحمد لله قاعدين نخدموا وانتصرنا عن جدارة
0: هاي هنكملوا نسنو أسلوا
1: نمشيوا تصريح آخر تصريح عنده مدة تقريبا في آخر الموسم اللي فارت وتصريح اللي كان صدمة البرشا ناس وقت اللي شافت التدوينة بتاع عبد السلام بوحوش وقت اللي حكى فيها من بعد وقت اللي قال 60% من الملاعبية يتعاطوا في المخدرات بقيت تفاصيل ونسمعها من عنده
4: معناها فما فيروس كبير معناها مقبل بالخص معناها الكورجية واللي عطلت زاد الكور واللي عطلت الكورجية واللي كانوا باش يعملوا كارير كبيرة في كرة القدم
5: حطمتهم المخدرات
4: حطمتهم معناها المخدرات ليه أنا مش تحكي لك على روحي في العمران أنا أعطيك حاجة أنا فما أول ما خذينا شباب العمران خلينا نعطيك أقصى من هكا 10 سنين و11 سنة يزرقوا فك في الشكاير بتاع تعرفك أكل كول فور وكل حكايات معناها أنا نحكي لك كيفاش دخلنا على شباب العمران ديما معناها الهيئة هذه معناها برئاسة طارق حمزة شنية كان شباب العمران ومنطقة جبل الأحمر وسخونة معناها تعرف الشيء قلت لك معناها عباد زرق معناها صغيرات 10 سنين يبدا يزرق يوصل تصور 15 سنه شنو هي الحاله نتاعو
0: قال 60% ها ما زادش هذا صحيح بالكلام هذا
3: والله انا
0: شوف 60% تعرف ما انتش اكثر من شرح بطوله
3: الحقيقه شو الحقيقه انا عملت سوم عملت سوم وضخمتهم معناها رديتهم معناها عاقلين برشا خاطر كنت تسمع فما تصريح بعدي الحقيقة عمار جمال قالوا له قداش تعطي قالوا 80% أنا نسمى قلت لك عملت سوم وأنا متأكد اللي تنجم رأي كارثة
0: كارثة في
3: كارثة شوف ديما واحد يقول لك شوف روحك قبل احنا كي دخلنا على شبيبة العمران رو رك شوف كان شوف التيران والفستير تلقاهم معنا بكلهم أباري وكان تسمعوا بها أكل بامبونة ولا حرابش وكسكروت بالسراج السراج اللي يصير جو بيه راهو حاجات كارثيه هذه الكل نلقاوها في التيران وخاطي معناها المواضيع الاخرى مواضيع فما مواضيع كبيره ما تقالش فهمت لذلك دخلنا وتعرف انت مثلا في العمران منطقه جبل الاحمر سخونه برشا فهمت وراهو بالحق وصلنا تعبنا راهو معناها رئيس النادي سي طارق والاخوه اللي معاه الكل راهو تعبنا
0: بالبيئة. إيه ما انت تصريحك كان على الكره ككل يعني صحيح شباب العمران يعني انت صلحت اما راك تحكي على بطوله كامله
3: يعني انا اعطيتك توا شوف خاطر انت الصغار يستعملوا في الشيء هذا اما الفوقانين معناها يستعملوا خاطر عندهم الفلوس يمشي فهمت عادي كي يمشي يكسر لك كل يوم 500 دينار مليون عنده الفلوس يخلص في 40 و50 مليون الحقيقة
0: هذا راك تحكي على بطولتنا ولا الفرق اللي موجود الفرق
3: كلها توا هذا كلام واحد تبينه معناها فما برشا معناها كذا ملعبيه والى اخره احنا في تونس عايشين واحد عليه باش ينافق ولا باش يكذب عندنا الحقيقه واللي احنا كشبيبه العمران راهو كي هكا كي باش نحكيوا هكا راهو احنا نجموا نضروا عندنا ملاعبيه انت تجي الملاعبي سينيور ما احنا بوه ما خلصوش برشا الحقيقه ما عنده ما يشري بهم انا بيخو في مليون ونص باش يشري فهمت تكون ملاعبي وتحطه في الإطار و و و من بعد يطلع سينيور يبدأ يستعمل في الشيء ذي يهبط لك نهار الماتش معناها تعب يضرب لك قداش من ملاعب يولوا معاه يستعملوا في الشيء اللي معاه
0: فيروس
3: اي بطبيعة الحال ما عادش يخلط على السوم الواحد يولي يعملوا شركة برشا حاجات راه
0: إذا اختير أو تصريح ولا كان كنت نتصوره باش يقول لي لا والله في الوقت هذاك كنت يعني حبيت نعدي مساج يعني قال لك عطيت سوم
5: هو
0: يحكي راهو على مع إفا في النوادي كلها
5: شوف أنا ساعة قبل نحب نعطي حق للرجل هذايا وحق للدولة التونسية اللي قاعدة اليوم تقاوم في الآفة هذه اليوم راك تتعدى قدام المعاهد تلقى الشرطة تلقى ناس تتبع في اللي يعطي اليوم هو أنا عبد السلام بوحوش سي جمال عملت له مرة حوار مشيت بحذاه نلقاه في الغابة متاع البلفيدير هكا ولا
3: نجري وقت هاي.
5: يجري في البلفيدير نلقاه تبعته سي جمال قاعد ينظف في الشيء اللي يخليه فيه غادي اليوم هو في شبيبة العمران هو مسؤول اليوم يقول لك 60% راهو قاعدين يقاوموا شي معناها هي جمعية إذا أنا اليوم ما نلقاش شبيبة العمران في منطقة كيما جبل الأحمر وتلقى مسؤولين يحسوا بالمسؤولية ذي وقاعدين يقاوموا في الآفة وقاعدين يلموا فك الصغيرات سي جمال راهو كيما قلت أنت راهو خطير جدا راهو قاعدين يلموا في الصغيرات باش يتعطاو الرياضة إن شاء الله الناس كلها تنسج على منوال عبد السلام بوحوش شبيبة العمران ورئيس النادي
0: لكن نرد بالك رضا هو ذاك المجهود قايم به مورا وقاعد يوجه في الاف هذه اللي قال لك راهي موجوده في النادي كله
5: مساج يتعدى
0: قال لك من غير ما تحكي معايا في الملاعبيه في
5: الاولى وغيرها هانو هنا يلزمك ترجع بالكلام تاعو
0: يلزم يلزم يلزم يلزم هنا تولي فما مراقبه ونرجع لك ال ال ال
3: الدوباج
0: هذاك نستناو فيهم
3: نكملوا هو تقريبا زاد من المعلومات انه عبد السلام بوحوش حتى الديار اللي كارينه من الملاعبيه ما تعرفش عبد السلام وقت الشيء يهد عليه هذه الحقيقه صحيح انا ديما نعمل رافل بلغه الكوره نعمل رافل على الديار الحقيقه تعرفش علي قداش نجيك العشره الحداش نص الليل انت والجهيد نتاعك
0: والوضعين شقك فيه
3: انت والمصيد كان المصيد ثمين كان المصيد ثمين نرمي صنارة انت ومش تخطف اما الحقيقة ذكيين معنى الملعبية بتاع العمران انا مش نقول لك انا شوف انا مش نقول لك معنى العمران جامع نكذب عليك يعملوا جوهم اما الحكايات الزايدة الجراف هذيك على الاخر لا كل لعبة بعد لعبه باش يمشي يخرج وكذا باش يعمل ديفون
0: المهم الحاجه الخيره هاي نواصلوا
3: نسمعوا نواصلوا مع التصريحات عبد السلام بوحوش معروف انه يدافع على اي ملاعبي يعطي سير تيران 100% واحد من الملاعبيه هذم شهاب الزغلامي ونسمعوا شنو قال عليه
6: تعرف مو الزغلامي 33 سنه بالمستوى هذاك يقدم لك 70 دقيقه ويجري معناها ليدر زغلامي ليدر في التيران وخارج الملعب فهم برشا عبيد ما يعرفوش الزغلامي يجي قبل لونتريمون بساعة منضبط على الاخر منضبط برشا عنده صغار يخدم عليهم البعض يقول لك ساعات يعمل كومنتير هو به وعليه اي انا نحبه ساعات سامحني كان يقول كلمة لما حالة ما تقالش في الميديا يقول لك اسمع وفلان حرباش ولا فلان يعمل في لا ما يهمكمش فينا انا اعطيني راجل في التيران والبقية كل شيء يتعدى
0: باهي عبد السلام بسرعة شنو
3: بالنسبة لشهاب الزغلامي شوف تتصور معناها في العمران ملاعبي باش يقعد معانا 4 سنين ولا 5 سنين ويبدا خارج عن النص كيما تحكي البعض خاطر معناها نزيد نعاود لك نحكي حكاية معناها الكومنتارات لا شهاب مستحيل احنا في العمران ما عندناش ملاعبي غير منضبط وما عندناش ملاعبي معناها يعمل الزايد بالاخص في الحكاية هذيك شهاب اضافه كبيره لهجوم شبيبه العمران والدليل هاك الجمعه اللي فاتت معناها سجل كل جمعه يسجل شهاب الزغلامي فهمت عمل معنا 4 سنين مازال قاعد معنا العمر بالنسبه لي انا مجرد رقم مادامو سيتيرا حاضر مادامو عنده بقعه في شبيبه العمران واضافه في غرفه الملابس اضافه لبرا يجي قبل الناس الكل قبل بساعه يجي لونترينمون يخدم على روحه فهمت يعرف شنو ليه وشنو اللي عليه واحنا فرحانين به والناس كل الحقيقه
0: ومحافظين عليه
3: هاي الحقيقه
0: هاي تصويره اخرى باش تعرف انت قداش محبوب اخونا روف التومي من كوت دازير شوفك التصويره العزيزه اوك على في البروميناد دي زونغلي هكا هذيك هي اي انا اخويا التليفون يتفرجوا عليك ويوجه لك التحيه من فرنسا من الكوت دازور. اي كملوا انيس
7: نوصلوا مع التصريحات. عبد السلام بوحوش ما يفادلكش في امور انضباط بعد تقريبا كل انتصار والا تعادل، هذا شنو يقول للملعبيه خاصه وقت اللي حقق نتيجه ايجابيه قدام الفرق الكبرى؟
8: اسمعني هزيد نعاود يا مصطفى يا مصطفى شوف الماتش راهو فيه ورحمه بابا نزيد نعاود يقل بروفوكاسيون للجمهور اقسم بالله 5 ملايين اختيه هذا يزيد نعاودها تخرج فمك ساكت سيبونا اخوي فرحوا بينا بارك الله فيهم حتى كان هو عمل لك حاجه تعال الجمهور
9: برافو يعطيكم الصحه
0: هذا تصريح الناس قالوا زعما يكسب في ود جماهير الجمهور الاتوال ولا شنو الحكايه؟
3: لا لا لا الحقيقه هذاك خطابنا وهذاك توصيه رئيس النادي. تعرف الملاعب التونسي بالاخص كي تربح جمعيه كبيره ولا تعدل فما ملاعبيه تعمل حركات وزعما زعما لا لا هذاك الكل ما يمشيش سير تيران وفيه كل سير تيران نحترموا الناس نحترموا مشاعر الناس كهو
0: ده هاي يعني صدر لي ليلي مول الاخراني
7: بالفعل ليلي مول الاخراني الاعتراف بالجميل للناس لخدمة كرة القدم التونسية ونشوفوا فيديو ميم تون خليكم تعلقوا عليه اللي هي زيارة عبد السلام بوحوش وشبيبة العمران للسيد عثمان جنيح الرئيس السابق للنجم الساحلي.
0: قدمنا الفيديو اخي عبد السلام علاش اخترت سي عثمان برشا يقول لك اخويا برشا
3: رجالات شوف الحقيقة سي عثمان جنيح معناه اخترناه معناه اقترن اسمه بالنجم الرياضي الساحلي سي عثمان رمز راهو في التسيير في الكرة التونسية الحقيقة كي تقول سونتر دو فورماسيون تاع ليتوال تقول سيد عثمان جنيح كي تقول لك الجيل الذهبي والالقاب والتيتروات والملاعبيه اللي تصنعت في وقته راهي حاجه كبيره برشا وسل المنتخب التونسي مدعم راه بتسعة ملاعبيه من ليتوال راه مش تعرف مش معناه تسعة ملاعبيه كانت معناه عنده بصمه كبيره واحنا فرحانين برشا اثنين احنا نتعلموا منه سي عثمان

0: رضا كلمه باش تقولها خليني نمشي لل
1: اللي عملوا عبد السلام بوحوش اليوم راهو في الكواليس يحكي قال كنت نجم نمشي سالا سي عبد المجيد شتالي برشا ناس خدمه ليتوال باش نجوهم لكن قال لك انا الجو اللي شفته في ليتوال والتصريح اللي عمله عبد السلام بوحوش في بلاصه قال ما فيهاش افلام انا نحترم جمعيه كبيره كما النجم الرياضي الساحلي وقال لك لي الشرف قال اللي انا اليوم نلعب ضد النجم الرياضي الساحلي
2: واضح اي سيدي ليسونسيال كملت انيسه
3: ليسونسيال كملت فقط نختموها بكابتور ديكرون من تقريبا تدوينات عبد السلام بوحوش فما ثلاثه تدوينات التدوينه الاولى بخصوص تمنياته بالتوفيق لكل الفرق التونسيه في المسابقات الافريقيه الثانيه ديما اكد انه حارس تونس الاول هو منتصر السيد والثالثه دوره كان باش يكون في احدى المسلسلات تم بعد نرجع لهم
2: بعد الاخبار نرجع في فقره اخرى مع ضيفنا عبد السلام بوحوش في برنامج جول

0: شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تواصل ونزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط ودعوة لليقظة والحذر. الجامعة العامة للنفط تدعو إلى مفاوضات عاجلة لتسوية ملفات عمال نقل المحروقات. والجيش اليمني يعلن صد هجوم للحوثيين غرب تعز. وفي تفاصيل أخبارنا، نزول الأمطار الرعدية بشمال والوسط يتواصل بداية هذه الليلة، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر متموجا، وتتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب. هذا ودعت مصالح ولاية القسرين عشية اليوم كافة المتسكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك طبعا لآخر التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كميات مهمة من الأمطار بداية من مساء هذا اليوم وخلال الأيام القادمة، موصية في بلاغ بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية، تفاديا للمخاطر المحتملة والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. من جهتي أيضا، دعا والي سيدي بوزيد رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجاباتها وتنظيم النجدة في بلاغ المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، ودعا البلاغ في إطار الحرص على سلامة الأشخاص والممتلكات إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار والالتزام بقواعد الجولان. وأكد والي سيدي بوزيد في البلاغ أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في حالة انعقاد مستمر، وتضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية على الذمة، وتتابع تطور الوضع الجوي عن كثب، وتتولى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة تحسبا لأي خطر محتمل. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، موضحة الجامعة في بيان أصدرته اليوم أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الحالي على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي يتطرق خلال جلسة عمل مشتركة مع وزارة الصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات خصصت لتدارس التحضيرات المتعلقة بالجانب الصحي لموسم الحج، تطرق إلى بعض الإشكاليات التي تقتضي إيجاد الحلول اللازمة لها بما يخدم مصلحة الحجيج، من ذلك حسن الاستعداد لعملية الفحص الطبي للمقبلين على الحج والتي ستنطلق قريبا، والتحقق في جانب الاستطاعة البدنية ومزيد الإحاطة بهم، وتكثيف حملات التوعية التي يشارك فيها ممثلون عن وزارتي الصحة والشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتبليغ المعطيات والإرشادات الأساسية المتعلقة بهذا الجانب. من جهته، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الوزارة وضعت على ذمة الحجيج المقبلين على الفحص الطبي الإطار الصحي اللازم، ووفرت لهم الفضاءات والمستلزمات الواجبة لأداء هذه المهمة بعد عقد لقاءات لتقييم المواسم الفارطة، داعيا إلى توعية الحجيج بأهمية المحافظة على صحتهم قبل التنقل إلى البقاع المقدسة وأثناء أداء المناسك، وبضرورة التعاون مع البعثة الصحية والالتزام بتوصياتها الطبية وفق ما جاء في بلاغ نشرته اليوم وزارة الشؤون الدينية. دوليا، الجيش اليمني يعلن اليوم أن قواته صدت هجوما لجماعة الحوثي غربي محافظة تعز الاستراتيجية القريبة من باب المندب، مما أسفر عن سقوط 30 قتيلا من جماعة الحوثي وإصابة 60 آخرين. وجاء ذلك في بيان صادر عن محور تعز العسكري التابع للجيش. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن اليوم أنه طلب من الحكومة أعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات الروسية متعددة الوسائل، مؤكدا أنها لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين. ختاما، اندلاع واضطرابات اليوم في مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية خلال نقل الشرطة الإسبانية مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة على الشواطئ إلى مركز استقبال جديد في منطقة الميناء. وواجهت الشرطة صعوبة كبيرة في احتواء حشود المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد بعد أسابيع من العيش في العراء على شواطئ المدينة.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: 7 و 14 دقيقة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. نكملوا معكم في برنامج جول، هو العدد الأول طبعا في الشبكة هذه. دونك ديما موعدنا كل نهار جمعة من 6 لل 8، وديما موعدنا مع ضيف من المشهد الرياضي طبعا. وضيفنا اليوم اللي فاتوا الجزء الأول نذكروا اللي هو المدير الرياضي لشبيبة العمران طبعا بوحوش، عبد السلام بوحوش، اللي فاتوش الجزء الاول ينجم يلقى على الصفحه نتاعنا، يلقى كل الكلام اللي قالوا في عده مواضيع. ظل لي باش نقعدوا في الليسونسييل ونرجع مع انيس ليسونسييل ومن بعد نرجع لك انيس. يلا
1: ليسونسييل.
0: فما حاجه اللي ما كملناهاش بكري.
2: بالفعل بكري شويه حكينا على تقريبا التصريحات، واهم التصريحات اللي كان ادلى بها عبد السلام بوحوش، واش مشيو تقريبا للتدوينات اللي عطينا عليها بكري شويه لمحه. نعرفوا الانتماء الرياضي بالنسبه لعبد السلام بوحوش اللي هو محب للنادي الافريقي ولاعب سابق في النادي الافريقي ومتكون في فريق باب جديد. لكن نبداو بالتدوين الاولى وقت تبدا مسابقات افريقيه. عبد السلام بوحوش يدون من كل قلبي وربي شاهد على كلامي، حظ سعيد وقت سي اس اس باش تلعب في المسابقه الافريقيه، وكذلك كل الفرق التوانسه بدون استثناء، كل حاجه في وقعتها. دونك اتمنى التوفيق والنجاح بالنسبه للنادي الافريقي الترجي في الشامبيونز ليغ، ونذكروا جرجيس ولا سي اس اس في مسابقه كاس الكاف.
0: اي عبد السلام زعما من قلبك كما قلت انت، ولا شويه لا. شعبويه شويه جامد شويه
3: لا الحقيقه
0: شويه سياسه
3: لا شوف انا كان نقول كلام طول بعض حتى من جماهير النادي الافريقي يتغشش. فهمت انا راهو كي باش نلعبوا معاهم مع الفرق التونسيه في بعضنا ديما كنخلي معناها زيتنا في دقيقنا.
0: اي
3: نبروا على بعضنا وكذا والحقيقه انا اي جمعيه باش تلعب الحقيقه ضد النادي الافريقي باش ما تقولش معناها ويقول لك شعبويه، بالطبيعه نتمنى النادي الافريقي تربح الفرق التونسيه الكل مثلا، فهمت؟ لكن كي تجي فما محافل افريقيه راني نقول حظ اوفر للنادي الافريقي، حظ اوفر للترجي الرياضي التونسي، حظ اوفر للنجم الساحلي، للنادي الصفاقسي. معناها نقول من كل قلبي نحبهم في الفرق معناها الافريقيه كي باش يجي يلعبوا في الشامبيونز ليغ ولا كذا ولا في بطوله عربيه راني نشجعهم. اللي حاب يتغشش من كلامي يقول لي علاش تتمنى الخير لذيك او هذيك، هذيك حاجه تخصني انا ذيك طبيعتي ومشي شعبويه، نحب الفرق التونسيه الكل راو معناها يمثلوا احسن تمثيل الفرق نتاعنا والدرابو التونسي لبرا.
0: باهي حلو برشا الكلام. هاي اللي صح
2: نمشيو للتدوين الثانيه بخصوص حارس المرمى منتصر السيد. رغم خروجه من شبيبه العمران، عبد السلام بوحوش ديما ياكد انه منتصر السيد الحارس الحالي للترجي الرياضي التونسي، واللي كان خاض اول مقابله كان اساسي ضد نادي حمام لانف، دون حارس تونس الاول منتصر السيد.
0: ايه كي الحارس الاول سلم فيه اش بك سلم فيه
3: كي جاوا الدراهم اش نعمل فما دراهم فما فلوس
0: فما برشا فلوس
3: فما الحنينات
0: برشا فلوس
2: مليار ونص اللي حكيت عليهم
3: مبلغ والله لا الحقيقه مبلغ باهي
0: مبلغ باهي
3: يفرح معناها يعطي فهمت نعوش بالباهي
0: فهمت كلام من القلب هذا.
3: اي لا منتصر السيد نزيد نعاود فما شكون يتغشش من كلامي، بالنسبه لي انا منتصر السيد احسن حارس مش في تونس بالنسبه لي انا في افريقيا والايامات تثبت ان شاء الله
0: الايامات بيننا.
2: عدم دعوته اليوم في الليست
3: وبشوف
0: مش جيهم بعد
3: بيتي علت
0: بيتي علت وجيهم
2: يلا نمشيو للتدوين اللي بعدها، تدوين اللي اثر زاد جدل كبير. دونك نشوفوا الصور. عبد السلام بوحوش يقول هكا دوري في المسلسل اللي ذكرته عندي مهمه خاصه تخص بلادي تونس وبدون الزي بطبيعه الحال سيفيل، المهم خلينا في كره القدم كيف ما قلت وجو الكوره والربح والخساره والتخرنين والبكاء، المهم جو الكوره ما انه حكى على دور اقتراح دور بطوله في احدى المسلسلات.
0: انا تلبسه وقتاش وخلنا من تو نستناو الدور هذا خاطر يبدو انه معناتها الدور خاص وخاص جدا.
3: جات الفرصه باش نحكي عليه. بالنسبه للمسلسل اقترحوا عليا مخرج معروف الحقيقه ديما معناها المجالس بالامانات
4: تونسي
3: اي تونسي تونسي فهمت مخرج معروف عربيا ودوليا وافريقيا فهمت معروف معناها الحقيقه معروف بالباهي اقترح عليا مسلسل في 12 حلقه كدور معناها دوري كنت حاب نقول لك
0: اي ماله
3: نخدم معناها في المخابرات في الحرس الوطني فهمت وفي جربه ماك تعرف فماك الفازات بتاع الكذا ومتاع ومتاع الارهاب ولا في اي بقعه نمشي انا كيما نقولوا قبل فهمت عندي مهمه خاصه باش نعملها في الوقت هذاك باش نتعرف على على طفلة
0: كمل على شوق جدا المسلسل
3: على طفلة طبيبة وكذا فهمت وباش تصير معناها ما نعرفش شنو هو علاقة وكذا وكذا حكيتها لمرتي في الدار تحزمت لي في الدار
0: قلت لها راهو تمثيل هذيك
3: قلت لها يا بنت الحلال فيها دمجة فلوس باش نعيشوا مرتاحين في مبلغ باهي برا شنو المشكل فما تمثيل اخي يا ولد عمي قالت لي باش نعمل بالله
0: دونك انت هات القصة وقت اللي زوجتك دخلت على الخد
3: ما كانش خويا باش تصير لي فهمت الحقيقة
0: أما أنت حبيت تمثلوا إيه
3: برجولي
0: اقتنعت شوي
3: بالدور إيه فيها الفلوس برجولي
0: آه فيها الفلوس فيها الفلوس
4: فيها الفلوس هو تقريبا المونتون 70 مليون
3: 70 مليون
0: إيه برشا إيه برشا مبلغ باهي
3: بعد قتلها
0: بعد يا زوجة عبد السلام يا زوجة عبد السلام علاش حرمتوا من 70 مليون وتمثيل وبالعكس احنا كمتفرجين ربما مش نكتشفوا
3: يعمل جو
0: مش نكتشفوا معناتها شخصية أخرى في زوجك ربي يهديه ربي يهديه باهي وفاني هذا هو
4: لا فقط باش نختموا بالتدوينات وتم بعد نرجعوا لها بما انها تخص الليستا نتاع ليكيب ناسيونال واللي حكى فيها على واحد من ملاعبيته اللي برزوا في السيزون تاع السنه تم بعد نرجعوا وقت نحكيوا على المنتخب الوطني وفاف
0: باهي هاي نمشيو توا الركن اخر اللي هو هذا مهم برشا نسميه هو فك الشفره ديكريبتاج عندنا موضوع لازمنا اليوم نفكوه معك انت وبكل وضوح هاي نمشيو للركن اللي بعد
5: Le grand débat. Le grand débat.
0: نرجعوا بعد شوية للغران ديبا باش نحكيو على ديكريبتاج يا منير اللي هو ما تحقلناش الفيلم حرقت لنا الفيلم يا منير دونك هو فما ركن مهم جدا في الحصة ديما نمشيو فيه الركن هذايا لأنه الركن هذايا فيه يبدأ فما قصة ولا فما موقف ولا فما رضا حالة صارت والضيف متاعنا ما حكيش عليها ما جاتش فرصة باش يوضح دونك نحبوا نكتشفوا احنا ولا نفكوا الشفرة متاع الموضوع هذايا مع عبد السلام بوحوش إذا كان موجود إذا كان موجود نمشيوا له
6: هو يعطيه الصحة عبد السلام بوحوش من جمال من تبركلم من تونس العاصمة الآن موجود في مدينة سوسة في مقر الجوهرة
0: موجود يا منير به هاي سيدي ملا نحكي وإحنا ميساج ما غير جينيريك هو أنيسة ذولي تتعلق بلقطة تاريخية أو موقف تاريخي
4: بالفعل هو نختاره تقريبا أبرز لقطة في مسيرة الضيف سواء ملاعبي وإلا مسير رجع نحن لعبد السلام بوحوش وقت اللي كان ملاعبي في جمعية أريانا ولقطة كانت في مباراة الأمل الرياضي بحمام
0: عنا فيديو
4: عنا فيديو هون نسمعها بالصوت والصورة من
7: الحضرية دوخنا اللقطة اللي بشادوها توا هذه جاتنا من الرابطة الثانية وعندك الكابتن هذه مباراة جمعة نهار جمعة من الحمام سوسة بجمعية أريانا عبد السلام بوحوش أكيد ثم برشا يعرفوا الملاعبي هذا شوفوا شو عمل عبد السلام بوحوش يتعارك هو واحد من جماهير أريانا حسب ما يقولوا لي خذا حجرة طلع يلوج على المحب اللي لو عم يمكن سبه ولا حاجة ضربه بالحجرة وهبط وبعد المحب يهز الحجرة يعاود يطلع يضرب بها بوحوش وبحوش يمشي طبعا والحكم يعطيه حمراء يظلي وخرج من ايش قولك كابتن
8: والله ايش قولي معناها
7: المباراه تلعب راه
8: المباراه وين
0: مش المباراه لقطه تاريخيه عبد السلام لقطه تاريخيه جا وقيت ربما باش نفكوا الشفره هذايا هل التصرف هذايا كان تصرف شخصي هل انه الشخص هذايا حبيت تاخذ فارك بيدك هل هذا في الـ في الـ في الـ في الجانب هذا فما شخصية مخفية لعب سليم ما نعرف ويش اللي هو باندي ولد حومة والرحمة ليه شنو بالضبط كان ترجع بيك التاريخ ويرجع بيك ذكرنا بالتوقيت وكل السيناريو اللي صار في اللقطة هذه.
9: الحقيقة أنا وقت نلعب مع جمعية أنا نلعب هنا في سوسة ضد جمعية حمام سوسة المباراة
0: في ملعب حمام سوسة
9: في ملعب الحوار
0: الحوار حمام سوسة
9: الحقيقة نلعب احنا مع ريانا على السقوط وقت حمام سوسة مانعة وكذا وكذا معنى المباراة هذيك كانت معنى معقدة جاء هو الحقيقة محب للعش النفزي الحقيقة اللي تو ولا صديقي ولا صديقي خلنا نعطيك سكوب تعرفوا يكري فك الوحدات على البحرك لباراسول سيف السنال كل عطيته بحذاه
0: طور رجعت
9: سيف السنال كل الحقيقة يجي يفرح بي يجي بنا ناكله وكذا معناه في شط رواد الحقيقة ومعناه صديقي بارك الله فيه ونحب تولي نصدي قابل به الحقيقة
0: ونهارتها شو اللي صار
9: صارت منيوشة الحقيقة هو مش معينة الحقيقة بجديمة الأمور بحذافيرها مش صارت معينة عنا ملاعبية صغار ما يحملوش لبريسيون واحد
0: يعني هو مش من جمهور فريق هو جمهور حماس وس
9: لا
0: جمهور ريال
9: جمهور ريال حسيت معناها صارت معناها كلام والتيران فارغ فهمت
0: يجاوب
9: وكذا حسيت عمل ضغط على الملاعبيه حسيت قلت له وانا ماك تعرف يعني مركز منه ومنه وانت نيت وبرشا حاجات وخبره قلت له كذا قال لي معناها ما بدي شنو شي يهمك واحد الحقيقه انا تسرعت لا غالب هذيك وقت يلزمني فهمت
0: اليوم قعدت لكش النكته كحله
9: هذه اي لا
0: قلتك اذا تعاود تفرج فيها ولا كي ترجع لها
9: الحقيقه هي جات بتبيعتها اما جات بتبيعتها شو نقول لك معناها صارت اخي لما حاله تصير في العالم الحقيقه عملها كونتونا وعملها ما نعرف شكون اما في تونس صارت نهارتها معناها تغششت واحد ومنعنا في الطرح هذاك منعنا
6: لحظة شعملت ولا ما
9: يظل لي يانيول يربحنا والله المهم ما خسرناش يانيول يربحنا فهمت
0: شو رايك الرضا
6: احسن فرصة جاته هي اليوم
0: باش
6: يوضح ويوجه له تحية
9: صديقي ودل عش شبعني سناب المقرونة والعجة واللغة ذي وشي والقزوز فهمت
0: وشي
9: ورحمة بابا عنده تا يخضر عالمي
0: هذه دونك هذه هي الفقرة هذه اللي كل مرة كل ضيف يعني نحاول نفكه مع الشفرة لموضوع معين لتصريح معين لتصرف معين يمكن التاريخ ما تنساش مع التاريخ جات فرصة بشي واضح موزيكا وبعد نمشي لجرون ديبا ونحكيه طبعا كورة مع عبد السلام بوحوش

0: السبعة واثنين وثلاثين دقيقة. طبعا ما زلنا في جول مع ضيفنا عبد السلام بوحوش. نذكر هو العدد الأول من جول. طبعا كل التفاصيل موجودة على الباج متاعنا. مش مشيو للنقاش به هو جراند ديبا وعنا ما نحكيه في مختلف الـ يعني المشهد الرياضي اللي يعيشه فريقك وتعيشه الرياضة بصفة عامة.
1: Le grand débat. Le grand débat.
0: آه يا عبد السلام، آه نحكيو على اليوم. كي نسأل عبد السلام كخبير اليوم، شنو اليوم قصة، شنو اللي خلى كرة قدم التونسية تتراجع بالشكل هذا اليوم؟ الأزمات اللي تعيشها النوادي، الظروف نتاع الكرة نتاعنا اليوم، الناس كلها تتشكى.
2: شوف الحقيقة أكبر أزمة في الكرة التونسية اللي هو معناه حسن التصرف في المال. مش تبدأ الأمور واضحة. بمعنى أنت علاش أي جمعية تو في تونس ديما عندها الكريدي وعندها كذا ولزمها تخلص؟ فما جمعيات تخلص 60 مليار، الأخرى 70 مليار، الأخرى 100 مليار، الرابطة الثانية كيف كيف.
0: فهمت؟ وديجا ما البطولة تأجلت لأنه النوادي ما عندهاش باش تخلص.
2: هي الكل حسن تصرف في الفلوس. خطر الكرة، سامحني في الكلمة، ما تحبش معناش كوني تجلطم تسييريا جلطام. بمعنى امشي على قد على قد جهدك. عندك دينار تصرف دينار، عندك مليار تصرف مليار، اما مش هيك المليار باش نكسره انا ونحطه في تبع البطولة التونسية متاعك. الملاعبية اش تسوى، كل ملاعبي اش يسوى، كل ملاعبي قداش الماتش ينجم يلعب، هذه الكل داخلة فيها. مع انه زادة خلينا نقوله معناه باش نكونوا واضحين، فما البعض باش ما نقولش راهو البعض تخمم في الجيوب نتاعها والفلوس قبل
0: مصلحة نوادي.
2: اي واحنا ذايا راهو نعرفوه. ديما نحكي البعض مش الناس الكل. يقول لك انا يطلع يبدا يحكي على جمعيته ويقول لك جمعيتي وانا مصلحة جمهوري، ومن بعد هذاك الكل ما فما منه شيء. عنده مصلحة عبي يجيبك وذاك هو الباص. من بعد أما يعرفش اللي بعد راهو باش تصير كارثة، من بعد كارثة مادية في الجمعية متاعك وباش ترسلك تخلص وباش ترسلك. فما مسؤولين باهين اللي قاعدين معناها عاملين مجهود يخدموا معناها بضمير، لكن فما البعض اللي كيما قلت لك راهم يخدموا على الجيب متاعهم. وتعرف احنا معناها البطولة التونسية ولا في المشهد الرياضي يطلع ساعات يطلع مسؤول يعجب الناس في كلامه اما ما يعرفوش اللي برشا حاجات راهو هذاك كيما نقولوا كيما قلت تقبلك الشعبويه والفازيه. فما معنى بعض المسؤولين اللي يقدوه شيء هذا يقدوه. فهمت؟ والدليل شوف معناها النسبه نتاع الفلوس والفرق التونسيه معناها مرهونه مع الفيفا مع الملاعبيه مع برشا حاجات الحقيقه يتحملوا. انا بالنسبه لي انا معنى الاكثريه يتحملوا المسؤولين والتجارة مع السمسارة. مش السمسارة الكل باهين راه. ديما نقولوا معناها بلغتنا حاشا الرجال. فما سمسارة راهو اللي خلاو كرة القدم التونسية خلاو هالدنيا. فهمت؟
0: خلينا ناخذ كلمة مع عند رضا، تعليق رضا على هذا.
3: هذا اللي قال
0: الكلام لازمو يتقال.
3: الكلام لازمو يتقال. عبد السلام بوحوش ممكن تحبوها التلقائية. هاو يتكلم بكل تلقائية وبكل صراحة. ما قالكش اليوم عبد السلام بوحوش ما نعيش انا جمعيه في القسم الوطني في الرابطه المحترفه الاولى قداش يلزمها من 100 مليون ومليارات. اليوم نحب نسال وين هو كمسؤول في العمران، قداش قاعدين تصرفوا، قداش ميزانيتكم؟ معناها باش خاطر هاك ما عندكش دين انت اليوم. علاش تو شعبيه العمران في القسم الوطني نفس المسافه مع الجمعيات الكل؟ علاش الناس معناها مرهونه في مليارات واليوم انت ما عندك حد شيء في العمره؟ شنو السر في هذا؟ وانت قاعد تسير في الجمعيه معاك المروكي والجماعه تبارك الله عندك ستاف ممتاز، انتم مش قاعدين تعملوا؟
2: الحقيقه فما رئيس النادي، وهنا باش نفتح قوس، معناها رئيس النادي سي طارق حمزه، الناس الكل تعرف معناها رجل اعمال يعرف يقود معناها بلغه الكوره، يعرف يتصرف، حط ناس معناها كفاءه في حسن معناها التسيير. كل واحد عنده ضوابط وعنده معناها في العمل نتاعو في خدمته اللي ماخو فيها كيما نقولوا صلاحيات كل واحد يخدم خدمته. الحقيقة احنا نزيد نعاود لك معناها مربط الفرس شبيبة العمران معناها برئاسة طارق حمزة معناها ما تعيدش للملاعبي وتقول ويجا باش نعطيك وباش نعطيك. فما طاولة ذا فما نقاش في الطاولة من الأول
3: شكون يعملوا النقاش؟
0: شكون يعملوا ولا
2: الحقيقة معناها مكلفني به أنا رئيس النادي نقاش مكلفني به أنا ونجيب الملاعبية أنا الحقيقة. كذلك شبيبة العمران ما عندنا حتى مدرب يجي ويجيب الملاعبية معه.
0: فوالا هذا زيد ديجا هنا
2: انا بالنسبه لي
0: قص الخيوط
2: معناها رئيس النادي
0: ولات سياسه جديده كل ملاعب كل مدرب مع 6-7
2: ملاعب الحقيقه معناها رئيس النادي انا وياه نخدموا ومعنا الاخوه اللي كونوا راهو الملاعبيه اعطيني معناها صلاحيات رئيس النادي انا نجيب الملاعبيه انا خوهم على عاتقي نحكي معاهم وبطبيعه العال ننقل كل شيء معناها رئيس النادي وهو معناها يعطي الفيفير نعم او لا لكن معناها تاكد اللي كونوا أراه ما فهمش باش نزيد نعاود ما يجيناش نهار سواء حاليا سواء في السابق أو حاليا أو بعد ما يجيناش مدرب باش يجيب ملعبية ولا يجيب لي معاه بالا سامحوني في الكلمة بالا فريب ولا بالا معناه ملعبية ويقول لي هاو الملاعب به هذا يصلح تجي تخدم على روحك عندك الجازون الأخضر باش تلقى الديسيبلين باش تلقى الانضباط ماكش باش تزيدنا شيء. أي مدرب هكاك احنا في الطاولة كل شيء باش تلقاه مريقل. كان عندك افكار ولد عمي حطه في تيره ما عندكش افكار نتعاون فهمت
0: واضح. هاي سيدي دعم الوقفه من وزيك وشوف شو معك الركن الاخير. انا نحبك فاس فاس خويا بجاوبني على برشا نقاط ونبداو طبعا بالقائمه نتاع المنتخب اليوم
3: جميل قلوا بلي شكون ينتدب في العمر
0: ها وقال لك عاد قال لك ما
3: شكون ينتدب
2: انا ننتدب
0: هي وقال لك رئيس النادي مكلفني يعني الاخر في برشلونه شكون ينتدب مو مدير الرياضه هي كيف مالا
3: معناها ليش معناها السيد هذا نحب نساله على السمساره وقال يقولوا كلا لاعبي
2: انا باش نجيبك على موضوع انا منهم انا منهم مره جبت
0: الموضوع ما تخليوليش بعد الموسيقى
3: بالصراحه
0: اوكي

0: 7:41 دقيقة تقريبا باش نوصل للجزء الأخير مع ضيفنا عبد السلام بوحوش. أما خليني قبل ما نمشي معك فسفاس لركن فسفاس نحب نسألك نفس السؤال طرحه رضا بكري، شكون يعمل في الانتدابات في شبكة العمران؟
1: أنا نعمل في الانتدابات في شبكة العمران، معناها مكلفني رئيس النادي اللي أي ملاعبي معناها نجيبه أنا نحكي معاه نشوفه نحطه في الإطار، فهمت؟ ما يجيب لي الحقيقة حتى مدرب ما يجيب لنا ملاعبي.
0: هذا شرط؟
1: ليه ما فهميش، جي تخدم على روحك مدرب، تخدم على روحك كيف الناس الكل، راهو مش معناه مع هذا مع الناس الكل كيف كيف، احنا متفاهمين هكاك الطاوله من الاول نتفاهم.
0: ايوا علاش القرار هذا؟
1: نقول لك حاجه، انا بالنسبه لي نحنا المشهد الرياضي عنده سنين وسنين وسنين، يجيك مدرب ساعات يقول لك جيب لي الملاعب هذاك وجيب لي هذاك وجيب لي هذاك، اي من بعد كي تطلع لي انت سامحني في الكلمه فوشيكا فساي تطلع لي تطلع لي
0: بني بني
1: تطلع لي بني بني ما فهم شيء، هاي كل فايلق جبته معاك منين هذاك الملاعبيه، وزيد تطلع لي الملاعبيه اللي باش نجيبهم يطلعوا لي اللي مضروب واللي شاد جنبه واللي لا انا ما نلعبش في البرد لاخر ما يلعبش في السيف، فهمت كيفاش؟
0: يخليهم لك ويمشي
1: يخلي لي كتر سنه
0: قضايا هذيك
1: القضايا هذيك كلها فلوس لا ويجيني معناها برشا فلوس، معناها مدرب يحب يجيب لك الملاعبيه معناها الكل تحب تقمر على الفوق.
0: صارت لكش حادثه مع لاعب وانت
1: مثلا ناي صارت لي منهم مره حادثه مع لاعب، اللاعب هذايا جاني شفت هكايا اللي كونه معناها طفل مشره واحد وكذا، جبته قلت له طلعته بحذايا معنا البيرو قلت له ايش اخويا
0: طلباتك؟
1: اي عندي المي ولا عندي لغه معاه، قلت له بقداش تخدم انت؟ ما هو كيك كيفاش تعملي نحكي معاه؟ قلت له بقداش تخدم؟ قال لي انا اعطاوني جمعيات 3.5 مليون في الشهر و80 مليون في العام. صحيبي قلت له امشي اخو نيمار تعرف كيفاش؟ قلت كمل لك كاستي كمل كاستي بتاعك برا وليد عمي صحح، انا ننصحك تمشي تصحح في الجمعيه اللي عطاوك كذا، مشى صح في الجمعيه هذه ورحمه بابا حتى زوست راح للعب.
0: والنجم تذكروا اللعب هذا؟
1: لا لا لا لا لا
0: اني راني بديت نعرفه اللاعب مش مشكله، اي ما تحب ما فهمتش
1: وديما مضروب مثلا ديما مضروب وما يلعبش وكذا، فاهم ولا؟ قلت له هو قال 3.5 مليون و70 ولا 80 مليون في العام، قلت له كان تحب هو 1.3 مليون في العمره و20 مليون نقدروا عليها وباش راهو مش راهو كي نحكي هكا، راهو رئيس النادي سي طارق حمزه كي يحب يحط في ملاعبي حتى مليار راهو يحط فيه مصدق
0: راهو ما هي السياسه
1: هي يحط في ملاعبي يسوى يسوى، اما يعني في البطوله التونسيه بالله فهمت؟
0: تفضل اذا بسرعه خلينا نمشي للفلسفه.
2: لا لا بسرعه باش نقول لك معناها شفتوا الشخص هذايا شوف العمران وين
0: الراجل
2: ليه وينهم السماسرة اللي موجودين في في الجمعيات الاخرين راهو ناس قاعدين
0: السماسرة انتم ما يدوروش بيك السماسرة؟
1: لا الحقيقة
0: لا كانال ولا شوف مقني لا
1: لا شوف كان فما سمسار باش يجيب لي وليد طفل اسمر افريقي الجنسية افريقي الجنسية
3: كيما علي كازمير
1: علي كازمير وزيادة من تور شهرية متاع لا يجيب 800,000 شهر ومليون مع الأكل
0: مرحبا
1: أي خطر احنا رو شبيك شهرية وماكلة ودار ودنيا وعالم وبريم وكذا مرحبا، ومن بعد كي تبيع مثال شي جاك سمسار تدبر راسك مش مشكل حتى رئيس النادي بتبيعها، أما باش تجيب لي أنا بالسوق التونسي نعرف اش باش تعرض عليا في تونس تشتر الملاعبيه قدامهم بتبيعتهم سمسار بعد يقول لك انا ليه هذاك راه ما جاش معايا فهمت ولا لذلك انا نتعامل مع الملاعبي تو نقول له ايجا اخويا انت فاهم وراه اخويا راه باش تاخو هك نقول لك باش تاخو مونتانيت كبار ولا واحد في الشهر تاخو سالارك مع السالار نتاعك تاخو حق الماكله نتاعك زاد كيف كيف معناه نتاع الشهر الدار اذا باش تسكن معناها جاينا من الجنوب ولا من الوسط ولا من سوسه ولا من صفاقس ولا من تون باش تسكن دار مع وحي كيف كنتي
0: وين يسكن اللاعبين اللي عندك
1: في غادي في العمران لا كبايه السكنه بايه فهمت وحس ننظم لك جوك وصال دي مسكيلاسيون من عندنا احنا باش كي تبدا ما عندك ما تعمل تمشي تترينا كذا فما حاجات نعملوهم فهمت اما باش تجي باش تغني لي معناها هاي سالير ثلاثة واربعة
0: هذه ما غير موجودة
2: في لا لا جمال شفت أهمية البرنامج أهمية الوجود وجود عبد السلام بوحوش معناه إذا ثم نوادي تسمعوا شوفوا قديش خرج جمعيته ومنحها من فلوس زايدة وهذاك علاش شبيبة العمران أمورها خمسة على خمسة
0: خمسة على خمسة فاس فاس معك عبد السلام بوحوش نختموا به الاستضافة الحلوة اللي كانت معك فاس يا عبد السلام فاس فاس حبك بسرعة جاوبني بإيه ولا أنت مع تعيين معين شعباني كمدرب المنتخب الحقيقة تحللنيش
1: أي أي الحقيقة معناها كمواطن كمواطن تونسي قبل ما نكون معنا سبورتيف الحقيقة فما مدربين معناها مش نروح نحكي هكا ما
0: انا سالتك سؤالي ورا جاوبني ورا انت مع تعيين معين شعباني كمدرب منتخب ولا لا
1: معه ولا
0: ما يمشي
1: معه ولا لا لا الحقيقه خاطر فما زاد مدربين معناها عملوا كارير وكبار وقاعدين يقدموا وهو زاد معاه لكونه اثبت كذا وجوده في معناها
0: مع المدرب التونسي تعين ولا مدرب اجنبي
1: فما اوقات
0: طول المرحله هذه
1: الحقيقه ما تمنيتش مدرب تونسي
0: ما تمنيتش مدرب تونسي بعد الخروج من كاس العالم بالنتائج هذه كنت تخير ان المكتب الجامعي هذا يمشي على روحه ويجي مكتب جامعي اخر ولا نعطيهم فرصه اخرى
1: ليه ما دخلوا شيء مكتب الجامعي شو بالنسبه لي انا معناه وفروا كل شيء معناه فما كل شيء موفر شنو معناه معناه معناش الكاليتي
0: معناش اللعبة
1: انت مكتب جامعي جاء حتى مدرب او كذا جاب الملاعب هي معناش
0: قائمة المعين شعباني لليوم يعني خرجها توافق عليها أنت ولا
1: الحقيقة مانيش موافق عليها
0: علاش أعطينا بسرعة شكون هم اللي الأسماء اللي استغربت أنهم موجودين
1: مثلا واحد كيف الزعلون قائد فريق أعرق فريق ما يتسمى من أعرق معناه الفرق التونسي هذا كمش لولين جي قائد الفريق اللي هو معناها قدم موسم كبير وكذا وأحسن ظهير أيمن
2: زعلوني
1: أحسن ظهير أيمن في تونس حاليا وبالدليل معناه نجي تلقى أخي إش عامل أخي زعلوني لعل ما معرفش لعل عنده دعوة تبع فيه ولا أما راو أحسن ظهير أيمن لعب وكورة وكل شيء معناه إحنا هنتبعه نقطة استفهام كبير الحقيقة إش فما يلزم نعرفه إش بيه زعلون أكا زعمة في القائمة الموسعة ولا زعلوني يلزم يكون في المنتخب الوطني التونسي وأساسي زاد
0: خير من الأظهر الأخرين اللي جابهم يا فاليري والنفاتي
1: فاليري تونسي صحيح وكذا أنا فاليري وأنا هوندا وأنا فهمت مع كامل الاحترام فهمت ينجم يكون معاه في المنتخب ينجم يكون أما على العام اللي عداه الزعلوني اسمه زعلوني يكون في المنتخب الوطني التونسي
0: باه عندكش تحفظات على اسماء اخرى ماك سمعت
1: عندي الحقيقه شوف
0: الجارديان
1: لا منتصر
0: مش نقول
1: لك حاجه منتصر مازال خاطر يزمو لوجيك اما برشا ظلم بالنسبه لعديب الحاج لاعب شبيبه العمران وسمعت المدرب والناس كل سمعته قال العمر مجرد رقم لا للحجره وراني نخاف ربي وكل حكايه الكل اللي تعجب التوانسه الكل اليوم نجي معناها نلقاو عدي بالحاج اللي ابرز لاعب في البطوله
2: ممتاز
1: التونسيه
2: ممتاز
1: عدي ابرز لاعب في البطوله التونسيه واذكى لاعب في البطوله التونسيه ما الحقيقه ما هنا تولي
0: حجره مع الحكم التونسي ولا الاجنبي بطولتنا
1: في مباريات يلزم الاجنبي سون فوت وفما مباريات الحقيقه اللي يلزم تونسي
0: بيه ناجي جويني مع تعيين ناجي جويني ولا كنا نواصله في الحمودي
1: والله شوف مش نحكي
0: ما تحلليش ما تحلليش
1: ناجي جويني الحقيقة حاليا معناها معناها بإجماع مشكور وكذا وصارم إن شاء الله إن شاء الله يكمل هكا وما نشكيوش
0: إن شاء الله يكمل هكا وما نشكيوش. أنت مع أنه يعني نرجع الجماهير متاع زوز فرق يحضروا ولا لا؟
1: أي الحقيقة الحقيقة وقادرة الدولة التونسية باش ترجع راهو تونس راهو كي يجي قرار من فوق صدقني كي تتعبى تيرانات على بعضها عندنا الامن وراو عندنا امن معناه جمهوري امن ممتاز كي يحب يركح يركح فهمت الحقيقه
0: عندكش حاجه اضافه فسفس
2: حب يعطيني رايو في دور الجماهير مثلا نعطيك جماهير نجم الرياضي الساحلي كيفاش
1: شوف الحقيقه انا قلتها ونزيد نعاودها جماهير النجم الرياضي الساحلي رعب رعب جمعيه تكون ميتة بتعيطها بركة تحيا الدنيا الكل. أنا كان جاء عندي جمهور لطوال معناها في شبيبة العمران وبالملعبية ديما صدقني مش ما نقولش نقدم برش جماهير كيف لطوال خاطر جمهور بصراحة شيء كبير شيء كبير شيء كبير وهذه شهادة حق واللي يحب يتغش مني رو أنا ديما نقول شهادة الحق جمهور النجم الرياضي الساحلي صح عليه لطوال عندها جمهور كيكا وكاو
0: أي وقفة بسرعة كانت تحب مع الجينيريك مونير ميساج وقفة مع الجينيريك وبعد نمشيو خونا رضا كرويدة جبنا اتفاقية مهمة نحكيو عليها بعد لحظات

0: طبعا في جول حبيت الجزء الاخير يعطيك الصحه بسم بوحوش على الحصه الممتازه. لكن نمشي للرضا اللي اليوم ولا البارح تقريبا كان فما اتفاقيه صارت مهم جدا نعطينا عليها فكره رضا بين الجمعيه الدوليه للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام اللي انت رئيسها رضا والاتحاد الجزائري للصحافه هكا ولا
1: الاتحاد الوطني للصحفيين والاعلاميين الجزائريين.
0: اتفاقية ممتازة والصور قدامنا حطنا في الإطار شنو بالضبط صار؟
1: هي والله هي بطلب من سي قديري مصباح وهو الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، قال لي في نطاق معناها التحابب والتآخي وتمتين العلاقات بين تونس بين الشعبين التونسي والجزائري وباش نتعاونوا باش نعملوا برشا ندوات باش نمشيو خاصة في ميدان الإعلام وخاصة الانطلاقة سي جمال اللي المبادرة دي بعد اتفاق معناها إمضاء الاتفاقية هي ننطلقوا من مبدأ نبذ الكراهية بين الشعوب هذه باش نخدموا عليها. والشيء اللي اليوم نخليه اللي الشعب التونسي والجزائري معناها وتو ان شاء الله تكونوا حاضرين سي جمال تونس دعوه حتى عبد السلام بوحوش مش معنا سي الجزائر ولا حاجه خاطر هو تبارك الله لازم يكون معنا ناشره كان الحضور
0: قد يشوفوا في الصور ديجا
1: الحضور متميز جدا وخاصه كي يشوفوا يشوفوا كنشيدين الوطنيين الجزائري والتونسي والناس كلها وقفت الدقيقة ذيك تبان اللي ثم متانة كبيرة بين الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام والاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائري. تحية كبيرة لكل أعضاء الاتحاد الجزائري وكل أعضاء الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام اللي صار في مدينة الحمامات جمال. وإن شاء الله توا بتبيع جوهرة اللي كانت حاضرة إن شاء الله باش تكون في العقاب قادم.
0: دونك هذه الصور اللي قاعدين نشاهدوا فيها قدامنا دونك هذه مازالت كيف وقع إمضاءها الاتفاقية بيناتكم إن شاء الله بالتوفيق. لذا شوف خاصة العلم الجزائري علم التونسي حلو برشا هذا نتاع يعني الالتحام وخاصة نتاع العلاقة الكبيرة
1: ممتازة والله. معلش أنا غاو سي عبد السلام كان معنا تشوف معنا خاطر اليوم احنا كجمعية دولية سي جمال عبر جوهرة اليوم راني نستخدم دولتك راك اليوم ثم السياسات العامة للدولة تطبقها مع الدول الذي اليوم الجزائر شقيقة. تحية للشقيقة الجزائر وتحية لتونس الغالية العزيزة.
2: احنا بطبيعتنا حتى في العمران معنا سنة بعثنا الأكاديمية بتاعنا للشقيقة الجزائر وهذه كانت أول مرة تصير معناها الأكاديمية بتاعنا مشاو معناها للشقيقة الجزائر ورحبوا بينا ترحاب كبير. تحية للشعب الجزائري شعبا وحكومة وإن شاء الله ديما علاقاتنا تكون كبيرة.
0: جاتك تحية من فوزي الخماسي زمان في صفاقس واللي هو سيخس. ضمن فريق البرنامج واللي فوزي سادة من نهار 30 زاد عنده ركن أسمع اللي كنت تقول فيه أنت مش يهتم بالكواليس عنده ركن مش يهتم بالكواليس في البطولة وما يحدث خلف

0: حصة ممتازة.
1: عطينا عدد أخوي.
0: والله فرحان برش أنا بالحصة دي. لي عدد تأخذ عدد فوق فما 9 ولا 10 على 10.
1: لا شخليت فيه عندي 9 على 10 على 10. مشكور عبد السلام, شكرا لك, تحية كامل فريق اللي يملكم الحصة دي. نتقابل إن شاء الله في جول الأسبوع القادم. أما طبعا دائما موعدنا الرياضية تعرفوها الكل. إلى اللقاء.

de la Arab Sat, جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في.

0: جوهرة اف ام. كل نهار جمعة 8-9 سينما مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: 8:03 دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. جمعة 18 سبتمبر 2026 السابع من ربيع الثاني 1448 للهجرة. كما العادة من 8-9 متاع الليل عدنا والعود أحمد. وتحية لسيد أحمد اللي قاعد يسمع فينا. دونك سينما الفن السابع من 8-9 متاع الليل كل نهار جمعة على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في. كل عادة يرافقني ديناصور السينما التونسية سي حسن عليلش. مرحبا بون روتور.
2: أهلا خالد.
1: سافا توفا بيان؟
2: توفا بيان
1: وبرسك
2: برسك لازم
1: من هذيك شمع من زمان سي حسن وتولي توفا بيان بوندون 3 جور
2: باهي نستناو
1: بعد نرجعو برسك
2: سيكل
1: هذاك هو سيكل دو كونتراديير. باهي شعملت في الصيف؟ مشيت لفيفاك؟
2: مشينا
1: دونك مشيت لقليبيا وتبعت مهرجان قليبيا
2: من مشيان سنان للفيفاك المهرجان الدولي للفيلم الهوات
1: في الميكرو سي حسن
2: خاطر احنا توا المستمعين يسمعونا يقولوا فيفاك يقول لك شكون فيفاك دونك نذكروه من
1: فوالا مهرجان قليبيا
2: اول مهرجان سينمائي عربيا وافريقيا هذا ديما لازم نذكروا به دونك سنة المشاركه كانت فيها طعم خاص
1: سيتي ان ديفي
2: ان غران ديفي والرئيس الجديد هشام التومي يعني حط روحه في
1: في فم مدفع
2: افكتيمون وتحمل وتعدات الامور لاباس يعني ايام معدوده
1: كالعاده فم الغضبانين في العرس هذوكم كالعاده
2: لا والله
1: البقلاوه ما عجبتوش و...
2: فما كلمه تاع التراكن ما عندهم يضيعوا في وقتهم تبقى الناس كل
1: كاع الورقه يابس
2: يعني في المهرجان تعدى عادي ما صارت شي مشكله معناها بيقول تقبل الايامات معناها كان الشك كبير انه الدوره تقع ولا ما تقعش دونك هذا هو
1: باي بخلاف قليبيا الرونتري جات بزوز افلام فما دار العروس على هيفا بن يوسف وفما لص شايح ولا لاست تشانس باللغه الانجليزيه هذوما زوز افلام نلقاو موجودين في قاعاتنا بالنسبه للايامات هذوما ان شاء الله الاسبوع القادم خليل البحري باش يكون ضيفنا نذكروا لكونه غدوه 5:30 نتاع العشيه باش تكون فما

0: خاصة في المول اوف سوس وعرض خاص فيلم لص شايح بحضور مخرج العمل دونك باش يكون هنا بحثنا في المول اوف سوس والاسبوع القادم باش يكون ضيفنا ان شاء الله في سينما سينما
1: ايوا الموسم هذا راه فما ممكن 20 فيلم طويل مش يهبطوا
0: باش نتقطع واحد
1: اي الانتاج ولا غزير
0: طوميو طوميو سي حسن طوميو هذا شنو نحبوا
1: اي بيان سور
0: دونك باش نلقاو اكيد فما افلام دو كاليتي فما افلام اقل شويه اما الحمد لله معناها
1: مازلنا ديما نقولها ونعاودوها نستناو في الدوله باش تلقي نظره جديه للموضوع هذا للقطاع هذا
0: وخاصة على قاعات السينما على خاطر تقولوا كان ما جاوش لي ملتي بليكس هذوما راهو ما عندناش قاعات
1: بالضبط
0: بخلاف في تونس العاصمة ما نعرفش تفيقت فيها قاعة ولا لا بخلاف
1: ما نقصنا شيء ولادنا وبناتنا اللي قاعدين يخرجوا توا معناها عندهم القدره الكافيه باش يعملوا افلام ذات مستوى عالمي لو يلقاو الاطار القانوني والمؤسساتي ويلقاو الدوله تشجع وراهم خاطر الدوله ما زالت راقده فهمت وزاره الثقافه راقده ماهيش تبع في القطاع ورغم هذا الكل واحنا هذا ديما نقولوا الكلام هذا
0: الافلام موجودين
1: اي والتوانسه والسينما التونسيه وقلنا عدد النساء كثر الدرجه انه ولا برسك مهيمن
0: صحيح فهمت يعني خليها هي
1: لا
0: ما دام عندنا افلام باين خليها
1: يعني فهمت اي هذا هو
0: اللي نحب نقوله لكونه انت تقول الدوله ماهيش موجوده 100% انا نقول لك الدوله هاي موجوده قاعده تعاون كيما عاونت الفيفا كيما عاونت الفيفاج كيما عاونت مهرجانات اخرين لكن سو ني با سوفيزون نتمناو لكونه المساعده هذه تتعدى الباليو سوبيريور وتولي اقوى وموجوده اكثر بعد شويه تنشوفوا في الفيفز اسكو فما دعم من وزاره الثقافه والا لا بتبع مهرجان افلام الفيديوهات التوعويه اللي كل سنه وهذه الدوره السادسه كل عام وين نرجعوا من الراحه الصيفيه في سينما نرجعوا مع وليد بن حسن اللي نوجه له التحيه وضيف كيف اللي بوش يكونوا موجودين بحثنا بعد شويه ان شاء الله ديما من حسن الى احسن واحنا ماذا بينا ديما اون طون فير سو كي بلو ديما نحاولوا نحطوا البهره الفوق هذاك علاش اليوم اخترت باش نبدا بغنية اسمها علي بليو من عندنا هنا قبل ما نمشيو للموسيقى نرحب حسام القايد في الإخراج الإذاعي نرحب بياسمين زاد كيف في الديجيتال وفي الإخراج التلفزي جمال بقديدة في استقبال التليفونات هذه الإكيب اللي باش ترافقكم انتوا حتى للتسعة انت الليل سيد المخرج تينا رينا علي بليو يلا

0: cinéma, cinéma.
1: ثمانية وسبعتاشن دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. سينما سينما حتى للتسعة امتع الليل، كما قلنا حصة خاصة بمهرجان أفلام الفيديوهات التوعوية في دورته السادسة. الفيفز يعود إلينا من جديد، بحثنا سيوليد بن حسن مدير المهرجان، بحثنا حسن الغزال المتحصل على الجائزة الأولى في مسابقة المواطنة بالذكاء الاصطناعي، دونك فيلم تخدم بالذكاء الاصطناعي، ومعاوية أبو ستة الجائزة الثانية للجمهور في الإبداع البشري، يعني الفيلم مخدوم بطاقات بشرية مش بالذكاء الاصطناعي. سي وليد تحياتي خويا، مرحبا بك، تجبد الميكرو بحذاك.
2: تحياتي سي خالد، تحية ليك ولكل مستمعين ومشاهدين قناة جوهرة تي في وجوهرة فيم.
1: شنو الأمور الساعة قبل كل شيء؟ أنا حتى مزي ما عادش تشكرني على الاستضافة هذه، الدار دارك، تدز الباب وتدخل.
2: لا ديما يقعد لنا فخر ان نجيو الجوهره فام، وديما يقعد لنا
1: وشرف لنا احنا اللي انت بحذا
2: فخر كبير. للسنه الثالثه على التوالي والرابعه على التوالي نفتح السيزون الجديده نتاع سينما يعني بالمهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه، يعني ونثمنوا الشباب هذوما اللي شاركوا معنا واحد كذا. شكرا.
1: باهي قبل ما نمشيو
2: تحياتي قيدونا
1: سيون كومباتون هذاك،
2: ربي يحفظه.
1: باهي قبل ما نمشيو للفيديوهات التوعويه، اوسو كيفاش تعدى لاباس؟ شختنا على الفدار تيفيس، دبرت بلايصه عاليه وقعدت نتفرج.
2: هو الحمد لله يعني اوسو سنا معناتها نجمنا نمنعوه معناتها بتعب كبير، لكن الحمد لله تعدات حاجه. اي ما شوف الفلوس اللي تتصرف على وسو ما عندها حتى قيمه قدام الترويج اللي يروجوا للسياحه واللي يروجوا لكذا، واحنا مراهنين على ذا وذا، علاش خدمنا وسو وذا، علاش كنا موجودين في جمعيه استعراض وسو وذا كذا. هذه وجه لتونس هذا اليوم احنا بعثنا تصويره للعالم. شنية تونس؟ تصويرها للعالم لاستقرار وامن تونس، تصويرها للعالم اليوماني بالحق معناتها باللي نجم وباللي نقول وباللي كذا معناتها ما نلقاش كيفاش حتى نشكر الامنيين معناتها كيفاش هيك الوقفه وكيفاش هيك الخدمه وكيفاش كذا، والناس كل تروح لاباس واحد كذا، هذه حاجه مهمه برشا
1: مش سهله.
2: اليوم احنا في كرنفال وسو وقت اللي كانت الصفحات الماجوره في العالم معناتها تدعي للفوضى في تونس واحد وكذا، جاء كرنفال وسو والاحتفال بعيد الجمهوريه، قال هذه تونس هي مش هذه اللي يحكوا عليها، هي تونس يعني كانت بالحق حاجه مميزه وحاجه معناتها متميزه بالكدا، وعجبت الناس كل معناتها والجمهور هو الحكم يعني.
1: صحيح. نذكروا اللي كونه الحمد لله ما صاروش حوادث، الوغ في فدرتي في ست اخرين حتى في 14 جويلي في فرنسا واللي واحنا اخذينا من عندهم الفدرتيفيس صاروا حوادث، وصارت بعض اللي فدرتيفيس اللي طاحوا في اماكن مش الاماكن نتاعهم ما شعلوش كاملين.
2: دونك حتى فما برشا مواعيد منعوهم واحد وكل معناتها الحمد لله نخدموا مع شركه متميزه، وكان انه معناتها بطبيعتنا زاد الواحد بالحق كما قلت لك معناتها اليوم فما فرقه متفجرات في الحرس الوطني معناتها تخدم في خدمه كبيره، فما الامن الوطني يخدم في خدمه كبيره، البوب زاد كيف معناتها كان تكاتف الجهود اللي هو خلينا في السيتياسيون هذيك، وكيف كيف زاد السيد والي سوسه معناتها اللي كان تحت اشرافه يعني كان
1: تعرف الحرس من وقتاش في بوجافر نهار الفدر تيفيس من 14
2: صحيح
1: والفدر تيفيس صار 10 تاع اللي
2: صحيح والحاجه الباهيه انه الفدر تيفيس حتى من هذيك لا تتفرج من مسير تتفرج من القنطاوي تتفرج من كذا، وهذه حاجه مهمه برشا. اني عندي برشا اصحابي جايين من بعيد معناتها كي تعطلوا في الامبوتياج معناتها يلقاو الامبوتياج حتى في هريك معناتها في البياج نتاع هريك في وقت من الاوقات مع الخمسه والسته، قالوا لي راهو امبوتياج رهيب في هريك. قلت لهم حتى من هريك راكم تنجموا تدخلوا تفرجوا مش هتمرين تتفرجوا، وهذيك كان عندها بالحق ما تحرمتش الناس مش تفرج باش تتفرج، لانه كانت معناتها تعلى 200 متر الشماريخ، وهذا كان معناتها يخلي الناس تشوف حتى من بعيد.
1: واضح. خلينا نسكروا موضوع الشماريخ ونمشيو الموضوع الفيفز للدورة السادسة للسنة السادسة على التوالي. فيليسيتاسيون ساعة على الوصول للشيء هذا. نحب نبدأ معك بسؤال اللي هو ختمت به أنا قبيل المداخلة الأولانية، هي اسكو تحصلت على دعم من وزارة الثقافة مثلا ولا وزارة السياحة ولا كما العادة إن شاء الله الدورة القادمة نكونوا موجودين؟
2: شوف هو للأمانة معناتها الواحد باش تبدا كل رؤية واضحة، احنا تحدثنا في الحديث ولكن احنا ما قدمناش مطالب لوزارة الثقافة، مش أنا ناخذ ولا ما ناخذوش معناتها ممكن كي نقدموا ما يعطوناش توجيه الحديث. بالنسبة لوزارة السياحة زاد كيف كيف ما قدمناش مطلب، لكن كي كبرت علينا البارتي وفما معناتها مشاركين دوليين معناتها جايين من مصر من السعودية من كذا، رزنت علينا الحكاية، لأنه احنا كما تعرف أنه مهرجان غير ربحي، الهدف متاعه أنه كيفاش أنه يكون التوعية هي أهم حاجة. اتصلنا بسيد المدير العام للديوان الوطني للسياحة وكان في المستوى معناتها مرموق جدا والدخل، وكان وزارة السياحة خذت لنا مجموعة معناتها من الوفد الأجنبي اللي جاء لتونس خصيصا على حسابه الخاص في الإقامات، وهذا كان عاوننا برشا، وإن شاء الله عام الجاي مش نحضروا دوسي ونتقدموا. أنا نتأمل الخير لأنه المهرجان معناتها بإجماع العالم، يعني اليوم شاركت معنا 60 دولة، يعني بإجماع العالم معناتها الناس كلها فرحانة بيه، فرق فكرة نوبل بدأت من تونس، ما فماش كوبي على المهرجان هذا، حاجة خصوصية ذات معناتها طابع خاص. اليوم في العالم الناس ما تقولش تقول مهرجان سوسة ومهرجان تونس، ما تقولش معناتها، وهذا هو معناتها فخر لنا توانسة. الحمد لله معناتها نتصور أنه في المستقبل مش يكون فما برنامج ونش نحاولوا نطوروا. احنا اليوم كنشوف يعني أعوان كما أستاذ في وزارة التعليم معناتها وفي في التعليم معناتها يشارك معنا، واليوم نلقى أستاذ سي صالح جديز هذا كيف كيف معنا في لجنة التحكيم. اليوم نقولوا أنه كان احنا الهدف متاعنا توعية الشباب، ومش نبدأوا من المدرسة ومش نبدأوا من الكوليج ومش نبدأوا من الليسي، وهذا هو المهم. يعني إن شاء الله نكونوا مع بعضنا معناتها نقدموا. اليوم كي تلقى المعاهد الثانوية تشارك معنا، كي تلقى المعاهد الجامعات تشارك معنا، اليوم مش ندخل المدارس الأعدادية، وإن شاء الله مش يكون كان فما الخير. واليوم عالم الصوت والصورة معاش فما خيارات، لأن نبدلوا طريقة التعليم أو نطوروا في طريقة التعليم كما قاعد يتطور العالم، ونبسطوا المعلومة للصغير. واليوم الصغير ممكن هو عنده دور كبير حتى في تربية الكبير.
1: صحيح صحيح، كيشوف بوه يعمل حاجة مايش ولا أمه صح. تعمل حاجة ما تتمشيش مع السلوكيات، يعني
2: نشوف حتى من روحي ساعات في الـ في الـ نجي مش نوقف مثلا في بارتي تلقاها حمراء وبيضة تقول لي بنتي لا ما بابا ديرة وكذا، وين الناس ما يلقاش ويوقفك يعطيك الصحة. احنا الواحد يسهل لأنه ما يلقاش ساعات ويوقف كذا، لكن ونولي نبدل لأنه ما يلزمش هي تطلب على أنه كذا، ويلزم نقدمه، وهذا هو معناتها اليوم أنا بنتي تخلتني معناتها معاش نوقف الحمراء وبيضة، مش اني هو ما تلقاش وين توقف، لكن في الفكره انه الواحد يقرا حسابه لصغاره في التعامل نتاعه، وهنا معناتها مش يبدا تتبنى الحكايه صحيح. كيف كيف في برشا حاجات في بر الوالدين في غير، وهذه حاجه مهمه برشا ان شاء الله باش نحاولوا نخدموا عليها بالكدا في المستقبل ان شاء الله يكون.
1: اعطيني بعض الارقام على الفيفس في دورته السادسه، قلت لي 60 دوله
2: احنا شاركت معنا 60 دولة،
1: اكثر من فيلم
2: أكثر
1: صبوا
2: اكثر من 600 مشارك اللي كانوا معنا، وكانوا معنا يظل لي 197 فيلم او 117 فيلم اللي بعثوا الافلام نتاعهم، قبلنا منهم 12 دولة، و12 دولة هذوما فما 119 فيلم تعداوا على لجنة التحكيم صارت المصادقة عليهم. 119 فيلم هذوما كانوا يقولوا تعداوا على لجنة التحكيم، فما حاجة مهمة هنا، هذوما 119 من جميع انحاء العالم اللي هم 12 دولة عملوا افلام خصيصا للمهرجان دول الفيديو تاعي، معناتها مش عنده واحد فيلم مدوا وشارك به في المهرجان، لا هذا عمل فيلم خاصا خصيصا للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، سجل فيلم هذا خصيصا لنا وللفكرة متاعنا ولا للتنمية المستدامة والمواطنة معناتها كما أن طلبنا احنا في عديد المجالات. كانت من أبرز المحاور اللي كانت هي البيئة الصحة، كان زاد برشا فيديوهات على الصحة كيف كيف المخدرات معناتها كيف كيف التدخين باش الناس ما تدخنش، التلوث، النظافة، كل شيء معناتها عديد المحاور، الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في الطاقة، برشا محاور كانت من جميع أنحاء العالم اللي هي كانت فيها بالحق رسائل نبيلة، وفتنا 2 مليون مشاهدة في الفيديوهات اللي شاركوا معنا. معناتها واللي هذه حاجة باهية، معناتها الواحد يوصل 2 مليون مشاهدة في الـ في الـ في الفيديوهات اللي شاركت، شنو الهدف من 2 مليون؟ معناتها فما نقولوا 100,000 واحد تبدلت الفكرة نتاعها من 2 مليون، 10,000 واحد، هذه حاجة مهمة. وين نقول بل أنه كان احنا وصلنا 2 مليون مشاهدة، نقول أني ممكن 500,000 اللي تبدلت الفكرة نتاعهم. لأنه علاش يعني شاركوا معنا كما قلت لك 600 والستمية هذوما كل واحد في جرته 10-15 واحد. كيفاش؟ واحد مخرج، واحد ممثل، والآخر لاهي بالصون، والآخر لاهي بالكاميرا، والآخر كادرور، والآخر يعمل مونتاج كذا. وذوما الكل حتى كان ما وصلوش باش يقدموا الفيلم، لكن خموا في الفكرة وخدموا بالفكرة وقالوا رأي الطريقة هذه خير في النظافة، أو الطريقة هذه خير في الصحة، أو الطريقة هذه خير في الأخلاق. وهذه حاجة مهمة، جانا حتى فيديوهات على التنمر، يعني بالحق إن شاء الله.
1: صحيح، وموضوع هام وهام جدا التنمر. صحيح. العام جاي علاش لا ما تعملش حاجة خاصة بالتنمر؟ يظهر لي مش في الدورة اللي فاتت، الدورة اللي قبلها تخدمت حاجة،
2: خدموا فيديوهات على التنمر.
1: مش الخامسة، الرابعة. يظهر لي الرابعة نفكر كان فما
2: تو حتى تو عندنا معناتها فيديوهات على التنمر، وهو تو هذايا هو حملنا.
1: قصدي يتخصص له محور خاص.
2: شوف، هو انا اعتقد انه المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه يلزم في الاخر معناتها اكبر من شركه او جمعيه، وانه كذا هذا مهرجان لازم يكون نتاع دوله. مهرجان هذايا رؤيه استراتيجيه للمستقبل تونس ومستقبل حتى العالم، يعني اللي هو مش يكون كذا. هذاك ممكن ان شاء الله يجي نهارك نقعدوا على الطاوله نشوفوا شنو المشاكل وشنو الحلول. لأنه اليوم الخدمة يلزمش واحد يخدم على حل المشكل، اليوم يلزم يخدم على استراتيجية باش ما يصيرش المشكل، وهذا هو اللي يلزم معناتها نخدموا عليه. وإن شاء الله حتى مع أخونا حسن الغزال في التعليم، معناتها ما تعرف معناتها رجل التعليم كاد المعلم أن يكون رسولا. يعني نصور أنه مش يوصلوا المعلومة للصغار، ومش تولي الصغار تعمل فيديوهات توعوية، ومش يكون فما مستقبل ان شاء الله.
1: عنده محور كامل اخونا احسن، والذكاء الاصطناعي
2: اي ودون حتى الذكاء الاصطناعي اخونا احسن ما تعمل في فيديوهات توعويه حتى في معناتها وزاره التربيه، وهذه حاجه مهمه برشا. ويدرب الصغار على الشيء هذا، وهذا حاجه مهمه برشا.
1: واضح. باهي، خليني ناخذ راي سي احسن.
0: احنا المهرجان هذا نستقبلوه معناها للمره الرابعه، قلنا من البدايه من الانطلاقه نتاعه شجعنا الفكره وشجعنا المهرجان هذا، لانه تظاهره جهويه قبل كل شيء جهويه. اللي يبنى هو جهه سوسه، كل ولايه يلزمها الدافع على روحها ثقافيا وادعيا. عدد الشباب منذ بروز المهرجان هذا اللي ولوا يهتموا ويشاركوا ويحضروا خلق حيويه معناها لبس بها. دونك هو يبقى ولا يزال، وكل عام هذا يتأكد، إضافة جديدة للحياة السينمائية في جهة سوسة، قطع نظر على الإشاعة متاعه الوطني ولا الدولي. السناب عندي ملاحظة في حاجة، مسألة الذكاء الاصطناعي أو الإشكال مازال قائم، لأنه
1: نخليهم بعد وقت اللي ناخذوا حسن معنا.
0: خلينا
1: نمشيو للموسيقى وراجعين نحكيو مع ستة علاش هذا اسم الفيلم. دونك جوست بعد الموسيقى انا راجعين. يلا

0: all we need.
1: Cinéma, cinéma.
2: مرحبا بكم على مجديد. مازلنا في حصة خاصة بالدورة السادسة لمهرجان الأفلام التوعوية اللي كان في صيف 2026 في آخر صيف 2026. نمشي مباشرة نحكي مع معاوية أبو ستة المتحصل على جائزة الجمهور المركز الثاني في مسابقة الفيديو التوعوي بالإبداع البشري، الفيلم اسمه علاش. مرحبا معاوية الساعة
3: عسلامة. مرحبا بكم الناس الكل، تحياتي لكم مرة أخرى، وحبيت نشكركم على الاستضافة، وحبيت نشكر زيادة خصيصا سي وليد والمهرجان اللي مكنني من الفرصة هذه باش أني نتعدى معاكم ونحكي على المهرجان بصفة خاصة.
2: دونك الفيلم اسمه علاش، والمسابقة اخترت باش تخدم في الإبداع البشري، وأنا عجبتني التقسيمة ما بين إبداع بشري وإبداع بالذكاء الاصطناعي، خاطر الاثنين إبداع. ما تم بعد نتعرك شوية أنا سحسن على حكاية الذكاء الاصطناعي، أنا من المدافعين على الذكاء الاصطناعي، وسحسن لا بديتو لا متعملش بصبعك كيكا سحسن، لا لا أنا من المدافعين على الذكاء الاصطناعي،
4: وأنا من المحترزين على الذكاء،
2: ولا أنت من المتحفظين على استعمال الذكاء الاصطناعي. نحب الناس تخدم باللي تخدم، أعطيني إبداع نشوف وأعطيني ريزولتا نشوفه، لكن الذكاء الاصطناعي بلاش البشر ما ينجم يعمل حتى شيء، والبشر ينجم يستغل الذكاء الاصطناعي. حسيتو نجيوها بعد شويه مع حسن الغزال في الحكايه هذه. باهي، فيلم اسمه علاش. اول حاجه ساعه، علاش شاركت في الفيفس؟
3: شاركت في الفيفس خاطر هو من قبل مثال الصغرى، من قبل انا مغروم بالجو بتاع التصوير وغيره، من بعد طورت
2: عملت فورماسيون اكاديميك،
3: بتبيع فورماسيون اكاديميك في نوفا اكاديمي، وتحصلت على شهاده في المجال السمعي البصري.
2: اختصاص ولا
3: اختصاص تصوير ومونتاج، هما سانك اون تصوير ومونتاج وكريتير دي سيناريو سمحني خاطر
2: شويه تركش ما تستريسيش روحك عادي.
3: رياليزاسيون ومونتاج وكادراج وفوتوغرافي وكريتير سيناريو، هذوما الخمسة نورمال موازي
2: واضح.
3: من بعد هي وديت اني تقابلت انا سي وليد صدفة في اوتيل هنا في سوسة في اطار خدمة معينة في الوقت هذاك، عن طريق شكون تعرفت عليه وتعرفت على المهرجان، انه فما مهرجان مهتم بالحاجات هذوما اللي يعطيك الفرصة باش انك توريش عندك ولا تحب تقدم حاجة بالضبط. كنتوني معين هكا قدمت مطلب مشاركة، وفذيك أول مشاركة كانت لي اللي هي العام اللي تعدى، والحمد لله معنا
4: عملناه. كان فيديو زاد على
2: عملناه، كان فيديو على
4: فيديو على السياحة،
2: على السياحة
4: حتى أسنان
3: نوعا ما سياحة أسنان. هو ديجا سامحني خويا، أنا ديجا عندي كونتوني محتوى على انستغرام وعلى تيك توك اللي هو محتوى سياحي ثقافي تاريخي،
2: ها وين عندي التحفظ أنا سحسن، الانستغرام والتيك توك هذاك غادي وين يكون عندي التحفظ، على خاطر يسربي في كل شيء الانستغرام والتيك توك كل شيء.
3: اما هو انك تختار وين انك تحط روحك في كونتينيو، معناها اسكو يعاون ولا يوعي العباد ولا مش كونتينيو مثال نتاع الميوعه والحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها الاكثريه في التيك توك والحمد لله معناها الفيديوهات ماشيين يتعرفوا ماشيين يتشافوا، وكله في اطار الترويج للسياحه والتعريف بالمناطق الاثريه والتاريخيه في تونس اللي مش معروف.
2: باهي، احكي لي على علاش تو.
3: علاش هو احنا من قبل على اساس باش محضرين السيناريو نتاع الفيلم باش نصوروه. صارت لي قبل التصوير يمكن بثلاثه جماعات هكا، عندي الوالد توفى
2: الله يرحمه،
3: برسمك لي حبست على اعمالك على اساس كنت مانيش مشارك لي خاطر برسمي دخلت هكا في ديبريسيون صغيره، اما الحمد لله من بعد حتى الاولاد صحابي اللي معايا اللي في ليكيب ديجا نشكرهم واحد واحد، هما اللي متاك اللي دفعوني ودزوني باش اني نصور حتى ولكن صدقني اكلي في الاخر ديجا اللي معناها بعثت وشاركتك وتصورت ديجا في ثلاثة ايام الفيلم وتمنتج والحمد لله معناها جائزة الجمهور الثاني بفضل معناتها الناس كل التعاون تاع ليكيب الكل.
2: ما جاوبتنيش على سؤالي راك، على شنو يحكي الفيلم؟
3: الفيلم هو يحكي على السياحة. دونك على شاب تونسي مغروم بالتصوير بصفه عامه, تصوير فوتوغرافي
2: اللي هو معاوي
3: انسبيراسيون مش شخصيه معاوي
2: ولا سحسن. انت سحسن مغروم بالسياحه وباللي روندونير
3: وباللي روح حتى الناس كيف زاد قدوتنا
2: يهزك البلايص بالله العظيم لا تعرفهم وين التو حصلت وانا ما معليناش.
3: فوالا هو سي هو اسمه اسم الشخصية الرئيسية في الفيلم ديال اسمه آدم, هو شاب تونسي مغروم سياحة ودي ما يتشول صارت له كاز غيرها هكا في خطر هو جيست مع يعمل في كونتوني غير ربحي معنا للتصوير صارت له كاز هكا وكل شيء معنا أكلي جبدته على الغرام متاعه باركونت اللي هو ما هوش غادي يضر في حتى إنسان أما هو اللي هو حب يوري تصويره به لتونس اللي يروج للسياحة متاعها من غير حتى دعم مادي من أمواله الشخصية وديما يحاول يعرف ويقدم ويطور وعلاش ليه العباد الكليك تولي تعرف البلاي تجاه فما فيديوهات أنا صورتهم بلايس بحذانا غادي احنا في معتمدية تاكلسة ولاية نابل فما بلايس اكلي ولو شطوط تعرفوا ديجا من الفيديو اللي انا قاعد نهبط فيه خاطر هما شطوط معنا فيرش ما عندهمش لاكسي من اللي فيديو نتاعي ديجا بدات العباد الكل تخدم اللي تبيع في طابونه تخدم اللي في القهوه يخدم ديجا والحمد لله معنا
2: وين هزيتنا في علاش سامحني سي وليد وجيتك علاش في الفيلم وين هزيتنا شو المناطق اللي راهم في الفيلم
3: قربس
2: اي
3: قربس
2: العتروس
3: اي العتروس ولا عندنا صد واد العبيد صد واد العبيد فما شطر تيبة فما جد شط واد العبيد زاد أنكور فما المنقع تاكلسة نجا من أحلى شطوط اللي في الوطن القبلي ديجا غادي وما شاء الله معناها ديجا نستدعم الناس الكل باش
2: ديجا عين العتروس وحدها تقضي الشهور هذيك فما بحذاها عين أخرى نسيت
3: عين أخرى عين أخرى عين كنسير
2: عين أخرى
3: عين كنسير
2: باهي خرق العادة تيك صح سي وليد شنو حبيت تقول
4: كما قلت لك شارك معنا عم ناول وروج كذا وهو حتى الفكرة أنه
2: روج للسياحة
4: روج للسياحة هو ما روج بالكذا للسياحة لكن هو هو قعد في الأخر يعني حتى كيقول علاش ما أنت ممكن حتى في بارتي علاش مش الناس كل تعمل كيفه علاش يزمو ياخذ رخصة باش يصور علاش واحد يمشي يصور علاش يلزمو ياخذ رخصة مش هو مخه نتاعه معناتها علاش يلزمو
2: كذا
4: معناتها هذاك علاش معناتها هو معناتها كميساج هو كلمة علاش انه وبالحق معناتها عمل الفيديو نتاع مناول خذا صدى كبير زاد كيف كيف وتصور عالمية فيديوهات ما تقول هذوما البلايص بالحق في تونس معناتها
2: السؤال اللي نسألو علاش كي باش نحب نصور مناطق سياحية بعيد على كل مناطق العمران بعيد على كل السكنات بعيد على كل المناطق الحساسة اللي موجودة باش نحب نصور بالدرون علاش يلزمني ناخذ رخصة
4: علاش يلزمك تاخذ رخصة
2: نصور البحر
4: لأنه
2: لازم رخصة
4: لأنه لرنا بتكر على الحلوف العباد ساعات تصور عباد خصوصياتهم واحد وكله هو تلقاه قاعد فك الغابة ذيك والدرون تمشي 7 كيلومتر واحد وكذا وذاك علاش هم ما نتعاملوا حكاية رخصة لكن في الاخر هو اللي مش يمشي يصور ممكن تحمله 6 شهور باش يقدم وياخذ رخصة وكذا وقت اللي هو في دقيقة يمشي يصور وما يصير حتى شيء فما برشا ناس ما انت عنه كذا
2: عمل كنترول بوستيروري علاش انت تحب تعمل كنترول ان بري كنترول على التصويرة خلي المنتوج يخرج واللي يخالف القانون يتحاسب خليه يصور خليه يبدع ومن بعد اذا كان لقيته خالف القانون اذا كان لقيته اعتدى على المعطيات الشخصية اذا كان لقيته كذا وقتها نولي نحاسب
4: هما تو ديجا حتى كي صارت برشا عباد يشدوا لهم الدرون كي يلقاوه مصور مثلا حاجات مش معطيات شخصيه مش كذا معناتها يرجعوا له سيبوه كذا
2: معاه يبيعوا جلب باش يمشيوا لسحسن مسيو
3: واضح سمعني جست هو الفيلم ديجا هما عصفورين بحجر ديجا انا جبت ديجا موضوع اخر اللي هو تعنيف الحيوانات وقتل الحيوانات ديجا في الفيديو نتاعي ديجا انا ذكرت ديجا هو عنده شخصيه ذي عنده كلبه معاه حاجه كيما كل شيء يا اخي تقاتلت له هكا في معناها حبيت اكن
2: نربط هذا بهذا
3: حبيت نربط هذا بهذا
2: واضح بيك خلينا نمشيو للذكاء الاصطناعي توا الجائزه الاولى النداء الاخير حسن الغزال مرحبا سي حسن مشكور على قبولك الدعوه
0: شكرا يعطيكم الصحه نسلم عليكم وعلى كافه العاملين باذاعه جوهر اف ام وجوهر تي في ونسلم على المستمعين الفيلم كانت فكرة ماشي جديد
2: قبل الساعة شو اللي جابك للسينما توا سي وليد قال لي انت في التربية والتعليم
0: بين أستاذ تربية موسيقية
2: يا عيني
0: مغروب
2: مستوى إعدادية ثانوي
0: قريب في الإعداد
2: إعدادية
0: درس الإعدادية
2: اي
0: بالتحديد في قصر سعيد
2: في تونس
0: في تونس اي بالنسبة لي التصوير كان غرام من اللي كنت نقرأ في الثانوي معناه من التسعينات أتذكر وشاركت في نادي تصوير فوتوغرافي في المعهد اللي نقرأ فيه بعد الحكاية نسيتها شوي رجعت لها 2011-2012 وانطلقت الحكاية معناه شريت كاميرا أول كاميرا 2011 في البداية تستعمل فيها ثم بديت في نوادي السينما والصورة بالمدارس الإعدادية من 2015 إلى يومنا هذا يتسمى عندي كان عامنا وما شاركتش ولكن السنوات الكل كنت نشارك في كمؤطر لنادي السينما بالمدارس الإعدادية اللي قريت فيها وتحصلت على جوائز منها 2019 جائزة ثانية 2023 و2024 و2025 ثلاثة جوائز وطنية الأولى
2: ما شاء الله
0: ورا بعضهم كمؤطر لنوادي السينما و يعني
2: لشكون النداء الأخير خويا ما عادش عندنا برشا وقت
0: الأخير للمجموعة البشرية هذه الكل يعني النجاة لابد أن تكون جماعية باش نمنعوا الناس الكل لازمنا نكونوا يد واحد
2: عكس نفسي نفسي لا ترحم من
0: بيت في الموضوع هذا خاصة يعني البيئة والتلوث والتغيرات المناخية واخترت اني تكون الكرة المجسمة ذاك الكرة الأرضية اللي يدور في المناطق المنكوبة هذه الكل ويورينا تأثيرات التغيرات المناخية والتلوث
2: قاعدين نشوفوا فيهم توا كل يوم
0: اي معناها حاجة موجودة راهو فيه
2: من عام 92 في سوميد لاتير دو ريو والناس تقول يا ولادي راهو رانا ماشيين في ثنية خايبة عملوا روحهم ما سمعوهمش
0: من وقت
2: عاودوا جوهانسبورغ 2002 يا ولادي رانا ماشيين ورانا نزيدوا نغرقوا كيف كيف عملوا روحهم ما سمعوهمش ومن بعد يا بلو دو سوميد لاتير
0: إذن هذاك هي لكن الموضوع يعني يحكي على التلوث وعلى التغيرات المناخية وشنو ينجم يصير في المستقبل معناه إذا كان وصلنا بنفس الطريقة بنفس السلوكيات هذه شنو ينجم يصير
2: واضح على شنو خدمت باش خدمت بالذكاء الاصطناعي سأنترس الناس اللي مغرومين شنو اللوجيسيال اللي خدمت به بالذكاء الاصطناعي
0: غير اللوجيسيال أنا نخدم بالهاتف
2: بالتليفون
0: فقط
2: باه
0: هذه حاجة
2: كيفاش
0: نستعمل في نماذج كلها اغلبها معناها مجانية يعني تعطي الفكرة تتعارك انت بشات جي بي تي ولين يعطيك سكريبت اللي حاجتك به يعطيك السيناريو اللي حاجتك به ثم تتعدى تولد التصاور الصور اللي مش تحركها ثم تمشي لأي نموذج يولد لك الفيديوهات يحرك لك الفيديوهات كيما تحب انت معناها هو موضوع مرهق نوعا ما لانه يتطلب برشا وقت انك باش تاخذ اللقطه اللي حاجتك بها باش تختار يعني يلزمك برشا وقت معناها
2: باش تخدم على التفاصيل بعد تخدمت برشا على التفاصيل
0: أكيد جدا. بعد كمل مونتاج معناها مونتاج وتضيف لها موسيقى نتاعها والفيلم هذاك كله مولد معناها من البداية لأن هي حتى الموسيقى بالذكاء الاصطناعي معناها اخترت إنه يكون
2: حتى وأنت أستاذ موسيقى وتعمل موسيقى بالذكاء الاصطناعي ما نورمال مارك أنت اللي ألفتها
0: ما فهمتنيش ألفها سهل إنك تألفها وتجيب لها أوركستر باش تعزفها وبعد تحطها في فيلم أنا عندي
2: كنا
0: بكري استحسن نحكي على الذكاء الاصطناعي وقال لي أنا عندي شوية احترازات أنا بالنسبة لي فما الاحترازات ولكن في موضوع السينما أنا سهل لي برشا حكايات كنتوا تحكيوا على الرخص باش تمشي تصور انت كور متراج لازمك رخصه من وزاره الثقافه
2: الفيزا في بتاعك الوحيد هو جي بي تي ولا جيميناي
0: انا ما نجمش ناخذها كمستقل كشخص عادي
2: لازمك شركه تنتج
0: لازمك الثقافه بالبتين ده تحسها يعني معناها باش تعمل ثقافه لازمك ورقه لازم تكون محترف مخرج محترف باش يعطيك رخصه
2: وما تنجمش في وضعيتك انت
0: اي ما نجمش انا استرسيني نعمل كيما يحكي سي معاويه لازمني نسرق اللقطات اللي نصورها ما عنديش حل واحد اخر انا شاركت قبل مش اول مره شارك في مهرجان دوني الفيديوهات التوعوية اول نسخه شاركت فيه شاركت في اربع نسخ هذه الرابع نسخ وتخلفت زوز نسخ
2: باهي خلينا نسمعوا مال التحفظات
0: كنت نسرق نصور بالسرقه
2: باهي خلينا نسمعوا التحفظات
4: ولا محاله موضوع كبير ومطروح على كل الاصعده وتوا
1: مع التكنولوجيا بصفة عامة الإنسان ما زايد يتعرض لها، مش تفرض روحها التكنولوجيا هذية ولا غيرها ولا حتى. المشكلة فاش؟ في أنه السرعة اللي ولت عليها الحياة والتطورات والأحداثات التكنولوجية، قبل كان باش اختراع يهبط سنوات ولا عشرات سنين، توها معناها شيء غريب السرعة اللي التكنولوجيا قد، والبشر ما عندوش الوقت الكافي باش يفكر هالتكنولوجيا الجديدة شنية، كيفاش نجم تنفعه ولا كيفاش نجم ضره. هذا المشكلة الأولى. نعطي مثال، احنا المهرجانات الكبار في العالم اللي هما ولاو أربعة، كانوا ثلاثة ولا أربعة، يحب يقول كان فينيس برلين وتزاد أوتاوا أخير، رافضين الذكاء الاصطناعي في السينما، مش الفيلم كله لا أصلا ولو حتى فيه بعض لقطات، رفضا باتا به. طول الوقت ما يسمحش، خاطر تناقشنا في الموضوع هذا ومش نرجعوا له مره اخرى. ولي توندونس هاي تيليزي
2: مع حسام وقت هذوليك،
1: مع حسام وقتها نرجعوا له بعد. حسام مسكين رفض الذكاء الاصطناعي وقالوا الفيلم تاعك لازم نستقبلوه السيد هذا، عمل ديسان انيمي كيفاش سماه، عجبني الفيلم تاع المرفي دوزيام فيلم في قليبيا، فهمت؟ هو قرانا ما استعملش وما استعملهاش افكتيمون، استعمل كان يديه. بون، نذكر ثلاث حاجات الواه يعني، وهذا يهم المهرجان اللي الغايه نتاعو تربويه وتكوين الشباب. بون، اولا لانه يهدد العديد من المهن. انت مثلا كنت صريح حتى السيناريو قرروا مع الذكاء الاصطناعي، كنت صريح انت ما خبيت شيء. هي
2: فما غيرك شكون اللي يستغل الذكاء الاصطناعي وقول انا عملت؟
1: انا قلت اي
0: بيان سور، ثم تقارير يكتب الذكاء يعطيك كلمتين يكتب التقرير كامل
1: الون تيرم، معناها الذكاء ما يخص الفيلم هذا بالذات، راه بصفه عامه يخص مش قلت البروبريتي انتلكتوال، فهمت؟ لانه الذكاء الاصطناعي
2: الفكري
1: مالش هو يعطيك حاجه منين يسمدها؟ يسمدها من الانتاجات الموجوده والابداعات والانتاج نتاع عباد اخرين، هو من هذوك يستمد ويعطيك ليك انت ولا لغيرك. دونك لو درو دوتور حق الانسان اللي توا الانتيليجونس ارتيفيسيال تستعمل في الانتاج نتاعو باش يعطي انتاج اخر لشخص اخر. الحاجه الثالثه وهذه هو انه اذا كان تبعوا الذكاء الاصطناعي مش نوصلوا الفن، راهو ابداع الفن اذا كان ما يكونش ابداع، وفي الابداع ديما تلقى جديد. الفنان اللي يعاود نفس الشيء اللي عمله هو مخرج، كان يعمل فيلم ينجح فيه والفيلم اللي بعده يعمل كيما هذاك، راهو ما عادش مبدع. مطالب انت كي تنتج فنيا
2: لا ولا بوكو بلوس دو شانس باش يفشل فيه،
1: والابداع يبقى محصور في الانسان، لانه الانتيليجونس ارتيفيسيال مهما مش تقوى يستحيل باش تجي في بلاصه الانسان، خاطر
2: ليموشن اللي تعاونك سي حسن
1: تعاون، ما قلناش اي تكنولوجيا تعاون. تو هذا الموضوع
2: ريت حتى سامحني في كتبت السيناريو سي حسن، تنجم انت تغيب عليك اون ريبليك في ديالوج ولا غيره، كي تو كومبار انت الديالوج اللي كتبته انت وحدك ما تعملش 100% على الجي بي تي ولا جيميناي ولا غيره، وتو لو كومبار مع هو شنو الديالوج اللي كتبه، تنجم تاخذ معناها حاجات من هنا. حتى كي باش تعمل ديكوباج تكنيك نتاعك ينجم يقول لك هو هاو فما اون تيوري كذا كذا اللي تعمل ديكوباج بالطريقه هذه.
1: فما ناس مش بالضروره في ميدان السينما قاعدين يخدموا بالانتليجونس ارتيفيسيال بطريقه اخرى، فهمت معناها بطريقه. والفيلم الفكره نتاعو باهيه مزيانه تحفونه وتصلح ويعطيك صحه، فهمت؟ وما بين قوسين بربي فيلم قانون الزواوله اللي هو في مسابقه اخرى محترم جدا، فيلم محترم جدا، فهمت؟ يعني حتى مستوى الافلام اللي تشارك مستواها قاعد
2: تهربش على الميكرو
1: يطور بشويه، بحيث هذا هو الاشكال. معناها كيما مطروح على الفيفز، كيما مطروح على اي مهرجان، مطروح على الفيفز زاد
2: صحيح،
1: شنو نعملوا مع هالتكنولوجيا الجديده اللي توا موجود، فهمت؟ خاطر ديجا الناس اللي بداوا يسرقوا ويتبشحوا ويقول لك انا كتبت سيناريو توا، شنو توا حتى الشباب يعني يوميا يبعثوني في السيناريوهات نجي نشوف نقام الانتليجنس ارتيفيسيال.
2: معناها نعطيك حاجه اخرى سي حسن،
1: نتعلم تنحي يتعلم الانسان الكسل،
2: صحيح
1: نوع من الكسل
2: سي حسن. فما حاجه اخرى اللي هي حتى في لي ميموار دو فان ديتود، سامحوني حتى في لي ميموار دو فان ديتود ولاو يخدموا لي ميموار نتاعهم بالذكاء الاصطناعي، اما وينو الاساتذه ولا عندهم ان ديتكتور
1: فوالا
2: دانتيليجونس ارتيفيسيال دونك ياخذ من عندك الميموار نتاعك يعطيها للديتكتور هذايا واللي هو يقول له اسكو هذا مخدوم بالذكاء الاصطناعي 100% والا فما بعض الذكاء الاصطناعي والا راهو مستعمل في جمله
0: بيشوف سي حسن بالنسبه لي انا
2: كحكي الكل واحد خطسينو في البرنامج
0: باش نختم في الموضوع هذا تاع الذكاء الاصطناعي بالنسبه لي نعطي فكره انا ناخذ بار اكزومبل شات جي بي تي راني حاشي باش تحب نعمل كذا وكذا في وقت 6 دقائق كيما يوفق مثلا المهرجان ونحب فيه المشاهد هذه بالنسبه لي ساعدني انه يكتب لي يكتب لي الافكار نتاعي ويحسن لي فيه مانيش نسرق الافكار هذيك نتاعي الفكره هذه
2: لا هو قالها لك من الاول حسن قال لك انت حطيت وقلت راني خدمت مع جي بي تي
0: اما مش هو اللي كتب لي معناه مش هو اللي فكر في بلاصتي
2: بيسير
0: هو اللي عاوني في كتابه المشاهد واللقطات ولكن مش هو اللي اختار انه يخدم لي المشاهد كان يكتب له نحب مشهد لقطه كذا كذا تحطهم له الكل وهو يحسنهم ويكتب
2: فما مقاطع فيديو خنستغل مدام استاذ موسيقى بحذايا فما مقاطع موجودين على التيك توك وعلى غيره اللي خذاو غنية قدم نتاعنا احنا من التراث التونسي ما نستحضرش شنوما وعملوا لهم ان اوتر ارانجمون مثلا ارانجمون اوبرا
0: اي شوف
2: اي شو رايك كاستاذ موسيقى لحظه وجيتك معاه
0: شفتم والله احنا راه الشيء هذاك
2: موسيقيا اسكو مستقيمة الجمل الموسيقية اسكو فما نشاز فما
0: الى حد ما لا ما فماش نشاز اللي شفته انا ما فماش موسيقيين ما فماش ولكن في الاختيارات وفي في ذوق
2: هذاك كل واحد وذوق
0: هل تقبل العباد الشيء هذاك
2: لا اعطيني تكنيكمون اسكو صحيحة الخدمة مريقلة
0: لا ما فيش مشكل واضح لي ما ريتش مشكل
2: واضح مشكور هاي معاه كلمة الختام
3: كلمة الختام هو
2: ساعة فما شكون يسلم عليك من تكلسة خونا المثلوسي
3: جست أنا حبيت أن نحكي في الموضوع متاع الذكاء الاصطناعي في حتى في الموسيقى زادة هم التو ديجا حتى البلاتفورم متاع اليوتيوب ولا الغنيات اللي يتعاودوا كوفر ديجا ما همش قاعدين يخصوا عليهم خاطر في الأخر ما هوش
2: سوني باي اون بروبريتي انتيليكتوال
3: هي
2: سولي دوريجين يخلص ولا لا
3: لا دوريجين على حسب الحقوق اللي خدم اسكو معناها هو شاور باش انه ياخذ الاغنيه ذيك ولا اما ديما فما
2: لا نحكي لك كفر بالانتيليجنس ارتيفيسيال ما خذيت حتى شيء ما حكيتش مع لو بروبريتير دوريجين اسكو كي انا نعمل النومبر دو فيو هاك النومبر دو فيو هذاك نورمالمون لي ريفينو نتاعو يتصبوا للارتيست الاولاني ولا لا
3: لا
2: ما ياخذ حد
3: ما ياخذ حد
2: أحسن.
3: هواك علي.
2: كلمة الختام صديقي.
3: مرة أخرى بارك الله فيك من الناس كليك.
2: عندي حتى مزي.
3: على الاستضافة. حبيت نشكر سي وليد ومهرجان فيف على الفرصة هذه. وحبيت نسلم على أصحابي وعائلتي والناس اللي تحبني واللي معايا في الليكيب الكوليكا
2: وربي يرحم بابا وربي يرحم الوالد هني انا قلت اقبل استاذي العزيز كلمة الختام

0: سورتو المدام اللي تعطي البيي هذيك ربعينها دونك هذيك ديما فما مشاكل معاه.
1: على فكره راه قبل 30 سكوند المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه يتماشى ويتماهى مع توجهات وزارة التربية في الأنشطة الثقافية خاصة، يعني ماشيين في نفس المسار. وإن شاء الله لما لا أنه تصير شراكة بين وزارة التربية وبين المهرجان هذا
0: إن شاء الله. باهي سي وليد، كلمة الختام بالنسبة لك أنت ولا سي حسن بعجال؟ سي حسن بعجال
2: فقط نقول سي وليد معناها صديقي فهمت أنه وراه دواء كل ما يتعلق بالصورة توا ولا صعيب الخدمه فيه، الامور تعقدت ياسر، ولهذا لازمنا نحتاط ونزيد ونفكر وخدمتنا صعبت فهمت
3: وي
2: صعبت ياسر.
0: سي وليد فيفز الدوره السابعه سيد حطت الدات ولا مازلنا خمت نفس شوي؟
4: السابعه ان شاء الله احتمال ان نغيروا الدات، انا قاعدين نشوفوا خاطر ممكن كي نخرجوا من السيزون تاع الصيف تكون العمليه خير احتمال يصير تغيير الدات، مازلنا قاعدين ندرسوا في العملية. ما الدورة السابعة إن شاء الله عن قريب مش يكون فيها مسابقة للذكاء الاصطناعي ومسابقة للإبداع البشري في نفس المحور اللي هو المواطنة والتنمية المستدامة، باش ناخذوا حاجة شاملة على الكل. وإن شاء الله قريبا معناتها نفتتحوا باب التسجيل، مش يكون عندنا دورة تكوينية في الشقيقة الجزائر إن شاء الله قريبا، ودورة تكوينية إن شاء الله زادة في تونس إن شاء الله، مش تكون دورة متميزة. نحاولوا أن يكون عندنا دور في التوعية أكثر، ويصير التدريب معناتها الشباب على صناعة الفيديو التوعوي.
0: مشكورين جدا شباب على حضوركم معنا، احنا كنخطو لنهاية البرنامج. تحياتي لكامل الفريق التقني اللي كان موجود معنا من 8 متاع الليل. الغدوة إن شاء الله نتقابلوا كالعادة من نهار الماضي ساعتين في الشريق تربح ليلتكم زينة تحسين على راديو جوهرة على جوهرة تي في. باي باي.

Nova de la Arabsat, جورا اف ام تي في عندنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط هذه الليلة، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. فرق المناقرة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بنابل نفذت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وإلى غاية يوم أمس الخميس 745 عملية مراقبة أمنها 85 فريقا بمشاركة المصالح الأمنية والشرطة العدلية والديوانة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تسعى إلى برم اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران. 6 مسؤولين أمريكيين مطالعين على بيانات داخلية للبنتاغون يكشفون أن عدد القتلى من الخدمة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال حرب إيران يتجاوز الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً. وختاماً، الادعاء العام الفرنسي

0: الفرنسي لمكافحة الإرهاب يعلن عن إيداع شرطي يبلغ من العمر 35 عاماً الحبس الاحتياطي للاشتباه في إعداده لتنفيذ عمل إرهابي وتصنيع أسلحة بصورة غير قانونية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: لسه المسؤولين اللي سيما جسيسة اللي طوروا طايح عنده قدش من عام وتوش صب المطر وثلين درجعوا يجي متيح بيهم ولا متيح على واحد شوف لنا حل في الهذي ولادنا راهم دوما واللي قرأوا فيه توا عمرهم فوق 50 سنة.
2: عاصمة جوهرة ربي حتى نتكلم على المعدن المنتجي بسوسة حسيب بدلهم التوقيت وفوت ولا خايف برجع عطوهم ساعتين راحة ما تخدمش مصلحة التلميذ جملة على خاطر معناها ساعتين كانين يبقوا يعملوا فيهم التلميذ معناها في العمر هذيك وأم بليس يخرجوا الستة وقتش يروحوا لديارهم وبعاد معناها يروحوا معناها الستة يروحوا لدار سبعة ونص دقائق من الستة بتاع الصباح ولا من خمسة ونص كيفاش ينجم يقرا كيفاش يراجع الحق كارثة التوقيت في المعهد المضيف شكرا.
3: يا وزارة التجارة يا مراقب الفرينة مقطوعة موجودة إلا عند الفطاري والباتيشوري خمين جهات هذه وين المراقبة موجودة كان عندهم أم الواطن يدور من حانوت حوت ما يلقاش حتى كيلو فرينة المعامل يخدموا كلم هما كهو لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: الجيز والسكالو ياخذوا فيه ويعملوا في الساندويتشات ويعملوا في الشاورما ويبيعوا خاطر هما في الكسكوت ب 8000 وعليه يبيع فيه ب 8000 على خاطر وكالي بزوز ملايه يعني تجيب التشكيبيك تعذروا كالي وضعوا يقول لك انا باش نخلص نقعد نطيب ونوكل بلوشي ما نخلصش حتى باش نجمل فلوس الكري باش يجمل يخلص الكري الكري زوز ملايين.
5: والله انا نحب نتحد مع سي حاتم عمارة على طب الاسنان انا عندي تجربه مع سهلي انا كي نسمع الكلام نفرح نشوف الافعال نستعجب الحقيقه 200 دينار حطيتهم ما قبيت حتى اشكون هو الطبيب انا ما نعرفش اش دخلك فيه شنو بستعملوا لي اش عندك فيه اذا فحلنا وكها وما عملت حتى شيء ومشيت هربت اصلا هربت سوق بالله
6: بالله تم التام ذا من مغير للسبالة رأي الكار معاش تحب تهزم نظرا للسيد مسكر والسيد مش محلول عن طريق الشؤون الاجتماعية وهم مش يهزوا فيهم والتام ذا قاعد شي قاعدة تقرأ خلوا فيهم وما سماش نقل لها السبالة مع من مغير للسبالة ما سماش نقل راه التام ذا باش تبيع راه التام ذا ضاعت راه التام ذا باش تفسد راه التام ذا بنات وولاد راه الشوفير عامل فيها
0: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: انتم تسمعوا بلو نوي مع هبة لسيف وأمين الليدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من بلو نوي انطلق معكم من توا حتى نص الليل. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الجمعة 18 سبتمبر 2026، موافق لي 7 ربيع الثاني 1448 هجري، مع أمطار إن شاء الله تكون مطرة الخير على تونس الكل. انتبهوا في الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، في النشرات، في زادة القرارات، وأكيد احنا من خلال نشراتنا الإخبارية ديما نعطيكم تذكير، وديما نشرات المتابعة اللي جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي إن شاء الله تلقاوها معنا زادة، تباعا كما قلنا لكم على امتداد 3 سوايع مع ليكيب الكل. خلينا نسلموا ساعة لحسام القايد في الإخراج، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا، وأكيد من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم رفقكم كالعادة بالأخبار الفنية بالمتابعات بتصلتينا بالمود والموزيكا. أمين الميليدي وهيبة لوسيف. أمين أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك هيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. سهرية جديدة إن شاء الله تكون سهرة ممتعة، وإن شاء الله مع بعضنا نتونس حتى النص الليل.
1: يلا نبدأ بريتم الموسيقى، خلينا هكا مع الأجواء اللي تونس اللي في الثنية إن شاء الله. ثنية زينة لكم الناس الكل، تحية للي يسمعوا فينا زادة في الدار، ولو أنه فما بعض الجهات يقولك الضوء قص، ما نعرفش أنا نتابعه في الأخبار.
2: كما الجهات فما حوم، هاي الحوم نتاعنا الضوء فيها مخصوص
1: وقتش قص
2: كيفاه؟
1: وقتش قص
2: ولا ما نعرف، جيت نلقى شارع 14 جان في كل طافي
1: في هاي تعرفش كيفاه خوي، أي واحد قص عليه الضوء يكلمنا على 36-3.
2: ما عاد ما كلمناش معنا، ما نعملوا له خاطر
1: خاطر ما معنا، ما نعملوا له
2: خاطر، ما نعملوا له
1: خاطر، نشوفوا شباب شباب ميزاج نجموا يوصلوا أصواتهم، راهو عندنا راهو ينجموا يوصلوا أصواتهم، ينجموا يكونوا في تفاعل.
2: أول واحد يوصل الأصوات الضوء راهو مقصوص، رجعونا الضوء
1: اللي هو في 14 جانفي.
2: ايوه الدنيا مطر ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: أنا الماء خليته يخدم في الدار، مش عارف النجم نروح
1: كان قص الماء كلمونا على 36-300 ألف وتفاعلوا معنا، خشوفوا شنو الأجواء. سينو فما ندوكم بأرقامنا تنجموا تتفاعلوا معنا وتقولونا شو الأجواء وين ما كنتوا انتوما. دونك مطرة الخير، احنا ديما نستفيلوا الخير بمطرة الخير، ولكن ديما مطرة الخير تعرينا البنية التحتية متاعنا في كل مرة، ديما هكا صور تخلينا نقولوا علاش علاش علاش ما فماش هكا استراتيجية من قبل. دونك أكيد موضوع حكينا فيه ومازلنا نحكيه فيه، وانتم مازال تنجموا توصلوا أصواتكم على 29-100-173-24-3000. الغونديفو انطلق معكم من توا حتى نوصل ليل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 29 دقيقة لموجاتنا. رجعنا لكم في بلونوي مع الأخبار الفنية المتابعة. تحية لكل من اختار موجاتنا للي الراديو يخدم عنده والضوء مش مقصوص. نسلموا على الجمولة قالت الضوء مش مقصوص عنا قص شوية وبعد رجع. تحية للي يكونوا فكرة هبهم إن شاء الله ثنية زينة للجميع واللي تابعوا فينا في ستريمينغ www.jehrfm.net. قولوا لهم باش نسافروا بيكم توت سويت وأنا شد الرحال إلى سوريا وكيف كيف مصر. زوز أسماء تحبوهم وتستناهم في المهرجانات والتفاصيل توت سويت. بلونوي
1: الانطلاقة باش تكون مع نجمة المسارح مش مسرح التمثيل ولكن الشو نحكيه على روبي اللي تسجل حضورها الأول على القائمة ضمن أعمال الميني ألبوم بألبومها الحب إيه في الهوت 100 متاع بيلبورد عربية وبفضل غنيتها مش مغرورة الدخول هذايا الأسبوع هذا والغناية جات في المركز 96 في أول ظهور لها. ونذكر أن الغناية كما قلت تجي في إطار مشروعها الحب إيه اللي كان ديجا خرجته في جويليا 2026 على مختلف منصات الموسيقى وعلى يوتيوب فيه 4 أغاني مش مغرورة الحب إيه هو أعمال أخرى إن شاء الله تكتشفوها مع بعضنا.
0: أوبا قالك
1: حسين أوبا دونك
0: إذا حسين قال أوبا
1: حسين مطلع
0: دونك أوبا
1: هل الأغنية ذي باش تمشي لبعيد وإلا لا ذي تكتشفوها إن شاء الله مع بعضنا.
0: انت حكيت على روبي من الاسماء اللي يحبها الجمهور التونسي ويستناها واكيد كي تبدا فما سهرات متاكده باش تكون معناها السهره نتاعها سولد اوت. نحكيو كما قلنا على واحده من الاسماء اللي تعمل الشو لكن زاده واحده من الاسماء اللي خلينا نقولوا غابت على المهرجانات روبي وكيف كيف زاده اصاله اللي غابت على مهرجاناتنا التونسيه عندها مديده غابت اكثر من 15 سنه على الموطن الاصلي لها سوريا تعود. اصاله الحفل اللي الحقيقه عملت له كوم وهكا واستراتيجية كاملة للتسويق للعودة متاحة شفنا دي بوستير شفنا زيدا يعني حتى اللبسة متاحة شوى متاع الكولور شفنا برشة تفاصيل الحقيقة شوق جمهورها باش يكون حاضر للسهرة اللي سعر تذكرة فيها وصلت ل 500 دولار دونك انتقدوا يمكن العودة متاحة بعض يعني اللي خلينا نقوله ديما هكا عنده ما يقول لكن الجمهور البارح كان حاضر وأنصفة أصالة. نحكيه على حفل غنائي استثنائي كان في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق في ليلة حملت الكثير من المشاعر واللحظات المؤثرة بالتزامن كما قلنا مع عودتها للغناء في مسقط رأسها بعد غياب استمر نحو 15 سنة وحمل الحفل عنوان عودة الأصالة واشهد حضور جماهيري كبير الى جانب عدد من نجوم الفن والاعلام والشخصيات العامه. وشفنا حتى ليزانترفيو كيفاش حكاوا على عوده اصاله حكاوا على اصاله واصاله صوتها وحكاوا كيف كيف زاد على الفن في سوريا اون جينيرال. نعرفوا كي نقولوا سوريا نقولوا دراما نقولوا اسماء فنيه كبيره نقولوا سهرات نقولوا طابع خاص يعني ريحه سوريا وازقه سوريا ويمكن لعله اكثر عمل نذكروه هو باب الحاره معناها واسماء اخرى لممثلين شوفوهم توا في أعمال درامية لبنانية خليجية ولكن الدراما السورية ما أحوجنا لها كما قلنا تعود والحمد لله بشوية بشوية وأصالة تعود زادة لجمهورها. شفنا البارح زادة ريد كاربت شفنا حضور لعدد من أفراد عائلتها شفنا أمها اللي خطفت الأضواء البارح في حضور نادر لها وأصالة حكيت هكا وتغنجت كما نقولوا بوالدتها وقالت الشقراء والدتي دونك ما تركزوش برشا في التصوير معها. شفنا زادة كيف كيف بنتها شام الذهبي ولدها خالد الذهبي شفنا زادة زوجها شفنا مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية أبرزها وفاء موصلي يارا صبري سامر رضوان جهاد عبدو وغيرها من الأسماء كما قلنا اللي كانت متشوقة لسهرة وثقت فيها أصالة مجموعة من هكا اللقطات كما قلنا مع الفان متاحها مع جمهورها مع الناس اللي تحبها شفنا تصفيق كبير شفنا دموع شفنا لحظات ما تتنسيش قالت وحشت يا أهلي والله العظيم لحد دلوقتي أنا مش بين نحكي بالمصري عاد تحكي بالسوري لحد دلوقتي ما عشك مش تحكي حسينو مش تسويتشي للسوري ما لقيتش روحي الحقيقة أنا مش مصدقة أني واقفة قدامكم قد إيه حلمت بهذا اللقاء وتمنيت من ربي أنه لغاية هذا اللقاء نتقابل ونحن بدأنا بمرحلة التشافي كما قلنا أصالة قالت أنه الألبوم هذايا أكدت أنه هو العودة الناعمة والقوية لأصالة الجمهورة، وقالت أنه من نجم نتجاوز الأزمات إلا بالفن. قالت أنا نشوف أنه الفن هو عكاز ودواء، وما فماش وطن يسمو ويكبر غير بالفن. أصالة كما قلنا تحدثت على عودتها، على غيابها، قالت قداش توحشت يعني أهلي، توحشت التفاصيل اللي عشتها وأنا صغيرة. قالت نحب نعالج السوريين بعد أوجاع الثورة، والدواء هو الموسيقى. أما غبت السنين هذه كله ما كانتش بغربة، أنا كنت في مصر وطني كما قلنا، وثمنت العديد من اللحظات اللي عاشتها مع جمهورها، وعاشتها مع والدتها زادة كما قال كما حكينا. قالت هي السيدة الشقراء، نرجو أنه حتى حد ما يغزلها، وهدت لها غناية رايحين على حلب. في الوقت نفسه حرصت والدة أصالة على التعبير على سعادتها بعودة بنتها لسوريا بعد سنوات من الغياب. دونك البارح هكا برشا لحظات حتى حكيت فيها على زوجها، قالت الحفلة هذه ككل ذكرني وقت اللي عاودت تزوجت مرة أخرى. دونك سهرة ولا أروع، وكانت البارح التراند على مواقع التواصل الاجتماعي عودة الأصالة. احنا أصالة تكون حاضرة معنا في البلاي ليست، روبي إن شاء الله بعد شوية، ومجموعة أخرى من الأخبار الفنية اللي ترافقكم حتى نوصل إليها.

0: واصل معكم كالعادة في بلو نوي. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 9:43 دقيقة حديثنا خاص بالأحداث الفنية والموسيقية العالمية. باش نبدأوها مع يظهر لي الموضوع اللي يتداول جدا الفترة هذه، ماك لمور الرابر الأمريكي اللي ماهوش يكون حاضر في مجموعة حفلات إد شيرن بعد ما تم إقصاؤه، والسبب نعرفوا الناس كل دعمه للقضية الفلسطينية. ماك لمور يتحدى الناس كل، ومع الجدل هذا خاصة في علاقة بالجولة متاع تشيرن اللي اسمها لوب تور، تحدث على الضجة هذه واختمها وقال باش نتبرع بكامل $1,000,000 وهو صافي أرباحي من جولة تشيرن إلى 6 منظمات تعمل بشكل مباشر على دعم الشعب الفلسطيني، وهذه خطوة جديدة من الفنان. وعلى ما يبدو أنه فما مجموعة من المؤثرين والفنانين الأخرين باش ينزجوا على منواله وباش يقدموا تبرعات بمبالغ كبيرة ياسر كيما $1,000,000.
1: احنا باش نمشيو زاد لديانا وكنقولوا الأميرة ديانا، البرنسس ديانا، نحكيو على برشا الحقيقة أخبار ديما تكون في علاقة بالبرنسس ديانا. نحكيو على مذكرات يكتبها أو يدونها شقيقها دونك ويتم سرقتها قبل أيام من طرحها. نحكيو على 22 سبتمبر كان من المقرر أنه يتم طرح المذكرات هذية كما قلنا، بعد ما كان يستعد خوها تشارلز باش يطرح المذكرات هذية على شقيق الرحلة الأميرة ديانا نهار 22 سبتمبر، لكن يتم سرقة الكتاب من شاحنة في هولندا في وقت سابق من الأسبوع. يعني سبحان الله الكتاب تسرق دونك، وكان من المقرر كما قلنا صدوره في 22 سبتمبر وتسرقوا 4 نسخ. دونك هو الشاحنة كانت في طريقها إلى المستودع، هذا حسب ما كشفت عليه صحيفة ديلي ميل اللي قالت أنه تمت سرقة 4 نسخ من كتاب سوان سونغ ديانا ماي سيستر، وهي المذكرات كما قلنا المرتقبة لديانا فيها برشا تفاصيل الحقيقة. والواقعة هذه وقعة السرقة أثارت عديد الشكوك الكبيرة لأنه السائق رقد في الليل قام صباح وقال أني تعرضت لاقتحام وتم سرقة كما قلنا النسخ هذه 4 نسخ فقط. والشرطة الهولندية بدأت تتحقق في الموضوع. كي نحكيو على مذكرات ونحكيو على شخصية كما شخصية الأميرة ديانا نحكيو على إجراءات زادة أمنية مشددة. نفس المصدر قال أنه من الغريب أنه يتم سرقة 4 نسخ دونك، ويعتبر إصدار هذية هو أكبر كتاب لسنة 2026 أو أكبر إصدار لسنة 2026، وكانت الإجراءات الأمنية المحيطة بنقل الكتاب هذية مشددة للغاية، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية باش يتم منع تسريب الكتاب قبل نشره على حلقة. والحقيقة قالوا أنه الموضوع هذا لم يؤخذ بجدية، وشفنا أنه اليوم النسخ يتم تسريبها. دونك كما قلنا الكتاب حكي فيه أخوها بالتفصيل على شقيقته في بيان صحفي، قال أنه الهدف من الكتاب هذا هو سرد الحقيقة عن ديانا من منظور شقيقها، وحاول أنه يلقي معناها هكا يعطي برشا تفاصيل على الكتاب هذا، وقال أنه ما نجمتش نلقي الكلمة متاعي في الجنازة متاعها، لكن توا نحكي تفاصيل لدي في الكتاب. كما قلنا زادة استغرب هو من عملية السرقة، وحكي زادة على اقتراب ذكرى وفاة أخته المأساوية كما اعتبرها اللي تكون 31 أوت من كل عام، وقال أنا دونت أفكاري ذكرياتي مرة واحدة وإلى الأبد في عود نقعد نحمل عناء قراءة أراء الآخرين مجددا. دونك أنا حكيت كل شيء وحاول أني نكشف الحقيقة والأكاذيب اللي ولات مقبولة مع مرور الوقت. كيف زادة قال أنه أختي هي شخصية فريدة من نوعها، ديناميكية، تحب الحياة، الكاريزما، ثقة بالنفس، عاشت حياة بكل ما فيها، خلت العالم لمكان أفضل ومشيت لمكان أفضل بكثير، ورغم رحيلها في ريعان شبابها نعرف ومتأكد أنه الناس ما زالت تحب تعرف على ديانا برشا تفاصيل. دونك نعزي كل محبيها يقول في العالم الكل على وفاتها. والكتاب هذايا كما قلنا حسب ما دون قال انه كان باش يكشف برشا تفاصيل. الحقيقة الموضوع هذايا ماخو جدل كبير لانه كيف زاد موقف يجي من الملك تشارلز زاد والامير ويليام والامير هاري وميغان ميركل، دونك يحكيوا كما قلنا على السرقة، يعني خلينا نقولوا الموضوع اكبر برشا. احنا في انتظار التحقيقات وفي انتظار زاد التفاصيل فيما يخص تخص هالمذكرات هذه أكيد. تلقوا معنا كل الأخبار الفنية دي مع لام مجيد جوهرة فيم سورتو كي تبدأ في علاقة بديانا البرنسس ديانا اللي وفاتها المأساوية خلت الناس كل تحب تعرف مجموعة من المعطيات مش فقط تتفرج عليها في أفلام أو دي دوكيمنتير لكن زادا تقرأ لها. دونك هذه أخبارنا هكا تنوشو لكم وين ما كنتم توما في الاستماع ونسافروا بكم بالأخبار ومع الأخبار الفنية ديما في بلونوي. خليكم معنا الغونديفو حتى نص الليل.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير الجهوي للتجهيز بالمهدية ماهر قاسم يفيد بأن نسب تقدم أشغال مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية والطرقات بمعتمديتي الشبة وملول تصل إلى 65%. كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت تشارك على رأس وفد من الشركات التونسية في فعاليات اليوم الأول لأشغال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني المنتظم بمدينة أيسون الألمانية بمشاركة ممثلين عن الهيكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من تونس وألمانيا. دولياً، الدفاع المدني السعودي يعلن مساء اليوم عن إطلاق الإنذار المبكر بجدة والطائف ومناطق أخرى للتحذير من خطر. تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم صاروخي روسي فيما أسفرت غارتان على مدينة أوديسا عن إصابة 10 أشخاص حسب مسؤولين أوكرانيين. وختاماً، المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يعلن أن زلزالاً بقوة 4.8 درجة هز اليوم منطقة عاصمة تشيلي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريد طور عالمك جوهر سبور
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني وجه الدعوه للملاعبين اللي بيشاركوا في زوز مقابلات في زوز جولات الافتتاحيه من تصفيات كان 2027 المقابله الاولى اللي بتكون نهار 24 سبتمبر ضد المنتخب الاوغندي في ملعب حمادي العقربي برادس والمقابله الثانيه اللي بتكون نهار 28 سبتمبر ضد منتخب بوتسوانا اللي كيف بتكون في ملعب حمادي العقربي برادس الليستا في بعض الاسامي الجدد ايضا عوده بعض الاسامي القدوم لقائمه المنتخب الوطني التونسي الليستا كامله فيها ثلاثه حراس مرمى ايمن دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن في الدفاع يان فاليري معتز النفاتي آدم عروس

محمد النصراوي، منتصر الطلبي على غرام محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني وعلي معلول. في وسط الميدان عيسى العيدوني اللي يرجع للمنتخب الوطني التونسي بعد تقريبا غياب 340 يوم، مع الفرجاني ساسي اللي كيف كيف يرجع لليكيب ناسيونال، حمزة رفيعة اللي كيف كيف يرجع للمنتخب، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي. وفي الهجوم نلقاو كل من خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري والصادق قديدة. بالنسبة للغيابات وأبرز الغيابات عن تشكيلة معين الشعباني في المنتخب الوطني التونسي، علي العابدي يغيب، وهذا مفهوم بعض التصريحات الأخيرة اللي كان صرح بها للصفحة الرسمية لفريق نيس الفرنسي. إلياس سعد كيف كيف غيابه عن المنتخب الوطني التونسي، فراس جوات، الحاج محمود، غيث الزعلوني أيضا من بين الأسماء اللي أثارت جدل كبيرة بخصوص غيابه، محمد الترابلسي لاعب النادي الصفاقسي، راقي العواني، ونذكر أنه إلياس خيري كان اعتزل اللعب دوليا. دونك ليستا بالنسبة للمنتخب الوطني كان أعلن عليها معين الشعباني كما قلت باش تخوض زوز مقابلات، 24 سبتمبر ضد أوغندا في رادس، و 28 سبتمبر ضد منتخب بوتسوانا كيف كيف في ملعب حمد العقربي براتس، وبعدهم باش تكون مقابلة ودية نهار 3 أكتوبر ضد منتخب مالية. نحكيو على البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى ومقابلات متأخرة في البطولة اللي بشي تلعبوا لحد هذا، ثلاثة مقابلات نهار لحد 20 سبتمبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية، زوز مقابلات لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب، مباراة أولى باش تكون في ملعب حمادي العقربي براتس النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي، مقابلة زفرها حمزة جعيد، في الفار باش يكون أمير العيادي، وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، مقابلة زفرها حسام بن ساسي، في الفار باش يكون السلوفيني اللي هو دافيد سمايتش، ومقابلة أخرى بربجة نهار لحد روتار لحساب الجولة الأولى من مرحلة الذهاب في بنجردان، الاتحاد الرياضي بنجردان يستقبل النادي الرياضي بحمام الأنف، مقابلة زفرة نضال بالطيف، وحكم الفار باش يكون هيثم جيرات. نحكيو على مكتب الرابطة لأجل النظر في اعتراض النجم الرياضي الساحلي المتعلق بمباراة المستقبل الرياضي بالمرسى للأسبوع المقبل. تقرر رسميا تجميد نشاط الهيئة المديرة لقوافة الرياضية بقفصة، وتعيين هيئة تسييرية وقتية للإشراف على شؤون الفريق في المرحلة الحالية لضمان استقرار الفريق ومواصلة التزاماته الرياضية، باش تولى الهيئة التسييرية المؤقتة الإدارة متاع المقاليد الإدارية والرياضية لمدة 3 شهور على أن تتركز مهامها الأساسية خلال هذه الفترة الانتقالية على تسيير الشؤون اليومية للنادي، وأيضا تثبيت الاستقرار الفني، إلى جانب الإعداد والتحضير لعقد جلسة عامة انتخابية لانتخاب هيئة مديرة جديدة تقود قوافل القفصة في المرحلة القادمة. نحكيو على الملعب الجيبسي اللي الديون متاعو تقريبا فاقت 600 مليون، هي مستحقات مالية متخلدة بذمة الفريق لفائدة ملعبية ومدربين سابقين. توزع الديون هذه على تقريبا نجم نقول فئتين أساسيتين بحسب الإشعارات تاع عقوبة المنع من الانتداب، بلغ مجموحة 585 مليون تتوزع بين مستحقات الملعبية ومدربين عبر محامين ووسطاء، أبرزها مستحقات اللاعب أكرم بن ساسي، وأيضا تقريبا قيمة متاحة 187 مليون مستحقات اللاعب السابق هشام السيفي اللي تتخطى 63 مليون، مستحقات المدرب محمد علي اللي توصل لل 84 مليون و500 دينار بالإضافة إلى ملفات أخرى مثل جيلاني عبد السلام، أحمد النجار، أنيس الترابلسي، علي بن ناصر، مير عبد الحسن، وأيضا خليل البلدي، فاتح الطيف، حمزة حدة، وعلي القلعي، وعدة ملفات أخرى. نحكيو على بطولة كرة اليد، نهار السبت المقابلات انطلاقا من الخمسة متاع العشية اللي هما مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة النخبة، نعطيكم البروجرام، مقابلات الكل كما قلت الخمسة متاع العشية، المنزه الرياضي النجم الرياضي الساحلي، نصرة بلبة، بعث بني خيار، نادي كرة اليد بجمال، سبورتينغ المكنين، مكارم المهدية، الترجي الرياضي التونسي، جامعة الحمامات، نادي ساقيت اللازيت، واتحاد منزل تميم يلعب ضد النادي الافريقي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي، نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام، لكم زينة الناس الكل في لبن.

0: يلا العشرة و15 دقيقة على موجات نرجعنا لكم كالعادة في بلونوي. تحية لكم كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية وديديكا سبيسيال لصابرينا اللي تسلم على صديقتها وعشيرة عمرها في فرنسا. تحية زادة للناس اللي تبع فينا كوتش سميرة صلوحي زادة تبع فينا تحية لها وكقالتك سهرة على الموسيقى وعلى بنة الموسيقى وحنا يا للا البنة متاع الموسيقى باش تتمتع بها توتسويت هكا ولا يمين
1: وهو كذلك. اليوم عنا أربع اقتراحات إن شاء الله تنال أعجاب الجميع وين يكونوا زوز أصوات تونسية في إعادات لأغاني متميزة نسمع إن شاء الله بعد شوية صابر الرباعي في إعادة الأغنية تونسية متميزة نحبها ياسر. ما قبله بش خليكم زادة مع حسن الدهماني اللي غني للعندليب.

0: كثير الطرب العربي الصابر بعلي قران. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وتسلطنتوا وخاصاً زاد غنيتوا مع اقتراحنا لليلة في بنة الموسيقى. إن شاء الله كل ليلة وكل سهرية في ساعتنا الثانية تكون خاصة ببنة الموسيقى.
1: بيانسوي رح نقدموها لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يكونوا في الدار اللي يكونوا في الخدمة اللي شادين اثنين إن شاء الله اثنين يزين لهم الناس الكل واللي يتونسوا معنا إن شاء الله الرفقة تكون طيبة في تونس الكل وحتى خارج تونس. مستمعينا من الجزائر، مستمعينا من السعودية، مستمعينا في تونس يعني شرقا غربا شمالا جنوبا. خلينا نسلموا على اخونا حمزه اللي قدم تحيه لزوجته فيدي ان شاء الله ربي يفضل هيلو. تحيه زاده لخونا اشرف سوغير من فلوريدا، تحيه زاده جينا من عند صلاح الدين كيف زاده حتوم. المهندس حاتم يسمع فينا من تونس يقول لك اجواء تعمل 66 كيف. ان شاء الله ديما الرفقه تكون معكم طيبه. خونا قيس كيف زاده من جيبس عنا مستمعينا قاعدين تبعوا فينا. سلوم الغالي يسمع فينا ويقول البنه بنه الموسيقى ديما في بلونوي على جوهر فيم. دونك كيف زاده ياسمين تقدم تحيه لوالدتها وتقول يعطيكم الصحه على الاختيارات. سي علي كيف يسلم علينا برشا. باسم يعني ما شاء الله يسمو هكا في الموسيقى وعاملين بون كيف على الاختيارات. خليني نذكركم بما انه مستمعينا ما شاء الله عليهم من كل مكان، خليني فيسا زاده علي حاتم الفقيه يسلم على والدته السيده ويقولها ربي فضلك ليا من السعوديه. كيف زاده من غار ديما. خلينا نرجعوا لبلادنا عقارب، عنا برشا مستمعين في عقارب. نرجعوا لتونس ونحكيوا على الطقس دونك باش نعرفوا اسكو الامطار مازالت متواصله والا لا. حسب اخر تحينات ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي يتواصل نزول الامطار الرعديه بالشمال والوسط بدايه من ليله الجمعه ليله الجمعه تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيره مع تساقط البرد باماكن محدوده. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفه فمعتدله كما تتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه ويكون البحر متموج. درجات الحراره ليلا قديش باش تكون 20 و 25 درجه بالشمال والوسط في حدود 19 درجة بالمرتفعات وما بين 25 و30 درجة بالجنوب. تحياتنا للمستمعين زادة في المنستير. أمونة تسمع فينا وتقول ما شاء الله احنا تصب عنا طوال مطر. كيف زادة عنا مستمعينا من المهدية اكتبوا لنا وخليونا هكا أجواءكم وإحنا إن شاء الله نقرأوا بعد شوية لديديكاس متاعكم والموزيكا اللي تقترحوها. هي اقترحت يا حلو الآدم صبرينا فرد برج فرد يعني اختيارات موسيقية تحب آدم نحب آدم نحب يا حلو نسمعها تو سويت. أنا موجود جوهر فيم

العشرة وتسعة وأربعين دقيقة على موجاتنا والخمسة وثمانية وأربعين دقيقة في كندا. علاش قلنا كندا؟ عنا برشا مستمعين في كندا، تحية لهم بيان سور. في إيطاليا عنا أخونا مروان يقدم تحية لوالدته في إيطاليا، كيف كيف زادا عنا أخونا الحبيب يسمع فينا يقول كيف كيف من إيطاليا. وباش نمشي واللي جاليتنا في كندا وش نحكيه على مهرجان يا أمين. الحقيقة الجالية التونسية بكندا تستنى فيه بفارغ الصبر. نحكيه على النسخة العاشرة لمهرجان لجسما دونك اللي يقام في موريال في الفيوبور. الحقيقة حاجة تعمل الكيف. المهرجان هذية كما قلنا يلم الجالية التونسية ويكونوا حاضرين باش يتمتعوا بالموزيك على امتداد 3 أيام. الباس بعشرين دولار أمريكي. الباس يخول لك أنك تحضر اليوم لعرض الافتتاح بما أنه توا الخمسة وتسعة واربعين دقيقة. دونك نورمالمون قاصدين ربي وشادين الثنية ماشيين للفيوبور باش يتمتعوا بجنجون اللي وثق من خلال الانستغرام تاعو وصوله لكندا وكيف كيف حكي مع الجمهور بتاعو. قال لهم الليلة تستنى فيكم سهرة ولا أروع. كيف كيف نهار 19 سبتمبر معناها غدوة مرتضى الفتيتي باش يكون حاضر هو والفريق بتاعو بعض الفرقة بتاعو زادة. كيف كيف بداو هكا في الكوم للسهرة اللي باش تجمعهم مع الجالية التونسية بكندا. نهار 20 سبتمبر دونك هي سهرة الاختتام واللي باش يكون فيها زادة عرض أزياء للمصممة التونسية ألفة دونك باكوش لجمي اللي باش هكا تقدم تصاميم للبسة متاعنا التونسية وباش يكون حاضر في السهرة رؤوف ماهر ومايا. دونك 3 أيام كما قلنا في الفيوبور باش يتمتعوا التوانسة والجالية التونسية على امتداد 3 أيام بسهرة ولا أروع وسهرات كما قلنا باش يلقاو فيها الماكلة التونسية الجو التونسي الكلمة التونسية زادة اللي يمكن مع بعد المسافات ما بين التوانسة يمكن فرصة باش يتلموا يحكيوا مع بعضهم وتكون الأجواء على العال. دونك كما قلنا مهرجان الياسمين في موريال النسخة العاشرة دونك نورمال موتوى تبدا هكا الاجواء الاحتفاليه كما قلنا مع ديكالاج اوغير دونك الاجواء تعمل 66 كيف. فاحنا نسلم عليكم بما كنتوا انتم تكونوا معنا. عندنا هنده تقدم تحيه لزوجها الغالي العربي محمد وتقول له ربي فضلك ليا. ما شاء الله الازواج ساهرين معنا. عندنا اللي قدم لزوجته وعندنا اللي تقدم للميسيو. ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم وان شاء الله ديما ملمومين مع بعضكم في الخير. واحنا كالعاده مازال الرونديفو متواصل معاكم ديما على موجات الدنيا فيها جهرة فيما.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدة الحماية المدنية التابعة لإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة تنتشل مساء اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه واد الروحية، وفق مسؤول محلي، مبينا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الضحية أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. وأوضح ذات المصدر أن الطفل المتوفى كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة، وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة للمنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا، ليتوفى الطفل الأول وينجو الطفل الثاني من الموت ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية. لدى إشرافي على أشغال ملتقى الإدارات العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية قيادة مسؤولة وأداء ناجع، وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسسي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء، مشددا على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب بوضوح المسؤولية والاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. دوليا، مصادر تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني سوف يتوجه إلى إيران خلال الساعات المقبلة وسيبحث التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. قوات الجيش اليمني تعلن عن تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد جماعة الحوثي في مديرية الوازعية بالتزامن مع التصدي لهجوم آخر غربي محافظة تعز وشن ضربات جوية شرقية المدينة. وختاما، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يحث الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها رفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول، قائلا إن القرار قد يقوض العمل السليم للمنظمة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: 11:14 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة في بلو نوي. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يتبعوا هكا في موجتنا. احنا ديما تصلتينا وجه ويكون في ساعتنا الثالثة ورافقكم ديقة ديقة للنومة. اي نعم، ديقة ديقة واحدة واحدة للنومة. ان شاء الله نعطيكم زادة الانرجي اللي تخليكم صح صحين، الناس اللي تخدم بالليل، ونسلموا زادة على الحباب والأقارب. خلينا من عند خونا فؤاد الغالي اللي نسلموا عليه برشا، واللي يقول غدوة راني جاي لسوسة من مواطنينا بالخارج. يبدو أنه خونا فؤاد يسلم على مروة برشا مريوة، يقول لها نحبك برشا، ربي يداوم عشرتنا. دونك جاي نورمال مول مروة بالذمة خونا فؤاد، وإن شاء الله نفرح بكم على قريب. باي، هذه ديديكاس خويا تهنينا عليه. عنا خونا لسعد، تحية قدمها الآية، يقول ربي فضلك ليا ومحلاه ليميسيون تلم هكا الحباب. تحية زادة من عند خونا بسام المرتو، يقولها ربي فضلك ليا، وميمة وبنته سلمى يقولها ربي خليكم ليا، وإن شاء الله يدوم هكا محبتنا لبعضنا. كيف كيف عنا أخونا لسعد سلموا عليه برشا، وما شاء الله الأحبة والناس اللي هكا تحب تود العزيز عليها إن شاء الله ديما تلقى البرنامج اللي يوصل أصواتهم، يوصل الكلام الحلو اللي يقولوه. دونك كيف كيف عنا خونا جهاد، عنا مالك يقول تحية كبيرة نقدمها لأهالينا وناسنا في عقارب، وبالأخص صديقي وزميلي أحمد بن روينة. دونك نحن نقدمه له زادة تحية، وإن شاء الله لا يحرمكم من بعضكم يا سيدي. يعني نزار من المرسى زادة يقول نحب زوجتي راقية العربي. خويا برنامج نتاع ازواج هذا، ولا برنامج حب هذا، ولا برنامج ازواج. خونا زده عبد ونسلم عليه برشا، ولحنين يسلم على حنين اخوه معز، يقول له راك حنين وربي فضلك لينا، وانت اللي لممنا في الغربه، وانت اللي توكلنا، وانت اللي طيبنا، وانت اللي معاك هكا تكون اللمه احلى. دونك محليهم زده الاصحاب. لا مش يفكو جيني اخوهم يعرف يطيب. اخوي فما عرفتك اللي تعرفهم الاصدقاء اللي يسكنوا مع بعضهم تلقى واحد يعرف يطيب ويسيبوا عليه الشاوي الكل. هذي الحنين خوي. دونك هذي الحنين اللي يقولوا له شنو شاهين. دونك تحية ليكم، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. محمد سلام زاد كيف كيف نسلموا عليه، تحية كبيرة لكل مستمعاتنا ومستمعينا. أي سي أمين، أنا عطيت الكلام الحلو للأزواج، وانت خويا باش
1: نعطيهم الموسيقى،
0: انت باش تودنا بالموسيقى،
1: باش نعطيهم الموسيقى، باش نعطيهم زوز اقتراحات. ما فماش شكون ما يحبش العندليب، وما فماش شكون ما يحبش كوكب الشرق، وهما ديجا طلبوا ام كلثوم. دونك هذاك علاش باش تكون حاضره معنا. اما زي العسل تستناوها مع العندليب وام كلثوم في رائعه من روائحها في الف ليله وليله.

الهنا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا في عز الهنا قلت لك.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا

0: العندليب معاه ومع زي العسل. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واتسلطنتوا. قبل بتبيع كنا مع أم كلثوم كوكب الشرق واتصلتينا الموعد معها في ساعتنا الثالثة كالعادة في بلونوي. عديد المناطق هبة من سرقة تابعة لمواقع التواصل الاجتماعي شهدت مياه أمطار ومعها تجمعات لمياه الأمطار بنسب وكميات كبيرة ومعتبرة. ذاك علاش المعهد الوطني للرصد الجوي ما عندوش برشا من اللي يذكر ويحذر بطبيعة الحال. هل مناطق كيما جلمس السبالة سيدي بوزيد وبطبيعة الحال ينبهوا فيما يخص دونك أيامات غدوة والويكاند بدرجات حرارة باش تكون في انخفاض متواصل وكمية أمطار باش تكون زادة كيف كيف معتبرة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. خليكم في متابعة متواصلة لكل المستجدات وتحيينات الطقس بطبيعة الحال.
1: وأنا على بقانا ديما تلقاو التحيينات وحتى البلاغات. نعرف أنه مصالح حي القصرين تدعو لتوخي الحذر وكانت إدعاءات المتسكنين لتوخي الحذر وملزمة اليقظة والانتباه وأوساط كما قلنا في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية بالامتناع المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية تفاديا للمخاطر المحتملة والابتعاد عن الأماكن والنقاط اللي تنجم تشكل خطر على السلامة العامة. ودعات مستعملي الطريق لا سيما سائقي سيارات إلى توخي الحذر وتعديل السرعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيد بقواعد السير والجوالين والسلامة المرورية فضلا عن استعمال الأضواء أثناء التنقل. وأكدت زاد مصالح الولاية في سياقته على مديري المؤسسات التربوية ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين سلامة التلامذة والإطار التربوي والتوقي من مختلف المخاطر المحتملة وعدم السماح للتلاميذ بالمغادرة خلال فترات التقلبات المناخية. ونظن أنه التحذيرات هذه والتوصيات هي سريعة المفعول لكل الجهات بينسور الناس اللي تسكن كما قلنا في أماكن تكون قريبة من الأودية لجان زادة لجان جهوية والمحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تظل في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع وتدخل عند الاقتضاء بتنسيق مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية لحماية المدنية وبمشاركة مختلف المصالح والهياكل الجهوية والمحلية المتدخلة. دونك أمطار ما شاء الله برشا يكتبون على صفحتنا الرسمية وبرشا يتفاعلوا معنا على الأمطار وتواصل الغيث النافع. دونك ردوا بالكم على روحكم في ثنية. هنا مازلنا نونسوكم بالموسيقى وخلينا زيدا نسلموا على كل من يسهر معنا الوقيتة دي. تحية من عبدو الخلود يهنيها بعيد ميلاد يقول إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير يا خلود. شوشين زاد يقدم تحية للوالدة متاعي يقول ربي فضلك ليا وإن شاء الله ربي داومك تيش فوق راسي. تحية جينا المنيسة دونك من سوسة تحية جهة من عند الوالدة متاعها تقول ربي فضلك ليا. زينوبة زينب بزبيدي تقدم تحية لأختها ويوي تقول ربي فضلك ليا. دونك اللي مازالوا سهرين معانا نقول لهم هاكم بحدينا. دونك خونا محرز يسلم على بنته منيسة في سوسة ويقولها ربي خليك ليا والوالدة زاد تسلم عليها. خليكم معنا احنا مازلنا مواصلين مع الموسيقى مع الريتم مع هكا الاخبار والمتابعات اللي ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا جوهرة FM.net.

0: 56 دقيقة على موجهتنا هكا وصلنا معكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي بتاريخ دونك الجمعة 18 سبتمبر 2026 موافق لي 7 ربيع الثاني 1448 هجري وبعد أقل من 4 دقائق من تواكيد أخبارنا متابعاتنا ونشرة مفصلة لكل ما فاتكم من عناوين ترجو ديما تقراوها وتلقاوها على موقعنا johrfm.net. تحية لكل مستمعاتنا كل مستمعينا اللي رافقونا من 9 حتى للوقيت هذايا بالديديكاس بالكلام الحلو بالاقتراحات زيدة اقتراحاتكم وصلتنا دونك ما تنساو جمع أرقامنا 36 300 1000 29 100 100 73 24 3000. شكرا لكيف الكل حسام الجيد في الإخراج شكرا لك تحية لكل الفريق بيانسور في قسم الويب والأخبار وأكيد من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم رافقناكم هبة لوسيف وأمين الميلادي أمين
1: شكرا لك هبة شكرا لكل المتابعين طبعا رحلة جديدة غدوة في سهرية جديدة معك مع أحمد الحباسي في لغان إيت نحن نبقى لكم شكرا لكم إيتكم زينة نسكول تشاو تشاو باي باي

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. انتشال جثة طفل جرفته مياه وادي الروحية، والجامعة العامة للنفط تدعو إلى مفاوضات عاجلة لتسوية ملفات عمال نقل المحروقات. في تفاصيل أخبارنا، انتشرت وحدات الحماية المدنية بسريانة جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية وفق مسؤول محلي. وبين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن الضحية أصيل منطقة تسبيبة من ولاية القصرين، وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. وأوضح ذات المصدر أن الطفل المتوفى كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة، وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة إلى المنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا ليتوفى الطفل الأول وينجو الطفل الثاني من الموتى ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية. وتبعا لآخر التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كمية مهمة من الأمطار، دعت مصالح ولاية القصرين كافة المتساكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، موصية في بلاغ لها بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية، تفاديا للمخاطر المحتملة والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. من جهته، دعا والي سيدي بوزيد رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها في بلاغ المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، ودعا البلاغ في إطار الحرص على سلامة الأشخاص والممتلكات إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار والالتزام بقواعد الجولان. وأكد والي سيدي بوزيد في البلاغ أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في حالة انعقاد مستمرة، وتضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية على الذمة، وتتابع تطور الوضع الجوي عن كثب، وتتولى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة تحسبا لأي خطر محتمل. في شأن آخر، دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، موضحة في بيان أصدرته أن من بين أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2020. وكانت الجامعة قد أصدرت بلقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته

0: توتر الحوار وعدم معالجة حقوق مالية واضحة ومطالب مشروعة. دولياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن نفقات التشغيل للقوات الجوية خلال الحرب مع إيران بلغت أكثر من 6.6 مليار دولار، فيما بلغت نفقات البحرية حوالي 2.2 مليار دولار، فضلاً عن 1.6 مليار دولار للقوات البرية. وكان مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي قد قدر تكلفة الحرب الأمريكية على إيران بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط إنفاق شهري يبلغ نحو 3 مليار دولار. كشف تقرير لبلومبرغ استنادا إلى مسؤولين شاركوا في تحقيق داخلي بوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون عن سلسلة إخفاقات سابقة الضربة الأمريكية على مدرسة في ميناء بإيران في اليوم الأول من الحرب، وأدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصا بينهم 123 طفلا على الأقل. وختاماً، أفادت مصادر بأن وزير الداخلية الباكستاني سوف يتوجه إلى إيران خلال الساعات المقبلة وسيبحث التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: فستان مع أحمد الحداسي على جمعة FM TV.
1: على استماتكم مرحبا بكم في موعد جديد من ليبر أونتين على موجات الجوهرة FM. موعدنا اللي يبدأ معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع تفاعلاتكم وإهداءاتكم اللي توصلنا بالأسماس على 85 990، وإلا عبر الواتساب على رقم 48 155 ألف. تحياتنا لكل من اختار موجات الجوهرة FM وسهرية ليبر أونتين. مشكورين جدا على حسن الاستماع والمتابعة كالعادة. البداية بدايتكم بالموسيقى وراجعين.

0: Bronten.
1: رجعنا معكم جديد في لبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومزاد متواصلة حتى الماضي ساعتين. تستنوا معنا برشا موسيقى وتستنوا تفاعلاتكم وهدائاتكم وأيضا فقراتنا القارة وأولهم فقرة حكاية غناية. وليلة باش نتعرف على قصة غناية زحمة يا دنيا زحمة لأحمد عدوية، الغناية اللي لحنها هاني شنودة واللي يروي قصة الغناية.
2: عرفنا إن حضرتك ملحن أغنية شعبية جدا زحمة يا دنيا زحمة لأحمد عدوية، إزاي حضرتك لحنت لأحمد عدوية زحمة يا دنيا زحمة؟
3: أولا أنا كنت من معجبين بصوت أحمد عدوية. عدوية كان ناي مصر الحزين، عنده حتة دين بحة كده لما بيعملها القلب يتخطف، فأنا كنت من المعجبين بيه. لما المنتج بتاع فرقة المصريين استاذ عاطف منتصر قال لي انا بعمل شريط تخليص حق العدوية. طبعا يعني ايه تخليص حق؟ قال يعني العقد بتاعه خلص فضله شريط واحد، فعايز اديله دم جديد، خش نقي اغنية. نقيت زحمة، ما عجبوش التنقية، قال لي يا جدع الناس ده انا مش زحمة، وانت هتغني لهم تقول لهم زحمة؟ انا كان عندي دايما رد واحد، إذا ما عجبتش أحمد وما عجبتش حضرتك فرقة المصريين تغني. بيكلمني المنتج بيقول لي في واحد صاحبك وحبيبك وعايز يكلمك. إيه يا أبو شنو؟
2: أحمد عدوية؟
3: مين؟ إيه يا أبو شنو؟ مين؟ يا أبو شنو؟ قلت له اسمع، لو قلت أبو شنو دي تاني هقفل السكة. قال لي يا عم لحنك مش راضي يطلع من نافوخ، أنا مسامعه أقوم سامعه أخش الحمام. عايزين بقى ده
2: ترجمت سياسيا؟
3: ترجمت سياسيا إنها إيه مولد وصاحبه غايب يبقى البلد ما لا إحنا مش ده مثل شعب.
2: ده كان وقت السادات، هل المرض أو إنها يعني ترجمت سياسيا هذا هو كان سبب منعها من الإذاعة المصرية؟
3: وفي نفس الوقت بعد 15 يوم أعلنوا الانضباط في الشارع المصري.
1: وتوا خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: Жауыра FM Эвдинья Тасмол Мүлікін де жаба Мен үстілен байсатин Дибронтен Дибронтен Ма Ахмдер Хабеси Ары Жауыра FM TV
1: اسمع ويت متى تسمعوا في راديو جوهرة اف ام فيليب رونتان صاريتنا بدات معكم ونوصلين ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990 ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى